0: فاصلة 3، 92.3، 93.7، 88.8 FM.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

Yeah.

99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم مع مكان.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، عذرا على تشغيل هذا المقطع. إذن اليوم ثلاثاء، افتتاحية بث جديد في يوم جديد، الأول من أيلول سبتمبر لعام 2026، المصادف 19 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات في بتاليا، الموجة 92 فريزة 30 FM في شمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإلى وغزة، على موجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل، ووسط البلاد بورسليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارز 30 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد وورسليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في يورسليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يطلع علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة طه. مستمعينا، نرجوكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نبأ يفيد أن ترامب يدرس شن هجمات محدودة في مضيق هرمز واستهداف ناقلة هناك. عقيلة رئيس الوزراء تدعي بأن جولان كان على علم مسبق بالمجزرة. عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وارتفاع الحرارة اليوم وغدا. لحظات والتفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم مع أولى نشراتنا الإخبارية. عاد الرئيس ترامب وأكد ليلة الماضية أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن كمية كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبر المضيق. وأفاد موقع إكسيوس مساء أمس بأن الرئيس الأمريكي وأفراد طاقمه يدرسون تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة تأهيل منظومات الرادار والصواريخ التابعة لها ومهاجمة قطع بحرية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة لإصابة بثلاثة مقذوفات أثناء إبحارها في مضيق هرمز إلى الشرق من سلطنة عمان ولم تقع إصابات. وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية أن سفينة سعودية توقفت خلال عبورها المضيق ولم يؤكد النبأ سعودياً. يزداد الشعور بالإحباط لدى دول المنطقة بسبب الوضع القائم بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية استئناف الضربات الأمريكية الليلة قبل الماضية والمحاولة الإيرانية لمهاجمة قواعد أمريكية في الإمارات والأردن. وقال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن حالة لا حرب ولا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما. وفي منشور على شبكة إكس أوضح أن المطلوب هو حلول سياسية واقعية ومستدامة. إلى ذلك قال مصدر أردني مقرب من البلاط الملكي إن عمان لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تهدئة إقليمية. رددت عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو أصداء مؤامرة نظرية وادعت بأن رئيس الديمقراطيين يائير جولان كان على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر. وفي مقابلة لقناة 14 الليلة الماضية أشارت إلى أن جولان كان في المكان صبيحة هذا اليوم وهو حاضر وجاهز في وقت لم يعرف آخرون شيئا وبضمنهم رئيس الوزراء. وجاء من حزب الديمقراطيين أن الحديث يدور عن أكاذيب وأوضحوا أن ترويج نظرية المؤامرة ضد الميجر جنرال احتياط جولان ومحو بطولته في 7 أكتوبر هو تجاوز للخط الأحمر. وبدوره دعا رئيس كحول فان بيني غانس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتضع حدا لهذه المؤامرات. يفتتح حوالي 2,600,000 تلميذ السنة الدراسية الجديدة اليوم في رياض الأطفال والمدارس. ولأول مرة يحظر هذا العام على تلاميذ المدارس الإعدادية استخدام الهواتف النقالة في الحيز أو في حيز المدرسة حتى أثناء الاستراحة. وقالت أوساط في جهاز التعليم إن النقص بالمعلمين تجاوز 800 معلم، الأمر الذي يضع المدارس أمام تحديات تشغيلية كبيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر أن عدد التلاميذ في المجتمع العربي يبلغ أكثر من 550,000. وقال وزير التربية والتعليم يؤف كيش إن الوزارة اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح العام الدراسي بصورة آمنة وسلسة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر، وغدا يترأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند السابعة. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صحافة نت. اليوم الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف 19 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. عدد جديد إذن كما قلت مع صحافة نت، وكما في كل يوم نحن مع سطور الصحف العبرية الورقية يدعو تحرنوت مع ريف هارتس وإسرائيل. يوم نطالع هذه الواجهات الإخبارية العبرية، نقرأ أبرز المضامين من واجهاتها ومن مقالاتها وصفحاتها الداخلية على مدى الساعة حتى السابعة. أنا وزميل روني ناور الذي يرافقنا من وراء زجاج المراقبة، إذن على مدى الساعة ندعوكم لمرافقتنا، وقفات غنائية وعناوين عديدة. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن الأول من سبتمبر كما قلنا، وبالتالي افتتاحيتنا بهذا التاريخ تأخذنا إلى افتتاح السنة الدراسية. إذن مئات آلاف الطلاب أفراد الطواقم التربوية في المجتمع العربي والإسرائيلي عموما يعودون غدا، بل اليوم وين غدا، إلى المدارس، وبعضهم يعود وهو يحمل معه يعني عاما آخر من أعوام مثقلة كنا معها. هذا ما يخطونه إذن في سياق هذه الصحف العبرية. لكن هذه المرة يعني مع الصورة العامة لافتتاح السنة الدراسية يركزون على هذا المضمون، وإن كانت يعني هذه السنة تفتتح بعد أعوام مثقلة، على الأقل يذكرون شيئا إيجابيا هنا، يعني يذكرون العنوان بروح تحمل شيئا من التفاؤل، لأن مع عام يعني يفتتح هذه المرة في موعده دون إضرابات ودون أي مشكلات، وبالتالي يعني يبدأون هنا قولهم بأن هذا الجرس من أجلكم. هذا إذن ما يخطونه في واجهة صحيفة دعوة أحرن. جهاز التعليم يدخل عاما جديدا وهو مثقل بالتحديات كما قلنا والمشكلات، لكن هنالك على الأقل بداية مختلفة هذه المرة. السنة الدراسية افتتحت اليوم من دون إضراب، وأمنية الصحيفة بسيطة في ظاهرها، أمنية دعوة أحرن، لكنها أصبحت ذات معنى بعد السنوات الأخيرة، أن يحظى طلاب إسرائيل أخيرا بسنة دراسية كاملة ومتواصلة. الأرقام هنا ترسم يعني حجم صباح اليوم، نحو 1,600,000 طالب، بل 611 ألف طالب بدقة وفتى يعودون إلى مقاعد الدراسة، ومعهم نحو 260 ألفا من العاملين في سلك التعليم. في الصفحة الرابعة هنا في دعوت أحرنوت تحت عنوان يعني درس في الوطن، تتسع الصورة أكثر هذا الصباح، تفتح أبوابها يعني في أنحاء البلاد ما يزيد عن 20,000 روضة أطفال، إلى جانب 5,957 مدرسة لاستقبال ملايين الطلاب في مراحل مختلفة من رحلتهم التعليمية. لكن بين هذه الملايين هنالك مجموعتان تحملان صباح اليوم شعورا مختلفا تماما، نحو 180,000 طفل يدخلون الصف الأول للمرة الأولى، يحملون حقائبهم إلى بداية رحلة مدرسية طويلة يبدأونها هذا اليوم. وفي الطرف الآخر نحو 140,000 طالب يبدأون الصف الثاني عشر، أي بالنسبة لهم هذا هو العام الأخير على مقاعد الدراسة. إذن بين أول جرس يعني يسمعه طفل في الصف الأول وآخر عام ينتظر طالب الصف الثاني عشر، تبدأ صباح هذا اليوم إذن سنة دراسية جديدة لملايين العائلات. والأمنية التي نضعها نحن وتضعها الصحيفة في واجهتها أن تكون هذه المرة ببساطة يعني سنة يستطيع الطلاب أن يبدأوها ويكملوها بصورة متواصلة حتى نهايتها. هذا ما تذكره إذن صحيفة دعوة أحرنوت، وأنا أنتقل منها إلى صحيفة معاريف أيضا، حيث يتواصل ويعني ينتسج هذا المضمون على واجهتها أيضا، هي يعني بالتالي تخط امتدادا لما تذكره يدعوت. الجرس نفسه يتصدر المشهد هنا أيضا. الصحيفة تختار عنوانا يحمل معنى الانفراج، جرس الخلاص، وكأنه بعد عطلة صيفية طويلة، عطلة متواترة، يعود اليوم نحو 2,600,000 طالب إلى المدارس ورياض الأطفال. لكن في الصفحة الثالثة تلتقط معاريف تفصيلا أخف يعني في صباح اليوم الأول من بيانات سلطة السكان والهجرة، ما الأسماء التي سنسمعها أكثر من غيرها عندما ينادي المعلم أسماء طلاب الصف الأول؟ الإجابة تبدأ باسم محمد، وهو الاسم الأكثر شيوعا بين الأولاد الذين يدخلون الصف الأول هذا العام، يليه يوسف ثم آدم. أما بين البنات فيأتي اسم تامار أولا، ثم مريام، ثم أفيغايل. وبذلك إذا أردنا أن نختصر صباح اليوم وصباح يعني الصف الأول بالأسماء، فإن محمد وتامار هما الاسمان الأكثر شيوعا بين الأطفال
الذين يبدأون اليوم أولى خطواتهم على مقاعد الدراسة. يعني هذا تفصيل صغير وسط الأرقام الكبيرة لافتتاح السنة الدراسية.

هذا المشوار الصباحي متواصل وإياكم حتى السابعة مستمعينا الكرام مع المزيد من العناوين الإخبارية الصحفية. من العودة إلى المدارس التي بدأنا معها جولتنا، نعود الآن إلى السياسة، حيث يبدأ العد التنازلي لإغلاق القوائم الانتخابية. بقي أسبوع واحد عمليا، لكن هآرتس ترسم صباح اليوم صورة لمشهد حزبي يبدو كلما اقترب الموعد لإغلاق هذه القوائم الانتخابية يبدو وكأنه يعني أكثر ازدحاما، أقل قدرة حتى على إنتاج التحالفات المطلوبة. نبدأ مع معسكر نتنياهو الذي بحسب الصحيفة يعني يصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأسبوع الأخير قبل إغلاق القوائم، بينما يبدو المعسكر الذي يقوده مبعثرا أكثر من أي وقت مضى. مبعثر، هذا في وصفها آرتس. الأحزاب لا تريد الاندماج، وكل لاعب تقريبا يصر على خوض الانتخابات منفردا، كمثال سموتريتش وبن غفير، يعني بالتالي يرفضان الاندماج أو خوض المعركة الانتخابية في قائمة واحدة. تصف آرتس الوضع بتعبير لافت، الجميع صعدوا إلى الشجرة، لكن أغصان هذه الشجرة أصبحت مثقلة، أصبحت مزدحمة جدا، كلهم اعتلوا الشجرة، يعصب عليهم النزول حتى من أعلاها. رغم الصورة التي رفقت نتنياهو سنوات في اعتباره لاعبا بارعا في تركيب التحالفات، تقول هآرتس أنه وجد هذه المرة صعوبة في تركيب البيت، في ترتيب البيت داخل معسكره. يستثمر في الأيام الأخيرة جهدا كبيرا لتجنب سيناريو قد يعني تتبدد فيه أصوات اليمين بدل أن تتحول إلى مقاعد، يخشى على معسكره الائتلافي. لكن المشكلة ليست حكرا على نتنياهو، معسكر إيسنغوت أيضا بعيد عن أن يكون كتلة متجانسة مترابطة، فإلى جانب المنافسة على الصدارة هنالك خلاف جوهري حول العلاقة مع الأحزاب العربية، وكذلك حول اتفاقيات فائض الأصوات. وهنا تدخل يعني إلى الصورة أيضا خطوة يعني يوآف سيغالوفيتش وانضمامه إلى القائمة الموحدة، وتقول هآرتس إن اسمه كان مطروحا في الغرف المغلقة حتى قبل انضمامه رسميا، خصوصا في سيناريو يحصل فيه معسكر التغيير على 60 مقعدا من دون الأحزاب العربية. فإذا رفض بينيت وليبرمان الاعتماد على دعم خارجي، وبالتالي يعني يتحدثون هنا عن الموحدة، فإن وجود سيغالوفيتش يعني القادم من داخل المعسكر نفسه قد يصبح عنصرا مهما في محاولة الوصول إلى الأغلبية المطلوبة. ومن هنا أيضا تقول الصحيفة تصبح المقولة التي ظهرت بعد 7 أكتوبر بأن الشراكة السياسية مع الأحزاب العربية لم تعد ممكنة يعني أبعد بكثير عن الواقع السياسي المعقد الذي يتشكل الآن. وهنالك أيضا يعني المعسكر الثالث الذي يتحدثون عنه في سياق هذا الموضوع الأوسع، الأحزاب التي لا تعرف نفسها بوضوح مع أي من الكتلتين الكبيرتين، وهي بدورها غارقة في حسابات الاندماج والبقاء. تروبر وهندي المقتنعان بقدرتهما على دخول الكنيسة على الرغم من كل بالتالي كل الاستطلاعات، إذا انسحب غانتس وآخرون من السباق، لكن حتى الآن هؤلاء يرفضون الانسحاب، وغانتس نفسه بحسب الصحيفة يرفض أيضا عروضا تأتيه من معسكر إيسنغوت. وهكذا إذا قبل يعني أسبوع واحد من إغلاق القوائم لا تبدو هذه الخريطة وفق هآرتس، وفق ما يقولونه لا تبدو يعني الخريطة في طريقها إلى التبسيط، بل العكس تماما. نتنياهو يحاول ترتيب اليمين، إيسنغوت يتعامل مع خلافات داخل معسكر التغيير يعني حول الأحزاب العربية، وفي الوسط تقف أحزاب صغيرة ترفض حتى الآن إخلاء الساحة، أو كما يصفها البعض أحزاب تضيع الأصوات وترفض بالتالي ترك الساحة لغيرها وبالتالي لضم أصواتها إلى الأحزاب المضمونة على الأقل في يعني مقاعدها للكنيسة المقبلة.

وإذن من السياسة الداخلية إلى صفحة أخرى، وهذه المرة إلى صفقة تحمل بحسب صحيفة إسرائيل هايوم التي أنتقل إلى مضامينها، تحمل بحسب الصحيفة يعني صفقة تتجاوز قيمتها المالية وبالتالي يعني أبعادها منظومة السلاح التي ستشترى. يتحدثون هنا إذن عن صفقة أمنية ضخمة تحمل في إسرائيل هايوم، يعني هذه الصحيفة لها عناوين سياسية بقدر ما هي عسكرية، يقولون في سياقها أو يعطرونها بقولهم رسالة إلى أردوغان. بحسب الصحيفة هنا على العاشرة تحديدا في إسرائيل هايوم، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية واليونانية أمس توقيع صفقة تتجاوز قيمتها 10 مليارات شيكل في إطار برنامج درع أخيل، هذا الذي ستقيم إسرائيل بموجبه لأثينا منظومة دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات. بالتالي هنا يعني يوسعون ذلك ويقولون إن اللافت الحديث ليس فقط عن شراء منظومة إسرائيلية واحدة، اليونان تريد بناء مظلة دفاع كاملة تعتمد على مجموعة من التقنيات الإسرائيلية، بينها منظومات من إنتاج رافائيل مثل مقلاع داود وسبايدر، إلى جانب منظومة باراك ميكس من إنتاج الصناعة الجوية الإسرائيلية، وتشمل الخطوة كذلك صواريخ ورادارات ومنظومة وطنية للقيادة والسيطرة لتعمل هذه المكونات معا في شبكة واحدة، شبكة قادرة على التعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية وصولا إلى الطائرات المسيرة. بحسب وزارة الدفاع هذه أكبر صفقة تصدير أمني في العلاقات بين إسرائيل واليونان، ومن أكبر الصفقات الدفاعية في تاريخ إسرائيل عموما، والجديد فيها يعني أيضا أن إسرائيل للمرة الأولى ستوفر لدولة أخرى منظومة دفاع متكاملة بهذا الحجم، لا مجرد سلاح أو بطارية اعتراض منفردة. إلى جانب هذه يعني الصفقة يتحدثون عن صفقات أخرى، لكن معريب لا تقرأ الإقرام وحدها، من هنا عنوانها الواضح والمباشر، هذه لربما رسالة إلى أردوغان، فاختيار أثينا لمنظومة إسرائيلية بهذا الحجم يعني بالنسبة إلى الصحيفة أكثر من صفقة تجارية، إنه تعميق لشراكة أمنية واستراتيجية في منطقة شديدة الحساسية، وفي ظل علاقات اليونان المعقدة مع تركيا، وهذا ما يعيدنا إلى تسفيكا حيوموفيتش الذي يخط شيئا على الصفحة العاشرة أيضا في سياق مقال منفصل، يقول إن هذه الصفقة تتجاوز القيم المالية أو منظومة السلاح التي ستشترى. يعني اختيار إسرائيل لهذه الصفقة كما يقولون اختيار أثينا لإسرائيل يقرأ يعني في سوق الصناعات الدفاعية العالمية على أنه بالتالي يعني خطوة استثنائية في هذا التوقيت بالذات وسط التوتر يعني مع تركيا من الجانبين، كان إسرائيل التي تمر لربما في علاقة متوترة كما وصفت حتى الجبهة التركية في بعض الأحيان، يعني مع إسرائيل هنالك توتر، مع تركيا هنالك توتر أيضا يجمعها بأثينا، وبالتالي هنا يعني يتحدثون عن سوق صناعة دفاعية عالمية، سوق ضخمة، سوق شديدة التنافس، لا تحسم قراراتها اليوم على أساس السعر والمواصفات الفنية وحدهما، فإلى جانب الحساب الاقتصادي الحساب العملياتي أصبحت الدبلوماسية أيضا والعلاقات الاستراتيجية بين الدول جزءا متزايد الأهمية في معادلة الشراء. ومن هذه الزاوية تقول الصحيفة إن اختيار إسرائيل لا يعني اختيار صناعة عسكرية أو منظومة سلاح بعينها فحسب، بل هو اختيار شريك يعني أثبت قدرته عمليا ومنظومات يعني بالتالي إسرائيلية تحمل معها سجلا من الاستخدام والخبرة الميدانية. وهذه يعني بحسب القراءة التي تقدمها الصحيفة قد يعني يبرر أحيانا دفع سعر أغلى، فالمشتري لا يحسب ثمن المنظومة وحدها بل ينظر أيضا إلى سرعة اتخاذ القرار، إلى القدرة على الاستجابة في اللحظة المطلوبة، اعتبارات يعني لا تقل أهمية، اعتبارات سياسية استراتيجية جيوسياسية لا يمكن دائما شراؤها بالمال. ولذلك تضع الصحيفة الصفقة في إطار أوسع، أثينا لم تختر يعني هذه المرة منتجا إسرائيليا فحسب، بل اختارت العلاقة مع إسرائيل، اختارت يعني استراتيجية دبلوماسية تتخذها أيضا يعني في علاقاتها.

0: إذن هذه الشارة مستمعينا الكرام نعود إليها لننتقل إلى الزميلة غالية نطور قدور، وبالتالي تنضم إلينا من استوديوهاتنا في حيفا. من هناك تطلعنا على أبرز مضامين جولة الصباح الإخبارية، هذه الجولة التي تنطلق كما دائما عند عقرب السابعة. صباح الخير غالية، تفضلي.
1: صباح الخير لك كرم ولجميع المستمعين والمستمعات. نبارك لكل الطلاب الذين سيعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة. إذن برنامجنا سيركز بشكل خاص على الأول من أيلول وافتتاح العام الدراسي. أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة. سنكون أيضا مع ما تقوله وزارة التربية والتعليم والتركيز هذا العام على الهوية والانتماء. ستكون معنا مجموعة من الطالبات والطلاب لنتحدث معهم عن التحديات عن العودة إلى المدارس. أيضا سنتوقف مع مختصين في مجال التربية والتعليم، ومن التربية والتعليم كرم سيكون لنا انتقال إلى كل ما يتعلق بالتطورات الأمنية والتوتر في الخليج ما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس. هدوء نسبي يمكن أن نقول في هذه المرحلة. أيضا في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة سنكون مع قرار المحكمة كما العليا التي تفسح المجال لتدخل جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة هذه الآفة. وفي الشؤون الحزبية ربما الحدث الأبرز يوم أمس انضمام يوآف سيغالوفيتش للقائمة العربية.

0: العربية الموحدة سنتوقف عند هذا الشأن. وأيضا في كل ما يتعلق بالجهاز العسكري، تعيينات جديدة في قائد جديد للمنطقة الوسطى في جيش الدفاع، هذا بالإضافة كرم إلى محاور عديدة ومتنوعة. وكما ذكرنا التركيز اليوم على افتتاح العام الدراسي، مواكبة إذن لهذا الحدث الهام اليوم الأول من أيلول. كرم، فكل عام وجميع طلابنا بألف خير وعودة آمنة للجيش جميع. كرم،
1: شكرا لك غالية. نحن هذا بالتالي ما نرجوه ونتمناه للجميع. ندعوكم مستمعين لمتابعة هذه الجولة تنطلق عند السابعة. إذن مستمعين، هذا المشوار متواصل مع العناوين الصحفية العبرية. نقلب صفحات الصحف العبرية ونحن مع أبرز مضامينها، لكن مع إعلانات قبل أن نواصل المشوار.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

نواصل هذا المشوار مستمعينا الكرام، المزيد من العناوين من هذه الصحف العبرية ومن شرق المتوسط إلى جبهة أكثر سخونة، حيث تتوقف معاريف عند التصعيد المتجدد بين واشنطن وطهران. لا يسعنا أن نتجاوز هذا الموضوع، الحديث فعلا هنا عن تصعيد تجدد. في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لن تمر مرور الكرام على الهجوم الإيراني ضد قوات أمريكية في الأردن. تحدث أيضا بلهجة حاسمة عن رد أمريكي مرتقب قائلا سنضرب بقوة. التهديد كما تعرضه معريف لا يأتي منفصلا عن التطورات الأخيرة بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو البحر. عاد ترامب إلى توجيه رسائل شديدة اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن واشنطن لن تتجاهل ما تعتبره اعتداء على قواتها وأن رد هذه المرة سيكون ملموسا. لكن الضغط الأمريكي بحسب الصحيفة لا يسير في المسار العسكري وحده، بالتوازي مع التهديد بالرد يشدد ترامب على أن العقوبات التي فرضتها إدارته على النظام الإيراني بدأت تضرب الاقتصاد المحلي بقوة. كما قال ومن في حاشيته إن إيران تعاني، يعني من فيها يعاني الويلات، هنالك شح لي بالتالي يعني الموارد الرئيسية التي يحتاجها المواطن في إيران. هذه هي الصورة التي يحاولون أن يعكسوها. الصورة التي تقدمها أيضا معاريف هي لضغط أمريكي يتحرك على مسارين، في أن واحد اقتصادي يهدف إلى تضييق الخناق على طهران، وعسكري يلوح برد مباشر إذا استمرت الهجمات على القوات الأمريكية. بعد هذه التهديدات يعني لترامب، تبقى معاريف الملف الإيراني على الصفحة التاسعة. أبي أشكينازي ينقلنا إلى ما يجري خلف هذه التصريحات من حسابات ومن حالة التأهب في إسرائيل. عنوان التقرير يلخص التقدير السائد في المؤسسة الأمنية بشكل عام، يجملون الوضع بأن إيران والولايات المتحدة لا تريدان الآن حربا شاملة. هذا إذن ما يسود من اعتقاد في إسرائيل، لكن بحسب التقديرات التي تنقلها الصحيفة لا ترغب واشنطن هذه المرة في هذه المرحلة الانجرار إلى مواجهة واسعة ومباشرة مع إيران، لكن المصلحة الأمريكية كما يصفها التقرير هي كسب الوقت حتى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مطلع سبتمبر. اللافت أن التقدير الإسرائيلي يرى أن طهران أيضا لا تبحث هي الأخرى عن حرب عالية الوتيرة، ومن هنا يعني بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية امتناعها عن مهاجمة إسرائيل حتى هذه اللحظة، ما يفسر بالتالي يعني عدم رغبة إيران في تصعيد الأحوال أكثر. الإيرانيون يدركون أن ضربة مباشرة لإسرائيل قد تفتح الباب فورا أمام حرب واسعة يحاولون تجنبها. لذلك بحسب هذه القراءة تجد طهران طرقا أخرى لإيصال رسائلها على مقربة من الحدود الإسرائيلية ليس بعيدا، بينها إطلاق النار باتجاه دول الخليج والأردن من دون تجاوز العتبة التي قد تشعل مواجهة مباشرة وشاملة مع إسرائيل. هنا يريد أبي أشكينازي تقديرا عسكريا لافتا في خريطة المصالح الحالية في المنطقة. إسرائيل وحدها بحسب هذا المصدر هي معنية بتجدد الحرب مع إيران. الحقيقة أن إسرائيل لا تخشى هذه الحرب مع إيران، هي تريدها لإكمال المهمة، لكن في طهران يعرفون ذلك جيدا، يعرفون هذه الحقيقة جيدا، ولذلك يرى المصدر أن إسرائيل هي في هذه المرحلة آخر مكان يرغب الإيرانيون في إطلاق النار نحوه. ولكن المفارقة أن هذا التقدير لا يدفع إسرائيل إلى خوض يعني بالتالي تقديرات مختلفة، خفض جاهزيتها ليس مطروحا، بل العكس، الجيش يحافظ على أعلى درجات التأهب ليس في سلاح الجو وحده، وإنما في انتشار واسع يشمل مختلف أذرع الجيش. والتقدير أن حتى يعني حالة التأهب هذه المرتفعة ستستمر أيضا خلال فترة الأعياد.

نواصل وإياكم مع المزيد من العناوين علي أكون مع عنوان آخر أخير من صحيفة هآرتس في سياق هذه الوقفة مع السطور العبرية. إذن في صحيفة هآرتس يعودون إلى الضفة الغربية، لكن هذه المرة بصورة أكثر تركيبا من التحذيرات التي قرأناها في الماضي. في الأيام الأخيرة كثرت في إسرائيل التقديرات العسكرية التي يعني تحذر من احتمال انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، لكن هآرتس تنظر هذه المرة إلى المشهد من داخل المجتمع الفلسطيني نفسه وتقول إن الصورة حتى الآن على الأقل مختلفة، لا توجد مؤشرات واضحة على انتفاضة وشيكة ولا على تنظيم شعبي واسع يتشكل في الشارع الفلسطيني، على الرغم من التصعيد من قبل المستوطنين أو ما تصفه صحيفة معاريف بالإرهاب اليهودي في هناك في الضفة الغربية. الصحيفة لا تقلل من مستوى الخطر، هي تذكر بما نقلته خلال الأيام الأخيرة عن مسؤولين كبار في الجيش حذروا في نقاشات مغلقة من أن حادثة واحدة شديدة الدموية قد تقلب المشهد برمته بسرعة، كاعتداء ينفذه مثلا مستوطنون ويسقط فيه عدد كبير من الفلسطينيين، ما قد يدفع حتى شرائح غير مشاركة حاليا في المواجهات والصراع إلى دخول دائرة العنف. وظهر في التقديرات أيضا الإسرائيلية بشكل مسبق سيناريو أكثر تطرفا، هو ما

يسمى بانقلاب البنادق، أي أن يصل التصعيد إلى مرحلة يوجه فيها أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية سلاحهم نحو إسرائيل. هذا أيضا كان حاضنا في التقديرات الإسرائيلية في سيناريوهات مختلفة تدرس وتقرأ في سياق التوترات الحالية والاعتداءات الاستيطانية. لكن عندما تحدثت هارتس مع شخصيات ميدانية بارزة من حركة فتح ومع مصادر من داخل المجتمع الفلسطيني، سمعت تقديرا مختلفا. رغم عنف المستوطنين الشديد هذا الذي يشهده الفلسطينيون في الضفة والغضب والإحباط المتراكمين بسببه، يقولها هؤلاء إنه لا يسود حاليا في الشارع الفلسطيني شعور واضح بأن انتفاضة على الأبواب، ولا تظهر حتى مؤشرات ملموسة على تنظيم شعبي واسع، كما لا يرون أن أجهزة الأمن الفلسطينية تقترب في هذه المرحلة من سيناريو انقلاب البنادق هذا الذي يتحدث عنه في سياق صحفي سابق. ومع ذلك التحذير موجود، الفلسطينيون بحسب ما تنقله الصحيفة ينتظرون تغييرا في طريقة التعامل مع هذا العنف من قبل المستوطنين. هم يعولون على تحرك إسرائيلي وحشد لها في هذه المرحلة، بالتالي اجتثاث هذه الظاهرة، وهذه التي يعني تجاوزت كونها ظاهرة، أصبحت واقعا يوميا يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية. وإذا لم يحدث هذا التغيير، يقولون فيها أرتس، لربما سيتحول هذا الغضب والإحباط المتراكم إلى ردود فعل على الأرض. إذن المؤسسة الأمنية يعني تحذر مما يمكن أن يحدث إذا وقعت الشرارة، أما الأصوات من المجتمع الفلسطيني تقول إن هذه الشرارة لم تتحول حتى الآن إلى حركة شعبية واسعة. يعولون على تحرك لإيقاف هذه المظاهر وهذه هذا العنف اليومي، وإذا لم يتم إيقافه لربما سنكون مع سيناريو تحذر منه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تحول هذا الغضب والإحباط المتراكم إلى ردود فعل على الأرض. هذا ما يقرأه إذن جاكي خوري في صحيفة هارتس على الصفحة الأولى، لمن شاء أن يتوسع أيضا، فيعني هذا الإيراد متواصل في الصفحة السادسة.

نحن كعادتنا مستمعين الكرام دقائق قبل ولوجنا خط نهاية كل عدد نكون مع العناوين في المواقع العربية. أبدأ من موقع بكرة، وفي بكرة يعني يتحدثون في واجهتهم الإخبارية المحلية عن نظرية سارة نتنياهو. يائير جولان كان مستعدا منذ وقت مبكر في 7 أكتوبر، بينما رئيس الحكومة لم يكن يعلم. هذا ما قالته يعني سارة، أو هذا وفق نظريتها. أزينغوت يحافظ على تفوقه، وسموتريتش يعني يسقط تحت نسبة الحسم. هذا أيضا عنوان يخطونه في سياق الواجهة المحلية. بنكفير يهاجم عباس وسيغالوفيتش، ذهب يعني الزرزور إلى الغراب على حد وصفي. هذا تلوث مياه البحر يوقف معظم محطات التحلية في إسرائيل، وحديثهم عن بالتالي يعني إصابة طفل بجراح خطيرة إثر لسعة عقرب أصفر قرب عراد. هذا أيضا يعني من عناوينهم هنا في موقع بكرة، الذي أنتقل منه إلى واجهة الصنارة الإخبارية، حيث حديثهم عن 580 ألف طالب عربي يفتتحون العام الدراسي الجديد اليوم. خارج ساعات عمله يعني دكتور ظاهر إخباري ينقذ طفلا من الموت غرقا على شاطئ في إيلات. نصف المجتمع وربع الكنيست مؤشرات إلى التراجع تمثيل النساء في الانتخابات. والأنظار إلى بنك إسرائيل اليوم، هل تنخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟ هذا هو سؤالهم الحاضر هنا في واجهة الصنارة الإخبارية.

من الصنارة مستمعين إلى كل العرب، إذن في وجهة كل العرب الإخبارية حديثهم عن بسمة طبعون. هناك إصابة شاب في 20 من العمر بجروح متوسطة إثر حادث عنف. في طوبة حديثهم عن اندلاع حريق في مركز الجماهير دون إصابات. مصرع رجل جراء حادث دراجة نارية في رامات الشارون. وزارة الصحة يعني تقول اشتباه بإصابة عائد من الكونغو الديمقراطية بفيروس إبولا في البلاد. وبلدية كفر قرع فيها مؤتمر الطفولة المبكرة للعام الدراسي 2026 و2027، وإصابة رجل بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في الكعبية. أخيرا مع موقع مكان، موقعنا في الشبكة العنكبوتية الموحدة تعلن مساء اليوم انضم يؤاف سيغالوفيتش إلى صفوفها. حديث أيضا يعني عن إسرائيل التي تواجه معضلة جدية من الولايات المتحدة إلى الخليج، هذا حديثهم. حصار خسرة يدخل أسبوعه الرابع وسط اعتداءات المستوطنين. وفي شريط مكان الإخباري، الشرطة العسكرية تحقق ب27 حادث نهب جنود بغزة ولبنان. حديث أيضا عن استمرار البحث عن 18 مفقودا بحالة انقلاب بعبارة. وإسرائيل واليونان توقعان صفقة دفاع جوي ب3 مليارات شيكل. كما دائما نتحدث عن حالة الطقس، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. وفي أسعار صرف العملات، وفق السعر التمثيلي الأخير، الدولار الأمريكي شيكلان و99 أجورة تقريبا، اليورو 3.47 أجورة تقريبا، الدينار الأردني 4.21 أجورة، أما الجنيه المصري فنحو 6 أجورات. إذن على أنغام هذه الشارة مستمعينا نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة. نشكر روني نأور كان معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، أتمنى لكم يوما طيبا وهادئا وسعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير، عودة موفقة إلى مقاعد الدراسة. واحدة.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، نبأ يفيد أن ترامب يدرس شن هجمات محدودة في مضيق هرمز، سيجالوفيتش ينضم رسميا إلى القائمة العربية الموحدة، الرئيس الصيني يزور مصر، حادث سير مروع في رمات شارون، وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه تفاصيل النشرة. يفتتح حوالي 2,600,000 تلميذ السنة الدراسية الجديدة اليوم في رياض الأطفال والمدارس، ولأول مرة يحظر على تلاميذ المدارس الإعدادية استخدام الهواتف النقالة في منطقة المدرسة حتى أثناء الاستراحة. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر أن عدد التلاميذ في المجتمع العربي يبلغ أكثر من 550,000. هذا ويضيف مراسلنا في الجنوب نواف نبار أنه رغم التهديد بالإضراب فسوف تنتظم دراسة اليوم في المدارس التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء، وتعقد اليوم جلسة تقييمية يحتمل أن يتقرر في ختامها الشروع في إضراب مفتوح ابتداء من غد الأربعاء بسبب النقص في المرافق والخدمات الأساسية في بعض المدارس التي يتعلم فيها آلاف التلاميذ من القرى غير المعترف بها. عاد رئيس ترامب وأكد الليلة الماضية أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأن كميات كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبر المضيق. وأفاد موقع أكسيوس مساء أمس بأن الرئيس الأمريكي وأفراد طاقمه يدرسون تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة تأهيل منظومات الرادار والصواريخ التابعة لها ومهاجمة قطاع بحرية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة لإصابة بثلاثة مقذوفات أثناء إبحارها في المضيق إلى الشرق من سلطنة عمان، ولم تقع إصابات. وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية أن سفينة سعودية توقفت خلال عبورها المضيق، ولم يؤكد النبأ سعوديا. أعلن البيت الأبيض عن استقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، وأفيد أن قرار دريسكول اتخذ بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيث هيكسيث. وقد أقل هيكسيث في الآونة الأخيرة عددا من كبار ضباط الجيش. أعلن رئيس القائمة الموحدة منصور عباس مساء أمس رسميا عن انضمام النائب سابقا يوآف سيجالوفيتش إلى الحزب ليحل في المركز الثاني في القائمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الناصرة. وقال سيجالوفيتش إن الادعاء بأن إقامة شراكة سياسية مع الأحزاب العربية بعد 7 أكتوبر أصبحت أمرا مستحيلا هو ادعاء باطل وكاذب. وبدوره رأى القطب في ليكود أمير أوحانا نظم سيجالوفيتش بهدف إطفاء صبغة الشرعية على إشراك الموحدة في حكومة اليسار. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية في مصر لأول مرة منذ 10 سنوات. وبالتوازي مع الزيارة يجري سلاحا الجو للبلدين تمرينا عسكريا مشتركا. في رمات عشرون لقي راكب دراجة نارية ستيني مصرعه إثر حادث سير ذاتي الليلة الفائتة، وتم إقرار وفاته في الطريق إلى المستشفى. وفي أحد المضارب البدوية قرب عراد أصيب طفل في 3 من العمر بلدغة عقرب أصفر مساء أمس، وتوصف حالته بخطيرة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها، وتشتد وطأة الحر، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وهذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وحيفا 31، تل أبيب واللد والرمل 32، الناصر وبئر السبع 34، جبال الجليل 30، هضبة الجولان 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
7: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، 5 دقائق بعد 7، ساعتنا هنا في استوديوهات مكان في حيفا. أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حجير بيكي، ناصر سعيد، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: حوالي 2,600,000 طالب وطالبة يلتزمون اليوم مقاعد الدراسة، ووزير التربية والتعليم يؤكد أن التركيز هذا العام سيتم على الهوية والانتماء. بعد الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على الأردن، الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده لن تمر على هذه الهجمة مر الكرام. المحكمة العليا تفسح المجال لتدخل جهاز الأمن العام الشباك في محاكمة الجريمة في البلاد. الإعلان عن انضمام يوآف سيغالوفيتش للقائمة العربية الموحدة، وتعيين الميجر جنرال دادو باركاليفا قائدا للمنطقة الوسطى في جيش الدفاع. تركيزنا اليوم مستمعينا على كل ما يتعلق بافتتاح العام الدراسي. مباشرة إلى هذا الملف، وزارة التعليم تعلن عن استكمال جميع الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد هذا الصباح، ليعود أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة إلى المقاعد الدراسية بعد العطلة الصيفية. ووزير التعليم يوآف كيش يؤكد أنه خلال هذا العام سيتم التركيز على تعزيز الهوية والانتماء. معنا مباشرة الزميل وسام جبر، صباح الخير لك وسام.
8: صباح الخير غالية، وكل عام وأنتم فعلا بألف خير، والطلاب بألف خير، والكوادر التدريسية. عمليا بعد انتهاء العطلة الصيفية يتوجه أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة اليوم إلى المقاعد الدراسية بعد افتتاح العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء البلاد. وبحسب معطيات وزارة التعليم فإن هناك أكثر من 27,757 مؤسسة تعليمية، من بينها 21,800 روضة أطفال، ويعمل في الجهاز التعليمي أكثر من 260,000 من العاملين في التدريس، ويبلغ عدد الطلاب في المجتمع العربي أكثر من 587,000. جهاز التعليم العربي طبيعة الحال يواجه تحديات خاصة تتعلق بالفجوات والموارد والبنى التحتية والتحصيلات التعليمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز تدريس الرياضيات والعلوم واللغات والتكنولوجيا. وزير التعليم يوآف كيش كان قد افتتح الليلة الماضية غرفة العمليات الخاصة بمشاركة كبار المسؤولين في وزارة التعليم ومديري الألوية، وذلك للإطلاع على مختلف الإجراءات التي تتخذ من أجل افتتاح افتتاح السنة الدراسية الجديدة بصورة سلسة وضمان عودة الطلاب إلى المقاعد الدراسية بصورة آمنة. وزير التعليم يوسف قيش قال في سياق حديثه: إنني أشعر ببالغ الحساسية وإني جد مسرور لانطلاق العام الدراسي الجديد، إذ أزف بشرى سارة إلى جميع الطلاب وأطفال الحضانات وأولياء أمورهم بأن السنة الدراسية الجديدة تفتتح كالمعتاد بعد أن أنجزنا جميع المهام الملقاة على عاتقنا في هذا المضمار. وتوجه وزير التعليم يوسف قيش بالشكر الجزيل إلى جميع الطواقم التدريسية، للمعلمين والمعلمات ومديري المدارس والمديرات والمربيات والجلسات في رياض الأطفال. وقال إن هذه الطواقم عملت خلال السنوات الثلاث الخالية بكل جهد حتى قامت بأعمال من المحال القيام بها، وذلك بسبب التحديات التي كانت خلال الفترة الأخيرة. وقدم الشكر على تفاني هذه الطواقم في العمل بهذا الخصوص. من جانبها قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة ياطا بن دافيد التي انضمت إلى غرفة العمليات في وزارة التعليم وأكدت على أهمية صون حقوق المعلمين والعمل على تحسين الجهاز التعليمي وتوفير التعليم المتقدم لجميع أبناء المجتمع، وشكرت جميع العاملين في الجهاز التعليمي وتمنت عاليا الدور الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في إعداد وتهيئة النشء الجديد لبناء مستقبل دولة إسرائيل، وهنأت جميع الطلاب بمناسبة افتتاح العام الدراسي. وفي غضون الإجراءات التي اتخذت لم تذكر أي عوائق إلا ما معروف لغاية الآن بسبب النقص في أعداد المعلمين في خصوصا في المدارس في المجتمع اليهودي. وتحدث وزير التعليم عن ذلك وقال إن الحديث يدور عن بضع مئات من المعلمين في التناقص من أعداد المعلمين في هذا المجال. وكانت المدارس المسيحية في شرقي القدس قد أعلنت عن تعليق الدوام المدرسي اليوم، وذلك على أرضية عدم تجديد السلطات المختصة تصريح المعلمين من سكان الضفة الغربية للدخول إلى القدس. وبحسب البيان الصادر عن المدارس المسيحية فإنه لم يتم تجديد التصريح لأكثر من 70 معلما وموظفا من الكوادر التعليمية والتربوية والإدارية والمساندة. وقررت المدارس المسيحية تعليق الدراسة لغاية إعادة إصدار وتجديد التصريح اللازمة للمعلمين. وبخصوص المعطيات الأخرى، بحسب معطيات وزارة التعليم يبلغ عدد الطلاب العرب أو في المجتمع العربي حوالي 400,000، والمجتمع البدوي يبلغ عدد الطلاب 147,000، ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية في المجتمع غير اليهودي 1,074 مؤسسة تعليمية. إذن العام الدراسي يفتتح في جميع أنحاء البلاد دون أن تكون تشويشات حتى هذه اللحظة، وبطبيعة الحال هناك جولات لبعض المسؤولين في مختلف المدارس للإعلان عن انطلاق العملية التدريسية
9: فعلا الافتتاح العام الدراسي. وذكرت هنا ما قاله الوزير قيش وأيضا يافا بن دافيد، ربما نستمع إلى بعض هذه الأصوات وأيضا ما جمعته الزميل وسام جبر من أصوات لهذا التقرير.
10: מבקשת לומר לכם תודה, תודה על המסירות, על האחריות ועל כל ילדה וילד שאתם רואים באמת. אני מאחלת לכם שנת לימודים פוריה, משמעותית, מוצלחת ובטוחה. שנה שבה תראו ברכה בעמלכם ותדעו כי בכל יום ובכל מפגש אתם בונים את עתידה של מדינת ישראל. שרו ברכה.
9: إذن كانت هذه يافا بن دافيد. وسام دعنا نستمع إلى الوزير قيش وما قاله.
11: مترجش وسمح لبصر لهوري إسرائيل وتلميذي إسرائيل ويلدي أغنيم שמערכת החינוך תיפתח מחר כסדרה והכל כל המשימות שהוטלו עלינו הושלמו ואנחנו מצפים לפתיחה חלקה. אני רוצה לומר דבר ראשון תודה למורים.
9: إذن هذا الوزير يشكر الطواقم التدريسية وملخصته طبعا الزميل وسام جبر من حديث الوزير قيش. إذن افتتاح العام الدراسي في الأول من أيلول، نشكرك جزيل الشكر الزميل وسام جبر، شكرا لك. شكرا لك. ونحن مباشرة إلى منطقة الجنوب، حيث يعود نحو 400 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، من بينهم نحو 130 ألفا من البلدات البدوية في النقب ومدينة رهط. للمزيد من التفاصيل حول افتتاح العام الدراسي في منطقة الجنوب ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في الجنوب نواف النباري. صباح الخير نواف، كل عام أنت بخير.
12: صباح الخير غالية، كل عام أنتم بخير وله من صباح مختلف. ها هو العام الدراسي الجديد يطل على طلابنا ومعلمينا في مختلف أرجاء البلاد، حاملا معه أمانا وتطلعات لغد أفضل، رغم ما يعيشه المجتمع من تحديات أمنية واجتماعية صعبة وشائكة. في لواء الجنوب أكثر من 380 ألف طالب وطالبة، يصحبهم 32 ألف معلم ومعلمة، يدخلون صباح اليوم أبواب المدارس ورياض الأطفال إذانا ببدء مسيرة جديدة من التعليم والتربية. من بينهم نحو 128 ألف بالتمام والكمال، ألف طالب وطالبة من الوسط العربي والبدوي في النقب. صباح اليوم

0: سيبدأ العام الدراسي في البلدات البدوية كالمعتاد مع بعض العراقيل هنا وهناك. بداية وبلغة الأرقام تحدث إلينا المفتش في لواء الجنوب جمعة الغنامي.
1: سيعود إلى مقاعد الدراسة ما يقارب 128,000 طالب، ما يقارب 9,500 معلم. تفتتح أبوابها 155 مدرسة ابتدائية وثانوية وحوالي 870 روضة وبستان. في هذا العام أو في خلال العام الماضي تم بناء عدد من المدارس التي ستفتتح أيضا أبوابها كمدارس جديدة، على سبيل المثال مدرسة التميز في قرية كسيفة تمار، بالإضافة إلى مدرسة صناعية في تل السبع قيد الإنشاء، بالإضافة إلى مدارس ابتدائية في عدة قرى في هذا العام طبعا ستفتتح أبوابها. جهوزية المدارس هي تقريبا جهوزية كاملة، هنالك بعض العقبات البسيطة التي نعمل عليها حاليا لإنجاز جميع الظروف ونهيئ جميع الظروف لافتتاح السنة الدراسية بشكل سلس يليق باستقبال طلابنا الذين عادوا بعد عطلة الصيف.
0: وحول الاستعدادات في بلدة حورة على سبيل المثال وبعض الإشكاليات هناك تحدث إلينا مدير قسم التربية والتعليم صبري العقبي.
2: نحن في قسم التربية والتعليم أنهينا معظم الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد، ونعمل بشكل مكثف على ضمان بداية آمنة ومنظمة وناجحة لجميع طلابنا. نحن نتحدث عن منظومة تربوية واسعة تمتد من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وتشمل آلاف الطلاب والطالبات ما يقارب 12,000 طالب، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية. صحيح أن هناك بعض التحديات والاحتياجات التي نواصل معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ولكنها لا تمنعنا من الانطلاق.
0: وفي مدينة طرهط كبرى المدن في النقب في الوسط العربي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد تستعد المدينة لاستقبال نحو 30,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة. ويضم جهاز التربية والتعليم في رهط هذا العام 22 مدرسة ابتدائية وثماني مدارس إعدادية وثماني مدارس ثانوية، ثلاث مدارس التعليم الخاص ومدرستين للتعليم التكنولوجي، ونحو 238 روضة للأطفال. كما يضم الجهاز ما يقارب 2780 معلما ومعلمة، إلى جانب نحو 238 معلم رياض الأطفال. في المدارس التي تستقبل الطلاب من القرى غير المعترف بها، وبهذا ننهي، يديرها المجلس واحة الصحراء. سيبدأ العام الدراسي صباح اليوم وبعد قليل كالمعتاد على أن تعقد جلسة تقييمية لبحث أوضاع هذه المدارس، وسط تأكيد أولياء الأمور والمجلس الإقليمي على البدء بإضراب شامل ربما غدا الأربعاء إذا لم يتوفر جميع الخدمات الأساسية المطلوبة والظروف الملائمة للمسيرة التعليمية. وفي الختام لم يبقى لنا غالية إلا نتمنى للجميع عاما دراسيا مثمرا وناجحا، وكل عام والجميع بألف خير. إلى هنا،
3: شكرا لك زميلنا وفاء النباري. شكرا. ونحن إلى انتشار مكثف لقوات الشرطة مع افتتاح العام الدراسي في جميع أنحاء البلاد. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
4: صباح الخير غالية. بالفعل مع انطلاق العام الدراسي الجديد أعلنت الشرطة عن رفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد وسط اتخاذ تدابير أمنية مشددة في الطرقات والمحاور الرئيسية وفي محيط المؤسسات التعليمية لتأمين عودة أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة ورياض الأطفال ابتداء من المنطقة الشمالية وحتى جنوبي البلاد. اليوم ومنذ ساعات الصباح غالي انتشر آلاف من أفراد الشرطة وقوات من حرس الحدود والمئات من المتطوعين وفرق الطوارئ في الطرقات المؤدية إلى المدارس ورياض الأطفال بهدف توفير الحماية للتلاميذ والأهالي وتنظيم حركة المرور والحفاظ على النظام العام في ظل الازدحامات المرورية المتوقعة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. دعينا نستمع إلى الرائد تومر عبادية من قسم الأمن والحماية في الشرطة حول هذه الإجراءات.
5: אנו בפתחה של שנת לימודים חדשה ומשטרת ישראל ערוכה בכוחות גדולים כדי לשמור על הילדים של כולנו.
6: בוקר טוב, ברוכות הבאות.
5: אלפי שוטרים, מערכי סיור, תנועה והבטחה פרוסים בסמוך לבתי הספר וגני הילדים כדי לוודא שכל ילד מגיע לכיתה בשלום. אני פונה אליכם ציבור הנהגים, סביבת בתי הספר והגנים עמוסה בילדים, חלקם צועדים לבד בשיא ההתרגשות, הורידו רגל מהגז, צייתו להנחיות השוטרים בשטח, סייעו לנו לשמור על החיים של כולנו. שתהיה לכולנו חזרה בטוחה ושקטה לספסל הלימודים, אנחנו תמיד פה בשבילכם.
4: مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي أوعز إلى قادة ألوية الشرطة برفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها واستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة التلاميذ الأمني إلى مقاعد الدراسة. وفي السياق نشرت الشرطة بعض التوصيات للأهالي والطلاب التي شملت اختيار المسارات الأمنة للوصول إلى المدارس إلى جانب توفير المعلومات للطلاب بشأن المخاطر المحتملة في الطرقات وقواعد السلامة، الالتزام بالتعليمات وعدم السماح للأطفال دون سن 9 سنوات بعبور الشوارع بمفردهم، توعية الطلاب حول كيفية عبور الطرقات خلال التوجه إلى المدارس، التأكد من عدم نسيان أي طفل في المقعد الخلفي للسيارة، وهذه ربما هي أهم نقطة في هذه المسألة، والقيادة بحذر في الطرقات والمحاور الرئيسية خاصة في محيط المدارس، إلى جانب تخفيف السرعة بالقرب من ممرات المشاة، وإعطاء حق الأولوية للطلاب والأهالي والأطفال، ربط أحزمة الأمان واستخدام وسائل تثبيت الأطفال بالشكل الصحيح، نقل الطلاب والأطفال بشكل آمن وأنزال الأطفال بمحاذاة الرصيف أو المسار المخصص لذلك. كما تلقت غالية طواقم من نجمة دولة الحمراء تعليمات بضرورة توخي الحذر واليقظة والانتباه لحركة الأطفال في الطرقات وفي محيط المؤسسات التعليمية، مع الإعلان أن الطواقم الطبية في الميدان ستكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية والاستجابة لأي طارئ. ودعينا نقول لغالية حتى الساعة لم تتوفر أي معلومات حول أي أحداث استثنائية في محيط المدارس في جميع أنحاء البلاد. إذن حالة تأهب قصوى سحابت هذا النهار، وبينما يبدأ عام دراسي جديد تبقى اليقظة والحذر والتزام قواعد السلامة مسؤولية مشتركة لضمان أن تكون العودة إلى المدارس آمنة وسليمة للجميع، وكل عام والجميع
3: طبعا هذا ما نتمناه، طبعا سنة آمنة للجميع. نشكرك جزيل الشكر الزميل إياد حرب، شكرا لك. شكرا. والآن نريد أن نستضيف طالبات في هذا العام الجديد. تنضم إلينا نايا أبو يونس، طالبة في الصف السابع. صباح الخير نايا.
7: صباح النور
3: نايا. لأي مدرسة راجعة؟
7: ابن خلدون.
3: مدرسة ابن خلدون وين؟ في سخنين. مدرسة ابن خلدون في سخنين. وكمان معنا بروين أبو صالح. صباح الخير بروين.
8: صباح النور.
3: لأي صف؟ الصف الثامن طالعة. في أي بلد؟
8: سخنين برضو.
3: أيوة كمان من سخنين. طيب اشتقتوا للمدرسة نايا؟ خلينا نبدأ معك نايا، اشتقتي للمدرسة ولا هيك الرجعة صعبة بعد فرصة شهرين؟
8: طبعا اشتقنا، بس بنفس الوقت انه يعني متحمسين بنفس الوقت خايفين.
3: انت هذا انتقال من الابتدائي للاعدادي
8: صح؟
3: وجهزتي حالك لهذا الانتقال؟ جهزوكم المعلمين في المدرسة؟
8: طبعا جهزونا واحنا يعني متحمسين.
3: في حماس عندكم يعني انه ترجعوا على المدرسة وانتقال لمؤسسة جديدة
8: صح؟
3: ايش اكثر اشي قلتي انك انت متحمسة وخايفة في نفس الوقت؟ من ايش بتخافي؟
8: أنا بحس إنه الحماس هو إشي يعني طبيعي، وبنفس الوقت الخوف إشي طبيعي، لأنه بعدين رح يختفي لما أتعود ويصير المدرسة جزء من حياتي ومن روتيني.
3: وبروين أنت كمان في الصف الثامن، يعني أنت مش جديد عليك المدرسة، عرفتيها، شو كنت بتحكي لنايا؟
9: بحكي لها إنه أنا كنت بمحلك بيوم من الأيام، وفيش داعي إنك تخافي، بعرف إنها مرحلة انتقالية وممكن بالبداية يكون الإشي صعب، بس صدقيني بعدين تتعودي.
3: وإيش أنت بالنسبة لإلك أكثر الأشياء اللي حابة إنه تكون هاي السنة بروين؟
9: إنه الطلاب بتركز بدروسها أكتر، وبرضه بتمنى تكون سنة حلوة للكل، معلمين وبنفس الوقت الطلاب.
3: في عندك هدف معين بروين اللي أنت حابة إنه يكون هاي السنة حابة تحققي؟ إيه عندك إيش هيك بتحب تشاركينا فيه؟
9: بتمنى أنه أجيب علامات عالية برضو زي السابع أحسن، وبتمنى كمان أنه أحافظ على علاقة طيبة مع زملائي بالصف والمعلمين وهيك.
3: ونايا إيش أهدافك أنت لهاي السنة زي ما ذكرنا طالعة الصف السابع مدرسة جديدة؟
8: هدفي إنه أحقق كثير من النجاحات وأتعلم أشياء جديدة وأكون برضه صداقات جديدة.
3: وإحنا بنعرف إنه في كل مدرسة في عادة مجلس طلاب، في هيك أشياء قيادية، حدا فيكم بهمه هذا الموضوع مثلا إنه يترشح لمجلس الطلاب، إنه يكون يشارك في اتخاذ قرارات معينة؟
8: طبعا بحب اني اشارك بهذا الاشي لانه انا كنت رئيسة مجلس الطلاب بمدرسة وادي معين بالابتدائية وكانت تجربة كثير حلوة، عشان هيك احب اني اعود ارجع اعيدها.
10: يعني نايا حابة تترشحي مع انك في الصف السابع، يعني احتمال تكوني رئيسة المجلس اقل، بس يعني على الاقل تكون عضوة.
8: صح.
10: بس حابة بتحبي هذا الاشي، حسيت انه الاشي بيعطيكي اشياء اللي انت ممكن تأثري فيها؟
8: طبعا يعني كل إشي بيكون زيادة عن المنهج التدريسي، هو بيكون إنه أشياء جديدة بالنسبة لإلنا وفعاليات وتحديات.
10: بروين هذا الإشي بيعني لك ولا أخف في هذا المجال؟
11: بحس إنه أنا مشاركتش بالسابع، فإذا مثلا بشوف إنه فرصة بالنسبة إلي متاحة إني أشارك صراحة مش رح أرفض.
10: يعني ممكن انك يعني تفوتي في هذا الاشي مع انه لحد اسا ما شاركتي. بالنسبة لكم هيك افتتاح العام الدراسي، الرجعة على المدارس، ايش كنتوا بتحكوا لأصدقائكم وزملائكم اللي كمان عم ينضموا لكم اليوم؟
8: بقولهن انه ما تخافوش من التغيير، بلشوا ثقة وخلوا هاي المرحلة فرصة انه تتعلموا وتكبروا وتحققوا احلامكم.
10: طبعا ثقة. بروين عندك ايش تضيفي؟
11: إنه كابين الصف الثامن كتير حكوا إنه الثامن أصعب مرحلة بالإعدادي، بس أنا رسالتي للطلاب صف الثامن كمان إنه صح تسمع كتير حكي إنه المرحلة السابقة وكذا، بس كل ما الواحد بيكبر المسؤولية بتكبر معه وأنتوا مجبورين تكونوا قد المسؤولية.
10: جميل جدا بروين ونايا، بدي أتمنى لكم سنة حلوة، سنة موفقة، سنة آمنة كمان، وتنجحوا فيها مع كل الصعوبات وتتقدروا تتغلبوا على كل الأشياء. شكرا كثير لكم، أسعدنا الحديث معكم. نايا أبو يونس وبروين أبو صالح، شكرا لكم.
8: شكرا.
10: شكرا. صباح الخير دانا حكروش.
12: صباح الفل أستاذ
10: غالية. أهلا وسهلا فيك. يعني إذا قبل تحدثنا مع طالبات اللي في الإعدادية، أنت في الثانوية في الصف 12، يعني هاي آخر سنة لإلك في المدرسة، كيف هيك الرجعة على المدرسة وأنت عارفة أنه هذا آخر فرصة شهرين، آخر سنة للتعليم؟
12: هذا السؤال اللي عم بنسأله للمرة 12 والأخيرة، واللي حجاوب نفس الجواب اللي جاوبته 12 مرة وللمرة الأخيرة، وبنفس المشاعر أنه أنا كتير متحمسة أرجع للمدرسة،
10: حلو.
12: أشوف ولاد صفي، أشوف هندي مبنى المدرسة خصوصاً.
10: بس هاي السنة هيك فيها سنة خاصة يمكن، لأنه بتنتهي مرحلة كثير كثير كثير قسم للأغلب هي مرحلة كثير حلوة طبعاً. بالنسبة لإلك كيف بتشوفيها هاي نهاية التعليم في آخر سنة؟ يمكن بتختلف عن 12 سنة اللي انسألتي فيهم هذا السؤال.
12: كثير بتختلف، خصوصاً إنه أنا عارفة إنه خلال كم شهر رح يبطل في هذا المحل اللي احتضني ل 12 سنه، رح اطلع على الحياه وبمرحله معينه اكون مستقله، اواجه شو يعني عن جد انا اتعلم، مش يكون في دائما مين داير باله علي، ان كان معلميني بكل ما تحمله الكلمه من معنى او اصحابي حوالي كل الوقت او اهلي اللي دعموني على مدار 12 سنه.
10: وجاهزه للخروج للاستقلاليه للعالم الكبير؟
12: أنا دائما بقول جاهزي، بس بعرفش إذا أنا على أتم استعداد، خصوصا إنه إحنا كعرب في أقلية في المجتمع عنا زي حرب بدنا نخوضها بيننا وبين نفسنا، بيننا وبين مجتمعنا بدنا نحارب، خصوصا إنه إحنا أنا وولاد جيلي عم نواجه مشكلة إنه إحنا عن طريق السوشيال ميديا ومواقع أخرى وطرق أخرى منعرف كتير مواضيع، بس مش عن جد متعمقين بأي منها. فعارفين إنه لازم نحارب لأنه إحنا عم نشكل القالب اللي بدنا نعيش فيه على مدار السنوات اللي جاي، عم نشكل حياتنا حالياً بهاي الفترة. فحسست تحدي كتير كبير، بس أنا متأكدة.
10: بس عندك خطط أنت جاهزة مثلاً، عارفة إيش بدك تعملي ما بعد المدرسة، ولا حالياً تفكيرك في المدرسة وإنه تخلصي الامتحانات في هاي المرحلة؟
12: لا طبعاً، لما يكون في هدف واضح وموجود بحفزني أكتر إنه أخلص هاي المرحلة بأكبر عدد نجاحات ممكنة، أشتغل على حالي أكتر. ولا طبعا عندي خطة، عارفة شو تقريبا المواضيع اللي أنا بتثير اهتمامي، عارفة كيف ممكن تعطيني الاستقلالية اللي أنا بطلبها بحياتي للمستقبل بعد التخرج وبالعمل.
10: حابة تروحي مباشرة للتعليم ولا حابة تاخذي استراحة؟
12: لا رح أضل بنطاق التعليم بس مش مباشرة جامعة، ممكن أجرب أشياء، أتعلم أشياء جديدة اللي مش بالضبط أكاديمية، ممكن أقدم على البسيخومتري بما إنه برضو موضوع كتير رح يأخذ من وقتي ومهم، أنا ولاد جيل كتير من عيد اهتمام لهذا الموضوع.
10: طبعا ودانا بدي أسألك، الكل بيحكي إنه صف ال 11 اللي فيه الامتحانات البقروت أكثر من الصف 12 بكون أصعب، إيش بيستناكي هاي السنة من ناحية كم امتحان كم موضوع؟
12: أنا

0: احنا بدنا نقضي اكثر وقت ممكن نقضيه مع بعض، وبس بدناش بدنا نضل على يقين ونتذكر انه احنا هدفنا الاساسي بالمدرسه هو انه نتعلم نطلع بشهادتنا وباعلى علامات ممكن نطلع فيها.
1: طبعا هذا طبعا ما بيلغي الإشي الاجتماعي اللي هو جميل جدا أيضا، كل الرفقة وكل الأصدقاء اللي رافقوك طبعا على مدار 12 سنة. إيش كنت بتتمني لنفسك قبل ما أنا أتمنى لك؟
0: بتمنى لنفسي ولجميع زملائي اللي هني صاروا أكثر من زملاء بالنسبة لإلي، بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وبتمنى لهم أنه زي ما ذكرت قبل يضلوا على يقين أنه إحنا تعليمنا هو سلاحنا بالآخر، فنضل متذكرين أنه هدفنا رغم كل الاجتماعيات والعلاقات الحلوة اللي إحنا فيها والأجواء اللي إحنا عم نعيشها بشكل يومي، من في الصبح منشوف بعض نحتضن بعض، نتذكر أنه إحنا جايين هون كمان نتعلم وهدفنا الأساسي هو التعليم، ونطلع بعلاقات طيبة كلياتنا مع بعض، ونضل زي ما إحنا بعلاقاتنا القوية مليانة حب ودعم لبعض.
1: ده أنا كمان إحنا بنحب نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح وتحقيق كل أهدافك إن كانت الاجتماعية وإن كانت التعليمية وتوصل إلى أعلى المراتب. شكرا دانا حكروش صف 12، بالتوفيق لإلك في هاي السنة، يعطيك ألف عافية. شكرا
0: يزيدك ألف.
1: شكرا. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود لنواصل أيضا مع ملف التعليم.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
2: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
4: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
5: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
6: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
7: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
10: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
9: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
11: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: جولة الصباح الإخبارية، نعود مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا إلى ملف التعليم. الآن نرحب بلولين صفدي مديرة قسم المعارف في بلدة المطلة. صباح الخير لك لولين.
12: صباح النور.
1: طبعا أول شيء كل عام وأنت بخير مع افتتاح العام الدراسي الجديد. أنتوا يمكن عندكم في منطقة المطلة التحديات هيك زيادة عن كل البلاد.
12: بالفعل هذا يوم مميز ومؤثر جدا بالنسبة للمطلة، هو ليس فقط افتتاح دراسي جديد بل بعد 3 سنوات فتح أبواب مدرسة هنابيب من جديد. فرؤية الأطفال يعودون إلى مقاعد الدراسة لحظة تحمل كثير من الأمل والتفاؤل بعد 3 سنوات صعبة مرت فيها المطلة وأهلها.
1: وجاهزين بالنسبة لكم، أتممتوا كل التجهيزات كل الاستعدادات؟
12: طبعا الوصول لهاللحظة كان ما كان أمر بسيط، كان وراء جهود كبيرة. فهون كمان بدي أتوجه بالشكر لرئيس المجلس على قيادته وإصراره على إعادة التربية والتعليم للمطلي، وأيضا الفورم يشوفي اللي خلال أشهر بدأ وعمل بإصرار وجد لحتى نصل لهذا اليوم. أنا بدأت بالعمل بالوظيفة من 3 أشهر كمان بفترة مليئة بالتحديات. وكان من أهم أهدافنا استعادة الاستعداد لعودة الطلاب، افتتاح المدرسة، توفير بيئة آمنة، بيئة جاهزة للتعليم، كمان بتر

0: حديثي وبرؤية مختلفة. كان في عمل بشكل مكثف مع الطواقم المهني، مع رئيس المجلس، مع الأشخاص وشركاء من المنطقة نفسها.
1: يعني نحن كما نعرف يعني المنطقة الشمالية تشهد الآن نوع من الهدوء النسبي، ولكن الأمور يعني يمكن أن تكون أن تتغير يعني في لحظة. السؤال إلى أي مدى أنتم أيضا مستعدون في ظل كل ما مرت به المنطقة الشمالية في السنوات الأخيرة، إلى أي مدى أنتم جاهزون أيضا إذا ما حدثت أي تغييرات؟
0: الاستعداد التربوي والتنظيمي الأمان هو أمر جدا يعني أخذ بالحسبان، وهنا في تمام هذا صفحة هذه الاستعدادات والتعامل بالأمور بالأوقات الضاغطة وعدم الأمان. صار في تمرس، صار في تعود على هذه الأمور، فتمام هذه استعداد تام على أمل أنه بالفعل هذه السنة تكون سنة هادئة وآمنة وما يكون فيها.
1: طبعا احنا بنتمنى للجميع ان تكون سنة هادئة في المنطقة الشمالية وفي كل البلاد ايضا، ان يمر هذا العام الدراسي ايضا بشكل منتظم كما ليس كما كان في الماضي. اريد ان اسالك هيك بكل ما يتعلق نولين ايضا في منصبك، حدثتي انه بس 3 أشهر انت في تم تعيينك، يعني مش بالسهل يمكن هيك انه امراه توصل ل انه تدير يعني التربيه والتعليم في بلد زي المطله، قسم المعارف في المطله. كيف هيك انت احساسك مع دخولك لهذا المجال؟
0: وصلت الحقيقة لهذا يعني جدا كمان أقدر الثقة اللي أعطيت لي في هذا المحل. إلي سنوات تجربة بوزارة التربية والتعليم بمجال التعليم وبناء مدارس وحداثة بالتعليم. وهون بما أنه كان الوضع هو بناء من الصفر، فهي كانت فرصة لبناء شيء جديد ونظام تربوي تعليمي حديث برؤية حديثة. فكان عندي اطلاع كمان خارج البلاد على مدارس وموديل مميز وناجحة، فحاولنا مع بعض نفكر مع الطواقم الموجودة نبني شيء برؤية مختلفة. وبالنسبة لي كان تحدي مش سهل، تعلم الوظيفة كوني كنت بوزارة التربية مش بمجالس، تعلم التحديات المحلية بالمطلة، والحمد لله عم نتقدم يوم عن يوم.
1: ونحن نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح. شكرا لك نولين صفدي مديرة قسم المعارف في بلدة المطلة، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: والآن نرحب بالدكتور أمل عامر. صباح الخير لك دكتور أمل.
2: صباح الخير.
1: يعني عام دراسي يفتتح العديد من التحديات، يمكن أن نقول في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم. نرى اليوم تحديات كثيرة، إن كان في المجال التكنولوجي، إن كان في المجال الأخلاقي أيضا. كل هذه الأمور يعني يمكن الحديث عنها ساعات، ولكن نريد أن نتحدث معك في كل ما يتعلق بالتحديات باعتقادك، وكيف تراه أنت كمختص في مجال التربية والتعليم.
2: صحيح، عملية السنة الدراسية 2026-2027 تفتتح بعد 3 سنوات اللي عملية افتتحت بشكل غير منضبط بوجود حرب بالأفق. فإحنا بداية عم نتحدث عن 2.6 تقريبا 2.5 مليون طالب وطالب اللي اليوم بدخل يوم الدراسي الأول في المدارس في صفوفهم، منهم من هو جديد لداخل على الصف الأول، ومنهم من هو يعود إلى مكان اللي بحبه. 260 ألف من العاملين في سلك التربية والتعليم، ونحو 6000 مدرسي. فعمليا هذا عملية الافتتاح المدرسة اليوم بعد 3 سنوات بتطلب من القادة التربويين المدراء المدارس إنه يتعاملوا مع وظيفتهم كقيادة تربوية وليس فقط إدارة مدرسية، بمفهوم إنه هاي السنة فرصة للكوادر التعليميين معلمين ومديرين إنه يتعاملوا مع السنة هاي لبناء حجر أساس، لبناء استقرار مدرسي اللي كان معدوم على فترة 3 سنوات متتالية. فبنفس الوقت في تحديات صحيح غالي، ولكن بنفس الوقت فرصة لبداية جديدة.
1: يعني فأنت تراها كفرصة لبداية جديدة. السؤال يعني إلى أي مدى عادة يعني هنالك تحضيرات، هنالك استعدادات، وهنالك أيضا ما يتم وضعه من ناحية على ماذا سيتم التركيز في كل عام؟ إلى أي مدى باعتقادك كل ما يتعلق بالقيادة التربوية، يعني تحويل الأمر من مجرد إدارة مدرسية كما ذكرت إلى قيادة تربوية، هو أمر يعني واقعي عندنا بالأخص إذا ما تحدثنا عن المدارس في الوسط غير اليهودي؟
2: نعم، عمليا التجهيزات في كل المدارس كيف بنعرف من خلال الأيام التحضيرية اللي بتكون الطواقم بتتجهز وتأخذ كل التعليمات الجديدة. مثلا السنة هاي راح يكون في موضوع جديد اللي هو التثقيف المالي في الصفوف التاسعة، هذا التجديد اللي ما كانش لحد اليوم. راح يكون في توسيع كبير في تدريس مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مواضيع الستيم والذكاء الاصطناعي. إذا هاي التجديدات من ناحية المضامين، ولكن أنا بقول أو بدي أركز على ثلاث رسائل مهمة من ناحية كوننا دخول لسن دراسية غير اعتيادية بعد ثلاث سنوات اللي طبعا سبقهم الكورونا بعام 2020. يعني خلينا نقول المنظومة التدريسية خلال ست سنوات ما كانتش باستقرار، فلأجلك بقول بالنسبة للقيادة التربوية أنه أنا أعتبر المعلم قائد تربوي، وأيضا طبعا مدير المدرسة فرصة اللي خلق نظام اللي مبني على استقرار مدرسي اللي يعزز شعور الطالب أول شيء بالأمان. الشغلة الأولى الطالب بنقص هذا الشيء جدا، الشعور والحصانة النفسية والعلاقات الاجتماعية، وهذا طبعا بموجب توصيات وزارة التربية والتعليم راح يكون التركيز عليه في الأسبوع الأول. والغالب الثلاث رسائل الأساسية تبعتي الرسائل الأولى حكيها بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين كقادة تربويين. الرسالة الثانية هي بالنسبة لفصل السياسي عن التربية والتعليم وإبقاء المدارس كباحات واحات اللي هي نزيهة مهنية اللي فيها كل القرارات تتخذ بشكل مهني وبشكل موضوعي. الأهالي يضعون أغلب ما عندهم في المدارس وبتوقعون أي قرار يتخذ بالمدارس يكون قرار مبني على مهنية،
1: قرار مهني وليس مسيس طبعا.
2: نعم بالضبط، لأجلك الفصل بين السياسي والتعليم أيضا في كل موضوع التعيينات وكل موضوع
1: طبعا واضح
2: الوظائف. والرسالة الثالثة هي موضوع اللي بنقدرش نبدأ بفتح السنة الدراسية بدون ما نتطرق له، وهو النقص الحاد في المعلمين في المدارس. طبعا نتحدث وزارة التربية والتعليم تحدث على تقريبا 8000 معلم،
1: يمكن مش في مدارسنا العربية بس، يعني بلا أدنى شك هي مشكلة على نطاق الدولة، ولكن في المدارس العربية هنالك فائض من المعلمين والمعلمات.
2: مضبوط، بكثير من المرات سياسة التربية والتعليم في إسرائيل بتعطي معطيات أكثر عن الوسط اليهودي، وهون رسالتي كمان للقادة التربويين من على صعيد تفتيش وكل المسؤولين في الوزارة. نعم. اللي أيضا يكون فينا معطيات بالنسبة للمعلمين في الوسط العربي. نعم. ولكن إذا بدنا نركز على مشكلة النقص الحاد موجود على صعيد دولي. نعم. فلا بد أنه نرجع لكليات إعداد المعلمين، وهي أهم رسالة. يعني معالجة الموضوع هي مش السؤال اللي بنطرح أنه اليوم هل تفتتح المدارس وبيكون معلم واقف أمام الصف، إنما السؤال لازم ينطرح هو أي نوعية معلم بدنا إياه يكون واقف أمام الصف. فلأجلك يجب العودة إلى كليات إعداد المعلمين،
1: النقطة واضحة،
2: وتخصيص الميزانيات الكافية ودعم الكليات لأجل حل المشكلة هاي على المدار الطويل.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث المحاضر الدكتور أمل عامر، شكرا لك، يعطيك ألف عافية وسنة موفقة للجميع. شكرا لك. شكرا. ونحن الآن طبعا إلى وزارة الصحة التي تدعو الأهالي مع افتتاح العام الدراسي إلى التأكد من استكمال تطعيمات أطفالهم في ظل عودة ملايين الطلاب إلى المدارس ورياض الأطفال ومخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها الحصبة. سامح قادري والمزيد.
3: تستعد وزارة الصحة والمنظومة الصحية لافتتاح العام الدراسي مع عودة نحو 2,600,000 طالب إلى المدارس ورياض الأطفال، وسط تأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض المعدية وفحص سجل التطعيمات، ويأتي ذلك في ظل استمرار انتشار الحصبة في البلاد، وهي من أكثر الأمراض عدوى، ما يجعل عودة الأطفال إلى الأطر التعليمية حيث يمضون ساعات طويلة معا فرصة لانتقال الأمراض، ويعيد إلى الواجهة أهمية التطعيم واكتشاف الأعراض مبكرا. نحن سألنا الدكتور نعيم المحذي طبيب الأطفال حول أهمية استكمال التطعيمات خاصة في ظل انتشار الحصبة، فرد قائلا:
4: أكيد بننصح دائما أن الكل يلتزم بالتطعيمات الروتين وحسب أنظمة وتعليمات وزارة الصحة، خصوصا في هذه الفترة اللي فيها انتشار للحصبة اللي تعتبر مرض جدا معدي وبينتشر بسرعة، والحل الأساسي والوحيد هو الوقاية وأخذ التطعيم. على الكل أنه يمسك دفتر التطعيمات اللي بنكاس حصوني ويفحصه، وإذا في أي تطعيم ناقص أو متأخر أنه يروح على عيادة أو أقرب مركز إله ويأخذ التطعيمات. وبما أنها على أبواب الشتوية فبأنصح بالكل أن يأخذ كمان تطعيم الإنفلونزا، تطعيم بسيط اللي بيحمي أطفالنا في المدارس، والأهم أنه بيحمي كبار السن والمرضى من خطورة هذا المرض.
3: وتشمل خطة التطعيمات المدرسية لقاحات ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدر الماء، إضافة إلى تطعيمات ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال، وفي مراحل لاحقة اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. كما طرأ هذا العام تغيير على برنامج التطعيمات، إذ أصبحت الجرعة الثانية من اللقاح الرباعي تعطى للأطفال الذين ولدوا اعتبارا من كانون الثاني يناير عام 2025 في السن 18 شهرا. نحن سألنا دكتور نعيم أيضا حول قضية الأعراض التي تستدعي إبقاء الطفل في المنزل، ومتى يجب التوجه للطبيب، فرد قائلا:
4: أكيد مع رجعة المدارس والرياضات في أعراض واضحة اللي لازم الأهل ينتبهوا إلها، اللي ممكن تخلينا نقرر إنه الطفل يضل في البيت أو يجي للعيادة للفحص. أول شيء إذا في ارتفاع للحرارة فوق 38، إذا كان الولد تعبان خامل أو عنده ضيق في التنفس، إذا كان في استفراغ مرتين أو أكثر، أو إذا كان في إسهال متكرر، إذا كان في طفح على الجلد أو جروح في الفم. وكل هاي الحالات لازم الولد يضل في البيت وممكن يجيب للفحص في العيادة. الولد ممكن يرجع للمدرسة إذا مرق أكثر من 24 ساعة بدون ارتفاع للحرارة والولد رجع لنشاطه الطبيعي.
3: هذا ومع عودة ملايين الأطفال إلى المدارس، تدعو الجهات الصحية الأهالي إلى فحص سجل التطعيمات والانتباه إلى أي أعراض مرضية وعدم إرسال الطفل إلى المدرسة إذا كان مريضا، حفاظا على صحته وصحة زملائه.
1: والآن نريد أن نتوقف مع فاصل، ومن بعده سنفتح ملفات أخرى.
5: الله يحميلك إياها صارت صبية،
6: خلي لك أولادك. طبعا صارت صبية وبرتكن عليها،
5: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: الشنطة موجودة،
11: المقلمة
10: موجودة،
11: المي
10: موجودة،
11: الزوادة
10: فيها عيمك؟
11: أكيد فيها عيمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
12: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
13: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
14: الليلة على قناة مكان.
15: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه،
14: لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
15: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
16: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
17: كان بده يناولني شغله بوسة إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
15: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
15: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
1: جولة الصباح الإخبارية، ونريد الآن أن ننتقل إلى شؤون حزبية. في خطوة لافتة أعلنت القائمة الموحدة عن انضمام سيغالوفيتش رسميا إلى صفوفها في تحرك استراتيجي جريء يسعى لوضع القضايا المدنية وعلى رأسها مكافحة الجريمة وأزمات الأرض والمسكن وغيرها من ملفات حارقة في صدارة الأجندة. عن ضم سيغالوفيتش للموحدة أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي وأهداف الشراكة والتحديات المتوقعة في تقرير الزميل فالح حبيب.
19: ما بدأ كمجرد حديث عابر وجس نبض ميداني تحول سريعا إلى واقع رسمي بعد إعلان انضمام سيغالوفيتش إلى صفوف القائمة الموحدة خلال مؤتمر صحفي مشترك جاء بعد إتمام مهمة تشكيل القائمة واعتمادها نهائيا ورسميا. منصور عباس ركز في كلمته على الشراكة وضرورتها، متحدثا عن قلق جهات عديدة من هذه الشراكة ومحاولات نزع الشرعية عنها، ليشدد في المقابل على مهنية سيغالوفيتش وجهوده في محاربة الجريمة بعيدا عن الهوية، مؤكدا على أهمية التواجد في موقع صنع القرار وأن بهذه الشراكة يتمثل انتصار الأمل.
20: الموحدة اختارت أن تعود بملف العنف والجريمة إلى الحكومة، واختارت أن تعود بالرجل الذي أدار هذا الملف معنا وأثبت نفسه فيه. جواب سيغالوفيتش ينضم إلى القائمة العربية الموحدة. هذا ليس قرارا سهلا، وأنا لا أقدمه لكم على أنه سهل، لكنه قرار جدي مدروس، واتخذناه لسبب واحد، مصلحة أبنائنا لا بسبب الأرض.
19: سيغالوفيتش من جانبه أكد في خطابه أن المستقبل والمصير المشترك يتطلبان العمل معا بين عرب ويهود، خصوصا في مرحلة ما بعد أحداث 7 أكتوبر، معلنا سعيه الجاد لبناء جسر حقيقي بين المجتمعين.
21: אנחנו לא מקבלים את הקביעה הזאת, אני אישית לא מקבל את הקביעה. זמן התיקון למדינה הוא גם פנימי חברתי. 21% מהאזרחים הם חלק מהתיקון. חברה ערבית על כווניה ושונתה ממנוע צמיחה כלכלית, חברתית, תרבותית למדינת ישראל. היא לא איום, היא הזדמנות.
19: تفاصيل هذا المؤتمر عكست إصرار الجانبين على وضع القضايا المدنية في الصدارة وعلى رأسها مواجهة الجريمة، إذ لم يكن تركيز عباس على نجاحات سيغالوفيتش في السياق سوى تعبير عن القضية المركزية التي شكلت أساس هذه الشراكة في أعين المجتمع العربي. هذه الخطوة الذكية سياسيا تهدف إلى تعزيز شرعية الموحدة وإسكات أصوات اليمين المتشدد وترسيخ مكانتها ككتلة قادرة على التأثير على الأقل بمنطق قيادة الموحدة. وعلى الرغم من التناقضات الممكنة مستقبلا، يبقى النقاش منصبا حصريا على تعاون مدني يعالج ملفات العنف والجريمة وأزمات الأرض والمسكن في السلطات المحلية العربية وغيرها من ملفات حارقة تواجه المواطن العربي بشكل يومي. الموحدة تتمكن من تجاوز أول اختباراتها باعتبار أن هذا الإعلان والمؤتمر بحد ذاته كان بمثابة مطب أثار قلق الجانبين من استغلال بعض التصريحات فيه لإخراجها عن سياقها والتشهير بهما. لكن الواضح أن الحبكة المسبقة للتصريحات فوت هذه الفرصة، علما أن منصور عباس وسيجالوفيتش واجها بحنكة ولباقة الأسئلة الحرجة والمحرجة.

إذن هذه الشارة لختام البرنامج جولة الصباح الإخبارية. بهذا نصل طبعا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده اليوم أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج شريهان حاجي ربيكي، ناصر سعيد في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. لجميع الطلاب وجميع الطواقم التعليمية والتدريسية نتمنى سنة موفقة وآمنة، سنة نجاح وتميز للجميع وتحقيق الأهداف بالطبع، وبالأخص أن تمر هذا العام الدراسي بشكل سلس على الجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: الله يحملك إياه، صار شاب.
2: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتكن عليه.
1: فش أحلى منه، تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض، يا السلام على العروض.
5: مخزن أشوك
4: دايما مننتصر بالسعر.
6: خير سيخوك هتغيوت بديوك. مخزن أشوك بابادوك.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
11: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. افتتاح العام الدراسي الجديد، استمرار أزمة إمداد المياه في أرجاء البلاد، رؤساء الأحزاب الصغيرة في اليمين يلتقون لبحث إمكانيات الاتحاد، سيجالوفيتش يؤكد أهمية الشراكة اليهودية العربية في الحلبة السياسية، أيضا هجوم منسوب لمستوطنين في قرية بازاريا الفلسطينية قرب نابلس وارتفاع الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
11: 8 ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. تفتتح في هذه الساعة السنة الدراسية الجديدة، ويبلغ عدد التلاميذ في المجتمع العربي أكثر من 550 ألفا. ورغم التهديد بالإضراب فسوف تنتظم الدراسة في المدارس التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء، وتعقد اليوم جلسة تقييمية يحتمل أن يتقرر في ختامها الشروع في إضراب مفتوح ابتداء من غد، من يوم غد، بسبب النقص في المرافق والخدمات الأساسية في بعض المدارس التي يتعلم فيها آلاف التلاميذ من القرى غير المعترف بها. أورد نبأ مراسلنا وسام جبر ونواف النباري. تستمر أزمة إمدادات المياه في أرجاء البلاد نتيجة أعطال تقنية في منشآت التحلية، وأبلغت بلدية سديرات سكانها بأن ضغط المياه في المواسير منخفض وتم إيقاف ري البساتين العامة، وفي هذه المرحلة لا يعرف موعد الانتهاء من تصحيح الأعطال. يلتقي 10 رؤساء أحزاب يمينية صغيرة اليوم لمناقشة إمكانيات الاتحاد توطئة للمعركة الانتخابية، ومن بين المدعوين رئيس حزب زيهوت موشي فيجلين، ورئيس الحزب الاقتصادي يارون زليخة، ورئيس حزب عناصر الاحتياط جلعاد أخ. غدت الإعلان عن انضمامه إلى القائمة الموحدة. قال النائب سابقا يؤف سيجالوفيتش إن شراكة يهودية عربية هي أمر ضروري من أجل مستقبل أفضل لدولة إسرائيل. وأضاف سيجالوفيتش في مقابلة لإذاعتنا بالعبرية أن مواطنين يهودا وعرب يعملون سويا في كل مكان سوى الحلبة السياسية، ويجب تغيير ذلك. وقال إن أحد المواضيع الذي يريد دفعه قدما هو أداء الخدمة المدنية ضمن المجتمع العربي. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بساريا قرب نابلس الليلة الماضية وخطوا شعارات معادية على جدرانه. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن جانبا كبيرا من التحركات التي تنفذها الولايات المتحدة حاليا يهدف إلى ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز في ظل تجدد المخاوف على إمدادات الطاقة العالمية. أعلنت قوات الأمن اليمنية تصفية القيادي بتنظيم داعش أبو حذيفة الأنصاري، وتم تعيينه متحدثا باسمه قبل 3 أعوام.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. نعود ونلتقي إخباريا عند 9 طاب صباحكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج على الأجندة. اليوم تفتح أبواب المدارس، لكن السؤال الأكبر، هل ندخل أبناءنا إليها ليجمعوا العلامات أم ليخرجوا منها بشرا أقوى وأوعى وأقدر على الحياة؟ صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا البرنامج الممتد ساعتين من الزمن. صباح العودة إلى المدارس، حيث يعود نحو 2.6 مليون طالب وطالبة إلى الجهاز التعليمي، بينهم مئات الألاف من طلاب المجتمع العربي، ونحو 180 ألف طفل يخطون اليوم خطواتهم الأولى في الصف الأول. لكن بعيدا على الأرقام، نسأل ماذا نريد من المدرسة؟ هل مهمتها إنتاج العلامات وشهادات البقروت أم بناء الإنسان الذي يعرف كيف يفكر، يسأل، يبدع ويحترم الآخر؟ هل النجاح علامة في الشهادة أم شخصية وثقة وقدرة على مواجهة الحياة؟ ومن مقاعد الدراسة إلى مقاعد الكنيسة، السياسة العربية أيضا أمام عام مختلف وحسابات جديدة. يوآف سيغالوفيتش ينتقل رسميا إلى القائمة العربية الموحدة في خطوة غير مسبوقة، تضع تجربة الشراكة العربية اليهودية أمام اختبار انتخابي هذه المرة. وفي القائمة المشتركة هناك الكثير من التساؤلات، منها على سبيل المثال أين النساء؟ وهل يعكس تمثيلهن السياسي حضورهن الحقيقي ودورهن في المجتمع؟ التعليم، صناعة الإنسان، الانتخابات، الشراكة والتمثيل، كل هذه الأمور معكم في هذه الأجندة. معنا طبعا أنتم موجودين معنا أيضا من خلال التلفزيون، أنتم راديو وتلفزيون، في التلفزيون ناصر سعيد، رانيا رشيد أبو نمر، جوسلين محميد إبريق في الإنتاج، حين دهان من الهندسة الإذاعية في الإعداد وقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. تعالوا نرحب بضيفي الأستوديو هنا في افتتاح عام دراسي جديد، المحامية راوية حندوق لمديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي. صباح الخير راوية، بس اقتربي من الميكروفون.
1: صباح النور. أهلا.
0: أشرف قرطان مدرب التنمية البشرية، أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح الخير نادر ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: هاي البداية ماذا تعني وليش هذا الحنين بشكل أو بآخر والانفعال في كل مرة لما بيجي واحد تسعة؟ علما أنه أنا في الأيام الأخيرة كنت ألف هيك في البلد وأطلع أشوف لأولادهن طالعين ومشترين القرطاسية تبعتهن والشنطة الخاصة فيهن وكتبهن ودفاترهن، في هذا الانفعال الخاص.
2: يعني أنا برأيي ما حداش عمل عليها بحث، بس برأيي هاي السنة زاد الانفعال، لأنه كمان يعني الطلاب راجعين من حرب، يعني هاي كمان إحنا نسيناها، يعني هن عاشوا فترة معينة طبعا بآخر شهر 6 مع نهاية السنة الدراسية وكذا بأجواء كتير صعبة، فالطلاب يعني في اشتياق كتير كبير. وطبعا أنا برأيي اشتياق، يعني الطالب يمكن ما بيعبر عليها، ولكن كمان اشتياق أنه يشوف أصحابه، أنه يلعب، أنه يترك الشاشة، يعني هذا إشي الواحد يعني بيشتاق له. بتخيل إنه بهذا الجيل بيشتاقوا له، يعني الشغلات اللي هي إحنا عم نشكي منها الطالب اللاوعي تبعه بكون عم بيشتاق لها. وإحنا كأهل يعني منشوف أولادنا كمان عم بيكبروا أمامنا وبنجحوا، وبتعرف واحد تسعة هو رمز لأنه الولد نضج أكتر.
0: أنت بطل عندك حدا في المدرسة؟
2: يعني. لا
0: خلاص، زمان ما بعد المدرسة.
2: صحيح.
0: بس رأوا أنت عندك أولاد بيروح على المدرسة، أولا شو واحد تسعة بيعني لك أنت سواء كأم أو ك صبية اللي كانت في المدرسة ذات يوم وكانت كطفلة؟
1: يعني أول شيء يمكن الشعور مختلف بين الأم لما كنا أطفال، وأنا بوافق جدا أشرف أنه في نوع أول إشي من الانفعال والتشويق أنه إحنا عم بلش مرحلة جديدة. بفكر الطلاب أكثر بيشتاقوا، والولاد بيشتاقوا أكثر لأنه يشوف أصحابهن أقل شو موجود بالكتب، بس هي هاي الحياة الاجتماعية نلتقوا مع بعض من جديد. وبفكر السنين الأخيرة اللي أولاد ما داوموا أصلا دوام كامل سنة كاملة متتالية صحيح، فالأمهات في شعور من إنه بترجع الحياة تكون منظمة، تعني هيك فيها نوع من النظام والاستقرار، وإنه إحنا عارفين كيف بيبدأ اليوم وكيف بخلص اليوم، وفي مشاغل حياة يومية، وكمان انفعال إنه الأولاد بيكبروا من سنة لسنة، أنت عم تنقل مراحل، يعني أغلب في أولاد اللي بينقلوا من مرحلة إلى مرحلة. كطفلة أنا من الأشخاص اللي كانوا يحبوا المدارس، فكنت أنتظر واحد تسعة، وكنت أنتظر كل يوم بالمدرسة، فهي هيك كمان. بس في حنين بفكر الأولاد اليوم حتى ما بفهموا، لأنه إحنا كنا ما كنا نتواصل مع بعض زي ما هن اليوم بتواصلوا مع بعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الألعاب حتى الإلكترونية اللي اليوم كله بيحكي مع كله. فبفكر بجيلنا كان في مرحلة إنه إحنا منستنى واحد تسعة عشان نرجع نلتقي، كمان مرة مع دوائرنا ومع معلمين.
0: هذا الموضوع الجاي اللي بدنا نحكي عنه، قضية انه اليوم الشاشات هاي اللي معنا اللي في ايدينا هي عمليا اختصرت كل المسافات، بعد شوي بنحكي عنها مع دكتورة سهى دولة. لكن قبل ذلك، اي طالب انت كنت اشرف؟
2: متوسط
0: يعني،
2: يعني من متوسط طبعا من ناحية علامات، يعني اليوم تقول بكل فخر انه بطل فيه ولا اي قيمة للعلامات، بس انا كنت طالب متوسط. واذا عن جد بدي اكون يعني التحليل بدون أكثر من لازم تواضع، بس كنت اجتماعي كتير. يعني كنت من قيادة الطلاب بالمدرسة، فعال على صعيد طلابي، وبتخيل هاد الشيء أخذته معي لكل مراحل حياتي. أما من ناحية علامات كنت طالب متوسط.
0: راوية؟
1: كنت ممتازة، بس كان في يعني في ممتازين أكثر، بس كنت ممتازة. بس كمان كنت جدا ناشطة وجدا اجتماعية. بفكر إذا برجع لورا كنت مبادرة جدا، يعني الجانب الاجتماعي،
0: يعني الإشي المشترك والقاسم المشترك بيناتكم، وكمان بالإضافة لكونكم طلاب بغض النظر عن المستوى الدراسي أو عن العلامات. زمان كان في تقديس للعلامات، بعده لليوم هذا التقديس بعدها بشكل أو بآخر.
2: يعني أنا طبعا اليوم بسلك التعليم هو باجي كضيف كمحاضر، بس أنا كأهل البلد بأهالي كتير. آه طبعا للأسف الشديد، ما هو في عندك سيستم بطلب العلامات. يعني كمان إحنا بدناش بس ننظر إنه لهذه العلامات، بعد لليوم على الأقل ببلادنا بعدين بعطوا دور كتير كبير للعلامات بقبولها مثلا للجامعة، للعلامات بدك شهادات بالنهاية، ما حدا بيسألك من أنت بدون شهادات. طبعا في محلات تاني اللي هي أكتر مثلا شركات معينة، في شركات اليوم تعرف أنه العلامات بطلت تسوى شيء، فبعطوك بند معين أنه تعال اثبت لنا مثلا قدراتك في المقابلة وكذا، وإذا قدراتك كانت منيحة إحنا بنتغاضى عن شهاداتك. في طبعا بجوجل، في بأمازون، في بعض بس بعدها ما تعممت عالميا. برأيي هذا الشيء رح ينتهي بالسنوات الأخيرة، بالسنوات القادمة. يعني برأيي إذا السيستم كله بتغيرش بالعالم ويحاولوا يدوروا على شغلات تاني نفحص فيها الطالب وإمكانية نجاحه، يعني نعم. كلنا
1: هاي واحدة من الفجوات، بس مهم نحكي عنها، إنه إحنا بنحكي عن العلامات أقل بنحكي عن المهارات. وعشان هيك في عنا كثير تحديات بسوق العمل، لأنه إحنا كثير منركز نجيب 100 ونجيب 90، وحتى لما نروح على الجامعة التحديات تبعتنا، بس إحنا ما اشتغلنا على المهارات. وهاي بفكر واحدة من أكبر التحديات اللي بواجهها المجتمع العربي.
0: بعدك تحفظ تفظ بشهادات الكرتون اللي كانوا وزوا علينا مع علاماتها؟ أشرف أشرف أنت عندك؟
2: أنا عندي كذكرى.
0: موجودة
2: كذكرى. في عندك مكتبي، في كمان مكتبي فيها شهاداتي طبعا صف أول تاني.
0: موجود يعني.
2: محتفظ محتفظ فيها بصراحة.
0: أنا أذكر إنه لما راح ابني الكبير على الصف الأول، توقعت في نهاية السنة إنه يبعثوا لي شهادته مع العلامات. استغربت انه الشهادة اللي وصلتني، وكنت انا حاطه بمدرسة شوي متميزة، فبعتوا له كل معلم بكتب شو رأيه فيه، ما لهنش علاقة في العلامات، بحطوش لا 86 ولا 76 ولا 56، فيش عندهن ولد فاشل وولد ناجح، فيش عندهن رسوب وفيش عندهن تميز، ما فيش، مش موجودة هاي العبارات، مش موجودة عندي في المدرسة، غير متعارف عليها. بس كيف العلاقة مع الولد تعرف من قبل المربي، المعلم، معلم الرياضة كذا إلى آخره، فقط وصف للطالب كيف كان خلال العام الدراسي، وإحنا مش متعودين عليها.
1: صحيح.
2: أول شيء قديه فرحت لما شفت هذا الشيء أنت كأب.
0: بتعرف أنا كنت أبحث قد أشوف،
1: هو بدي أشوف العلامة بالأول بعدين
0: يعني مزبط، يعني مزبط في الحساب ولا مش مزبط،
2: بس إنه فجأة بتشوف المعلم عارف ابنك.
0: يعني بعدين اكتشفت أنها مبدعة، يعني هاي طريقة جميلة جدا، مبدعة جدا، لأنه بتنتبه لصفات اللي أنت مش منتبه لها كمان عنده.
2: شوف أنا يعني حلفني الحظ إنه هاي السنة عملت دورة تدريبية في مع افتتاح السنة الدراسية للمدرسة اللي تخرجوا منها أولاد التنين. فطبعا بعرفهم أغلبهم بيعرفوني كذا، بس مش هذا الموضوع. الموضوع أنه أنا مخلص المحاضرة، لحقني إحدى المعلمين على الدرج، أستاذ إيهاب بحيي، وقال لي كيف شهد، سألني بالأسم واحد، كيف شهد، وين اليوم، سلم عليها كتير وقل له 1 2 3 4. شايف هاي الاشي الصغير هذا، انه متذكر بنتي بالأسم شو بتساوي اليوم، وقل له قدي كان، يعني قال لي قدي كان يحبها وكذا. لما وصلتها اول شيء شاهد كانت فرحاني، انا كنت فرحان، قضيت كل النهار احكي بس على هاي الكلمة الحلوة الأهم، كونه متذكرها بين كل الطلاب، كونه كذا، هذا عمل لي بكثير.
1: بس مش
0: مجرد رقم
1: اليوم يعني بفكر اليوم في تحدي كمان عند المعلمين. انا يعني اذا زمان المعلمين كان عندهم اقل ادوات نسميها عاطفية يتعاملوا يمكن مع الطلاب، من شو اليوم بنبنى برامج. بس اذا بدي ارجع او بدي اعمل مقارنة في السابق، كان في كأنه اهتمام أكثر ومعرفة أكثر بالتفاصيل حتى من وين جاي الشخص والانتباه، مع أنه كثير عندنا ملاحظات دائما على السيستم القديم. واليوم في نوع من بالعربي بدي أستعملها هاتسفة بالعبرانية يعني بالهاتسفة الغمر اللي موجودين فيه المعلمين والأولاد، وفي في صلاحيات مش واضحة بين المدارس وبين الأهالي وبين الأولاد، ففي نوع من حاجة
0: بالترتيب. تعالوا نحكي عن تجربة تتعلق بالهواتف الشاشات. لما أخذوا الشاشات والهواتف من الطلاب، اليوم في خطة من النوع في وزارة التربية والتعليم، شو صار في مدارس تل أفيف؟ أنتوا مع افتتاح العام الدراسي كل عام وجميع طلابنا ومعلمينا وأهلينا بألف خير.
3: الآن في مكان تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: تعالوا نرحب بالباحثة والمحاضرة الأكاديمية في مواضيع الجنسانية ومنع الاعتداءات على الأطفال والمراهقين دكتورة سهى ضو. تحياتي دكتورة.
4: يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير.
0: أنا متعود عليك بواحد تسعة دائما في المدرسة، السنة يمكن بيختلف.
4: خمس سنين صلني مش بالمدارس، بس التأثر من الأول من أيلول دائما موجود.
0: احنا نحكي طبعا عن تجربة الهواتف في المدارس. في مدارس تل أفيف جربوا ياخذوا الهواتف من بعض الطلاب وكانت النتائج مثيرة. انت طلعت على نتائج هذا البحث هاي الدراسة، وشو ممكن تحدثين عنها؟
4: نعم، هاي التجربة اللي كانت بتل أبيب هي مبادرة عمليا اللي عملتها البلدية في تل أبيب وفي يافا، وعمليا الحلو بالموضوع انه رافقوا بحث من بداية المشروع ونكمل معاه حتى يشوفوا إذا في نتائج اللي ممكن تكون للمدى الطويل اللي ممكن نتعلم منها. والجميل في هاي في هذا البحث إنهم فعلا قدروا يشوفوا قديش إنك تأخذ التليفون للطلاب في المدرسة. وعلى فكرة هاي شغلة موجودة في عدة مدارس ومبادرات من المدارس نفسهم إنه يأخذوا التليفونات خاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية، الإشي مش مفهوم ضمنا لأنه فيه صعوبات كبيرة مع المراهقين أنفسهم، مع العائلات مرات اللي بترفض هذا الموضوع. ولقوا إنه باللحظة اللي هني ببلشوا يتعودوا عن فكرة، أولا الرفض بقل لأنه بتعودوا على الإشي، وتانيا فجأة بتصير تشوف فعالين أكتر بالاستراحة بين الحصص وبالاستراحة اللي فيها هني مفروض يلتقوا مع أصحابين، ببلشوا خلص يتعودوا على الفكرة إنه التليفون هو مش الأداة الوحيدة للإلهاء لما فيش تعليم. وكانت نتيجة حلوة إنه نشوفها.
0: ربط أيضا كمان شوي بشكل أو بآخر بالتركيز، هل فعلا إذا احنا تركنا الهواتف تبعتنا احنا تركيزنا بزيد؟
4: شوف، هو هذا الموضوع موضوع التكنولوجيا وقديش وجوده بحياة أولادنا وقديه بأثر عليهم سلبيا وإيجابيا هو موضوع جدا جدا واسع ومتشعب. احنا ما بنقدر نلغيه من حياة الأولاد، بس احنا بنعرف انه طالما هو موجود معاهن فهو تحدي كبير. مثلا في امتحان بيزا اللي هو امتحان عالمي بيعملوه تقريبا بكل دول الOECD، لقوا انه الأولاد اللي بيحكوا انهم بيتشتتوا خلال الحصص لأنهم بفوتوا على الواتساب، تعرف المعلم مش دايما بقدر 100% يكون مراقب لشو بيصير مع الأولاد، بفوتوا على الواتساب على منصات التواصل الاجتماعي، مرات ألعاب مرات إشعارات بيشوفوا وبيحكوا خلال الحصص، فهني كمان علاماتهم مثلا في الرياضيات بتكون أوطى. وهذا إشي اللي لقوه بأكثر من دول وخاصة في إسرائيل، حكى إنه في علاقة واضحة. إحنا كمان بنعرف إنه في هنا نقطة تطورية مهمة، لأنه عمليا القدرات التنفيذية عند الطلاب بعدها في طور التطور، يعني قديش إن بقدروا يكبحوا استجابتها الفورية للنوتيفيكيشن هاي على التليفون، بقدروا يديروا الانتباه والتركيز تبعها، يعني أجلوا فكرة إنه أنا لازم أشوف شو عم بيصير. اليوم هذا الجين زي اللي إحنا بنحكي عليه اللي هو اللي خلقوا من 2005 وفوق، عمليا بيحكوا على ظاهرة الفومو اللي fear of missing out، يعني إذا أنا مش موجود قدام التليفون فشو عم بيصير وعم بيروح علي، وهاي اللي عم بيروح علي أي شعور بيخلف عندي. فكل هاي لها تأثيرات سلبية على الأولاد، اللي احنا يمكن بحاجة انه نتعامل معها. وانا من الاشخاص اللي بفكروا انه يمكن حظر التليفون في المدارس هو اشي ايجابي طالما
0: حظر تام، يعني بمعنى انه نمنعه بشكل تام، انتوا تجيبوش معكم،
4: احنا ناخده يكون في لقر في بداية النهار، وخلال النهار هم يكونوا بدون التليفون. قديش ببين الاشي وكأنه صعب عن عالمنا اليوم، ولكن التجارب الناجحة اللي عم نشوفها بتشجع. ولكن شو أنا بقول، إنه في فخ هون بهذا الموضوع، إنه إحنا بدنا نأخذ التليفونات، ولكن بنفس الوقت إحنا مش عم نعلم الولد كيف يدير وقته بطريقة صح. وباللحظة اللي هو باخد تليفون شو برجع بيصير؟ لأنه إذا أنا عمليا بس باخد التليفون وهذا هو، فأنا مش عم بعلم الولد كيف ينظم وقته، مش عم بفهمه كيف هاي الألغوريتمات والطريقة الموجودة بوسائل التواصل الاجتماعي بتضل تشده إنه يضلوا يستهلكها خلال النهار. مجبورة أعمل تنوير تكنولوجي، ومجبورة أخلي التكنولوجيا جزء من اليوم التعليمي، بس بطريقة اللي إحنا نتحكم فيها، وما تكون بطريقة يا منتجاهلها يا منخليهم يستعملوها بدون حدود، بدون ما نعمل إشي بالموضوع. يعني أنا بفكر إنه في هون حل وسط لازم يكون. بنفع نأخذ تليفونات، ولكن ما بنفع إنه ما نستعمل التكنولوجيا بالتعليم، وما بنفع نتجاهل قدي مهم نعلم الأولاد مهارات.
0: تعرف بقول اليوم دكتورة سوا، بقول اليوم إنه إحنا بالكاد عم نعرف نأخذ التليفونات من أولادنا في البيوت، على العكس. تعرف أنا يعني في الكثير من الأماكن اللي كنت أتواجد فيها كنت أشوف كيف الأهالي بتعاملوا مع قضية التليفون والتابلت. يعني في نهاية المطاف الأم أو الأب عم بتعاملوا معاه كجزء من الملهيات، يعني منعطي ولد إشي يلتف فيه عشان إحنا بدنا نعمل شغلة تانية في الوقت الراهن، سواء كانوا في عيادة أو في أي مكان عمومي، بعطي للولد هالتليفون يلتف فيه في البيت، مش عم نقدر نأخده منه، فكيف بدنا نعطياته أو بدنا نأخده منه بشكل أو بآخر في المدرسة؟
4: يعني الموضوع بحاجة لخطة وشغل أنا بفكر فيه، تعاون بين الأهل والمدرسة. وأكيد الأهل في عندهم بيننا وبين نفسهم شعور إنه هني ما بدهم إنه أولادهم يضلن قدام الشاشات. وعلى فكرة اليوم الأهل أكتر واعين لقديش ممكن الشاشات تكون إلها تأثيرات سلبية على أولادهم. إحنا بنعطيني إياها مرات لأنه فيش عندنا حلول زي ما أنت حكيت، ولكن إحنا بنعرف إنه في للإشي تأثير عليهم، غير عن إنه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي عامل تربوي بأثر على حياة لأولادنا، بيوصل مليان رسائل، فممكن يكون له تأثير كبير. بس هذا ما بيقول إنه نستسلم، هذا بيقول إنه تعال ندرس طريقة اللي فيها نقدر نعمل الموضوع اللي يكون فيه حماية، يكون فيه تعليم لاستهلاك اللي هو ما يكون خطير على الأولاد، ونقل تدريجي للمسؤولية. يعني أنا بدي إياهم يكونوا مسؤولين عن نفسهم، بدي يعرفوا يبحروا بعالم الإنترنت بطريقة اللي هي ما تكون خطرة عليهم، بس أنا كمان بدي أحميهم وبدي أخذ دوري، وما بنفع ما أخذ دوري استسلم للموضوع. هذا مش حل ولا مرة، ولكن بنفس الوقت بدي أعطيهن مهارات. يعني ما بدي أخذ منهن الإشي وأقول لهم أنا بدي أحدد لك الوقت، أنا بدي أعطيك إسا ساعة وبس، هذا هو كل خلال النهار وما أحكيش عن الموضوع. أنا بدي إياه يتعلم كيف بيشتغل الألغوريتم، شو يعني هاي السكرولينج اللانهائي، لما بتيجي نوتيفيكيشنز وانت بتحس انك بحاجة إسا تشوف شو عم بصير مع بتطبيق معين، ليه هذا الاشي بصير.
0: دكتورة معنا هون الأخت المحامية راوية، حندخله كمان حابة تعطي مداخلة، تفضلي راوية.
1: صباح الخير. أنا أكثر حابة أسأل سؤال عشان عم نحكي على كثير موضوع مهم، وخصوصا إنه الأولاد بالمدارس حتى بعالم الـ AI اللي معلمين بينبهون إنه ما تحلوا الوظيفة على الـ AI بدون ما يكون في أدوات إنه كيف نتعامل مع الـ AI، ونكون عندنا فكر نقدي اتجاه الـ AI. سؤالي، قديش اليوم جهاز التربية والتعليم بالطواقم تبعته جاهز من الناحية سمتيها التنوير التكنولوجي والأدوات وكيف يتعامل مع الطلاب؟ لأنه بالآخر ما بنقدر يعني نعمل نخلق عالم موازي كأنه بعيد عن عالم التليفونات، لأنه كل إشي اليوم يدور حول فلك التكنولوجي كيف حكيت. فقدش في جهوزية أصلاً، وقدش في معرفة إنه بالمدارس جاهزين يتعاملوا ويعطوا بهاي المواضيع اليومية؟ وكمان عشان بأول التعريف حكى كمان عن موضوع الاعتداءات، كمان قديش في رفع وعي لموضوع الاعتداءات اللي بتصير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: يعني هو تحدي كبير، لأنه إحنا بعدنا في بداية هذا العصر اللي فيه الـ AI صار جزء من حياتنا، فإحنا كلنا عم نحاول نتعلم. حتى فكرة بالمجال الأكاديمي اليوم، يعني في كتير تساؤل كبير قد اليوم المقالات اللي إحنا بنكتبها هي فعلاً التفكير الصرف تبع الباحث، ولا هي كمان منتوج الـ AI اللي جزء كتير كتير كبير فيه، وقد لازم نتيح لهذا الإشي إنه يكون موجود أو لا. اليوم جهاز التعليم بخضم كتير استكمالات وتعلم، كيف اليوم يعني المدارس عم بيفكروا باتجاهين. الاتجاه الأول كيف بدي أعلم الأولاد يستعملوا عمليا كل هاي التطبيقات المتاحة والاي اي بطريقة اللي هي تفيدهن وما تضرهن، وبنفس الوقت نفهم تأثيره عليهن. والشغل الثاني كيف أنا اليوم كمعلم بدي أصيغ المهام التدريسية تاعتي بطريقة اللي فيها مش بس أستقي معلومات من الإنترنت من الاي اي أسأله إياها يحط الولد الجواب بكوبي بيست وخلص خلصت المهمة. يعني أنا اليوم بدي بالمهام اللي بدي أطلبها من الطالب شغلات اللي الاي اي بيقدرش يعملها، زي مثلا أنه يجمع مواد بطريقة معينة، زي أنه يقول رأيه فيها، زي أنه يربطها بحياته الشخصية وتأثيرها عليه وعلى قراراته المستقبلية. وهنا عمليا إحنا بننتقل لنوع تعلم اللي هو مختلف، اللي فيه الاي اي بيصير فيه له فائدة، وزائد أنا بعلم الولد كيف كمان يفكر بطريقة مستقلة وكيف هو يكون المبادر.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتورة صادة، وعلى هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، وكل عام وانت بخير.
4: وانتم بألف خير ونهاركم سعيد يا رب.
0: الله يخليك. الاي اي تقريبا في كل برنامج اشرف قرطان بنحكي عن الاي اي اللي صار جزء لا يتجزا من من من كل شيء فينا. السؤال، هل هو ضد او مع؟ هل هو ضدنا ولا هو معنا؟ هو يشحننا ويقدمنا الى الامام، ولا هو برجعنا لورا بسبب انه عم بيعطينا كل الاجابات؟
2: شكرا. جوابي لسؤالك الحلو هو الخبر اللي قريناه من 3-4 أيام انتشر بالبلاد، يعني الرقابة سمحت بنشره، كان الكل يعرفه لكن ما حدا سامح بنشره، هو أنه مثلا إسرائيل خصصت ملايين الدولارات للتأثير على الاي اي، وفتحت مركز أبحاث بأمريكا بأسهم مستعار عشان تعطي أبحاث، طبعا أبحاث ملعوب فيها وبنتائجها، للتأثير على سياسة إسرائيل بالعالم. هذا إيش انتشر؟ أنا بس عم بعيده. هذا بخلينا نسأل سؤال كمان، المعلومات اللي بعطيني إياها AI مين وراها؟ كيف بيشتغل؟ كيف يعني دكتورة سوها كمان ذكرت جملة، أنا أسحب الجملة هاي وأحطها كمان بالسياق اللي أنا عم بحكي عنه. كيف الخوارزميات تبعت AI بيشتغل؟ منين بيجيب المعلومات؟ هل في دول بتأثر عليها؟ مش بس دول، هل في كمان نظريات عنصرية
0: ما وراء؟
2: بنظريات البيض على السود وإلى آخره، استشراقية بتأثر. هذا لازم على الطالب. هذا مثلا أنا عم بفكر معك بصوت عالي، نعلم الطالب أنه لما بأخذ إشي من الـ AI كمان يسأل ليه مثلا النتيجة طلعت هيك. بركي لأنه ما فيش أبحاث مثلا بدول عربية، فالأبحاث الغربية هي المسيطرة فبتطلع النتيجة هيك، أو أنه الأبحاث هاي عملوها أكتر بيض فطلعت النتيجة هيك ولا آخره. هاي مثلا أسئلة لازم نسألها. فطبعا الـ AI مؤثر على كل حياتنا، بس ما نأخده كمسلم.

0: في يعبر عنها.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
5: مواكبة حتى الحسم 27/10 طبعا الحسم، وبعض الأسئلة للضيفي الأستوديو هنا أشرف قرطام وراوية حندقلو. راوية، كتبت مقال حول النساء و
6: صحيح.
5: إلى أي مدى المشتركة تخلو من النساء، المشتركة الذكورية إذا أمكن القول؟
6: يعني أحزابنا العربية تخلو من النساء بغض النظر، جميع أحزابنا العربية الموحدة، يعني إيمان خطيب موجودة بالمحل الخامس حسب بسموها الاستطلاعات، هو محل حقيقي، لكن إذا نظرنا إلى المشتركة النساء بتبلش من المحل
5: الثامن.
6: يعني هذا بيقول إنه أول سبع مقاعد اللي هي دائما على الأقل مضمونة هي مقاعد للرجال، وهذا يقول إنه القائمة خالية من تمثيل نسائي.
5: طب شو نعمل راوية إذا أنتوا كنساء تنفستوا ما فزتوش؟ يعني ما احنا في نهاية المطاف بنقول بدنا مساواة بين المرأة والرجل، لما المرأة تنافست مع الرجل لم تفز، هل رغم ذلك مفروض إنه يكون تفضيل مصحح أو تحصين مكان، نحجز مكان ونقول هذا المكان الثاني للمرأة بغض النظر تنافست أم لم تتنافس؟
6: أول شيء أنا حبيت الابتسامة لما سألت السؤال وأنت تسأل بالسؤال
5: أنا كنت نافسته
6: فهذا بيقول كثير. أول شيء في ادعاء، يعني أنا دائما هيك بطلع على التعليقات شو بيكتبوا، ودائما بيقولوا أنتم النساء ما بتنافسوا، ما في عدد كفاية، ما بتكونوا بالسياسة، وجربتوا وما أخذتوا هاي المحلات. أنا مفكر من يعني بهاي الادعاءات هو عدم فهم للواقع ولا المنظومات اللي احنا بنشتغل فيها، للواقع النسائي، للصعوبات. يعني احنا النساء في عنا كل الوقت حتى بسوق العمل في عنا نضالات، نكون جزء كان عنا نضالات وبعد نضالات نكون بسوق العمل، وصلنا سوق العمل بنحكي عن الأجور، بنحكي على نوعية الشغل اللي احنا بنشتغله، ولما بنحكي على السياسة في هناك منظومات، في هناك منظومات، احنا مش جزء من اليوم يوم السياسي ولا الحبكات السياسية اللي بتصير خلف الكواليس. عشان هيك في نوع من التغيير اللي لازم يكون تغيير بهاي المنظومات الحزبية يشمل النساء وأيضا الشباب. يعني أصلا تعال نطلع على كمان على الأسماء والأشخاص، فيش تمثيل شبابي بقوائمنا العربية، يعني فيش تمثيل نسائي وفيش تمثيل شبابي.
5: ما فكرتش فيش تمثيل شبابي؟ يعني إذا رجعنا بشكل أو بآخر الأسماء
6: إذا بتعلق كيف منعرف شباب، يعني التعريف الشبابي هو من جيل ما نقولش 18 بس لجيل 40 سنة أقل، في أشخاص بجيل الثلاثينات
5: في عنا
6: بأول 5-6 محلات.
5: أول 5-6 لا
6: صحيح، شو رأيك ما في تمثيل للشباب؟
5: أشرف برأيك مفروض يكون تفضيل مصحح؟ يعني طالما المرأة يعني تريد أن تؤثر وبدها وشاركت، صحيح لم تفز، لكن انظر إلى الأحزاب الكبرى حتى في الليكود عم بشوف أنه لأنه النساء غير ممثلات. على فكرة الكنيسة بشكل عام ربعها نساء، بمعنى أنه التمثيل أقل بكثير من وجود المرأة في البلاد. صحيح. أصلاً يعني حتى في الأحزاب الكبرى هم بعطوا تمثيل للنساء. شفت مثلاً في حزب أيزنكوت قال إحنا بدنا نعطي تحصين مسبق للمرأة.
7: إذا بتسألني أنا يجب أن يكون، إذا بتسألني شو حلمي، حلمي ما يكونش ويكون في منافسة بالمستقبل. صحيح. بس هذا لما بتغير المجتمع من مجتمع ذكوري لمجتمع عادي اللي بعطي الإشي حسب الكفاءات، ساعتها بنيجي بنقول إلغي التحصين. حالياً بالسنوات المضت والحاضر طبعا مجبور يكون في تحصين نسائي. وانا كنت مره عضو بحزب، اليوم طبعا انا بعرفش عن جد بعرفش التفاصيل، وانا هذا السؤال مش محضر له، يعني بمعنى انه انت ما قلت رح تسال

0: على هذا الموضوع اروح افحص بمعنى شو عم بيصير اليوم عن جد بعرف شو بديش اقول رايي.
1: دكتوره مها كركر صباح في المكان الثالث.
0: لما كنت عضو في احدى الاحزاب كان في تحصين نسائي وكان في عضو برلمان بسبب التحصين يعني كانت موجوده. وانا برايي هذا شيء كثير منيح يعني انا برايي هذا شيء كمان بشجع النساء يفوتوا على العمل النسائي وكذا بالمستقبل انه يكون في تنافس عادي هذا بنعمل من بعد فتنجز بالاول النقطه الاولى.
2: وكمان العمل السياسي لا يختصر فقط كانه على يوم الانتخابات يعني الاحزاب كانه ككل بشكل عام في عمل سياسي بيكون بكل يعني ولجان واجتماعات حتى اذا طلعنا على اجتماعات الاحزاب عاده بتكون غالبيتها هي من الذكور قاعده حوالين الطاوله هناك اقل تمثيل نساء وهذا مش صدفة مش لأنه النساء ما بدها تكون أنا بظن بجميع الأحزاب هناك نساء فاعلات ناشطات سياسيات من الطراز الأول وفي تحديات اللي بداخل المنظومات هاي ما تم معالجتها بس أنا دائما أقول إن المحزن المبكي إنه كمان أحزابنا العربية تتعامل معنا نحن النساء كبنك أصوات إنه بيوم الانتخابات النساء بدها تطلع تصوت إنه اطلعوا صوتوا الدعم لهاي الأحزاب
1: يعني ولا إحنا بندعم حالنا تقول تصوتوش هاي المرة لا للنساء تصوتوش هاي المرة عشان أنتوا ظلمتوا
2: لا
1: عشان
2: لا لا لا لا لا. أول إشي كتبت بشكل واضح إنه إحنا نعي تماما وبحكي أنا بحكي باسم حالي أعي ونعي باسم النساء تماما الوضع السياسي الراهن وأهمية التصويت بس صعوبة الموقف اللي احنا موجودين فيه والفاشية والعنصرية ما بتلغي حقنا بأنه نناقش ونحكي بصوت عالي عن قضايا النساء وعن أهمية تمثيل النساء وهذا الصوت اللي بالضبط
1: تمثيل النساء وين مين تمثلان؟
2: تمثيل النساء نساء يمثل النساء ونساء وعلى فكرة قضايا النساء مش شرط النساء لا تمثل فقط قضايا النساء النساء تمثل قضايا المجتمع جميعها
1: هذا اللي بيحكوا الرجال إنه ليش لا تكون مرأة ما إحنا بنقدر نحق يعني نمثل المرأة كما يجب زي ما كمان أشرف يطرح موضوع نقب جليل يعني ابن النقب يمثل الجليل ابن الجليل يمثل النقب
2: أولا هناك أبحاث يعني ما مش أنا اللي بحكيها هناك أبحاث تحدث عن يعني طريقة التفكير المختلفة الجندرية بين النساء وبين الرجال شو المواضيع اللي بيطرحوها الرجال لما يكونوا بالجلسة وطريقة التفكير المختلف اللي بيجيبها النساء على الطاولة دايما بحكي لهم لو كانوا النساء بالقيادات بشكل عام بدون الأحزاب ما بنحكي عن الأحزاب العربية بقيادات حكومة أنا متأكدة أنه التعامل مع الكثير من القضايا كان مختلف والاهتمام بالديتيلز الحياة لأنه الرجل لا يعيش ديتيلز كثير بحياة عائلة وشو التحديات اللي بواجهها هي مختلفة بس كمان يعني هيك مهم لإلي كمان نحكي إنه في نوع من إذا أسميها عشان ما نحط بس على المنظومات كمان إحنا النساء لازم نشتغل على تغيير والتحضير إنه نكون جزء من هاي المنظومات يعني ما تستنى إنه يعني إحنا فاهمين إنه في منظومة بس زي ما احنا كمان كأقلية دايما من كل ما نستنى حدا يعطينا حقنا انه احنا نشتغل ونكثف كمان عند الجيل الجديد الوعي انه يكونوا جزء من هاي المنظومات انه يساهموا ويشاركوا مش بس بيوم الانتخابات.
1: شوف التربية والتعليم اشرف قرطام انت انا لما بروح بلف على المدارس وانت كمان بتتواجد في المدارس انت بتشوف انه المجتمع النسائي مجتمع كبير جدا ومنتشر للغاية بالادارات في التفتيش في المعلمين في يعني النساء موجودات باعداد هائلة بنسبة كبيرة جدا ومباركة للغاية يعني نثني على ذلك تطلع مثلا على المجالس المحلية مش موجودة بالمرة
0: صحيح يعني في اشي هون عن جد بفاجأك يعني انت بتمقلت بسلك التعليم من ادارات مدارس من مفتشات من كذا منشوف اسا هلأ حكيناك مع مفتشة دكتورة سهى منشوف في لهم دور كتير كبير لما نيجي ننتقل للعمل السياسي الاجتماعي في هون فجوة كتير كبيرة بحاجة ينسأل سؤال عن جد سؤال عميق نقعد مع بعض ونفكر هل المجتمع الذكوري واساليب التعامل والادوات هي بتخلي المرأة تنفر من هذا المحل يعني على سبيل المثال كمان مرة بدي أرجع أنا من ذاكرتي لما كنا نعمل اجتماع أنا عارف مكتب سياسي أو اجتماع لجنة مركزية في إحدى الأحزاب اللي أنا كنت فيها غاد يا أخي بتفوت على الأوضة جمعية مكافحة السرطان بتحاربه كله بدخن كله كذا في شغلات مثل النساء والله كنت قاعد أقول يا الله يعني شو هالاجتماع هذا أنا كنتش ببعت بنتي على هيك اجتماع ما كانتش بتروح هي أصلا مش أنا يعني المقصد يعني على سبيل المثال عم بعطيك هيك أمثلة
1: تحديدا على التجمع بتحكي ولا بشكل عام الأحزاب
0: نعم. لا بتحكي
1: على الأحزاب بشكل عام ولا أنت بتحكي عن التجمع
0: طبعا الأحزاب بشكل عام
1: يعني طبعا. كمان هيك في الجبهة وكمان هيك في الموحدة
0: طبعا مش أنا كنت كمان عضو ناشط يعني
2: ادخل إلى السلطات المحلية يعني أول إشي مهم نحكي إنه ممكن يعني هيك أنا بدي أعطي معطى يعني تقريبي أكثر من 60% من موظفي موظفات السلطات المحلية هي نساء لكن هاي النساء إذا طلعنا على يعني السلم تدريجها. والتدريجها هي مش أسميها بال من البخيرات من ال
1: من الكبار
2: تماما. وهذا بالضبط بيعكس التحديات إنه ما بنقدر نطلع على العمل السياسي منعزل عن حياة المرأة ككل وين متواجدة. أنا بطلع علينا إحنا النساء، بطلع على المؤسسات المجتمع المدني فيها الكثير من النساء، المدارس حتى المحاماة في صار صبغة أصلا وين بتكون موجود النساء، بتعاملوا معها كأنه هاي مهن وردية، هاي مهن للنساء. حتى إذا بنطلع على الأجور بتتحول الأجور فجأة أقل. في كثير تحديات اللي إحنا منواجهها كنساء. وكمان تعال نحكي على تقاسم الأدوار اليوم اللي موجود بالعائلة. يعني أنت عشان تكون بالعمل السياسي بدك تفرغ، خصوصا اللي بيكون عنده عائلة بدك تفرغ بالجانب العائلي. يعني نساء ما بنفع تحمل كل البطيخات وين كلها أرقضي مع حدا حامل 100 كيلو مع حدا حامل 5 كيلو. فهاي هي جزء من الفروقات.
0: سنادر أنا هون بس بدي أشد يعني أحكي نقطة معينة اللي هي بس على الأقل قابلة للنقاش. طبعا انت واضح انه انا رايي يعني دائما بقوله بشكل كتير واضح، قلت مع التحصين مع كذا. بس كمان في سؤال هون بنطرح، انا شو بفضل مثلا بالعمل السياسي؟ يعني امرأة اللي متربي ومذوتي تفكير ذكوري ولا مثلا رجل نسوي؟ هذا كمان سؤال كتير مهم. يعني هذا كنت اطرحه انا لما كنا نقول بدنا مثلا عرب في المؤسسات الحكومية. هي مش بس بدنا عرب، سؤال أي عربي.
2: أي نوع عربي؟
0: يعني عربي اللي عنده هوية وطنية اتجاه شعبه اتجاه كذا، ولا عربي أنا عارف اللي بايع هويته وكذا. وهاي النقطة كتير مهمة. أنا بشوف نساء مثلا يهود بالأحزاب الصهيونية بتطلع على الإمرأة هي عضوة برلمان بس ذكورية، كل شو بقول نتنياهو نعم نعم نعم نعم. أنا عارف شوفنا ملان نساء من الشكل بالليكود.
1: تحكي عن مين ريجف ولا عن غوتليف
2: ولا عن مين ولا عن مين؟ يعني في قائمة طويلة كتار
0: كتار. فش راي فش كذا فش هيك. هذه هي يعني كمان أنت بتسأل شو نوع النساء اللي بدنا إياهن. أنا شخصيا بدي يعني إمرأة بفضل مع راي مع كذا، عند راي بتناقش رئيس أو رئيسة الحزب، إن شاء الله يكون في رئيسة حزب أو
1: أنا الأوان
0: أو ممكن. لا لا دقيقة. أو بهيك حالات إذا هذا معدوم لا عربي نسوي يعني رجل.
1: أنا بفكر رد فعل على عدم تمثيل النساء في الكنيسة هاي المرة الجاي يختاروا رئيسة حزب
2: إن شاء الله أول شيء نوصل لهاي المرحلة. بس مهم نحكي إنه يعني مش إذا ما في امرأة نسوية معناها ما منحط. يعني يحق لكل شخص، يعني هي الفرص التساوي بالفرص للرجال ولا النساء. وأنا بفكر أشرف هذا الموضوع زي البيضة والجاجي. شو أهو يعني شو أول لازم يكون؟ أنا بفكر في نوع من التفكير والممارسة. يعني لما الجيل الجديد بيشوف إنه في نساء، مش مهم شو بتحكي هنا، بس في نساء موجودة، هذا بيعطيها الفرصة إنه في نساء موجودة وبعدها يعني يعني منعدل أو منغير بهذا الفكر. بس في نوع من كسر حاجز، يعني بقولها مش طبيعي. وهذا كمان كتبته بالمقال، من 30 سنة وأنا صرت أصير 40 نفس الصورة بتشوفها بنت اليوم عمرها 10 سنين، إنه ما في موجود نساء ومرك تقريبا 40 سنة على مجتمعنا 30-40 سنة. فهذا بقول إنه المجتمع التغييرات اللي بيعملها هي تغييرات صغيرة بعدها النساء من وراء. يعني احنا طلعنا على الأكاديمية موجودات بالجامعات أكثر من الرجال. بفكر بمحلات الإدارة احنا مديرات أفضل
1: حتى بشوف من الـ حتى من الرجال في قيادة البساط الحافلات
2: موجود
1: الباص
2: بكل محل
1: في تصليح محطات في محطات الوقود في تصليح الميكانيكيات إلا السياسي بعد قليل.
0: لا لا ببعض بالدول اللي كان
2: أدارتها
0: نساء الوضع بكتير أفضل من دول بتديرها رجال. يعني
1: بنزير
0: من ألمانيا وغيرها. فيعني هذا موضوع صحيح.
1: نعم بعد قليل نتابع.
3: الآن في مكان تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: طبعا احنا خلال هدول الساعتين رايحين نضل موجودين مع افتتاح العام الدراسي احتفاء واحتفالا بهذا الافتتاح. مع انه اول رسالة اليوم وصلتني من معلم بقول لي انا راجع بس مش كتير مبسوط بهذه العودة، وعلى امل انه ما تكونش هذه حالة متكررة، تكون حالة فردية فقط لهذا الصديق. تعالوا نتحدث حول افتتاح العام الدراسي مع المفتش الكبير في قسم التربية والتعليم في التعليم العربي بروفيسور حسام ذياب. تحياتي بروفيسور. تحي اهلا وسهلا فيك وكل عام وانتم بخير.
4: هلا عزيزي استاذ نادر، صباح الخير انت وضيوفك الست راوية والاستاذ اشرف.
1: اهلا وسهلا فيك. طبعا انتم اشرف وراوية كمان مدعوين للتفاعل، واذا عندكم اي مداخلة مع بروفيسور حسام ذياب. بروفيسور، في اي واقع بنفتح اليوم المدارس؟
4: حقيقة بخلاف سنوات ماضية ما كان في أي نزاع عمل مع نقابة المعلمين أو مع منظمة المعلمين الفوق ابتدائيين. مشان هيك احنا شفنا الكل انه فتحت سنة دراسية بشكل سلس، ما فيش عندنا اشكاليات ولا باحد ولا اي من واحد من البلدات اذا كانت عربية او يهودية. مشان هيك نقدر نقول انه احنا ان شاء الله فتحنا السنة الدراسية بشكل ايجابي باتجاه الصحيح، وبنتأمل كل الاهداف والغايات اللي انحطت للسنة الدراسية الحالية نعمل على تحقيقها سوية مع جميع الشركاء، اذا كان معلمين اهالي طلاب سلطات محلية كل لجان أولاء الأمور كلهم بنعتبرهم شركاء إلنا، وإحنا على أهبة الاستعداد وأتم الاستعداد للتعاون معهم لتحقيق هي غايات وأهداف السنة الدراسية إن شاء الله.
1: شو شعاركم هذا العام؟ أنا بعرف أنه في وزارة التربية والتعليم عادة أنتم تعلنوا عن شعار معين ومن خلاله يعني ينضوي كل جهاز التربية والتعليم تحت لواء هذا الشعار.
4: احنا بشكل عام عنا الشعار المركزي عطاء وانتماء، يعني مش ممكن انه الجهاز التربية والتعليم ينطلق نحو الامام اذا المعلم ما كان في عنده موجود في قمة العطاء وفي عنده انتماء لمكان العمل تبعه اللي هي المدرسة. من هذا المنطلق احنا عملنا في الماضي والسنة في تركيز كثير على جودة المعلمين من شان يكون عطائهم ذا جودة وانتمائهم عالي جدا. بهذا السياق بدي أذكر أنا أنه قبل كذا سنوات نشر تقرير لميكنزي في أمريكا اللي فحص جودة مؤسسات التربية والتعليم في كذا دول في أمريكا، ولايات في أمريكا وفي العالم، والنتيجة اللي وصلها أنه جودة المؤسسة التربوية لا يمكن أن تعلو على جودة المعلمين. المقصود انه المعلم هو المركز، وين في عنا معلم جيد لما بيدخل على الصف بيعطي التجديد على المهارات مش على المضامين وعلى القيم، بيكون في عنا منظومة ناجحة والعكس صحيح. مشان هذا مشان من هذا المنطلق احنا بالسنة الدراسية الحالية في عنا تركيز على تعزيز مكانة المعلم، على تعزيز عطاء المعلم داخل الصف من خلال استكمالات. يعني بدعتي أنا مثال بالسنة الدراسية العمل بحث من قبل راما عن كم من استكمال اللي بيشاركوا فيه المعلمين العرب بيتطرق لاستراتيجيات التدريس. للأسف الشديد بس 21% من الاستكمالات كانت تتطرق لاستراتيجيات التدريس، وإحنا بهمنا إنه المعلم ما ينقل معلومات إلا يطور التفكير الإبداعي، التفكير الناقد، كل المهارات اللي ذات الصلة بالمتعلم المستقل المفروض المعلم إنه يحاول يطورها عند طلابه. فاقد الشيء لا يعطيه، إذا المعلم ما عنده هاي الأمور وهاي المهارات إذا مش راح يعطيها لطلابه. من هذا المنطلق إحنا السنة الدراسية الحالية التركيز عندنا في الاستكمالات والتطوير المهني على إثراء عالم المعلم بهاي الاستراتيجيات، وبنتأمل انه ننجح.
1: نعم
4: بهذا الجانب.
1: اخت راوية طبعا عندك مداخلة لبروفيسور حسام.
2: صباح الخير بروفيسور حسام وكل عام وانتم بخير، يعني هيك سنة دراسية موفقة. جزء من عملنا بإلاف على موضوع الجريمة والعنف كان هيك بحث موضوع كيف تتعامل يعني وزارة التعليم والمدارس بموضوع ضحايا الجريمة من الطلاب والمعلمين. طبعا بنحكي على ضحايا اللي هن أولاد أيتام أو كانوا شهاد عيان أو حتى متضررين جسديا، وشفنا هناك في فجوات كبيرة بكيف تتعامل. يعني قد يكون هناك في كل موضوع المناخ التعليمي أو المناخ الإقليمي بالمدرسة ممنوع العنف، لكن هناك واقع بمجتمعنا دموي جميعنا متضررين منه، والجريمة ما بتوقف يعني عند باب المدرسة. هاي الأولاد بتيجي والمعلمين كمان حاملين هاي الفقدان الألم الخوف. كيف هاي السنة وزارة التربية والتعليم تتعامل مع هذا الموضوع إلى جانب المهارات ورفع جودة التعليم وهي مهمة ويعطيك العافية؟
4: الأستاذ نادر ذكر في بداية حديثه أو سأله إيش الشعار اللي الوزارة تنطلق له. في أن بكل سنة دراسية في أن موضوع مركزي اللي بيكون بشكل عام موحد لكل منظومة أو جهاز التربية والتعليم. في لأول مرة الوزارة إدارة الوزارة وافقت إنه يكون في عنا أو أعطتنا موافقة يكون في عنا موضوع سنوي خاص في المجتمع العربي. في المجتمع اليهودي الموضوع المركزي هو ما يسمى شرشي عمي، جذور شعبي. بينما في المجتمع العربي احنا شفنا انه مش هاي النقطة اللي مقلقتنا. الامر اللي مقلقنا هو قضية العنف المستشري اذا كان في المجتمع او في المؤسسات التربوية. من هذا المنطلق احنا اقترحنا موضوع تعزيز الحصانة النفسية عند المعلم وعند الطالب. اذا احنا وهذا شفنا انه هاي بتكون آلية لمحاربة او للحد من ظاهرة العنف. من هذا المنطلق السنه الموضوع المركزي عندنا في جهاز التربية والتعليم هي تعزيز حصانة المعلم، ومن خلاله احنا نعزز حصانة الطلاب. باللحظة اللي الطالب بتكون في عنده حصانة عالية مش بهالسهولة ممكن اي واحد جانبي يأثر عليه ياخذه ليدفع له 10 او 20 شيكل تعال اضرب فلان او اطلق النار على علام. من هذا المنطلق باللحظة اللي الطالب بتكون في عنده حصانة نفسية قوية مش بهالسهولة ممكن ينجرف وينجر وراء أمور هامشية. وإحنا من نعتقد إنه هاي الآلية ممكن تساعدنا من الحد من ظاهرة العنف. وإحنا طلبنا من راما ترافقنا على مدار السنة في البرامج اللي راح ننفذها على مستوى المعلم وعلى مستوى الطالب، وبرضه الأهالي راح يكونوا شركان معانا عشان الطالب جزء كبير من وقته موجود مع الأهل.
1: نعم. إذا طيب. عملنا دكتور بروفيسور كيف بتفسر أنه في عنا فائض في المعلمين بيحكوا عن 12 ألف معلم عاطل عن العمل، في نفس الوقت هناك الكثير من المعلمين اليوم اللي بتوجهوا لطبيب مهني عشان يعطيهن إعفاء من العمل بصورة جزئية؟
4: ايش السؤال؟ انه
1: يعني السؤال من شقين، الشق الاول كيف بتفسر هذا هذا الفائض الكبير من معلمين، وهل في الهن اي يعني امكانيه لتشغيلهم في المستقبل انه يحصلوا على وظيفه في داخل جهاز التربيه والتعليم الحالي؟ وثانيا طالما هيك الوضع كيف بتفسر انه بعض المعلمين الموجودين اليوم في المدارس بتوجهوا لطبيب مهني عشان يعطيهن اعفاء من التعليم نفسه؟
4: الظاهر ابدا بالشق الثاني، الظاهر الثاني هي مقلقه كليه المعلم اللي بيتوجه لطبيب تشغيلي مشان يحصل على تقرير بهدف تقليل نسبة وظيفته. بتأمل يكون السبب هو صحي مش غير ذلك، ولكن على الأقل الظاهرة اتسعت جدا، وخاصة في المجتمع العربي كثير من المعلمين بيتوجهوا. هذا بدل على أنه في عنا تآكل، في عنا عدم رضا من المعلم من وظيفته، مش عمال يقدر يتأقلم مع جو المدرسي والتعامل مع الطلاب. احنا من خلال برنامج الحصانة النفسية اللي ذكرته بدنا نحاول نحد من هاي الظاهرة، ونأتي للمعلم القدرات والكفايات اللي تمكنه من القيام بدوره كما يجب. بالنسبة للشق الأول أستاذ نادر، قضية فائض المعلمين الظاهرة مش جديدة، من أكثر من 10-15 سنة في أن نحكي عن هاي الظاهرة. وأنا كثير بكل منصة، وفي المنصة الحالية بقول للمعلمين أو للطلاب اللي بدي توجهوا لكليات إعداد المعلمين، ما في حاجة نتوجه لمواضيع اللي مسبقا عارفين فيها فائض.
1: يعني التخصصات أنت بتقول يعني السر هو في اختيار التخصص الصح؟
4: مظبوط. مثلا أنا بعطيك أنا مثال، أنا برضو شريك في عمليات تعيين المعلمين ورقابة العملية هناك. أنا بعرف أنه في عنا نقص في مواضيع اللي ما يسمى البارارفوئي، إذا كان فيزيوتربيا كل الأمور هاي العلاج الطبيعي هاي فيها نقص. إذا ممكن الواحد يتوجه المواضيع، مواضيع الفنون فيها نقص، كل المواضيع العلاجية يعني علاج واسط الفنون.
1: إذا غيروا تخصصاتكم،
4: غيروا لا انتقوا التخصصات اللي فيها حاجة المجتمع العربي أو المؤسسات التربوية في المجتمع العربي بحاجة إلى.
1: بروفيسور حسام شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وكل عام وأنتم طيبون.
4: وأنت بألف خير أستاذ نادر. قبل ما أنهي أنا استمعت لبداية الحديث أنت والأخت راوية والأستاذ أشرت بخصوص العلامات.
1: نعم.
4: العلامة مجرد علامة كرقم ما فيش إلها معنى بالمرة. إذا ما كانتش مسنودة بتغذية راجعة، المعلم مفروض بعد كل امتحان عدا عن علامة 90 أو 70 أو 60 يأتي تغذية راجعة. أنت يا طالب وين أخطأت؟ وين أنت برزت؟ وين أنت تميزت؟ باللحظة للطالب بيعرف نقاط القوة والضعف اللي عنده من خلال ملاحظات للمعلم ممكن يحسن أدائه.
1: يبدو أنه احنا كمان كمجتمع بعدنا في شيء معين في العلامة بيستهوينا. أريد أن أشكرك بروفيسور، يا ريت لو في عنا وقت أيضا نكمل، الوقت يدركنا. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
4: شكرا.
1: نرجع طبعا في الشطر الثاني من البرنامج في القسم الثاني بعد أخبار الساعة 9. جوسلين محمد إبريق، رانيا رشيد أبو نمر، حين دهان، وناصر سعيد، أشرف قرطام، راوي حندوق لو نادر أبو تامر في هذا البث المباشر. كلنا معكم من جديد بعد أخبار التاسعة. إلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عيمك؟
6: أكيد فيها عيمك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
10: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
11: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
14: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
13: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
15: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
13: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
16: ديكولاين
17: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
16: ديكولاين.
18: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وزير التربية والتعليم كيش يقول إن رواتب المعلمين سترفع العام المقبل. اعتقال نشطاء يمين متطرف بشبهة الاعتداء على فلسطينيين. حادث إضرام نار في مسجد بقرية بيزياريا قرب نابلس. ترامب يتعهد بألا تمتلك طهران أبدا سلاحا نوويا. واشتداد الحرارة اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
18: التاسعة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قال وزير التربية والتعليم يوف كيش إن النقص في المعلمين ليس متجانسا في كافة أنحاء البلاد، ففي المجتمع العربي هناك فائض في عدد المعلمين. وفي حديث لإذاعة كان صباح اليوم أضاف كيش أن المشكلة تتركز في مركز البلاد، حيث هناك نقص بنحو 150 إلى 200 معلم في كل لواء. وأشار إلى أنه خلال العام المقبل سيتم توقيع اتفاق بزيادة رواتب المعلمين. اعتقلت الشرطة ليلة الماضية 8 مستوطنين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً للاشتباه فيهم بالضلوع في عدة اعتداءات ضد فلسطينيين وإضرام النار في ممتلكاتهم جنوب جبل الخليل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة ياد حرب أنه تمت مصادرة 3 مركبات استخدمهم المعتقلون وفق الشبهات. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أدرموا النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية وخطوا شعارات معادية على جدرانه، وتحذر من إخلاء مستوطنات. تهدد كذلك من تهدد مراسل قناة كان لشؤون العسكرية روعي شارون والسفير الأمريكي مايك هاكابي، كما ويشار إلى أنهم فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن. يلتقي 10 رؤساء أحزاب يمين صغيرة اليوم لمناقشة إمكانيات الاتحاد توطئة للمعركة الانتخابية، ومن بين المدعوين رئيس حزب زهوت موشي فيجلين ورئيس الحزب الاقتصادي يارون زليخة ورئيس حزب عناصر الاحتياط جلعاد أخ. تعهد الرئيس الأمريكي مرة أخرى بألا يحصل النظام الإيراني أبداً على سلاح نووي، وفي كلمة مسجلة بعث بها إلى الحضور في المؤتمر اليهودي الجمهوري الليلة الماضية، استذكر ترامب خطوات إدارته من أجل الشعب اليهودي، ومنها نقل السفارة إلى أورشليم القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وتوقيع اتفاقية إبراهيم للسلام. تستمر أزمة إمدادات المياه في أرجاء البلاد نتيجة الأعطال التقنية في منشأة التحلية، وأبلغت بلدية زديروت سكانها بأن ضغط المياه في المواسير منخفض وتم إيقاف ري البساتين العامة. في هذه المرحلة لا يعرف بعد موعد الانتهاء من تصحيح الأعطال.
19: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
20: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
19: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر عليها. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخبريا عند 10، طاب يومكم.
19: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
21: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
22: كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
23: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
24: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
1: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
21: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة نتابع حضراتكم اليوم الأول في السنة الدراسية الجديدة. كل عام أنتم جميعا بألاف الخيرات. انضم إلينا أيضا زميل جديد الآن روبي من الهندسة الإذاعية جوسلين محمد إبريق في الإنتاج مع رونير شيد أبو نمر. والآن أيضا تنضم إلينا نادي أسمر مارون في التلفزيون المصور. طبعا أنتم موجودين كمان في التلفزيون بمعنى تستطيعون متابعتنا متابعة برنامج على الأجندة من خلال الراديو وكذلك من خلال التلفزيون. نرحب بكم جميعا في الأستوديو. نرحب بضيفي الأستوديو مدرب التنمية البشرية أشرف قرطام. أهلا وسهلا فيك أشرف. تحياتي. ومديرة إلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوي حندقلو. أهلا وسهلا فيك. تحياتي. في الإعداد والتقديم معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر سيجالوفيتش. ينضم أمس بعد يعني شهر من المداولات ينضم أمس رسميا إلى القائمة العربية الموحدة. إلى القائمة وليس إلى الموحدة كحركة وليس إلى كحزب وإنما إلى القائمة الانتخابية البرلمانية فقط. راوية كيف تقيم من هذه الخطوة؟
2: أظن أنه خطوة عبقرية من الجهتين بغض النظر نتفق لا نتفق, بس يعني حتى اللي ما يتفق معها يجب أن يعترف أنه هاي خطوة عبقرية رح يكون في إلها إسقاطات وتأثيرات على السياسي, وأنا مش سياسية بس على السياسة الإسرائيلية ككل. واضح أنه إحنا بدي أسميه بمنحة سياسي جديد قد يكون بسبب هاي الخلطة.
1: أشرف,
3: يعني بعرفش قد رح يكون اسقاطات. انا بصراحه بعد 7 اكتوبر وقلت لك تحت الهواء انا مش مآمن كتير بهاي الشراكه, ومش لانه ما كنتش امن فيها بالماضي, بس انا برايي في إشي انكسر بعد 7 اكتوبر, وبرايي اي محاوله لتصليحه رح تبوء بالفشل. بمعنى انه الاصوات اللي رح تاخذها القائم الموحده هي نفس الاصوات اللي كان ممكن تاخذها بدونه. هلا يمكن هذا تخطيط لأنه بالمستقبل إذا منصور عباس بده ينضم للحكومة يكون سيجالوفيتش هو الوزير ويكون الإشي أكتر مقبول على الشارع الإسرائيلي. هاي صارت حسابات سياسية وبطل إنه إشي جذري. يعني هذا اللي أنا عم بطرحه من الإشي هو مش إشي جذري إنما تكتيك سياسي. وأنا أعرف الناس بتقول إنه بالسياسي مسموح كل شيء, أنا يعني مش مع هاي النظريات بالمرة. فبالنسبة لي مش حدث, يعني مش إنه والله الحدث الكبير. الإشي الجديد هو تسويق لأنه سيجالوفيتش هو من المينستريم الإسرائيلي, بمعنى بالأحزاب بالتجمع وبالجبهة في يهود بس يهود مختلفين. يعني يهود اللي أنت بتتمنى تسمعهن وبتتمنى تسمع آرائهن وبيمثلوك احيانا حتى افضل من عرب بالحزبين. هون شيء مختلف. يعني انا بكره باي محاك لسيجالوفيتش رح اشوف كمان اراء وتختلف عن القائمة الموحده. السؤال هون شو بده يصير لما في شغله اللي انت مضطر لتصويت لقانون معين اللي ضد شعبك, شو بده يكون تصويته للاخ؟ عن جد عم بسال سؤال للقائمة الموحده.
1: بدنا نسأل راوية في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة, هذا الموضوع صحيح. اللي انت نشطت فيه فترة طويلة من الزمن, اليوم كمان المركز ينشط في هذا المضمار. إذا سيجالوفيتش بكرة فاتوا على الحكومة كجزء من الائتلاف القادم وربما من الحكومة القادمة وسيجالوفيتش أخذ وزارة الأمن الداخلي, هل هو يستطيع بشكل أو بآخر مكافحة هذا الموضوع؟
2: يعني أول إشي بس بدي أرجع خطوة للوراء وبدي أحكي على كل موضوع الربط. أولا العلاقات اللي أسميها العربية اليهودية هي كل الوقت كانت على المحك. بآخر 3 سنين هناك وضع إحنا واصلين عنصرية وفاشية. ما بنحكي على حمامات سلام ننطيرها بهاي العلاقات, لكن واضح إنه بنحكي على تكتيكات سياسية جديدة. ويمكن إحنا كل الوقت وافتتحت إنه نتحدث كل الوقت عن الانتخابات بشكل طارئ هيك من خلف الكواليس. نعم إحنا بوضع مكاني مختلف قانونيا وسياسيا وإلى آخره, وعلينا أن نفكر بطريقة مختلفة جميع الأحزاب وأن نكون يعني نعمل بالسياسة وأن نفكر من أجل مجتمعنا. بالنسبة لسيجالوفيتش أفكر كان واضح وعلى شوين قرأتها أنه لن يكون هناك مطالبة بوزارة الأمن الداخلي. وبفكر أصلا لما سيجالوفيتش كان بالحكومة في حين ولم يأخذ مش كانت صدفة, بفكر أنه ما أخذ وزارة الأمن الداخلي بحينه وكان نائب وزير, وأخذ ما أخذ كمان التعامل مع جهاز الشرطة والمبنى تبعه لأنه بعرف أنه هاي مقبرة أصلا لهاي, وأخذ موضوع الجريمة والعنف. فكر كان مكتوب بشكل واضح سيكون المطالبة بأن يكون سيجالوفيتش هو البرويكتور بسموه المسؤول عن المشرف. ويعني أولا مهنيا في لسيجالوفيتش المعرفة القدرة، شفنا كيف كان يتابع،
1: شفنا نزل 17% لما كان هو
2: فيه مش بس كيف كمان. يتابع هذه القضية، ولكن علينا أن نقول أنه منظور ساجالوفيتش لقضية الجريمة والعنف هناك في وجهة نظر مختلفة أحيانا ببعض الأمور بيننا وبينه، هذا الشيء اللي بحاجة إحنا بعد الانتخابات أن نتحدث عنه.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: والجرس بعده برن، طبعا رن الجرس الساعة 8 الصبح في كل المدارس في البلاد، يعني بعد احنا صرنا في الحصة الثانية عمليا اليوم في اليوم الأول التعليمي. تعالوا نكون مع بروفيسور محمد أمارة رئيس أكاديمية القاسم، أهلا وسهلا فيك بروفيسور.
4: صباح الخير أخ نادر لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: كل عام وأنت بخير. شو بطاقتك بداية لكل المعلمين والجهاز التربوي اللي اليوم يعود إلى يعني مقاعد الدراسة؟
4: يعني نقول لهم أول شيء نهنئهم لمعلمينا لطلابنا لأهالينا، ونتمنى لهم سنة مثمرة وآمنة، وأن تكون هذه السنة أفضل من سابقاتها، هذه بداية طبعا.
1: أي طالب كان بروفيسور محمد أمارة كان شايف في عيون روحه بشكل أو بآخر أنه ذات يوم بده يكون في الأكاديمية في هذا المنصب في هذا الموقع الرفيع؟
4: يعني مسارات الحياة هي طبعا متعرجة عزيزي، فيعني لو تحدثنا عن مسارات محمد أمارة ماذا أراد وما هو اليوم لربما يعني ستكرس حلقة كاملة لهذا المسار، لكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وأنا أقول الحمد لله رب العالمين، في مقدرات هائلة في المجتمع العربي، وهناك الكثير من وصل رغم كل التحديات، وتحدثنا في أكثر من مناسبة أن تحديات المجتمع العربي كبيرة، ورغم ذلك يعني هنالك القدرات والمقدرات الهائلة، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فنعم يعني نحن متفائلون دائما أننا قادرون على التغيير، وأن مثل هذا اليوم هي بداية سنة، لأنني أؤمن إيمان قطعي أن التغيير يأتي من التربية والتعليم.
1: طب أنت وصلت لأن المدرسة صنعتك ولا أنت وصلت رغم المدرسة؟
4: أولا أنا طبعا من الناس اللي بيقولوا المدرسة لها دور وكان لها دور محوري، لكن أنا وصلت رغم المدرسة ورغم الظروف ورغم المجتمع ورغم كل ما كان وصلت إلى ما وصلت عليه.
1: ومن وين جبت هاي المقدرات الذاتية داخلية الشحنة من الطاقة اللي بتقول بشكل أو بآخر أستطيع أنا أن أقرر بنفسي ما الذي أريد؟
4: لأن محمد أمارة يؤمن أنني يعني يؤمن إيمان قطع أن الإنسان يكون ذاته، وأن الإنسان يستطيع أن يصل يعني إلى ما يريده إذا كانت لديه إرادة وإذا كانت لديه قدرة. نعتقد لدينا قدرات الحمد لله رب العالمين، لدينا قدرات عقلية. أنا لا أؤمن لا بالبكاء ولا بالتباكي، ولا أنك أنت تحط على الظروف وتقول الظروف سهلة والظروف صعبة، ولا على الأهل وضعهم بيسمح أو لا يسمح. في مرحلة ما الإنسان يجب أن يأخذ مسؤولية على نفسه وأن يكون ذاته وأن يشق طريقه. فمحمد أمارة مثله مثل الكثير من أبناء هذا الوطن الطيب، يعني استطاعوا أن يشقوا طريقهم رغم كل الظروف الصعبة.
1: لو كنت بدك تنظر بشكل أو بآخر المدرسة العربية اليوم، وأنت طبعا يعني كرئيس أكاديمي أنت بتشوف الطلاب والطالبات اللي بيجوك على الكلية، شو بتعطي، أي علامة بتعطي للمدارس اللي أجوا منها؟
4: يعني أولا في تباين في المدارس، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن المدارس وكأنها يعني فئة واحدة، هنالك مدارس فعلا تعمل، وأنا يعني اليوم كرئيس أكاديمية أعمل مع مدارس مختلفة، وهنالك يعني إدارات إبداعية ومعلمون حقيقة يعني يقومون بـ بـ بـ بـ بأمور لم أتخيلها أبدا يعني في مدارس معينة، وهنالك تغييرات سواء على المستوى التربوي أو التعليمي، يعني ليس فقط التحصيلي، لكن يعني عندما نتحدث عن جهاز لا نتحدث عن محاولات هنا وهناك، أو حتى لو كانت لدينا عشرات المدارس الناجحة والنماذج الناجحة، نريد أن نأخذ هذه النماذج الناجحة وتكون يكون جهاز التعليم العربي على هذا القدر. يعني عندما نرى النتائج، نتائج الطلاب العرب ما زالت في الحضيض، ما زالت يعني دائما يقارنوننا في المجتمع الحريدي، يعني شو بيسموه هذول المتزمتين.
1: نعم.
4: والمجتمع الحريدي يعني مقوماته محدودة جدا. أيجوز هذا يعني بعد 80 أو 8 عقود أن تكون المقارنة بيننا وبين هذا المجتمع اللي إحنا مقدراتنا تختلف اختلاف جوهري عنه؟ فمن ناحية هنالك محاولات وهنالك مدارس يقومون بأعمال يعني حقيقة تثلج الصدر، لكن من ناحية أخرى إذا أخذنا معدل وضع التعليم العربي ما زال يعني غير مرضي حقيقة.
1: هل المدرسة العربية تجهز الولد للمرحلة القادمة؟ يعني اليوم أنت لما بتشوف الطلاب يجوا لعندكم على الكليات، أنت كنت كمان محاضر في الماضي في كليات مختلفة، هل المدرسة بحد ذاتها كمنظومة سواء كانت تربي أو تعلم العلامة مهمة أو مش مهمة في عهد الـ AI في غيره، هل هي بتجهز الولد للمرحلة القادمة للحياة الأكاديمية؟
4: خليني أنا أجيبك على السؤال بخطوة إلى الوراء. هل نحن في الكليات والجامعات نجهز الخريج بشكل كافي لنعده كمعلم المستقبل؟ إجابتي بكل نزاهة وصراحة لا. يعني أنا عندما أتيت إلى الكلية بدأت أعمل على الخريج، من هو خريج القاسمي، ماذا علينا يعني بماذا علينا أن نزوده لكي يكون هذا الخريج قادر أن يتعامل مع تحديات الحياة. أستاذ نادر، علينا أن نحكي إحنا اليوم العالم يتحول، نحن أمام تغيرات هائلة، يعني ليس فقط الذكاء الاصطناعي الذي يغير التعليم والتعلم وينقل المعلم يعني إلى مرحلة أخرى من فهم وظيفته، العالم العمل يتغير، يعني إحنا بحاجة لأكثر مرونة. الإنسان ليس بحاجة لشهادة فقط 3 إلى 4 سنوات ويقول أنني أستطيع أن أكون بمهنتي. التعلم مدى الحياة، العمل الجماعي، الإبداع، حل المشكلات، هي جزء من الأمور التي يجب أن يتزود بها كل خريج. هل أي خريج، وأنا أعرف المؤسسات الأكاديمية جيدا، هل نزود الخريج سواء عربي أو يهودي بهذه المهارات؟ أقول لك بكل ثقة لا. أضف إلى المجتمع العربي وتحدياته، مجتمع يتذبذب ما بين المجتمع التقليدي وحداثي وتتغير قيمه وأنماطه وتطلعاته، طبعا العنف وتراجع الحصان المجتمعية، يعني تحدياتنا هائلة. فلذلك علينا أن نسأل عن أي خريج نتحدث وعن أي معلم مستقبلي نتحدث، هذا هو السؤال. وأنا أقول لك يعني نحن نكرس في القاسمي في السنتين الأخيرتين جهود حثيثة لكي نقوم فعلا ببناء منظومة معينة وسمات معينة وملامح معينة للخريج لكي يستطيع أن يكون طيب. هذا المعلم الذي يواجه بالضبط ما أنت طرحته في
1: طيب بداية في ظل هذا الفائض بشكل أو بآخر من المعلمين لدينا في المجتمع العربي، هل كمان اليوم تتبنوا تخصصات جديدة؟ هل تعرضوا على طلابكم تخصصات مغايرة مختلفة بحيث أنه لما يوصلوا لجهاز تربية والتعليم يوصلوا مع ميول تختلف؟
4: يعني قبل ما نتحدث عن التخصصات الأخرى علينا نتحدث ماذا يجب، يعني بماذا يجب أن نزود هذا الخريج. يعني التخصصات، يعني أقول لك نعم، يعني كل الوقت في تخصصات جديدة، يعني في عنا، أنا بعطيك هسه في القاسمة عنا برنامج جديد اسمه العلوم والتكنولوجيا، برنامج جديد عنا يعني قريبا يبدأ في اللقب الثاني اسمه حنوخ تكنولوجيا، التربية للتكنولوجيا. لكن هذا لا يكفي أستاذ نادر، ماذا علينا أن نزود هذا الخريج المعلم المستقبلي؟ هذا السؤال الكبير. إذا أردت أنا أستطيع أن أقول لك أن أي خريج قاسمي أريده مستقبليا ونعمل عليه ليكون إن شاء الله في السنوات القادمة، هذا أستطيع أن أتحدث عنه بالتفصيل.
1: أريد أن أشكرك وإن شاء الله يعني لما ندعوك على الأستوديو لحلقة مطولة عندئذ نركز على كل هذه المضامين. أريد أن أشكرك وكل عام وأنت بخير، أنت وجميع طلابنا في كل مكان،
4: أنت وجميع أهلينا ومعلمينا وطلابنا بكل الخير.
1: إلى اللقاء، مع السلامة.
4: إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة راوية، مش عارف أنا إلى أي مدى عندك ميول رياضية، يعني بتتابع الرياضة. ميسي امبارح خلص من منتخب الأرجنتين، شو رأيك؟ لما كانوا يحكوا زمان على الاي اي واليوم بتشوف كيف كان يلعب ميسي، هو الاي اي الأولاني.
2: أنا بدي أحكي إشي، أنا أولادي بشجع رونالدو فبعرفش إشي عن ميسي.
1: أحسن
3: ونادر.
1: يعني اتفقنا بالعكس، هيك إحنا متفقين. أشرف أنت بتعرف عن ميسي يمكن راويها مش كتير لأنه ولادها رونالدو.
2: أنا بعرف إنه قصير سريع وإنه عنده المتلازمة شو اسمها أسبرجر.
3: طبعا يعني حدث رياضي مهم بالذات لكل مشجعين ميسي. يعني إحنا طبعا اللي بنحب الرياضة يعني دائما نشكر عن جد في شكر هيك إنه إحنا عشنا بفترة ميسي ورونالدو. يعني عشنا بفترة عن جد ناس كبار. مميزين كبار
1: تستعملوا على فكرة في محاضراتك أنت محاضرات التنمية البشرية اللي بتروح وبتزور المدارس كتير
3: طبعاً. بستعمل ميسي وبستعمل رونالدو طبعا مع إني أنا كنت مشجع
1: كنموذجين مختلفين
3: صحيح. يعني الأول موهبة هبة من الله اللي هو ميسي ورونالدو الإنسان اللي قدر يسكر هاي الفجوة عن طريق التدريب الإكسترا مايل إحنا بنسميه أو المجهود الإضافي
1: إنك تستطيع بالمثابرة
3: طبعا بالمثابرة. يعني وبعد هون يعني لصالح رونالدو لأنه دائما بضلني هقول رونالدو لما كان التمارين يكون ساعتين هو يدرب ثلاث ساعات لما كان ثلاث أيام في الأسبوع يدرب أربع أيام كان يجي قبل اللاعبين يروح بعد فسكر الفجوة. وصلنا لمرحلة إنه اليوم جيله البيولوجي لرونالدو يختلف كليا عن عطائه في عالم الرياضة. بس ميسي في شيء يعني إنسان مثل يعني طبعا أكتر هو بحكيش كتير فش مؤتمرات صحفية فش تبع رونالدو أكتر علنية وأكتر كذا. بس ميسي ينتضح أنه كان كاتب مكتوب الاستقالة من المنتخب الأرجنتيني يوم بعد الخسارة في المونديال. بس إسا انتشر بعد ما وفاة أبوه يمكن إشي شجعه أكتر أن ينشره. بس حلو كمان اللي كتبه يعني أنا قريت الرسالة كتب إشي كتير حلو كتب أنه بحب الأرجنتين وحاول دائما يعطي أفضل ما عنده الأرجنتين حتى لو أحيانا ما بين هذا الشيء لأنه ميسي بتعرف أحيانا كان ما يحركش بالملعب 90 دقيقة أو الكل ينتقده كذا. بس هو إنسان موهوب هو إنسان
1: بحاجة وجاب النتيجة المتوخاة.
3: لا ميسي عمل إشي حلو للأرجنتين وأنه رفع معنويات الشعب.
1: روية لما بنحكي عن قضية الجريمة والعنف دائما يذكروننا بآخر شهرين إنه رغم إنه كان في 5 جرائم في نهاية المطاف كان في حالة من الهدوء. هل هذا الهدوء مقرون ومرتبط بشكل مباشر بعمل الشباك؟
2: أنا بدي أحكي إنه ما كان في هدوء لأنه إذا منلخص
1: في كان 6 جرائم
2: مهم نحكي إنه إذا منلخص حالة الجريمة اللي إحنا منعيشها فقط بعدد القتلى إذا يعني إحنا هيك يعني مش عن جد منطرح الموضوع كيف ما هو ولا منطلع على الواقع كيف ما هو. أول إشي مهم لإلنا ومنحب إنه دائما يكون في عنا أقل عدد ضحايا لأنه في أشهر كان عنا فيها 18 و28 و16 ففجأة شفنا 6 ضحايا هي يعني انخفاض بالجريمة. ولكن بشكل يومي كان في إطلاق نار في مصابين تقريبا
1: نتحدث
2: طبعا وهذا جزء من الجريمة ناس مبتزة وناس مهددة وناس بتدخل عالم الجريمة والحياة وسلاسة الجريمة موجودة في حياتنا فهذا عشان نوصف الواقع. في هناك كثير روايات حول الموضوع أو هيك نقاشات شو صار بهذا الشهر.
1: بخلي القيادات العربية بشكل أو بآخر تغير مفهومها في كل ما يتعلق بالشباك وتدخله.
2: أول إشي إحنا ما
1: كان
2: نعرف
1: المبدأ كان يعني النظرة الأولية والإجابة الأولية لما كنت أسمع القيادات العربية دائما يقولوا لا لا لا لما أنت بتشوف إنه يعني عندما تدخل الشباك نزلت الجريمة هل هذا سيغير الإجابة؟
2: في يعني أنت بتحكي من فرضية إنه الشباك تدخل كأنه بشكل ممنهج ومؤسس وفي تأثير
1: سمعنا عن المناطيد اللي نشروها الموجودة.
2: بس مهم كمان يعني نحكي إيش دعتي بمثال واحدة من البلدات العربية شفعمر مدينة كبيرة في منطاد كان
1: جريمة واحدة كان فيها
2: جريمة بس الناس بتحكي لما بزيح المنطاد وبزيح هذا المنطاد في إطلاق نار
1: وهاي الجريمة ارتكبت
2: بالبلاد وكمان حتى إطلاق نار على محلات وإلى آخره. أنا أظن إنه يمكن يكون يعني فيش سبب واحد ليش حاليا الجريمة في فترات وكمان إذا منطلع لورا في عنا كان فترات فيها انخفاض بموضوع الجريمة ولكن يعني يجب علينا أن ننظر إلى موضوع الجريمة بالنظرة الشمولية لإله وموضوع الشباك هو موضوع لا يجب اختصاره بهذا الشهر فقط.
1: على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع الموضوع التالي
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: تعالوا نكون مع إيلات وهناك مدير قسم الطوارئ في مستشفى يوسف تال إيلات دكتور ظاهر غبري. تحياتي دكتور أهلا وسهلا فيك.
5: صباح الخير نادر الله وسهلا فيك.
1: وقصة مثيرة أنت كنت طبعا متداخل فيها لإنقاذ طفل. حدثنا شو اللي صار معك.
5: صحيح أول شيء الحمد لله رب العالمين أنه سخرنا نعمل الخير وننقذ الروح البريئة. بيوم الأحد اللي هو ما يقارب الساعة 12 ربع 12 ثلث خلصت غطسة مع أصدقائي لي، فقاعدين مجهز حالنا لله كمان غطسة، ولا إحنا بنسمع نداء استغاثة. فركضت أنا مع أصحاب اثنين للمكان هناك، وجدنا طفل على داخل المي من دون نبض أو تنفس. طبعا كان مع الشنوركل، فنزلنا الشنوركل عنه وطلعناه للشاطئ، فبلشنا دور عملية الإنعاش. الحمد لله رب العالمين، بعد دقيقتين ثلاث النبض رجع طبيعي، شوي شوي الولد بلش نفسه يرجع سبونتاني. بعد كمل كيف 5 6 دقائق لحد ما اجوا مادة وحدة صلاة، الولد كان الحمد لله رب العالمين تنفس لحاله.
1: بس انت عرفت، حسيت في مرحلة معينة ان الطفل رجع للحياة؟
5: اكيد اكيد اكيد. بعد حسب البروتوكول الانعاش اللي احنا بنتبعه، كل دقيقتين لازم انت تقدر التاريخ وتقدر المصاب. فبعد دقيقتين انا قدرت المصاب، حطيت ايدي على الظهر النبض، فالحمد لله حسينا نبض.
1: شو شعورك لما انت حطيت ايدك هناك وشعرت انه النبض يعود وبالتالي الحياة تعود؟
5: طلع عزيزي، الشعور اول شيء لا يوصف. من الاكتفاء الذاتي، من الاكتفاء المهني، حسيت انه الطب والعلم اللي ربنا اعطاني اياه الحمد لله سخرته هنا بهاي النفس، وان ساعدت نفس.
1: يعني لو تاخرت 5 6 دقائق كان ممكن نكون في نتيجه ثانيه تماما.
5: طبعا العلم عند الله، بس اكيد مش راح تكون نفس النتيجه اللي وصلنا لها لهي اللحظه. كل ما زاد عدد، كل ما المده العدم ارتواء الدماغ في الاكسجين زادت، كل ما الضرر زاد. فما اعتقد انه احنا اذا احنا طولنا كمان 2 3 لتنا وصلنا الولد، ما اعتقد انه احنا نوصل لنفس النتيجه اللي احنا وصلناها بهاي المرحله.
1: اول كلمه سمعتها من اهله بعد الانقاذ؟
5: طبعا اول شيء الله يعين الاهل، يعني ما بتمنى الحد يكون في مكانهم.
1: طبعا
5: يعني ما بقدر يعني في كلمات اللي كانت هناك ما بقدر أقولها بسبب حساسية الموضوع. أما كان ظاهر على الأهل إنهم كان يعني خاصة الأب كان بصدمة، أخذ له 2 3 لحد ما تمسك نفسه وتماشى معنا. يعني حتى كنا نسأله كان يجاوب، كان كل الوقت يكون كل الاحترام، أنا معك شو ما بدك اسألني.
1: جميل.
5: الأم كانت في موجة من البكاء لحد كمان بعد 5 6 دقائق اتمسكت نفسها، وكمان صارت تشرح لنا عن الخلفية المرضية للولد. فطبعا التماسك الأهل ساعدنا بهاي المرحلة نفهم شو الخلفية المرضية للولد وكيف نتعامل معه.
1: كلمتك لكل الناس انت بعد هاي الحالة اللي كنت فيها، انقذت الولد والحمد لله ورجع للحياة، الأعمار بين

0: ديروا بالكم.
1: فيديو ديروا بالكم. الشغله الثانيه، انا بنصح الكل مين ما كان من الصغير للكبير، شو ما كانت خلفيته الثقافيه، انا بدعم انه يدرسوا ويتعلموا الاسعافات الاوليه، لانه الاسعافات الاوليه هي ما انوجدت زي ما بيحكوها،
0: اجت للطوارئ الى مثل هذه الحاله تحديدا.
1: بالضبط اجت للطوارئ، واذا لو كان حدا هناك بيعرف الاسعافات الاوليه كان راح يبلش الانعاش قبل ما احنا نوصل حتى.
0: أريد أن أشكرك، يعطيك ألف عافية وكل الاحترام لوجودك دكتور، ويعني مهما قلنا من كلام يمكن لا نفيك حقك. شكرا جزيلا لك دكتور فارغ بريد،
1: بارك الله فيك.
0: سلامة، مع السلامة. راوية وأشرف، بسألك سؤال يختلف تماما، أنت تعلمت محاماة، أشرف تعلمت علوم سياسية في حينه.
2: صحيح.
0: الأسبوع الماضي أو اللي قبله كان عندي بروفيسور بشارة بشارات، وهو قال للطلاب إذا بدكم تعلموا طب تعلموا طب، لكن في إسرائيل ما تتعلموش برا، لأنه عبين ما تتخرجوا لن تجدوا فرص عمل. هل كنت تعرف أنه في عندنا 5000 طبيب عاطل عن العمل؟ نعرف أنه في 12000 معلم، لكن كمان أطباء.
2: قرأت المقال بصراحة، قرأت المقال تبع زميلنا بروفيسور بشار بشارات. لا اتفاجأت بصراحة، يعني اتفاجأت، ما كنتش عارف هاي المعطيات بهالدرجة. وطبعا أكيد الوضع بده يكون أسوأ يعني من السنوات القادمة كمان مرة، بسبب الـ AI وبسبب كتير شغلات راح تفوت، تكنولوجيا راح تفوت على المستشفيات والآخر. هي سؤال، يعني سؤال هو مش بس للطب، يعني احنا عم نقول للطب لانه كتير من شبابنا والصبايا العرب بيلتجوا للموضوع، لانه يعني كمان احنا جزء من التربية تبعتنا انه بدك تكون مستقل بهيك دولة، او بدك تضمن، بلاش نقول مستقل، بدك تضمن معيشة ذات كرامة. فهذا الموضوع يعني عمليا المعاش الشهري تبعه كان مرتفع لمدة سنوات، فكانوا الطلاب ما يحلموا ان يتعلموا هذا الموضوع. بس هذا بكل المجالات، يعني بكل المجالات اليوم رح تكون في منافسة.
0: بس انا بشوف كمان لحد اليوم اشرف وراوي، لحد اليوم بشوفه لما يتخرجوا، يعني خريجو طب لما يخلصوا تعليمهم بتشوف التهاني والتبريكات بتنزل.
2: صحيح.
0: تنزل بالأرطال عليهم، بينما اللي بخلصوا تخصصات أخرى حظهم أقل.
2: يعني صحيح، يعني بنهي هون بمعنى أنه يعني هاي كمان رسالة، يعني رسالة لنا، وهذا كمان دليل أنه كلياتنا حتى إحنا لما ننظر على هاي الموضوع بالنهاية إحنا مربيين تربية معينة، اللي فيه شغلات اللي قاعدة بعقلنا بده الظاهر جيل كامل
0: في خلايا الدماغ.
2: طبعا
3: كمان إحنا أقلية، والأقليات معروف أنه في مهن هي بتعمل فيها، يعني هي بتدور على مهن مستقلة. والطب في له، بفكر يعني كل أم بدها ابنها يكون مهندس محامي دكتور، وخصوصا طبيب. نطلع على عائلاتنا العربية قديش ممكن، يعني بقولوا عرابي بلد الأطباء، واللي بيعرف أهل عرب بيعرف إنه الأهل بيشتغلوا يعني بألف شغلة، بيعملوا كل إشي، بيحرموا حالهم عشان ابنهن يكون دكتور. فهذا بقول إنه إحنا كمجتمع
0: كانت كفر قرع، بتعرف
3: إحنا ناش نعمل مبارزات بين البلاد.
0: لا بالعكس، مبارزات حلوة،
3: مبارزات حلوة، لا
0: هي يعني منافسات طيبة.
3: بالضبط، منافسات طيبة. بس أنا دائما بسأل حالي إنه يعني المهندس في له تأثير على حياتنا مش أقل من الطبيب، وفي مهن أخرى إلها تأثير على حياتنا مش أقل من الطبيب. وبسأل يعني سؤال ما في عندي أجوبة، هل إحنا بنخلق أزمات بالمهن؟ يعني هل إحنا بنبعث كل الناس يتعلموا طب عشان صار في له ستاتوس اجتماعي، مكانة اجتماعية، ولا الناس تتعلم المهن عشان بتحبها وعشان بدها تبدع فيها وتكون جزء منها؟ فبالتالي جودة بعدين المهن بتتأثر من كيف إحنا يعني نتوجه وبأي اتجاه منختار مواضيعنا وتخصصاتنا. وهي كمان إيش بدي أحكي على موضوع كوننا أقلية.
0: بس أنا منتبه طبعا في هذا الموضوع. أنا انتبهت في الأول الأخير أنه كمان أولادنا عم بيختاروا تخصصات تختلف تماما، ما كناش
3: صحيح،
0: ما كانش من الممكن أنه نختارها مثلا قبل جيل أو قبل 20 سنة. اليوم أولادنا عم بيختاروا شغلات اللي هي جمالية فنية بالفنون الجميلة، بقضايا اللي لم نكن في الماضي نجرؤ على التفكير فيها، في الموسيقى، في التمثيل، في المسرح. بعرفش قديش بيلاقوا شغل، وهي كمان سؤال مهم جدا، لكن عم بيختاروا، في عندنا الجرأة والشجاعة على الاختيار.
3: صحيح. صحيح. أول شيء أنا بفكر العالم اليوم متنوع وسوق العمل متنوع، وإذا بتسأل اليوم جيل اليوم ممكن يحكي، يعني أول شيء بدوره كمان نحكي على الربح السريع والتعلم السريع. يعني إذا بتسأل اليوم جيل الإعدادية والثانوية بيحكوا على مواضيع، مش كلهم بيحكوا على مواضيع إنه أنا بدي أتعلم طب، بدوروا على مواضيع كمان عالم الهايتك، كمان عالم الاستثمار والاقتصاد وإلى آخره. ففي عند هذا الجيل اللي حكينا، نرجع لمحادثتنا الأولى أو عن التليفونات، عنده العالم وبيشوفه بموديلينج اللي إحنا ما

0: شفنا، فعندهم بفكر فرص أكثر يقولوا شو في مهن موجودة. إحنا لليوم إذا بنسأل عن مواضيع معينة ما بنعرف إنه في ناس تشتغل فيها أصلا.
1: شوية بنرجع للانتخابات كمان مرة، قائمتين أحسن من قائمة، قائمة أحسن من قائمتين، واضح إنه إحنا رايحين على قائمتين هذه المرة. قائمتين أشرف
2: يعني فش وين أحسن مش أحسن في يعني
1: للجمهور العربي، أنا بحكي مين ممكن يعني يمثل
2: ممكن
1: أكثر.
2: ممكن ممكن هذا يدعم المنافسة، ما يكونش يعني بيوم الانتخابات بالذات لما في عندك قائمتين فهذا بيدعم المنافسة، فالناس بتتحرك أكثر، بيكونش في كسل.
1: رح يطلع بآخر يوم كمان ويناشدوا الناس، اطلعوا
2: يعني طلع تخيل كمان مرة لو إنه في قائمة واحدة رح يكون كان أصعب بهذا الموضوع، إنه خلاص في مهي
1: قائمة مرة مش منخرط بالمرة.
2: ولا ما ولا قبل، أنا صار لي سنوات مش منخرط حزبيا، بس أنا طبعا يعني بهمني شعبي وبهمني يكون في عندي رأي وبهمني الناس تصوت لقوائم عربية، هذا بهمني طبعا. كل انتخابات بطلع وبحكي هاي الأمور. أنا شخصيا يعني ما بعيد عن العمل السياسي الحزبي صار لي فوق 10 سنوات.
1: رابية
0: أنا بفكر مش مهم قائمة ولا قائمتين، بالآخر إحنا مجتمع متنوع، المهم الناس تخرج وتصوت،
1: والمهم لازم يكون فائد أصوات بنات طبعا
0: 100%، ولازم يكون في
1: ميثاق شرف كمان. لا أنا شفنا تعرف يعني أنت ذكرتيني باللي أنا شفته في الأسبوع الأخير. الأسبوع الأخير كانت المناكفات والحرب بين
0: بس الأسبوع الأخير
1: شعواء. لا كانت بشكل خاص بعد تصريحات منصور عباس في كل ما يتعلق بالدولة الفلسطينية وشو اللي صار في 48، شفت انه يعني المناكفات كانت مش طبيعية.
0: الاختلافات السياسية هي جزء أو مهمة وصحية بالمجتمعات، وإحنا مش كلياتنا نفس الشخص، وفي خطوط سياسية كبيرة أو بوصلة سياسية كبيرة هيك لازم يتوجهنا، لكن أنا بفكر لازم يكون بغض النظر على شو منختلف ووين إحنا وين إحنا والنقطة الموجودين فيها اليوم، بظل الفاشية بظل الجريمة والعنف، لا يجب أن يكون هناك لعب تكاملي بين الأحزاب العربية بغض النظر عن الاختلاف بيناتها.
1: أنت مع ولا ضد أن يفوت على الائتلاف؟
0: أنا مع إنه يكون في لإلنا محل مؤثر وإنه ما نكون على الدكة، بس بتعلق بشو حيثيات هاي اللحظة وبنشو من شو مكونة.
1: كيف بتشوف التأثير أشرف؟
2: لا أنا ضد أصلاً هاي النظرية، يعني أنا بآمن إنه إحنا مجبورين نكون.
1: ضلك معارضة؟
2: برأيي إنه يعني أنا عندي طرح مختلف. أنا برأيي إنه أوكي إحنا مع دخول البرلمان، لأنه عملياً بتصير أنت عملياً هذا هو المحل الوحيد إحنا منصوت فيه، فإحنا مختار قيادي، بصير قيادي مش عشان تقودك بأنه تدخل على الحكومة الإسرائيلية. أكيد أنا شخصياً ضد أي انخراط في الحكومة الإسرائيلية الأسباب اللي حكيتها.
1: ولا حتى الائتلاف ولا كجسم مانع؟
2: طبعاً
1: كجسم مانع.
2: كجسم مانع طبعاً، هاي صار تكتيك سياسي حلو. بس بالأساس
1: يعني دولة تجمع أنا الأوانة بشكل أو بآخر كمان أنتوا تغيروا تفكيركم.
2: لا كجسم مانع. كجسم مانع. فش عندي مشكلة.
1: لحد اليوم ما كانوش تجمع ولا مرة جسم مانع.
2: فش عندي ولا أي مشكلة.
1: في الجبهة كانوا في.
2: بس بشرط إنه القضايا اللي كمان بتطالب فيها هي كمان قضايا تتعلق بالعنف والجريمة، لأنه أنا برأيي هاي هي الأجندة الأولى. العدو الأساسي لعرب 48 إحنا حاليا العنف.
1: بس فيش عندك مانع يكونوا جسم مانع؟
2: جزء أفش عندي مشكلة.
1: روية؟
0: أنا بفكر رأيي واضح، بفكر إنه إحنا قضايانا حارقة، إحنا بملعب فيه من الفاشية والعنصرية، وعلينا أن نفكر بطريقة استراتيجية
1: خارج صندوق الاختراع.
3: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات. الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: افتتاح العام الدراسي الجديد، ما زلنا هذه حلقة خاصة طبعا في كل ما يتعلق بالأول من أيلول. تعالوا نبارك لرئيس مجلس البعنة إبراهيم حصارمي هذا الافتتاح. تحيات إبراهيم.
2: صباح الخير أخ نادر، جميع المستمعين والمشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتمنى إن شاء الله هاي السنة يكون سنة خير على الجميع.
1: عملت لفة على كل المدارس في البلد؟
2: والله أنا عم بحكي معكم، موجود في مدرسة عندنا اللي هي آخر مدرسة، زيارة لآخر مدرسة في البلد عندنا.
1: يعني الحصة الأولى والثانية قضيتهم في المدارس؟
2: بلا شك، إحنا من الساعة 7:30 كنا في كل المؤسسات التعليمية في البعنة، قمنا زيارة لهذه المؤسسات، سلمنا وحكينا مع المدراء، مع المعلمين، الطاقم التدريسي، مع الأهل، فقدنا كل الأمور في المدارس والحمد لله كل الأمور على ما يرام، وفتح اليوم الدراسي بدون أي عرقلات، بدون أي مشاكل.
1: فيش ولا مشكلة في البعنة، كلها في كل مدرسها تخلو من أي مشكلة؟
2: الحمد لله فيش ولا أي مشكلة. إحنا حضرنا المدارس قبل 1/9، جاهز المدارس. اليوم إحنا رحنا وشفنا قديش كان هناك مهيئة المدارس، طاقم التدريسي، كانت أجواء احتفالية، كان استقبال من الأهل، من المعلمين والمعلمات بأجواء كثير حلوة.
1: ماذا تقول لكل طلابك، معلميك، للأهالي يعني في هذا اليوم الخاص؟
2: أول شيء بتمنى لكل المعلمين، الطاقم التدريسي، المعلمات، مدراء المدارس، التلاميذ، الطلاب، الأهل الكرام، كل عام وألف خير، كل سنة وهم بسلمين. بتمنى لهم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكون هاي السنة سنة موفقة للجميع وسنة خير على الجميع، ويحل السلم والسلام والأمن والأمان في كل البلاد العربية.
1: كيف انتوا والانتخابات أستاذ إبراهيم؟ جاهزين في البعنة للانتخابات القادمة؟
2: احنا جاهزين، وأنا نداء خاص لكل الوسط العربي إنه كل ياتم ب27/10 يطلع صوت الأحزاب العربية، لأنه احنا عايشين بأصعب فترة عشناها منذ قيام هاي الدولة. احنا مواجه اليوم جبهة على ضد الوسط العربي من الحكومة العنصرية الموجودة، فعسيت على هذا الأساس حتى نقوم بتغيير هذه الحكومة، علينا أن نرفع نسبة التصويت في الوسط العربي ونقوم باستبدال الحكومة بحكومة أخرى اللي بتكون معتدلة حتى تلبي طلبات الوسط العربي من كل المشاكل اللي بنعاني فيها، إن كان ذلك بالعنف والجريمة، إن كان ذلك في التعليم، إن كان ذلك في الوسط، في المسكن، بهدم البيوت. فعندنا قضايا شائكة موجودة على الطاولة لحديت اليوم، في أي حكومة ساعدتنا وعم تعمل حل هذه القضايا.
1: إبراهيم، أنت وين تعلمت في البعنة نفسها؟
2: أنا تعلمت في البعنة.
1: بأي مدرسة؟ وزرت المدرسة اللي أنت تعلمت فيها؟
2: أنا تعلمت في البعنة بالابتدائي، تعلمت في مدرسة بيت، وبعدين انتقلت للتعليم الثانوي في الرامية، في مدرسة الرامية ثانوية.
1: ومن هناك جهزوك بشكل أو بآخر عشان تصير رئيس مجلس في المستقبل؟ ولا هاي لحالك بعدين اكتشفت هاي القيادة؟
2: صراحة يعني أنا تجهزت أكون محامي، بعد انطلقت بمسيرتي التعليمية خرجت إلى خارج البلاد إلى إيطاليا، تعلمت المحاماة، رجعت لهون وفتحت مكتب، والحمد لله كان شغلي ناجح وكنت بكل أموري المادية حتى ناجحة. من ثم يعني صراحة ما كنت أفكر أن أكون رئيس مجلس محلي، ولكن هذا كله قضاء وقدر من رب العالمين. فبعد توجهات بعض الشخصيات اللي في البعنة وبعض المرشحين،
1: أما أنت مكمل كمان دورة صح؟
2: إحنا منقول إن شاء الله، إحنا إذا أهل البلد بدأ إيانا فبنكمل، إذا بدأ إنشي إيانا.
1: وين بدأ تكون؟ وين بدأ تكون البعنة بعد 10 سنين؟
2: بين اليوم وبعد 10 سنين احنا الحمد لله مسكنا هاي الوظيفة، احنا محافظين عليها، نحافظ على العرض والأرض والمال العام والملك العام، هاي أهم شيء. الإنسان اللي لازم يأخذ هذا المنصب لازم يكون إنسان أمين، يحافظ على الممتلكات وعلى المؤسسات وعلى على على, على أعراض الناس. فاحنا الحمد لله في هذا المشروع مكملين،
1: شكرا وبالنجاح والتوفيق لجميع طلابنا وطالباتنا ومعلمينا ومعلماتنا والأهالي. شكرا أستاذ إبراهيم حصار رئيس مجلس البعنة، يعطيك العافية. راوية، ليش اخترت المحاماة؟
3: بفكر جزء من يعني ممكن حدا من برا يسمع أوجه. أنا دائما بقول أنا كبرت ببيت مسيس، كان عندي وعي تام إنه المحاماة يعني بالبراءة تبعتي إنه من خلال القانون نحرز العدالة والعدالة لقضايانا. بس لما تكبر بتفهم إنه هناك
1: شعار،
3: لا هي مش شعار، الحياة مركبة أكثر. الحياة
1: حتى اليوم لما نتمنى لواحد بخلص محاماة منتمنى له إنه يحقق العدل،
3: هاي جزء من الفلسفة ما وراء القانون، لكن أظن إنه العدالة فقط بالسماء، فيش عدالة على الأرض.
1: ليش بتقولي هذا الكلام؟
3: لأنه الحياة مركبة، لأنه في علاقات قوة بين الأشخاص، لأنه جزء من أنه إحنا كمان سواء بالملعب السياسي أو بالملعب القانوني في أنظمة قوانين إحنا تحتها، إحنا بنعرف شو يعني نروح على المحكمة العدل العليا بقضايانا وشو يعني أمور احتلال.
1: أشرف، بالصدفة صرت مدرب تنمية بشرية أو كانت سيرورة؟
4: لا احنا اذا بدي حسب كيف تطلع الموضوع، اذا بتطلع عليها من منظار معين ممكن اقول صدفه، لانه انا كنت عم بحضر برنامج تلفزيوني قبل 25 سنه لدكتور ابراهيم الفكي وحبيت الموضوع وبعدين رحت اتعلمته. اذا بدي اطلع عليها من منظار اخر، لا انا من جيل صغير.
1: وانت طفل صغير فيك هاي الموهبه كانت،
4: يعني سكنك ذاكر ببدايه البرنامج قلت انا انه انا كنت كل وقت فعال اجتماعيا وكذا، حتى بالمدرسه ما كانت شايل المواضيع. حتى اليوم لما بنعلم طلابنا يكتشفوا عمليا بنشوف انه في ميول معين بتكون عنده، فبنقول له الحق هاي الميول لانه هذا الموضوع مثلا بسكر هاي النقطه. فانا لحقت عملي شيء لانه كنت قوي فيه من غير ما انبه، ما كانش له مسميات، بس اليوم صار في له مسميات يعني. بس هذا كان كل مسميات بحياتك. بس
1: تكاثرت الاسماء، صار في ترند، صار في اكثر من اللازم مدربي تنميه بشريه، ولا في نهايه المطاف البقاء للافضل.
4: طلع انا مبسوط انه بهذا اللقاء الجواب كان باسئلتك السابقه، بمعنى قلت لي في 5000 طبيب عاطل عن العمل، هذا اليوم 12000 معلم بكل المجالات كثرت. ليه ببين بمدرب؟
1: شو الفرق في الفرق انه هناك في وظائف رسميه معينه، في صحيح. ملكات
4: هذا اللي عم
1: بقوله هون فش.
4: ليه ببين انه في مدربين اكثر؟ لانه هو ين تمسك ميكروفون وتيجي تقول وتوقف على منصه وتقول انا هيك، بس يعني القوي بيبقى واللي بتطور بيبقى، فش لأنه حدا بضله إذا بوقف يتطور. أنت حكيت يعني اليوم منذكر قضية التعليم المستمر، أنا اليوم بعد ما أتعلم وبحاول
1: تتعلم؟
4: طبعاً لليوم أنا بالكورونا سويت كمان لقب جامعي يعني أنه استغليت الفرصة كمان. لا لليوم بتطور، لليوم بتعلم، يعني اللي بيعرفني بيعرف بشكل دائم. هلا التطور هو مش ضروري يكون مؤسسي، يعني أنا بتقول لي أي كتاب قرأت آخر كتاب بقول لك اسمه، بقول لك 2026 بقول لك كذا، هذا التطور. دورات لما بشوف في إشي اللي بقدر أستفيد منه بشارك بالعالم كله كمان، أكيد أنت متابع وبتعرف نادر. فبالعكس يعني أنه المرونة هاي وحبك للموضوع، أنا كتير بحب موضوعي، أنت بتعرف كتير بحب شغلي، هذا بخليك مستمر وبخليك بنجاح مستمر.
1: راوي، انت تعلمت محاماة بس اشتغلت بمجالات اخرى في مكافحة الجريمة.
3: الاول عندي محاماة، الثاني هو ادارة سياسات عامة، وانا اشتغلت بالمحاماة كمان بالمجال الشخصي. حتى لما عملت الستاج تبعي عملته بحقوق الانسان، وبعدها كنت جزء من المؤسسات المجتمع المدني وتحولت لسلطات محلية. فهي جزء من سيرورة كمان انه انت تدور على شو ملائم لإلك. فبفكر دائما بحكي في ألقاب اللي هي ماستر، يعني حتى العلوم السياسية أو المحاماة أو الاقتصاد هي ماستر. أنت بعدين تطلع على الحياة تعرف أكثر شو بدك، والعالم بالضبط كيف أنت حكيت اليوم، العالم فيه كثير مجالات وتخصصات بالعمل، وكل واحد يمشي حسب وين قدراته وشغفه وشو بعرف يعطي فيه.
1: على الهواء مباشرة إلى الشطر الأخير.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: واليوم طبعا برنامج قصتي قصة تنضم إلينا عبير بخيت. أهلا وسهلا بك يا عبير.
5: صباح الخير أستاذ نادر، إلى كل جميع المستمعات والمستمعين. يا هلا.
1: ككل ثلاثاء على الهواء، شو عنا اليوم؟
5: صحيح عنا اليوم حلقة حلوة كتير استثنائية مع الفنانة أصالة يوسف، حلقة قدرنا فيها نخوض مع أصالة بمحاور كتير عميقة ومضامين جريئة نوعا ما اللي ولا مرة كانت يعني حكتها قبل. واحنا بنعرف أصالة يوسف يعني فناني أصيلي، فناني من دالية الكرمل، من الطائفة الدرزية، قصبية هيك مع صوت عظيم زي ما بقول اليوم. فإحنا بحلقتنا بلشنا معها طبعا من نشأتها في بيت عاشق للموسيقى في دالية الكرمل، وكمان كيف اكتشف والدها موهبتها. الوالد والدها هو كان الداعم الأول، هو كان المكتشف لموهبتها وآمن فيها طبعا رغم كل الانتقادات اللي كانت موجودة بوقتها. وإحنا عم نحكي عن عمر طويل لورا، إحنا عم نحكي عن فترة لما كانت طفلة، عم يعني نحكي تقريبا مش أحكي قديش بس كان أكثر من 30 تقريبا سنة. واليوم هي أصبحت من أبرز الأصوات الفنية، وعن جد وهذا إشي طبعا يعود لدعم والدها. وبالحوار كمان مع أصالة استعرضنا بدايتها الفنية ومسيرتها والتحديات كمان اللي واجهتها، وتحدثها كمان عن قرارها للزواج والأمومة في أوج نجاحها بسن العشرين، وتجربتها كمان مع الاعتزال وكمان العودة، وإيمانها كمان بأنه الرسالة بأنه الفن هو رسالة وموهبة، وقديش كان دعم عائلتها كان هن الدافع الأكبر لعودتها للغناء، وطبعا استمرارها في مسيرتها الفنية. وطبعا لزوجها كان في قصد كبير كبير طبعا لعودتها للفن وللغناء. وكمان نكتشف بالحلقة عن الوجه الإنساني في حياة أصالة ونظرتها للشهرة وثمنها وعلاقتها بعلاقتها طبعا بعائلتها وأولادها، وقديش هي حريصة على أنها تحميهن كل الوقت وتحمي طبعا خصوصيتها. رح نشوف كتير جوانب حلوة بشخصية أصالة، رح نغوص هيك بين الدمعة والضحكة بين المزحة والجدية، فهيك أخذتنا على عالم كتير هيك شيق ومؤثر، وطبعا كتير كمان جريء وقوي.
1: اليوم أي ساعة؟
5: اليوم بعد الساعة 8 بعد نشر الإخبارية المسائية، وكونوا على الموعد. وكل عام وهيك كمان اسمح لي كل عام وجميع طلابنا وطالباتنا كمان بألف خير مع بداية السنة الدراسية، نتمنى لهم عن جد النجاح والفرح والسعادة والأمان أكيد والأمان. هذا كمان
1: شكرا عبير، يعطيك العافية.
5: شكرا لك يا هلا، يعطيك العافية.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أربع دقائق هيك أسئلة وإجابات سريعة. أشرف وراوية، شو في هيك صفة لازم حسب اعتقادك راوية المدرسة تعلمها للولد؟
3: صفة أنا بدي أحكي ثنتين، التفكير النقدي والعمل الجماعي.
1: أشرف،
4: يعني هي مش تعلمها إنه بس إنه يعني تفوت فيه صفة إنه يعني بهالبلد اللي إحنا فيه يضل فيه عنده أمل.
1: بنعرف نعلم أولادنا فن الفشل؟
4: يا ريت يا ريت، يعني هذا من أحلى مواضيع أنا برأيي ممكن بني آدم يعني على الأقل يذوتها. إذا بحكي عني على الصعيد الشخصي، أنا بس الفشل علمني مش النجاح.
1: كيف كمان أنت تعرضت لذلك أو بتعرف ناس اللي فشلوا ونجحوا؟
3: أول شيء أنا يعني بحد ذاتي كان عندي ملان خطوات فشل وفي ملان تحديات، وأنا أوافق جدا إنه الإنسان بنمو من فشله ومن تحدياته.
1: هل معلم اليوم هو أكثر موظف من إنه مربي؟
4: في على السؤال فيه أي إيجابي فيها تعميم، يعني في معلمين رائعين بتمنى أكون أتعلم عندهم، وفي معلمين اللي بأكدوا السؤال تبعك. يعني في اليوم إيش اسمه المعلم المتقاعد.
1: نعم.
4: اللي بروح بيجي مثل ما أنت ذكرت
1: بعد ما الطبيب
4: لا بيجي المعلم المتقاعد، يعني بمعنى أنه هو بيجي على المدرسة ولكن
1: مش موجود.
4: هو متقاعد. هو بيجي ورقة من الطبيب. بالضبط بالضبط، إنه يعني في أنواع معلمين، وفي معلمين يعني ربت أجيال
1: عنده شغف عظيم في التعليم وعنده رسالة ناصعة.
4: في تعميم بالسؤال، بديش أجاوب هيك بشكل يعني أبيض وأسود.
3: أنا بدي أقول ما بدي أحكي، أنا بوافق أنه قد يكون تعميم.
1: أنت الوالد عندك معلم، فبالتالي أنت تعرف يعني هذه المهنة من البيت كمان.
3: أنا بعرف هاي المهنة من البيت.
1: وأكثر محمد حندق له تحية له طبعا.
3: صحيح جدا، تحية كبيرة. وبفكر أكثر إشي بحبه بحياتي أنه لما حدا يلاقيني ويقول لي أبوك علمني، وقبل بالضبط شهر صبية حكت لي أنه أنا بفضل دعم. فأنا بفكر يعني المنظومة اليوم تنتج موظفين، وهذا إحنا لازم نكون واعيين لإله.
1: وبننهي بالنهاية الاعتيادية بشكل أو بآخر، شو بتتمنى لطلابنا اليوم وكل يوم؟
4: يعني بتمنى لطلابنا أنه مع يعني كمان مرة بدي أخذ كلمة حكاها بروفيسور أمارة، أنه بالرغم من هالظروف اللي إحنا عايشين فيها يضل في عندنا أمل يحققوا أهدافهم. لأنه أنا برأيي تحقيق الأهداف بحالة عرب 48 هي مش تحقيق للذات، هي حماية من الجريمة ومن العنف. لأنه لما في عندي أمل ببطل أنا أروح أنجر لعالم تاني.
1: الأمل
3: الأمل أول شيء، إحنا بدون أمل ما كناش بعدنا عايشين وسيرفايفل. إحنا كل يوم بفكر يعني منتحدى حالنا بالأمل. أنا بدي أتمنى الأمن والأمان لطلابنا ولطواقمنا التدريسية ولكمان لإنا كمجتمع، وبدي أقول إنه لكل مؤسسة في دور وفي دور لجهاز التربية والتعليم بإنه نحارب الجريمة والعنف بمجتمعنا، وبتمنى إنه يخدوا على أكمل وجه.
1: ضيفاء الأستوديو أشرف خرطام وراوية حندقلو كان معنا، طبعا شكرا جزيلا لكما على الحضور إلى برنامج على الأجندة في ساعتين حول التربية والتعليم، الانتخابات وقضايا متنوعة والنساء الغائبات عن القائمة المشتركة. إن شاء الله تدخل الدكتورة مها كركبي صباح وأيضا إيمان خطيب ياسين ويكونوا ضمن المواقع الواقعية. جسلين محميد بريق راني رشاد أبو نمر روبي، مين كان معنا كمان؟ نادي أسمر مارون في الإعداد والتقديم كان معكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، ويوم الخميس كمان ساعتين على الهواء. إلى اللقاء.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
5: مخزناشوك.

0: بندوق. حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عامك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إعادة تعطيل منشآت تحلية المياه بسبب وصول موجة مياه عاكرة جديدة من مصر. اعتقال نشطاء يمين متطرف بشبهة الاعتداء على فلسطينيين. حادث إدرام نار في مسجد في قرية بازاريا قرب نابلس. إصابة خطيرة عقب حادث سير في عكا. واشتداد الحرارة اليوم وغدا.
6: راديو مكان الأخبار.
5: العاشرة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت سلطة المياه عن استمرار تعطيل غالبية منشآت تحلية المياه بسبب الارتفاع الحاد في عكارة مياه البحر عقب الأمطار الغزيرة الأخيرة. وصدرت تعليمات للسلطات المحلية في كافة أنحاء البلاد بتقليص ري البساتين العامة والنشاطات الزراعية. ويشار إلى أن المنشآت عادت للعمل الليلة الماضية، ولكن موجة مياه عكرة جديدة من مصر تسببت بوقف المكنات مرة أخرى. اعتقلت الشرطة ليلة الماضية 8 مستوطنين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه فيهم بالضلوع في اعتداءين ضد فلسطينيين وإدرام النار في ممتلكاتهم في القريتين التواني وخربة الطوبة جنوب جبل الخليل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أنه تمت مصادرة 3 مركبات استخدمها المعتقلون وفق الشبهات. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أدرموا النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية، كما وخطوا شعارات معادية على جدرانه تحذر من إخلاء مستوطنات. وتهدد مراسل قناة كان لشؤون العسكرية رعي شارون والسفير الأمريكي مايك هاكبي، ويشار إلى أنهم فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن. أفادت صحيفة الديار نقلا عن مصدر لبناني بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان إلى النصف الثاني من الشهر الجاري في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي، وكان من المفترض أن تعقد الجولة خلال الأيام القليلة القادمة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزامات مذكرة التفاهم فإن إيران ستقوم بخطوات مماثلة. وأضاف الرئيس الإيراني أن الأمن المستدام لا يتحقق بالمواجهة بل بالثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها. جاء تقول خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. في عكا أصيب عابر سبيل سبعني بجروح خطيرة صباح اليوم بعد أن صدمته سيارة وتم نقله إلى مشفى نهرية لتلقي العلاج الطبي. قررت السلطات في تايلاند تقليص مدة الإقامة لسياح إسرائيليين بدون تأشيرة دخول من 60 يوما إلى 30 على أن يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري. ومع ذلك سيتمكن السياح من تقديم طلب لتمديد الإقامة بشهر إضافي عبر مكاتب الهجرة في المملكة.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر، وليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا 31، تل أفيف ولود ورملة 32، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 30، وفي هضبة الجولان 35 درجة مئوية. نعود ونلتقي كالمعتاد على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صباح الخير يا مدارس مع شادي بلان وماريا ديبينا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: يسعد الصباح. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور للطالب
0: للطالبي. مديري أنا بدي أحطك.
1: لا أنا طالبة.
0: ليه كنت مديرة المخيم إسا مديرة المدرسة؟
1: بدي أكون
0: بالبقلك على فكرة مديرة مدرسة.
1: بديش أكون مديرة مدرسة. بدي أرجع على
0: أسأل المستمعين شو رأيهم.
1: بدي أكون طالبة.
0: طالبة
1: طالبة مع أحلام تلميذي طالبة
0: زمان كتير
1: بلاش
0: بس بلا. سنوات ما بتنتسى.
1: يعني آخر مرة كنت طالبة يعني في طالبة بالجامعة, وفي طالبة بالمدرسة. آخر مرة كنت طالبة بالمدرسة سنة 1986 تخرجت.
0: حلو. حلو حلو. اليوم بدنا نعود وعدنا مع الطلاب كلهم للمدارس والأهالي كمان. أهم إشي الأهالي كمان في عندن مسؤولية كبيرة اليوم صح؟
1: مسؤولية
0: ارتاحوا برأيك؟
1: يعني مش عارفة
0: اسمع
1: رح نسمع يمكن من شريهان عندها زاوية خاصة اللي هي بتحكي فيها. مش عارفة إذا مرتاحين ولا لا. بفكر في شعور متبادل كوني لما كنت أم لطالب. هاي السنة أول سنة أنا
0: خلاص مبروك.
1: خلاص
0: مبروك لك ولإله لك.
1: واو فكان في شعور متبادل لأنه يعني مش متبادل في شعور مختلط لأنه من ناحية فش يعني بالعطل الصيفية فش أي مسؤول يعني أنت مش لازم تفيق مش لازم تدرس مش لازم تعمل
0: الزوار عايش راحته
1: ونحن كمان معهن
0: الأهالي كمان
1: إسا برجع كل الروتين. من ناحية تاني ما كانش في روتين شهرين والنوم تلخبطات وكل شيء تلخبط
0: رجعت الحياة لطبيعتها.
1: فبس لكل إشي يعني في بداية في نهاية وبتيجي كمان شوي في كمان عطل يعني عندي.
0: تمام. عندنا أغنية كمان جديدة عم نسمعها ونسمعها بالخلفية.
1: حكينا عنها

0: اخ كمان
1: طلاب هدول
2: طلع شادي انا بحب اتعلم كتير واي اشي جديد تكنولوجيا
0: بتدوري عليه
2: بدور عليه وبصير ادرسه وبتعب حالي وبدي اعرف ففي اليوم تطبيقات وشغلات كيف انت تعمل
0: هاي النتيجة
2: فهي النتيجة مش دقيقة بس حلوة الإيقاعات حلوة
0: لهجتها غريبة على فكرة شوي
2: لهجة أجنبية
0: لازم تروح على المدارس
2: لازم تروح تتعلم عربي أكتر
0: لغة عربي حالها. صح صح
2: بس
0: تمام شكرا
2: الإيقاعات يعني على فكرة كان في هيك تخابط بين إنه إيقاع يكون سريع ورأس وهيك ونحن بدنا نصحصح وطاقة
0: طاقة
2: وبينه بدايات جديدة وبين الإشي يكون هيك رايق أكتر فرحت على الأكتر هيك يلا
0: حلو
2: نرقص
0: على الخلفية هاي من نحيي كل الطاقم الكبير اللي معنا اللي كمان انضم لنا كان بالمخيم إسا أول أيام المدرسة
2: كمل معنا
0: المدارس
2: مين؟ صباح الخير معنا بالإنتاج شريهان صباح الخير يا شريهان حجير بيكي
0: حضرت النزاوي حلوة اليوم
2: سنة. بالإنتاج ومعنا أوسكار تيدلر على الهندسة الصوتية صباح الخير لأوسكار
0: لجوسلين بريك محميد رانيا رشيد أبو نمر للزميلات والزملاء سوزان دبيني قسم الديجيتال يوسف خليل ولورا حجلي من كمان بدك توجهي تحيات
2: لنا عندنا كمان عارين بسول كمان جزء لا يتجزأ
0: حاضر كمان زاوية حلوة اليوم
2: نعم وطبعا عندنا بالراديو المصور مين معنا
0: شريهان مين معنا بالراديو المصور
2: صباح الخير لخين عزرا بالراديو المصور

0: عمر العبد الله هذا الأردني. مالك مش جاهزي؟
1: لا فجأة فجأتني شادي.
0: عندك
1: بسرعة. نعم
0: عندك
1: نرجع من زكي.
0: مهام صح؟
1: عندنا مهام رح نبلش. نحن مكملين
0: مسابقات طبعا.
1: طلع الفكرة هي مكملين بشيء ما نقدرش نوقف مرة واحدة بعد شهرين.
0: صح. بنوجه تحية لعرين سناها اليوم
1: بالضبط.
0: إجازي ثلاثة أيام أنا رح أكون محلها.
1: عنده ولاد طالعين على المدرسة صف الأول وصف الثاني وكله هيك مشاعر وحلو كتير حلو. فنحن مكملين
0: بنفس الأجواء
1: بأجواء صيفوا معنا. فبصيفوا معنا شادي. أنت بلشت معي بصيفوا كنت بالأول. بعدين كان بلشت عنا زي زاوية مسابقة اسمها يلا نخططها. هي يعني بتعرف في يلا نخططها البرنامج بالتلفزيون كل يوم جمعة على الساعة بعد النشر الإخبارية. فنحن أخذناها
0: كل المواعيد
1: كل شيء حافظ. فشش أنا طالبة شاطرة
0: كتير بتذاكري.
1: بذاكر وبدرس دروسي وبحلل وبنسخ وبلخص. المهم فأخذنا يلا نخططها وعملنا منافسة بالضبط. رح تكون
0: اليوم أنا وإنتي بدي يساعدون المستمعين. بس
1: المستمعين
2: صباح الخير يا مدارس.
0: لنا الأرقام
1: تليفون عشان ساعدوا شادي. شادي أول مرة بيلا نخططها فبحاجة لمساعدتكم لأنه بتعرفوني
0: 7-2-3-3-5-5-9-9-3.
1: المستمعين بيعرفوني أنه أنا بصعب الحياة شوي بالأسئلة.
0: سهل علي أنا أسئلتي
1: حاولت.
0: سهل اليوم
1: حاولت جدا أبسطها. أو بيساعدونا بالواتساب في جيش كامل يا شادي.
0: معاكي ولا معاي ولا مع
1: مين؟ مع الكل. معاي ومعاك بيساعدونا.
0: تمام.
1: في كولونيل محمد دايما مرافق يعني كمان وعلاء وفي
0: اليوم رح تعرف على كل الشيء.
1: رح تتعرف على الكل.
0: الاتصالات صارت جاهزة على فكرة.
1: والله ما أحلى. فرح نبلش بيلا نخططها.
0: أرقام قلناها
1: 072-33-55-993 على واتساب مكان 050-907-1321.
0: نبلش. هذا الصيف في مخيم صيفه معنا. المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي. يلا نخططها بصيفه معنا. حماس منافسي وضحك واللعبة بلشت. اللعبة بلشت والمستمعين كمان موجودين.
1: صوتك اللعبة شو دراما
0: كتير.
1: حبيتي دراما.
0: حبيتي. يلا ممتاز. نستقبل معنا أول اتصال. فادي مرحبا. فادي معنا.
3: أول إشي صباح الخير لمريا ولفادي بنان.
0: يا هلا يا هلا.
1: صباح النور.
0: أهلين فادي صديقنا.
3: إذا سمحت لي أخي شادي بدنا اليوم نقول كل عام وأنت بألف ألف خير بنسبة رجوعنا إلى المدارس.
0: نعم.
3: نقول إن شاء الله للمعلمين والمعلمات والمديريات المدارس كل عام وأنتم بألف ألف خير.
0: يسمع منك.
3: ومن هون أخي شادي بدنا نشكر رئيس بلدية سخنين سيد مازن غنايم.
0: نعم.
3: على كل افتتاح المدارس في المدينة سخنين. شكرا له وكل احترام لأمام لسخنين.
0: شكرا فادي صديقنا. بدك تشارك معنا بالمسابقة؟
1: طبعا.
3: نعم. يلا شادي طبعا يعني
0: أنت معي ولا مع ماريا؟
1: مين بدك تساعد؟
3: انا طبعا شادي دائما معك انا كل حبيبي. كل الوقت معك.
0: شكرا. خلينا نشوف مين مع ماريا. ماشي.
1: صباح
0: خزني.
1: الخير
0: خزني معنا. صباح الخير خزني، كيف حالك؟
4: خير شادي. صباح الخير ست ماريا.
1: صباح النور يا خزني، من زمان مش سامعين صوتك.
4: معينا انا بدي ادعى دعاء باول السنه الجديده لكل اطفال العالم ولاحفادي واولادي والكل.
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
4: اللهم إني استودعتك أبنائي وأحفادي في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لا تغيب يا ربي، فأحفظهم حفظا يليق في عظمتك. اللهم إنهم أغلى ما أملك في هذه الدنيا، فلا تريني بهم مكروها أبدا.
1: آمين.
4: الله للجميع يا رب.
5: جاهزين فادي وخزني؟ عندنا أسئلة من نبلش
4: أنا. بعد كده بكون جاهز يعني، بس يلا بحاول.
1: لا بدك تساعديني أنا.
5: ساعدي مريم.
1: شادي رح يسألني ثلاث أسئلة.
5: ثلاث أسئلة.
1: بالجولة الأولى هو سؤال عام معلومات عامة. الجولة الثانية هو وصف لشخصية لشغلة يعني صورة بدون
5: والسؤال
1: صورة.
5: والسؤال الثالث مع احتمالات.
1: مع ثلاث احتمالات كتير هوين.
5: ركزوا فادي وخزني.
1: يلا. فأنت
5: بلش؟
1: نبلش.
5: يلا.
1: رح تسألني.
5: بالأول أسأل بعدين.
1: بالأول بتسأل وبعدين بتحط.
5: سؤال عام ممكن تغلطي أنت والمستمعين بمليون.
1: المستمعين جاهزين كمان على الواتساب.
5: مليون ماشي. سؤال عام، عدد سكان الأردن قد إيه برأيك؟
1: عدد سكان الأردن قد إيه برأيك؟
5: هوين إذا غلطتي بمليون مسموح.
1: قد إيه عدد سكان سعدوني؟
5: فادي تساعدهاش.
1: 3 مليون.
5: بس خزني ساعديها.
1: 7 مليون.
5: قد إيه عدد سكان الأردن هوين؟
1: 3 ملايين.
5: 3
1: مليون. 7 لا شو مليون أكتر من مليون.
4: يلا نعطي 5 مليون.
1: 5 مليون. تعال نشوف لحظة شغلها لدقيقة يعني
5: ممنوع تشوفي.
1: يلا مين دو يساعدني؟ مين دو يساعد؟
5: بس بالواتساب
1: 14 مليون ببعتولي
5: مش بجوجل.
1: محمد لا نبيل سباحات، الأستاذ نبيل سباحات ببعت 14
5: مليون واحد
1: ب 14 مليون. كلير بعتت لنا 12 مليون. مين كمان؟ يلا
5: فادي عندك رأي تساعد ماريا؟ كم من عدد قديش عدد سكان الأردن برأيك؟
4: الأردن يعني دولة صغيرة يعني
1: 14 مليون أو 12 مليون.
5: كنت تغلطوا بمليون واحد.
1: عنا نغلط المليون واحد. 13 مليون. أنا بدي أروح
5: آخر كلام.
1: خزني شو بتقولي؟
5: 15. خزني انت؟
1: انا بقول تعالي نروح بالنص بين 13 مليون او 12 مليون. 13 مليون هيك شيء.
3: 12 مليون اكيد 100%.
5: 12 مليون.
1: مليون.
5: بترد عفادي يعني؟
1: يعني برد عفادي.
5: مزبوط كلام مزبوط ودقيق.
1: وعريني بصول زميلتنا كمان هي بعتت لنا صباح الخير عروني 12 مليون.
5: حلو
1: فبنروح على الأجوبة. هاي
5: السؤال الثاني.
1: يلا
5: سؤال الشخصية ركزوا. نعم. منيح مين هالشخصية؟ مش أقول شو بيشتغل. هو اشتغل مهندس طيران في هولندا، دخل في أول التسعينات مجال نجح فيه كتير ووصل من خلاله أو من خلالها لأعلى المراتب وشرف بلده وشعبه. مين هو؟
1: كمان مرة عيدة.
5: اشتغل مهندس طيران في هولندا، دخل في أول التسعينات مجال نجح فيه كتير ووصل من خلاله لأعلى المراتب وشرف بلده.
4: ما فيش احتمالات؟
5: لا. مين لا. هالشخصية هاي؟
1: شرف بده يكون مصري. طيارجي.
5: شخصية؟
1: شخصية.
5: أقول لك شو بيشتغل هو؟
1: شو بيشتغل؟
5: فنان.
1: فنان. ما أنا متخيل إنه فنان.
5: فنان.
1: مصري؟
5: لا.
1: لا. لبناني بده يكون.
4: أردني لبناني.
1: لبناني.
5: لا.
1: واو.
5: نصراوي.
1: نصراوي.
5: بساعدكوا.
1: من الناصرة. شو فنان؟
5: اشتغل مهندس طيران في هولندا.
1: اشتغل من
5: بعدين أول التسعينات دخل مجال ونجح فيه كتير.
4: اسمع ماريا لو في مجال نفوت على اليوتيوب نسأل هذا السؤال على المحطة.
1: انت شطارتك ما تحكيش اشي ما تقوليش اشي. عم بجاوبوا لحظة. مين
5: انت بتعرفي؟
1: هاني. هاني ابو اسعد.
5: مين قال لك؟
1: بعتونا مين قالت لنا. واو مين؟ منال. منال الاسدي بعتت.
5: شاطرة منال.
1: واو ما عرفتش انه هاني ابو اسعد. عن جد هاني هذا هو الجواب؟
5: هاني ابو اسعد
1: المخرج
5: صح اللي قدم لنا.
1: اشتغل طيارجي
5: بالاول.
1: بالاول طيار يعني كان كابتن طياره. واو
5: او اشتغل او درس هندسه طيران.
1: اوكي
5: ما عندهاش معلومات بس بعرف انه اشتغل مهندس طيران.
1: وي شكرا لمنال.
5: شاطره منال.
1: كمان كمان بعثوا لنا. مين كمان بعث لنا؟ حوريه. حوريه هاي السعدي بعثت لنا هاني ابو اسعد. حلو
5: حكينا انه هو شرف شعبه لانه وصل للعالميه، وصل للاوسكار.
1: شهير بعث لنا
5: 2005 بفيلم الجنه الان.
1: طبعا شهير بعث لنا ليوناردو دي كابريو. ممكن من الناصري. ليوناردو نصراوي
5: كان طيارزي. سؤال الثالث.
1: نعم
5: سؤال احتمالات. بأي فيلم ما مثلت إسعاد يونس مع عادل إمام؟ هوين
1: أوكي.
5: ما مثلت معه؟
1: ما مثلت.
5: المتسول. يا رب ولد ولا زهايمر؟
1: زهايمر. اوكي تعال نشوف شو بتقول. انا بقول الزهايمر، شو بتقولوا؟
4: انا بروح معك يا ماريا على الزهايمر.
5: زهايمر ما مثلت اسعاد يونس مع عادل امام بهالفيلم؟
1: صح،
4: الله يكون صح.
1: يلا
5: فادي عندك فكرة؟ المتسول ولا يا رب ولد ولا زهايمر؟
1: حورية بعتت لنا زهايمر.
5: ما مثلت
1: كلير، ما مثلت زهايمر. كلير كمان بتبعت لنا أكيد زهايمر، وكمان
5: ما مثلت، مش مثلت،
1: ما مثلت.
5: أوكي تمام، هذا هو السؤال.
1: ما مثلت
5: المتسول يا رب ولد ولا زهايمر؟
1: زهايمر. يا فادي بقول كمان زهايمر.
5: مستنى ولا
1: ومحمد بيبعت لنا
5: جواب اكيد؟
1: كله بعت، ومحمد بعت لنا زهايمر. زهايمر
5: ما مثلت اسعاد يونس وعادل امام باي فيلم؟ بزهايمر، بيا رب ولد ولا المتسول؟
1: زهايمر.
5: متاكده؟
1: متاكده. غلط غلط
5: غلط غلط.
1: ولد اي فيلم؟
5: يا رب ولد.
1: يا رب ولد.
4: يلا
5: مش مشكله. طيب. خلصنا اسئلتنا. ايش النتيجه؟ 2-1.
4: مشكلة مش مشكلة.
5: الأردن صلح.
1: يا رب ولد فريد شوقي.
5: قلت نعم. الأردن صح والتاني صح. وإسا غلط.
1: بس غلط. يعني اثنين إسا اثنين لإلك. بعدنا منعرف إيش.
5: أوكي.
1: بعد إسا زي
5: إسا دورك. إسا منحسب الباقي. شكرا فادي. شكرا فادي. شكرا خزني كمان.
1: لا بدي نكملوا معنا. لا في عنا اتصال تاني.
5: إساني بيكملوا معنا.
1: بيكملوا معنا.
5: أوكي تمام.
4: يا سيد
5: الزهر مش خزني. لازم تنزل، خليك معنا.
1: خزني وفادي دلكم معنا.
4: بدنا نقول لكم يعطيكم العافيه عشان برنامج المخيم الصيفي كان كثير برنامج ناجح وكثير حلو.
1: تسلمي.
5: شكرا خزني. شكرا
4: ولكم، كان يعني عن جد برنامج متالق كثير كثير، والله يعطيكم الف عافيه.
5: شكرا يا خزني.
1: شكرا يا خزني. نحن
5: رح تنزل معنا
1: ايام. خزني شادي وانا بصباح الخير. يا مدام
5: اتصال ثاني كمان. يلا. فادي بس نفحص اذا بعده معنا ولا لا. فادي استعنا عفاف.
1: عفاف صباح الخير لعفاف.
6: صباح النور. يا هلا كيف حالك مريقة وشاد؟ شو اخبارك؟
5: هلا هلا
1: كيف
5: هلا
6: عفاف. سالمي للمدارس. انت بخير.
1: وانت سالمي. وانت سالمي يا عفاف.
6: هلين.
1: شو اخبارك؟
6: انا منيحه كثير. انا
1: كيف العرسان؟
6: العرسان بجنن ومناح كمان.
1: بجنن يعني ان شاء الله قريبا.
6: رجعت على المدرسه اليوم ربا.
1: بتعلميه؟
6: هي مستشاره.
1: مستشاره حلو. حلو، فبالنجاح هاي السنة وكل سنة وانتو سالمين.
6: وانت سالمي.
5: عفاف معنا حرية إسا كمان.
1: كمان.
5: عفاف معاكي ولا معاي؟
1: فيش معاي ومعاك إسا. هن التنتين معاك انت، بدون نساعدوك. خلاص خلصنا.
5: حرية.
1: شوفتك صباح الخير.
5: عم بعمل قوانين جديدة. حرية صباح الخير.
4: صباح الورد.
5: كيف حالك؟
4: تمام.
5: يلا بدنا نشوف أسئلة ماريا شو محضرت لنا. سهليها يا ماريا، أنا أسئلتي كانت سهلة.
1: طيب تعالوا نشوف. بس أنا بعقدها شوية يا شادي. معروف.
5: أوكي.
1: هيك السؤال الأول. في مدارس الحضارات القديمة ومن الحضارات القديمة اللي هي يمكن أول واحدة مع الصين كمان، كان في اللي عندها كان مدرسة السومريين.
5: سومريين. أوكي
1: تمام. في كان مهارات كانت تتعلمهن إلى جانب الكتابة. أي مهارة؟ في مهارة كانوا علموها إلى جانب الكتابة
5: السومريين.
1: في كمان موضوع كانوا
5: سؤال الكتابة. مفتوح. هذا
1: معلومات عامة. بدك تلاقي موضوع كانوا يتعلموه، كانوا علموهن الكتابة. فكان موضوع كمان إضافي كانوا
5: الرسم
1: يعلموه.
5: من ناحية ممكن
1: تعالوا نشوف شغل
5: التوقيت والمستمعين يعني. معنا حرية
1: يعني تعالوا نشوف.
5: صح؟
4: معك.
5: يلا ساعدوني.
1: في كمان موضوع كانوا يعلموا السومريين، هاي من
5: الحضارات القديمة
1: قديمة جدا. من الأوائل كمان اللي كان عندها المدارس.
4: الكتابة.
1: لا مزبوط، هني كانوا يعلموا الكتابة. مزبوط. هذا أهم موضوع.
5: أنا بقول النحت أو الرسم.
1: إلى جانبه كان في كمان موضوع كانوا يعلموا، شو هو؟
5: طيب
4: ممنوع. ممكن بتذكر ممكن الفلك.
1: الفلك.
5: ممكن. عنا هيك الفلك واحدة منهم صح رح تطلع. أوكي. صح.
1: عارين عم تكتب ايدو با. مزبوط عارين. كملي عشان بدك تساعدي يعني الحضارة وهيك ايدو با، بس بدك تساعدي شادي. في كمان موضوع يعني موضوع غير الكتابة.
5: شو كانوا يعملوا؟
1: في كمان موضوع كتير مهم جدا
4: اعتقد.
5: طيب
4: لا كان فنون الحرف اللي يعني يصنعوا
1: بعطيك
4: الفخار والهيك ايش بالفن.
1: اوكي بعطيكوا رمز. اوكي في موضوع كتير مهم بتعلموه كمان اليوم. نعطيكوا وقت. في موضوع
4: دياني.
1: ايه
4: دياني.
1: لا
5: دياني.
1: كمان كان في كيف يوثقوا كل العقائد وهيك مزبوط، بس في كمان موضوع كتير مهم نتعلمه اليوم، يعني بدونه ما حدنش بيخلص البقروت.
7: موضوع الثاني
5: رياضيات.
7: رياضيات
1: بالضبط.
5: شكرا اخيرا لقمتينا اياها. رياضيات
1: شكرا. المدارس السومرية القديمة كانت تدرب الكتبة، كانوا يكتبوا له، عشان هيك الكتابة وحدها ما كانتش كافية، كانوا بحاجة للحساب لتسجيل الكميات والمعاملات والأراضي والتجارة، كانوا يتدربوا على الكتابة والحساب على ألواح من الطين.
5: حلو.
7: الكتبة والفريسيين كانوا يتعلموا الكتبة
5: والفريسيين.
1: خلصت دقيقة. شكراً. أنا عارف إنه خلصت دقيقة بس عطينا شادي لأنه أول مرة يعني بالإشي.
5: شكرا لكم على المساعدة.
1: إسا
5: ربحنا ولا لا؟ ما فهمتش.
1: يعني ربحت واحد. إسا الوصف وصف مين أنا؟
5: مين أنا؟
1: اسمع.
2: صباح الخير يا مدارس.
5: يلا قوليلي.
1: بطلع على المدرسة كل يوم وما بتعلمش إشي، بعرف شو نسيته وشو خبيته، وكل ما طول النهار بحس حالي أتقل ومرات بيمكن أخف.
7: شنطة
5: حلو حلو. دقيقة يلا عفاف إسا جاوبي. حقيبي الشنطة.
1: أوكي
5: حلو.
1: الشنطة بتقولي
7: كليه مادام نودي الأولاد على المدرسة بنسوق للشنطة يا حرام.
5: صح.
7: نحملهم إياها.
5: صح
1: صح صح.
5: شطرات عم بيساعدوني. حلو.
1: عم بيساعدوك الحقيبي. بقولكم محمد
5: كل احترام والمستمعين كمان على الواتساب. شكرا.
1: أوكي وعارين معنا كمان
5: كمان عارين.
1: أوكي السؤال الثالث. برافو الشنطة.
2: صباح الخير يا
1: اثنين. صار صرنا تيكو. السؤال مع الاحتمالات.
5: يلا.
1: كلمة سكول بالإنجليزي اللي هي المدرسة أصلها من كلمة يونانية قديمة سكولة. شو كان معناها بالأصل؟ بالأصل
5: سلي.
1: وقت الفراغ. ألف وقت الفراغ. باء مكان للكتابة. جيم مكان لتعليم الأطفال.
5: كمان دور
1: سكول بالإنجليزية هي جاي من الكلمة اليونانية سكولة. شو كان معناها بالأصل؟ واحد وقت الفراغ، اثنين مكان للكتابة، ثلاثة مكان لتعليم الأطفال.
7: لتعليم الأطفال.
1: مكان لتعليم الأطفال.
5: شو بتقولي؟
1: تعالوا نشوف كلير عم تكتب لكم. واحد سكول شو معناها؟
7: وقت الفراغ. مكان لتعليم الأطفال.
1: وقت الفراغ مكان للكتابة، مكان لتعليم الأطفال.
5: مكان للكتابة.
1: أنتوا عم بتقول مكان للكتابة. الصبايا عم بقولوا لك مكان للأطفال.
5: للدراسة.
1: أوكي. وكلير بتبعت لك الراحة ووقت الفراغ. شو؟ مش عم بيساعدوك؟ تعالوا نشوف إيش محمد ببعت لك.
5: شو عم بيقولوا؟ أنا بعد وقت شوي قولي لي شاب.
1: إيه عم بشوف مكان تعليم الأطفال بقول لك محمد.
5: شو صبايا نروح على إيش؟
1: عارين بتقول
7: مكان تعليم الأطفال.
5: مكان تعليم الأطفال.
1: أوكي آخر إشي مش هقولكوا إيش عارين لأنه عارين.
5: عارف كنها.
1: دخوز. هذا جواب النهائي.
5: نروح مع ال.
1: إيش تعليم الأطفال؟ أوكي.
5: شو؟
7: لا وقت الراحة. وقت الراحة.
1: وقت الراحة حرية فحصتي قرروا.
5: وقت الراحة.
1: قرار آخر قرار.
7: لا أنا لا أقول لك ليش مش أنا فحصت لأنه ذكرت لما أنا كنت ببرنامج يلا نخططها الاحتمال اللي هو مش
5: وارد
7: هو وارد هو اللي بيكون الصحيح.
1: أنت كنت
7: لأن كل هي مدرسة كل هي مدرسة محل واحد يتعلم الأطفال. لو المحل اللي بتعلموا فيه كان دلت سكول.
1: صح. صح. برافو.
5: حلو.
1: برافو حرية. حلو. وحبيت ان حرية شاركت ببرنامج يلا نخططها بالتلفزيون.
5: في البرنامج حرية
7: شاركت
1: الموسم هذا.
7: لا انا شاركت

0: الموضوع القائد نكون او لا نكون to be or not to be. وانا كملت that is the question. الساعة لا شكسبير
1: شكسبير بس من هاملت
0: هل هو القائد صاحب الصورة اللي قالها انا مش لابسه كنت النظارة وكان الضوء على عيني قلت لا اللي انا شكسبير مش صاحب الصورة
2: معلش شغل
1: مش مشكلة المهم انفستي
2: وربحتينا كمان اسا مع ماريا لا
1: برافو
2: ثلاثة
1: اثنين احلى افتتاحية
2: بكرة بنشوف الوضع كيف راح يكون
0: بس اسمحوا لي بس
1: نعم حرية
2: تفضلي
1: بالنجاح عفاف باي
2: شكرا عفاف الى اللقاء حرية تفضلي
0: اول اشي بدي اصبح عليكم
1: صباح النور
0: واهلا وسهلا شادي انا متعوده اشوف ام الغره عرين
1: سمعيتك هي
0: ببعث لها صباح الخير واشتقنا لك
2: راجع
0: وكمان حلو نشوفك لا مش انه يعني نحن نحب عرين كتير
2: شكرا
0: بس بتعرف بحكم العاده هيك عاده النساء هيك بتكون حلوه بس احنا بنحبك
2: يا عم بشرب معك ونست اليوم الصبح
0: برنامجك الموسيقي الرائع اللي بتبرز فيه فنانين
2: شكرا
0: تعطيهم حقهم شادي هذا إشي مش قليل يعني
2: شكرا كتير
0: يعطيك العافية
2: يسلم
0: وكمان بدي أبعث رسالة أول إشي رسالة للأهالي الأهالي إنه كل عام وأنتم بخير رجعتوا أولادكم على المدرسة بس ما بكفيش الرجعة بتكون دير بالكم عليهم تقعدوا معاهم تراجعوا معاهم ورسالتي للأطفال إن شاء الله تكون سنة موفقة ومثمرة مع ذكريات حلمة مع الطلاب الدراسة وآمنة أهم إشي آمنة
2: إن شاء الله
0: بكم تلعبوا إلعبوا بس ديروا بالكم في لعبات اللي خطرة من
1: أعرفش عليها
0: في لعبات اللي نلعبها وأكبر وكمان تحية خاصة للهيئات التدريسية المعلمين اللي بيبذلوا قصارى جهدهم لطلاب يعطيكم ألف عافية إن شاء الله الله يعطيكم القوة قوة العمل والمثابرة والاحتواء احتواء لطلابنا إحنا بنعرف أولادنا مش سهلين احتووهم اعتبروهم أولادكم وإحنا معاكم بإيش بدكم وكل عام أنتم بخير كل عام كل سنة دراسية وكل طلابنا الفلسطينيين والعرب والعالم في كل مكان بألف خير
2: شكرا لك على الكلمات الحلوة هاي إلى اللقاء باي باي حرية
0: باي باي
2: ربحتني حرية
1: شفت
2: شكرا
1: وفازت بيلا نخططها
2: كل احترام
1: بعرفش يعني هي حلقة رح تيجي يلا نخططها كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية
2: أحمد سعد إسا
1: صاحبي

0: عندنا مسابقة
1: مسابقة شادي
0: إسا المسابقة تاعتي اشرحي لنا بالأول عن المسابقة تاعتك بعدين
1: أوكي صحيح. في عندنا نحن متعودين من صيف معنا فعالية مع المستمعين هاي المرة رحنا على فعالية من نوع آخر خلاص نسينا صيفه معنا
0: نحن
1: صباح الخير يا مدرسة وبدنا نكون بأجواء المدرسة
0: اللي هي إيش؟
1: فعنا لعبة اليوم اسمها ورقة على الطاولة بتختاروا بطاقات من 1 لـ15
0: فأختار أنا بالبداية
1: بنفع وفيها المستمع بيختار رقم من غير ما يعرف شو مكتوب على الورقة بنقرأه من هون الحكي بنكمل الدردشة بنشوف

0: شو المفاجأة؟
1: أعطيك أنا رقم؟
0: أعطيني رقم.
1: سبعة.
0: سبعة. مين كمان في حدا طلب رقم سبعة من عنا من المستمعين؟ لازم أشوف مين. جملة قالها معلم وما نسيتها لليوم يا شادي.
1: سؤال
0: شو كانت؟
1: مش متذكر الصراحة.
0: جملة
1: جملة. موقف ممكن.
0: موقف كمان. موقف يلا ممكن.
1: لما واحد من الأساتذة أشاد باللي أنا كاتبه كان
0: عن جد كتبت إشي
1: بالجريدة، كنت أكتب
0: بالجريدة
1: المجلة وشافه بالصدفة
0: فقال لك،
1: قال لي كلام حلو.
0: إيش قال لك؟ متذكر؟ برافو عليك، مجتهد، حلو،
1: كمل.
0: كمل حلو. كمل هي هي دي
1: صح.
0: فحلو
1: حلو
0: ممتاز.
1: إسا بدنا نركز منيح نعرف بالزبط. مين هذا المعلم؟
0: بس قبل عشان نشوف المعلم نذكر بالأرقام التليفونات 072-33-55-993
1: واتساب،
0: وواتساب 050-907-1321.
1: سؤالنا مين هالممثل هذا اللي بيلعب دور معلم؟
0: أوكي.
1: شو اسم الفيلم؟
0: أوكي ده سمعنا مقطع من فيلم. أوكي
1: ابعدي بس عن جوجل.
0: أنا؟
2: لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم، الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا عطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟
3: لا الدين هنا اختياري مش إجباري.
2: أتاري العيال طلعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية.
1: عندك فكرة؟
0: لا كمان لا. مرة
1: كمان دور.
2: لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم، الواحد هيتفرس. بقول لك ايه يا استاذ فريد، معلش انا عطلك معلش. هو مين في المدرسه هنا بيدرس للاولاد دين؟
3: لا الدين هنا اختياري مش اجباري.
2: اتاري العيال طلعه قليله الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهليه.
1: مين بحكي هيك؟ معروف هالممثل.
0: عرفت مين. بدك اقول؟ لا خليها للمستمعين.
1: اوكي ايش اسم الفيلم الطويل؟ اسم الفيلم طويل.
0: اسم الفيلم، شو اسم الفيلم؟ مين الممثل؟ شو اسم وشو اسم الفيلم؟ صح هذا هذا 072-33-55-993 أو 050-907-1321.
1: إعلانات ونرجع، خليكم معنا.
4: الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده ناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
8: صباح الخير يا مدارس، صباح الخير يا مدارس، صباح الخير يا مدارس،
1: صباح الخير يا مدارس، صباح الخير للمستمعين والمستمعات، صباح الخير مريا،
0: صباح النور شادي. انا الطالب اليوم
1: ازرق.
0: بعتولنا انه انا وانت لابسين نفس الشيء اليوم
1: بالصدفة. على فكرة
0: بالصدفة
1: احساس، هذا
0: احساس
1: رايحين على المدرسة.
0: بدي ارجع على المدرسة مع انه كان ممنوع.
1: ازرق تاعي مش ازرق مدرسي. لازم فاتح اكثر. لا
0: في مدارس اللي بتقدر تلبس ايش بدك.
1: كنت تكيفي على الاواعي هاي الموحدة.
0: رح نسمع اليوم جنزي، عندنا بودكاست جنزي رح يحكوا عن الموضوع. بفكر افضل نحكي عنه بعد ما نسمعهن لانه واو في كتير اشياء احكي عن الملابس الموحده.
1: اوكي نستقبل اتصال. معنا سامي. صباح الخير سامي.
0: سامي فيش بطيخ اليوم سامي.
9: الحمد لله رب العالمين.
1: كيف حالك؟
9: صباح الخير.
1: صباح النور
9: يا شادي. طيب حبيبي الله يسلمك والله.
1: تسلم تسلم سامي. بدك تشارك معنا بوحده من المسابقات؟
0: التنتين
9: السنتين اكيد طبعا السنتين، بس
0: ما طلعش
9: بطيخ.
0: فيش بطيخ، خلصنا مع موسم البطيخ.
1: قرب يخلص البطيخ
0: سامي. احكي له انا ولا انت تحكي يا سامي؟
9: لا احكي له انت.
1: بيع بطيخ سامي.
0: سامي بيشارك يعني تقريبا يوميا بالفعاليات وحلو
1: حلو.
0: إسا في بتعرف كل الفعاليات اللي كانت مع المستمعين، في بطاقات، في اناني، في شنطه، في كل مرة يختار رقم يطلع له إشي مع بطيخ.
1: آه.
0: فبطيخ بطيخ بطيخ اليوم لأول مرة.
1: فش بطيخ.
0: لا بفكر مبارح ما كانش في بطيخ وإسا نشحنا البط. فش بطيخ فش بطيخ.
9: يلا على خير إن شاء الله.
1: سامي بتحب تجاوب على سؤالنا ولا سؤال ماريا؟
0: تنين.
1: يلا نبلش مع مين؟
0: تنين.
9: أكيد معك.
0: مين الفيلم؟
1: مين الفيلم؟ مين الفيلم؟ رأيك؟ عندك فكرة؟
9: الفيلم اسمه رمضان.
1: أيوة.
0: مبروك.
9: رمضان
0: مبروك.
9: حمودة.
1: أيوة زبطها أكتر.
9: ومحمد هنيدي.
1: أها. في عندك جواب أزبط شوي باسم الفيلم؟
0: رمضان مبروك أبو العالمين.
9: رمضان أبو العالمين حمودة.
1: أيوة. من وين تعرف؟
9: محمد هنيدي.
1: محمد هنيدي. قالوك قالوا لي؟
0: طبعا كلير قالت لي. مين ما قاليش الكل قال لي.
1: بكل احترام. إسا ماريا سؤالك لسامي.
0: إيه يلا اختار لنا.
9: عشرة
0: مزبوط فيش بطيخ. شخص من صفك نفسك شخص من صفك زمان بالمدرسة زمان معرفش نفسك تعرف وين صار اليوم أو شو صار معه اليوم مين هو وليش هو بالذات
1: بركي عم بسمعك
9: شاب من صفي شو صار اليوم والله في
0: اللي
9: صديقي اليوم صار مدير مدرسة
0: صرت عارف ايش هو بدك توجه له تحية
1: زمان كتير تخرجت سامي
9: اكيد تحية لش تحية لكل الطلاب والمعلمين على سنة جديدة ومن لهم سنة موفقة يا رب
0: يا رب
9: والله وفق الجميع مدراء معلمين طلاب
1: زمان تخرجت انت سامي
9: لا انا متخرجتش انا وصلت نص وكملت
1: ما كملت
0: سامي بيشتغل
9: الحمد لله
0: الحمد لله شكرا يا سامي
1: شكرا على المشاركة
9: تحية لعرين
1: أكيد أحلى تحية لعرين
0: سامي معنا
1: شكرا سامي
9: شكرا
1: إلى اللقاء باي سمعك جديد نانسي عزرم هاي إيش
0: أخذ له وقت تطلع غنايها الصيفية لا
1: صح أخر الصيف

0: جديدة من نانسي عجرم سمعناها اليوم لأول مرة هالغنية.
1: نفس الشيء.
0: فيش تجديد. نحكي شوي عن الأمان بالمدرسة. مهم صح؟
1: كتير مهم. بلشنا اليوم. أنا كنت متوقع اليوم لما طلعت من البيت إنه يكون في أزمة سير.
0: ما كانش فيه. أي ساعة طلعتي؟
1: طلعت بكير يعني طلعت 7:30 وأنا يعني مفروض هي على خط كل المدارس حيفا موجودة وكانت سالكي مش فاهمي ليش بس شفت كمان بوليسية واقفين عبوام المدارس عم بنظموا الشغلات فممكن فمع افتتاح السنة الدراسية شو التحضيرات والتجهيزات الخاصة بهاي الأيام وكيف بتم تنظيم حركة السير والازدحامات في محيط المدرسة رح نسمع من الرائد حسن فرج الناطق بلسان الشرطة باللغة العربية وأعدت هاي الزاوية جوزلين محميد بريق
0: نسمع.
2: رائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مع اقتراب افتتاح السنة التعليمية الجديدة وعودة ألاف الطلاب لمقاعد الدراسي تستعد شرطة إسرائيل ميدانيا لضمان عودة آمنة ومنظمة للطلاب والأهالي والهيئات التعليمية طبعا نحن نعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم مع التركيز بشكل خاص على محيط المدارس المعابر الشوارع الرئيسية ومواقف إنزال الطلاب بهدف تنظيم حركة السير ومنع الازدحامات والحوادث في الوقت نفسه منوجه رسالة واضحة للسائقين خففوا السرعة التزموا في قوانين السير وانتبهوا بشكل خاص للأطفال والطلاب المشاة بالقرب من المدارس دقائق إضافية في الطريق أفضل بكثير من المخاطرة بحياة طفل وطالب شرطة إسرائيل ستكون منتشرة في الميدان لكن السلامة هي مسؤولية مشتركة نطلب من الأهالي الالتزام بالتعليمات ومن الطلاب توخي الحذر أثناء عبور الشوارع حتى تبدأ السنة الدراسية وتنتهي كل رحلة من وإلى المدرسة بأمان
0: لجوسلين محمد بريك على اعداد هالزاوية
1: مهم جدا ننتبه كيف مننزل الاولاد الازمه كثير مرات بحس الناس طايره وبالذات وين في بسواقه وين في معبر
0: مستعجلين بيكون
1: مستعجلين شوي شوي روقوها يعني تاخرت دقيقه دقيقتين مش رح يصير اشي
0: كان عندك معلم مفضل تحبيه كثير او معلمه
1: كان عندي كثير معلمين ومعلمات
0: كنت محبوبه بين المعلمين
1: يمكن كان في شوية مخاوز لأنه كانت ستي معلمي بالمدرسة بس لا كنت طالبة شاطرة يعني بس بالتاسع يمكن شوي هيك
0: فلست
1: بس إنه كان في عندي معلمين كتير منهن يعني في الأستاذ وجيه عوض مع الأستاذ
0: شوفين لليوم
1: الشارع أستاذ مكرم خوري أستاذ اللغة العربية اللي واو وكان مربي صفي واو جدا جدا جدا بالذات طريقته بتعليم الأدب حتى القواعد بس ما كنت أستصعب القواعد بس الأدب وكيف يشرح لنا الشغلات والأشعار
0: كان
1: طريقة كمان نضحك عليها وكان حلو واو في ملان معلمين يعني أستاذ حسيب أستاذ العبراني إسا شو بدي أحكي لك كل الأسماء
0: تحية لإلهن كلهن
1: واحد عن جد
0: نود إسا لأستاذ تاني رمضان مبروك نسمعه؟
1: رمضان مبروك
3: لمؤمسة يا جماعة لمؤمسة أنا بجرب خرزمتي خليكم في شغلي
0: قليلنا الإجابات
1: في إجابات أنت رح تحلها بالساعة الثانية لا مش
3: هو من في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين
4: لا الدين هنا اختياري مش إجباري
3: أتاري العيال طلع قليلة الدين ممشين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية
0: عرفتي مرة وين ليش 1-9 بنروح المدارس؟
1: عرفت بس بدك أقرأ لك أول أجوبة اللي ممكن تكون بعتنا أستاذ نبيل صباحات سعيد صالح ممكن
0: لا
1: كلير بعتت لنا هيك هنادي الفيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مين بعت لنا حورية صح حورية بعتت لنا فيلم رمضان مبروك أبو الحسنين بيكون أستاذ لغة عربية فيلم كوميدي كتير بضحك مع محمد هنادي وطلبت بطاقة رقم 8 يا بطاقة رقم 8
5: صباح الخير يا مدرسة
1: عذر حورية بدك تجاوبيني على الواتس أب عذر مدرسة استعملتيه مرة وما حدا صدقه شو كان
5: صباح الخير
1: مين كمان بعت لنا
0: إجابات كتيرة اسم الفيلم ومين البطل معظمكم عارفين

0: مذكر بالأرقام كمان مرة عشان يحلوا لغز الشادي. مين الممثل وأي فيلم اسمه كتير طويل. على رقم 072-33-55-993 أو واتساب مكان. شو الرقم شادي؟
1: 050-907-1321.
0: حلو.
1: سألتك على 1-9 ليش 1-9؟
0: بعرفش ليش 1-9.
1: نسمع؟
0: نسمع. مين بتعرف فكرك؟
1: مين؟
0: مين؟
1: رانيا؟
0: رانيا رشاد أبو نمر. بتعرف ليش كتير مدارس بالعالم
1: 1-9
0: ببلشوا ب 1-9؟
1: خلينا نسمع.
0: يلا.
2: افتتاح المدارس دايما بصادف في 1-9. ليش هذا التاريخ بالذات؟ كتير بلدان حول العالم خصوصا بالشرق الأوسط وبأوروبا كمان بيبدوا بنفس التاريخ بالضبط. السبب الرئيسي لهذا التاريخ بالذات هو سبب زراعي بحت. زمان كان معظم العائلات تشتغل بالزراعة، والصيف وقت الحصاد والقطاف، والأهالي كانوا بيحتاجوا كتير لأولادهم يساعدوهن بالحقول وبقطف الثمار. فكانت المدارس تتعطل بالصيف للزراعة، وأول ما يخلص موسم الحصاد ونقرب من المربعانية في أول أيلول ساعتها بيرجعوا الأولاد للمدارس. وكل عام وإنتوا بخير، وسنة دراسية تكلل بقطف ثمار النجاح.
1: عندك وقت لرسائل السنة.
0: عندي في متلاش 1-9. سبب زراعي بحت.
1: حلو.
0: بخلص هذا.
1: استفدت من المعلومة ما كنتش عارفها.
0: شايف ليش هيك؟
1: على أنغام يا بابا.
0: يا بابا.
1: نسمع رسائل مريم.

فتحي صبح علينا وقالنا صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين من ماريا والشادي بلان، وشكرا لجميع الطلاب والطالبات العودة إلى مقاعد الدراسي وبالنجاح للجميع. وتعلم يا بني العلم سلاحك، وإلى الأمام يا رب العالمين

0: ينفع تبعتوا لنا واتسابات 050-970-1321.
1: ملاخي بعت لنا
0: ملاخي
1: ملاخي الله يسعد صباحكم ابراهيم هو يسعد صباحكم من محمد. محمد هو الكولونيل طبعا عرين صبحت علينا الصبح
0: سعد صباحها.
1: مين كمان
0: عبين ما تدور على الباقي معنا محمد مستقبله إسا. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لمحمد.
0: محمد عم تسمعنا؟
2: صباح النور.
0: يا هلا كيف حالك؟
2: أهلين مع مين بحكي؟
1: مع شادي بلان وماريا دبينا.
0: أهلين أهلين
2: شادي.
0: يا هلا
2: شادي كيف حالك؟
0: الحمد لله. أهلين يا محمد
2: كيف حالك يا شادي؟
0: تسلم.
2: حبيبي لا مش محمد بتحكي مع محمد علي سعيد اسمعك.
0: يا هلا
1: أهلين. من وين محمد علي سعيد؟
0: كاتب حضرتك؟
1: أهلين
0: كاتب حضرتك بتقولي شريهان؟
2: من طمرة الكاتب محمد علي سعيد.
0: يا هلا
1: أهلين يا أستاذ.
0: تحب تشارك معنا بالمسابقة؟
2: بدي أشارك في ملاحظة هيك.
0: تفضل.
2: أنا المضبوط البرنامج تبعك الصيف بسمعه لأني أنا متقاعد. أنا متقاعد.
1: حلو. يعني حبيته للبرنامج؟
2: يعني تعرف أنت تحكي مع أنت تحكي مع كاتب الحمد لله فوت على اسمه بتعرف مين أنا أكثر. ولكن أنا بدي أقول لش واحد دائما أنا فكرت صباح الخير يا مدارس يتمحور البرنامج حول قضية المدارس اليوم وكل الشغلات هاي. ولكن راح للأسئلة اللي تعتمد على الثقافة المعرفية. يعني اللي بحكي معاكو تبدأ تسألوني في الغناء أو يا شاد تسألني في الفن وما الفن بعرفش شيء. أما تسألني مثلا يعني
0: الأدب إن شاء الله يكون عندنا أسئلة
2: في بكرة. الأدب والأشياء من هذي
0: إن شاء الله.
2: أنا مؤلف كتب الرائد وفهم المقروء وكل الكتب هذه. فأنا بسأل سؤال. بدي أسأل سؤال لشادي وللأخت الحلوة مريم.
1: مريا
0: على السريع لو سمحت لأنه الوقت انتهى.
1: نعم
0: تفضل.
1: إحنا معك
2: حبيبي. عاصمة دولة عربية بمعنى رمى قطة.
0: بمعنى
1: رمى قطة.
2: عاصمة دولة عربية بمعنى رمى قطة.
1: واو
0: بدنا نفكر في الموضوع.
1: عاصمة الدولة العربية
2: لأنه أنا أميل إلى الأسئلة التي تعتمد على التفكير المقارن.
0: حلو
1: حلو.
0: صديقنا للأسف نعتذر منك لأنه الوقت خلاص رح نعود بعد الأخبار.
1: بعد الأخبار رح نجاوب
0: ونجاوب إحنا كمان. خليك معنا على السماع.
1: إيش الجواب؟
0: خليك معنا على السماع أحسن. راجعين إحنا بعد الأخبار.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. مظاهرات خارج منازل الوزراء للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. نابون يفيد بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة مع لبنان. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى العودة لمذكرة التفاهم. عدد قتلى فيضان نيبال يتخطى 1000 وارتفاع الحرارة اليوم وغدا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: الحادية عشر ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. تظاهر نشطاء حركة الاحتجاج وعائلات مجلس أكتوبر الليلة الماضية وصباح اليوم أمام منازل الوزراء ورئيس الكنيسة بالتزامن مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وقاموا بتلاوة أسماء التلاميذ 44 الذين ذبحوا في 7 أكتوبر. وطالب المحتجون الوزراء بالاعتراف بالمسؤولية وإقامة لجنة تحقيق رسمية فورا. أفادت صحيفة الديار نقلا عن مصدر لبناني بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان إلى نصف الثاني من الشهر الحالي في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي. وكان من المفترض أن تعقد الجولة خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا وأعرب المصدر عن خشيته من أن تستغل إسرائيل الفترة ما قبل الانتخابات لفرض حقائق على الأرض، وحذر من أن يؤدي التوتر في تلة علي الطاهر إلى فشل المحادثات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إنه إذا أعادت الولايات المتحدة إلى التزامات مذاكرة التفاهم فإن إيران ستقوم بخطوة مماثلة. وأضاف الرئيس الإيراني أن الأمن المستدام لا يتحقق بالمواجهة بل بالثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها. جاءت أقواله خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. تخطى عدد القتلى جراء فيضان نيبال والصين يوم الأربعاء الماضي عتبة الألف، هذا ما أفادت به وكالة أي بي من العاصمة النيبالية كاتماندو، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين. مددت المحكمة بستة أيام فترة اعتقال المشتبه في بإدخال المواد المخدرة إلى مهروس الفواكه المخصص للرضع قبل شهرين في متجر غذاء في العاصمة أورشليم القدس، ويشار إلى أنه مواطن يهودي في الأربعين من العمر، ووفق محاميه فإنه يعاني من اضطرابات نفسية. أكد مشفي خلوف سلبية نتائج الفحص الذي أجري لشاب اشتبه بإصابته بمرض الإيبولا، وقد أحضر إلى المشفى مساء أمس بعد عودته إلى البلاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري أن الشاب سيبقى في العزل الصحي حتى إجراء فحص ثانٍ. ضبطت شرطة أورشليم القدس بندقية كارلو محلية الصنع في منطقة مفتوحة قرب حي جبل المكبر، وضبطت في لواء العاصمة منذ مطلع العام الجاري 117 قطعة سلاح. وحذرت الشرطة من أن الوسائل القتالية كانت يمكن أن تستخدم لارتكاب اعتداءات.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون أعلى من معدلاتها وتشتد وطأة الحر. نعود نلتقي إخباريا عند المنتصف. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
11: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 23 سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
13: الشنطة موجودة،
14: المقلمة
13: موجودة،
14: المي
13: موجودة،
14: الزوادة
4: فيها عامك؟
14: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
0: الليلة على قناة مكان.
15: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
16: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
17: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: صباح الخير يا مدارس، صباح الخير ماريا،
1: صباح الخير صباح الخير.
0: قلبي شاطرة قلتي لي هاي المتغني، لازم تعلم شوية عربي،
1: لازم نشدد لها الحنك.
0: مخارج الألفاظ،
1: مخارج الألفاظ
0: هي هاي. عنا اتصالات كتيرة، رسائل كتيرة انتبهت
1: كمان
0: قلبك.
1: كمان جاوبوا على عم بيجاوبوا كمان على سؤال الأحجي
0: لهويني.
1: ايه وكمان قبل ما طلعنا للأخبار الأستاذ والكاتب محمد علي خطيب
0: صح كان معنا،
1: سألنا سؤال حلو كتير كان. أنا بحب
0: بالسؤال.
1: هاي الأسئلة لحظة كتير بحب هاي الأسئلة.
0: هدول عربية كان
1: واو. السؤال كان في عاصمة عربية اللي بعني اسمها رمى قطة، والجواب كمان بعتولنا اوكي عدلة بعتت لنا مسقط عاصمة سلطنة عمان. كلير كمان بعتت لنا مسقط من كلمة ممكن قط، مس بمعنى قطة أو بسة في بعض اللهجات العربية، وقط بمعنى رمى أو ألقى، فمسقط حلو.
0: شكرا على المعلومة.
1: إسا رمى برضو كمان أبو القاسم بعد رمى قط مدينة مسقط. اسم الفيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمود الممثل محمد هنيدي، هذا على أحجية شادي مقطع من الفيلم. مين كمان؟ أبو القاسم قلنا
2: صباح الخير.
1: لحظة يا مدارس، لا هون صبحوا علينا ف حلو.
0: كنت تحطي مناكير ماريا
1: بالمدرسة؟
3: كنت تحطي مكياج على زمانكم؟
0: مكياج ومناكير بالمدرسة؟ لا ما كانش الموضة.
1: ممنوع.

0: جينا
1: عجبتك يلا نخططها وده كمان نعيش أولي اليوم لبكرة
0: بالغلط
1: لا منيح إذا حابب فيش عندي مشكلة
0: بكرة حضر حالي
1: أوكي
0: إسا عندك رسائل
1: إيه عنا رسائل عنا رسائل هيكي كل عام وانتو كل طلاب بألف خير لأحلى ماريا والشادي وجميع الطاقم براديو مكان من أبو القاسم يسعد صباحكم ماريا وشادي بلوزة شادي بتذكرني بإشارة التلفزيون
0: صح
1: لما يسكر مالك انت يلا نخططها شادي
0: صح بالغلط
1: افتتحية صباح الخير يا مدارس
0: صح
1: مزبوط بلوزة شادي هيك زمان كان في هاي الإشارة صباح الخير يا مدارس حلوة
0: التلفزيون لما بسكر
1: بسكر معكم شكرا. أشواك الزرو من القدس وكمان كل عام وانتم بألف خير عشان المدارس ملاك عادة نحب نسمع صوتها اليوم بعتتنا رسالة صباح الخير ماريا الحبيبة وأحلى صباح لشادي الغالي شكرا. كل عام وإنتم بخير وسنة دراسية ناجحة وهادية لكل طلابنا ومعلمينا الأعزاء ومدراءنا الوقورين هي بتختار بطاقة رقم 11 في عنا الفعالية
0: وبتقول.
1: فبطاقة رقم 11 بتقول في علامة مدرسية مستحيل تنسيها يا ملاك قداش كانت وبأي مادة فملاك بعتت لنا هيك أخذت معدلة 98 بالتوجيه مدرسة المأمونية بالقدس
0: حلو
1: علامة عالية كتير وكانت كل علاماتي عالية وبحب كل المواضيع
0: شكرا.
1: وبكرة بتصل فيكم مشغول كتير مشغول عليك مشغول
0: مشغول وحياتك مشغول,
1: مشغول. ملاك مشغولة بس عم تسمعنا عدلة صحي عدلة
0: شو كتبت؟
1: بعتت لنا صباح الخير وبتطلب بطاقة رقم 3 عدلة بطاقة رقم 3 بتقولي بتقول مادة مش موجودة بالمنهاج وبتقرر تدي فيها شو هي ابعتي لنا الرسالة مادة مش موجودة اليوم بالمنهاج المدارس وعدلة بتقرر تضيفها أي مادة رح تكون
0: شو أنت كان بتضيفي
1: مادة طلع في مدارس فالدورف نقول موجودة وهي في مدرسة واحدة بشفو عمر مش موجودة يمكن في مدارس كمان بيستعملوها كانوا علموا كتير التطريز والحياكي
0: حضر الطلاب للحياة نفسها
1: هي جزء يعني مرة كان في عنا الاقتصاد تتذكر موضوع التدبير المنزلي كان في هيك موضوع بالمدرسة عوقتي كان
0: لا
1: كانوا حضرونا لكل إشي يعني كمان كيف نخيط نحط الزر كيف نكوي كيف نطبخ وكمان اقتصاد
0: استفدتي منها؟
1: طبعا اليوم أنا
0: ليه بطلوها؟
1: بحسوا أنه فيش حاجة إلها أنا عارفة ليش بعرفني
0: شو رأيك نسمع؟ ولا بعد نسمع؟ عندك رسائل؟
1: في عنا رسائل؟ لا بنستنى رسائل 050-970-1321 أو اتصالاتكم على 072-33-55-993 شو بدك تسمعنا شادي؟
0: كيف ممكن الجيل الجديد بفكر على أول أيام المدرسة؟ أول 9
1: تعال نشوف
0: نسمع
1: نسمع
2: مرحبا لورا
3: مرحبا يوسف
2: شو الأخبار؟
3: تمام كيفك؟
2: والله الحمد لله ايه اليوم 1/9 اليوم والله استذكرت كتير ذكريات من المدرسة بما انه رجعنا على المدارس والطلاب رجعوا وحركة السير رجعت ومشكلة حلة المدارس والبساط الفاضي
3: يوين على البساط بس اليوم الأول بالمدرسة إله أجواء ثاني
2: إله هيبته
3: اليوم الأول يعني عالم آخر ولا تقول انه خاصة بالمدرسة
2: بالزمانات لما كان اليوم الأول ما كانش في السوشيال ميديا عوقتي كان في سوشيال ميديا بس مش زي اليوم رجعت أول يوم مدرسة كانت تكون إنه أنت في صديق إنك بالمدرسة مش شايفتين مثلاً
3: سهرين.
2: أو إنك شايفتين بس مرة واحدة أو مرتين
3: شو بدك تشوفه أنت
2: فلما ترجع تشوفيه إنه بترجع معجوكة إنه بدك تروح تشوفي كل ولاد صفك كل أصحابك وكل اللي كنت تحكي معهم ولا أكبر منك بسنة ولا أصغر
3: بتستنى تقعد حدهم يعني بالمدرسة على الطاولة وتختاروا أي طاولة بدكم هاي استراتيجية بدك
2: ما كناش نختار كانوا هني يختاروا لنا
3: عن جد؟ لا
2: شب ودائما ولد وبنت
3: عن جد؟
2: أنا دائما كانوا يعدوني حد أذكى بنت بالصف عشان أنا وضعي صعب بس حظي طبعا كانت تساعدني هي خربت وصارت تحكي معي وصرنا نداون كل الحزن
3: فكرة إحنا عنا كنا نختار إحنا وين بس كان الإشي يعني مبني على الطوال دائما بيقعدوا وراء وهن يتعودوا كمان
2: طويل والقصير
3: يعني وهيك يعني كانوا يقعدوا قدام سوري يعني
2: بس إنه أنتوا بتقرروا ولا عن جد
3: أما نشوف بتكون في تدخل بس إنه يعني أوكي إجينا أول يوم كل واحد اختار وين يقعد ما حدا بتدخل فيك بس مع الوقت خلال الفصل اذا انت عم تعمل مشاكل كثير
2: بسبب
3: فانه بتدخله وبيغيروا لك محلك وهن بيقرروا حد مين انت تكون.
2: لا انا قوانيننا كانت كثير صارمه, خلص ولد بنات والاستاذ هو بيكون معه ورقه ليستا مسجل فيها كل واحد وين يقعد.
3: اوكي واو.
2: والصحاب دائما بقعدوا كل واحد بعدوه انتوا لواحد لحال.
3: بس حسب ايش بيعملوا هذا التقسيم هون السؤال بيكون؟
2: ايه كثير اشياء. اول شيء بالتقسيم بيصير ولد بنت الطويل قصير, طويل طوال ورا عشان يشوفه اللي عنده مشكله بالنظر بقعد قدام, واللي عنده زوايا بقعدش بالزوايا بقعد بالنص. كثير هيك اشياء
3: تنظيم
2: بس يعني افكر انه هي لها ايجابيات ولها سلبيات. يعني انت بتعرف اكثر على اولاد صفك الثانيين وبنات صفك, بيكون في اكثر تواصل بنات
3: الكونفورت زون تبعك كمان
2: بالضبط. واذا انت مثلا كنت وحدانيه فانت بتبلش تعرف على ناس ثانيه مش تقعد لحالك.
3: بالضبط حلو الشيء
2: بعده فرصه. كنت احب دائما اقعد انا على البنك الفرداني لحال في لشخص واحد. طبعا
3: كانش عندي
2: اي احلى شيء هذا خلص ملكي
3: كنت بختاره لو انه عندي.
2: بتعرف شو احلى شيء فيه؟ انه فيش حاجه تقسم البنك. يمكن جن ألفا جيل ألفا هذا صاروا بشندن هذا الشيء.
3: لا تخيل ليش الخط تبع البن يعني
2: بالمسطر هذا. بس بعرفش إسا قديش الإشي مع جيل اليوم, مع جيل ألفا بالذات اللي هو إسا بعده بالمدرسة, وهذا الجيل اللي خلق مع السوشيال ميديا كمان مع الذكاء الاصطناعي. مش عارف بالضبط كيف الإشي عم بمر عليهم بالمدارس. رجع سعيد لكل الطلاب.
3: 19 سعيد. شكرا يوسف خليل.
2: عفوا لورا حجلي.
0: شكرا للورا ويوسف.
1: شكرا من قسم الديجيتال. شادي ما بعرف انه بحب هاي الغناية ادونيس.
0: شو بدك؟
1: وين كانوا قعدوك؟
0: انا كنت اختار.
1: انت كنت اختار؟ ما كانش في قوانين؟
0: مش متذكر. لا
1: وين عادة كنت اقعد؟
0: بالاخر.
1: بالاخر؟
0: مش بالاخر اخر, بالاواخر.
1: انا كنت كتير ثرثارة.
0: فوان يعملوا فيك
1: قدام إسا انا كتير طويلة كمان. فدائما عندي كان على الحيط يقعدوني اول اول
0: ويشوفوا أول اللي وراكي ولا
1: لا على الحيط دائما عندي هيك على الحيط
0: على الطرف
1: على الطرف واكمل اكون ثرثاره. لازم احكي لا لا مجبوره احكي.
0: كنت تحكي
1: ايش بدك
0: دائما تسالي
1: يا بسال يا بحكي يا في في مش بعرفني في دائما ايش هقول.
0: حنسمع المستمعين بعد شوي
1: ادونيس نوت

0: أدونيس. إذا الوقت لنحل الفزورة. عزيز مرقة صح.
1: مرقة ولا مرقة؟
0: مرقة أنا بقوله.
1: مرقة.
0: نحل الفزورة.
1: آه
0: حسة.
1: طبعاً. مين؟
0: عرفت الفيلم؟
1: آه هنيدي.
0: محمد هنيدي صح. مثل هالفيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة كان معلم مدرسة اللي بيروح على المدارس غريبة شوي وبيواجه طلاب. سنة عبد النور كانت معه بالفيلم. بعدين بعد نجاح الفيلم الكبير عملوا مسلسل.
1: والله.
0: بس ما نجحش زي الفيلم.
1: دائما يعني لما بتيجي تعمل إشي وبدك
0: جزء ثاني مزبطش دائما.
1: مزبطش يعني يا إنه عن جدك تكون عارف كيف بدك تعمله. على

0: سوزان دبيني يعني عم تحكي على مواقف اجتماعية بتخص الكل من بداية السنة المدرسية ومش بس من اليوم الأول وإنما كل اللي بتغير داخل البيت والعلاقات والروتين من هون ولبعدين. فكتير مهم نسمع لأنه حكت كتير أشياء.
1: سوزان دبيني
0: على الوجع.
2: زوايا اجتماعية في بداية السنة الدراسية من القلب للقلب مع كل الحب سوزان دبيني. مع بداية كل سنة دراسية عادة بنحكي عن المدارس، عن الكتب، عن الأقساط، عن الشنط، عن الكرتسية وعن استعداد الطلاب للعودة لمقاعد الدراسة. لكن خلف كل هالتفاصيل في حكايات اجتماعية أكبر بكتير، لأنه بداية السنة الدراسية مش مجرد رجوع على الصفوف وإنما عودة مجتمع كامل لامتحان جديد للأهل، للطلاب، للمعلمين والمدرسة. خلينا نحكي اليوم بالنسبة للأطفال اللي بيرجعوا للبيت ولكن لبيت فارغ. مع بداية السنة الدراسية برجع الروتين، الأطفال للمدارس، الأهل لأعمالهن، لكن في عدد كبير من الأطفال برجعوا بعد انتهاء الدوام لبيت فاضي لأنه الأب بشغله والأم لسه ما رجعت على البيت. هالطفل بفوت بفتح الباب بحط شنطته برمي شنطته إذا فينا نقول، والأكل اللي بلاقيه موجود بوكله إذا بكون جوعان، ومن بعدها على طول على التليفون. هالتليفون هالهاتف أو الكمبيوتر اللي بيصيروا رفيقه الدائم لساعات. هون بتظهر زاوية اجتماعية مهمة جدا، مين موجود فعلا في حياة الطفل خلال ساعات ما بعد المدرسة. مش كل الأهل عندهم خيار، مش كل الأهل بيقدروا يختاروا ما نروحش اليوم أو نروح اليوم على شغلنا. في ناس لازم تشتغل لساعات طويلة حتى تقدر توفر احتياجات البيت. وما بدنا نحول الموضوع للوم الأهل، لكن بنفس الوقت لازم نسأل شو أثر الساعات الطويلة اللي الطفل بقضيها بدون وجود شخص بالغ معه. الفراغ ممكن يتحول بسهولة لساعات طويلة على التيك توك، على ألعاب يوتيوب أو مجموعات واتساب، وأحيانا الطفل بيتعرض لمحتوى أو علاقات أهله ما بيعرفوا عنها أي شيء، وهالشي كتير خطر لأنه ممكن أنه يعرض هو للخطر مع أشخاص مش عارف مين هني اللي بهالمجموعات بالواتساب. وفي كمان جانب نفسي، الطفل يمكن يحتاج يرجع من المدرسة ويحكي عن موقف صار معه، عن معلم زعله، عن صاحب تجاهله أو ضربه أو شتمه، أو حتى عن شيء فرحه. وإذا ما في حدا يسمعه في اللحظة هاي ممكن يتعود تدريجيا إنه ما يحكي. الموضوع مش كمية الوقت فقط وإنما نوعية التواصل. ممكن الأم أو الأب يكونوا بالشغل، لكن مع كل هذا يفكروا بهالولد أو بهالبنت ويتصلوا لو كان حتى اتصال قصير، يسألوا عن اليوم، كيف مرق عليه، شو عملت اليوم، ويشرحوا للولد أو البنت إنه معك وقت من الساعة كذا للساعة كذا، يعني يحطوا حدود أيضا لاستخدام الهاتف، ويوعدوهن بعد ما يرجعوا على البيت يخصصوا لهن وقت كافي ليقعدوا معهن. المشكلة بتصير لما يتحول الهاتف إلى جليس أطفال دائم، والسؤال الاجتماعي الكبير هون، هل ظروف الحياة والعمل عم تخلينا نوفر لأولادنا كل شيء مادي لكن بالمقابل بنخسر وجودنا اليومي معهن؟ لأن الطفل مش بحاجة فقط لبيت آمن ومصروف ووجبة جاهزة، أحيانا بيكون أهم شيء بده إياه لما يرجعوا للمدرسة هو إنسان يسمع ويسأله كيف كان نهارك؟ شو عملت اليوم؟ يعني بكلمتين هالولد أو هالبنت بدهن يحسوا بالاهتمام.

0: لا عم بيصير شو شادي؟
1: عندك رسائل اسمعي.
0: عندي رسالة وطبعا في البطاقات اللي بحب يشارك
1: باللعبة معك.
0: فعدلة شاركت باللعبة عن طريق الواتساب واخذت بطاقة رقم 3 مادة مش موجودة بالمنهاج وبتقرر تضيفيها. شو رح تكون عدلة؟ فعدلة جاوبت المحبة بين الأولاد. يا ريت ما يكون في تنمر.
1: حلو.
0: 100% يا عدلة يا ريت يعلموا. فعنا بعد بطاقات
1: عنا إعلانات كمان
0: وإعلانات كشو الإعلانات بعد الإعلانات منرجع لإعلانات
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الجمعة على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاءً هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساءً. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: عندنا الظهر كمان شوي بس احنا مع المستمعين احد 3-4-5
1: 3-4-5 شو الاحد جبته؟ من وين جبتها هاي الاحد؟ 3-4-5 من العشرة
0: لل 11-12 عندنا كمان زاوية اسا
1: عندنا
0: مدارس يا مدارس
1: اهلا يا مدارس زاوية كتبتها رانيا ارشاد انا بحب كتير كتير من انا وصغيرة
0: ايش
1: التمثيليات الراديو
0: كنت تسمعي؟
1: كنت اسمع
0: والله حلو
1: وكنت احب لليوم بحب فهيك نوع ذكرني شوي هاي الزاوية ذكرتني شوي بالتمثيليات
0: المسلسلات الإذاعية
1: الإذاعية بس هي صراحة مواقف أم بتواجهها مع بداية السنة وخلال السنة
0: نسمع
1: تعال نسمع

يلا الساعة صارت 7:30، تأخرتوا. استبرن الجرس. هذا الموشح اليومي اللي كل أمي بتحكيه كل يوم الصبح، والنتيجة ولا حدا برد والكل ما شعرهته. تعالوا تنحكي عن هاي الدراما اللي بنعيشها كل يوم.

نبدا نهارنا بجروب الاميات الصباحي، صور ازهار ورود حمراء، فنجان قهوه مكتوب عليه صباح الخير للامهات الفاضلات، ومعها دعوه بالتوفيق للجميع. بس هذا الهدوء ما قبل العاصفه. الساعة 4 بتتحول الشاشة لمركز إدارة أزمات، وأول رسالة: مساء الخير إميات، بدي أسأل شو أخذوا اليوم بوظيفة العربي؟ شو كتبوا على الدفتر؟ وشو في للحصة الجاي؟ لأنه بنتي بتحكي مش كاتبين إشي. بهاي اللحظة كل أم بتصير محققة، يما يرضى عليكي كاتبين في وظيفة عربي، وبتيجي ردهن بالبرود: ما فيش ولا أي وظيفة، أنا كتبت كل إشي بالصف وخلصت. أم تاني بتنزل 6 صفحات: هذا تلخيص مادة العلوم، مع تعليق صغير: هذا التلخيص كتبوه على اللوح اليوم ولازم ينحفظ لبكرة لأنه في تسميع للطلاب. مين حال صفحة 42 بالرياضيات؟ ومين معها السؤال الثالث؟ ومن معها وظيفة العبري وشو كتبوا عليها؟ بضل الجروب شغال لنص الليل، وهون الام تتحول لمحققة مع بنتها أو ابنها، والولاد هون بس بتلعن الساعة اللي انعمل فيها جروب الواتساب اللي بضلوا يطنطن لنص الليل بين شو أخدوا وشو كتبوا وشو علينا وشو معليناش. هاي واحدة من حكاياتنا اليومية، وأهلاً

0: 정말 코리아.
1: 알라.
0: 고인.
1: 핑크
0: 플로이드.
1: 로튼 워터즈.
0: 싹싹 마이크.
1: 헤이. 티처. 릴덤 캐스노.
0: 수크란 라라니아. 알 헤자위.
1: 알 키타.

0: كان عندك رغبة إنه تفوتي على حصة المعلمين تشوفي شو بيحكوا؟
1: إيه كل الوقت. بعدين
0: كان يفوتوكي؟
1: كنت ألاقي حجز رايحة جاي
0: تتزرق.
1: بدي أعرف هو أكتر إشي برأيي كل الأحداث بتصير بالمدرسة هي بالسكرتارية. فيوم بدي أجيب طفشورة وساعة بدي أجيب
0: كل الأحداث هناك عندها
1: وساعة بدي أجيب ورق. دائما لا حجي بدي أروح أفهم شو عم بيصير. فضولي كتير يعني كنت كان عندي فضول كتير كبير. بس بحب. وبعدين صرت معلمة. يعني أنا 7 سنين من حياتي كنت معلمة وقعد بغرفة المعلمين.
0: شو بتحكوا طيب؟
1: إيش نحكيش كله
0: على الأولاد ولا على الحياة؟
1: كمان على الأولاد على الحياة على العيلة على البيت وطبخنا عادي معلمين عادي زينا
0: نسمع شو محضرين لنا؟
1: نعم

0: السطور.
1: معكم الأستاذ مهند مصاروي.
2: أنا سلام سعيد، معلمة بمدرسة غرناطة ثانوية بكفر كنا.
3: بالنسبة لشعور المعلم قبل دخول الصف، هو شعور جدا جدا صعب وصفه في كلمة وفي كلمتين، لأنه بنفس اللحظة بتراود المعلم مشاعر مختلطة زي الفرحة وزي السعادة وزي القلق والخوف.
2: أنا هاي السنة 13 لإلي بالمدرسة، بنفس المدرسة، ولا مرة وقفت أحس أنه بواحد تسعة في حدث كثير كبير، حدث ضخم، لأنه ما بعد 70 يوم عطلة إحنا بنرجع للالتزامات، بنرجع للصحي بكير، بنرجع لقوة الاحتواء وقوة الوجود تبعنا كمعلمين ومعلمات في المدرسة. ولكن دائما أنا عندي ليلة 1/9 لحد هذا التاريخ لل 2026 أنا بعرفش أنام.
3: أخذت البرنامج الخاص فيي، وبس أخذته ما كنتش دارسه منيحة وفاهمه منيح، تأخرت عن الحصة 20 دقيقة عن الطلاب. الطلاب كانوا لحالهم بالصف لمدة تقريبا 20 دقيقة، وبعدها تذكرت إنه في عندي حصة ودخلت على الصف.
2: إذا الصف أول مرة بفوت عليه بحس إني لازم أكون شريرة عشان أنا أقدر أحط الحدود اللي بدي إياها عند كل أولاد لحتى يفهموا إني أنا جدية، وبعدين ببني العلاقة اللي أنا بحب تكون بالمنحة اللي بختاره لطلابي. بينما طلاب صف 11 و12 اللي أنا بكون صرت معلمتهم سنة أو سنتين، بكون حاسة كثير مبسوطة، بكون حاسة إني مشتكتلهم، بكون حاسة إنه في إشي حلو أصلا بدي يصير معي، بكون حاسة إنه هذول الأولاد كبروا، وبكون كثير متأثرة من فكرة إنه هن أجوا عنا كثير صغار بصف 10، حتى في منهم بيجي بصف 9، وفجأة إحنا اليوم شايفينهم بصف 12 أول يوم لإلهن بآخر سنة لإلهن تعليمية بكل مسيرتهم. فالشعور هيك مزيج من التأثر مع الاشتياق مع السعادة مع الضبط مع الحدود مع تمرير المادة، لإنه البقروت ما منفتح عين منغمض عين ولا هو جاي.
3: معروف إن الطلاب الجداد اللي بيجوا عنا على المدرسة بعدهم مش عارفين المحلات المختلفة في المدرسة. طالب طلب مني يطلع على الحمام، وبس رجع بعد ربع ساعة سألته باستغراب إنه وينك لحد هسه، فبكل إنه بعده بدور على الحمام.
2: في سنة من السنوات كان معي شنطة ظهر، وكنت طالع على الدرج مع الطلاب، ولما فتت على واحد من الصفوف حكيت لهم مرحبا أنا المعلمة سلام سعيد، ففي أحد من الطلاب إنه حكى لي لا إنه لا عن جد مين أنت، فكان كثير متأكد إني أنا طالبة مش معلمة. الموقف كان لطيف يعني ومضحك، وطبعا أعطاني شعور هيك مدغدغ إنه أنا هالقد مبينة صغيرة لدرجة إنه الأولاد بميزوش إني أنا معلمة مش طالبة.
3: الطالب اللي أنا سألته في نهاية العام الدراسي إنه شو أنت بتتمنى أو شو قدوتك، فبكل فخر إنه أنا بتمنى أكون أستاذ مثلك قدوة، أنا بالنسبة لي أنت أستاذ حاب أكون مثلك.
2: رابعة أنا علمتها أول مرة بالمدرسة بسنة 2014، انسجمت معها بشكل كثير كبير، ولا مرة حسيتها طالبتي وأصغر مني ب8 سنين، كل الوقت كنت أحسها قريبة على عمري وعلى عالمي. والإشي اتوج أكثر بعد ما هي خلصت مدرسة وصارت يعني فوق 18، فأنا مسموح لي أبني معها علاقة أقرب. اليوم هي واحدة من أعز صديقاتي، بوجه لها تحية خاصة.
3: عن جد بنحبكم، وعن جد بنشتغل صعب علشانكم عشان نسهل عليكم كل الإشي، وإحنا بنعمل المستحيل علشان تكونوا من المتفوقين والناجحين.
4: نشكر المعلمين والمعلمات وجسلين،
5: وطبعا زاوية حضرتها
4: جوسلين محمد بريك. صباح
5: الخير. عن جد هون فرصة شكراً. نشكر كل معلم ومعلمة، كل هيئة التدريس.
4: صح.
5: شغل مش هوين، أنا كنت معلمة واو شغل،
4: بس شغلة حلوة. لا
5: حلو كتير، فيها بعطيك اكتفاء يعني. تخيل أنه أنا اليوم بعدني بصداقة وبتواصل مع طلابي،
4: مع طلاب.
5: واحدة من طالباتي هي اليوم معلمة، فشفتها حطت قلتلها فخورة فيكي هالقد، معلمة صف أول هالقد فخورة فيكي، فما أحلى الإشي. فعن جد
4: صرنا إحنا جاهزين، بس بقي عنا إشي واحد، الزوادي.
5: الزوادي لا ما حكيناش على الزوادي، وفي عنا
4: تحضري زواويد كتير.
5: لمين؟
4: لإلك
5: للمدرسة. أمي تحضر لي، أنا أحضر
4: وبتحضر
5: أكل زواويد
4: عم بحكي أنا لقدام.
5: إيه ابني آه طبعًا كنا أحضر له، بس كان دائمًا ينرفزني إنه مش كل الأكل، تعرف نحن الأميات ننعجة كتير
4: كل إشي تفوته
5: وبدنا نفوت. إسا في موضة اللانش بوكسات وبعملوا لك وردي من الساندويتش والهذا، يعني كتير إشي ما لها الخبز والزعتر.
4: ما كانش يحب هذا الإشي الحركات هاي،
5: يعني كنت مش زي اليوم لا، كان يعني كنت أحط له أشياء ومش كله يأكله فيرجع.
4: يرجع. نسمع عارين شو بتحكي لنا.
5: مش عارين، عارين حضرتها للزاوية زاوية اللانش بوكس عن بدائل اليوم للسندويجات للشغلات ونصائح.
4: بدائل شوكولاتة ولبني
5: كمان ممكن الشوكولاتة واللبني.
4: نسمع.
5: تعال نسمع.
0: أنا بحب أخذ معي زوادي فيه شوكولاتة لخيي، بحب يكون خبز بنكنكيات، الشوكولاتة من هاي الصغيرة المدورة، كمان بندورة وخيار وفلفل جنب أحمر. أنا بحب رقوق أصفر نوعين العنب وخبز مع كوتج، خبز مع بسامة ومانجو وبلوبيري.
6: صرت أحس إن الخبز للأولاد الصغار، صار هبل أخذ خبزي.
7: صرت صف 12 ليش لا حطي لي طنجرة ملفوف مجدرة سلطة على جنب.
8: مرحبا، معكم جورج نمري مهندس غذاء مختص بتطوير منتجات غذائية جديدة. أنا مش أخصائي تغذية، إنما أنا مهندس غذاء اللي جاي من إنتاج الغذاء ومن مصانع الغذاء. وبما إنه اليوم 1/9 وأول يوم بالمدارس، بحب أول إشي أصبح عليكم أهالي وطلاب، وبتمنى لكم سنين مليانة نجاحات، وأهم إشي صحة. وإذا نحكي على الصحة مهم نحكي عن الأكل صح؟ كلنا منحب نبلش نهارنا بوجبة فطور، وإحنا كأهل منحب نعطي أولادنا أكل صحي، بس الأولاد بتحب أكل زاكي. طب شو الحل؟ مهم جدا نركز على الغذاء اللي بنأكله في بداية النهار، لأنه أكلنا في بداية النهار هو بيقرر لنا كيف نهارنا بيمشي، من ناحية تركيز، من ناحية طاقة، وأهم إشي من ناحية مزاج. الصبح أغلبتوا بعض أولادهم إما كورن فليكس وحليب أو شوكو. مهم كتير نطلع على المركبات، مهم نطلع كورن فليكس بدون صبغات غذاء صناعية، لأنها ورجت هاي الصبغات إنه ممكن تعمل مشاكل واضطرابات بتصرفات الأولاد. وإذا بدنا نعطيهم شوكو مهم نطلع على المركبات ونشوف إنه ما فيها محليات لا صناعية ولا محليات طبيعية، لأنه هاي الشغلات عم بتورجي تأثير على بصيلات الطعم وعلى ترجمة الحلو عند الأطفال الصغار. طب شو أحط لابني زوادي؟ الزوادي هي وجبة خلال النهار ولازم تحافظ على الطاقة وتركيز الولد، فمهم نعطي الولد وجبة اللي هي أول إشي آمنة وما بتخرب بالحمل. وإذا هاي الوجبة حساسة لازم نحطها في علبة اللي بتحافظ على الحرارة. والأهم من هذا مش بس نفكر بأولادنا، نفكر بأولاد غيرنا ونسأل حالنا هل الوجبة أعطتها لابني فيها حساسيات معينة اللي ممكن تأذي أصحابه. كتير مهم إنه ننبه أولادنا، لأنه ما بنعرف إذا أصدقائنا في عندي الحساسيات اللي ممكن تكون خطرة على حياتهم. إذا الغذاء تبعهن أو زوادتهن اللي حطوا لهم إياها ريحتها مش حلوة أو فجأة حصوا بطعم غريبة، يزدوها وما يترددوش، لأنه ممكن تكون خطرة حياتهم. أما بالنهاية بحب أتمنى للجميع، الأولاد والأهالي، سنة مليانة نجاح مليانة إنجازات، وتحافظوا أهم إشي على صحتكم.
4: حلو، شكرا. صباح الخير يا مدارس. صباح عندك رسائل سريعا سريعا سريعا سريعا
5: خلص البرنامج، خلص اوام
4: بطل عنا وقت للأسف.
5: يلا يلا يلا. ام شادي صبيحات من سالم بعت الدعاء لكل احفادها وطلاب المدارس. صباح الخير ماريا، وكل سنه وجميع كل الطلاب المدارس بخير، وانت يا ماريا وشادي بخير، انتوا دائما منورين راديو مكان. وسلام كبير لعارين من طانوس عواد معلق رياضي، اتمنى لكم يوما حلو. بعتونا الأطفال سيلين ودان وملحم، بتمنى لكم سنة.
4: أطفال كانوا بالمدرسة اليوم؟
5: سنة حلوة ملاني نجاحات من ديما.
4: شكرا، سنة دراسية حلوة ونجاحة
5: حلوة للجميع.
4: عندك كمان رسالة ولا خلص بكفي لليوم؟
5: بفكر قراءة كل الرسائل.
4: كل احترام، لازم أتوجك بالآخر مديري.
5: بديش ضلني طالبة اليوم، أحلى شعور إنك طالبة. بطنين
4: مدير بترقص بآخر النهار،
5: أحلى إشي. تخيل المدير قاعد ترقص.
4: حلو، مشجع. شكرا لكل الطاقم الكبير اللي كان معنا اليوم بأول يوم من مدارس يا مدارس.
5: يا مدارس. لا جوسلين محميد بريك، رانيا رشيد أبو نمر، شريهان حجير باكي، أولى الزميلات سوزان دبيني، ومن قسم الديجيتال يوسف خليل ولورا حجلي، وطبعا
4: ماريا
5: لشريكتي عريني بسولو ولك شريكي
4: شكرا
5: شادي بلان
4: شكرا لماريا
5: شكرا
4: نلتقي انا وياكم بعد شوي على التنتين توبتين على الثلاثه على الطريق
5: مزبوط
4: مشوار اغاني حلو
5: وانا وانت صباح الخير يا
4: بكرة.
5: مدارس
4: بكرة.
5: بكره بكره من العشره ل 12
4: نبقى مع عمرو دياب الى اللقاء

0: دراسية ناجحة وموفقة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
4: مخزنها شو؟

0: بندق.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عمك؟
1: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نبأ يفيد بمقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة قبل ظهر اليوم. الشرطة تحقق في الاعتداء على مسجد في قرية بازاريا الفلسطينية. حادث عنف في مدرسة في طبرية، وحادث طعن في تل السبع. حظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بسبب موجة الحر وارتفاع الحرارة غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
4: انتصف النهار في أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بمقتل 8 أشخاص بنيران إسرائيلية في محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة بمحاذاة المستشفى الأمريكي. وتعرضت المنطقة أيضا لقصف من مسيرات ولم يعقب جيش الدفاع على النبأ. باشرت شرطة إسرائيل التحقيق في حادث قيام مجهولين نشطاء يمين متطرف على الأرجح بإضرام النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية، وخط شعارات معادية على الجدران قبل فرارهم من المكان. وأكد جيش الدفاع أنه يستنكر هذه الأفعال بشدة، مشيرا إلى أنها تسيء إلى جميع السكان والاستقرار الأمني. في طبرية أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق 4 تلاميذ في الصف 12 للاشتباه فيهم بالضلوع في شجار اندلع قرب مدرسة في المدينة تخلله إيقاد الشعل. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. في تل السبع أصيبت امرأة في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضها للطعن. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقلها إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. في باقة الغربية أصيب رجل 50 بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال ترميم منزل. ويفيد مراسلنا يتحرب بأن الجريح نقل إلى المشفى وهو بحالة غير مستقرة. اعتقلت الشرطة 3 من سكان الرمل واللد ويافا، بينهم امرأة بشبهة سرقة سائقي توصيل وسط ممارسة العنف في اللد والرملة، وينسب إليهم ارتكاب 4 عمليات سطو عنيف. بسبب موجة الحر الشديدة وقع مفوض سلطة الإطفاء الجنرال إيال كاسبي أمرا يحظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بجميع أنحاء البلاد حتى منتصف الشهر الحالي، ويستثني الأمر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طريق رقم 25 في النقب، ويسمح بإدرام النار لأغراض الطهي في المنشآت المعدة لذلك.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: تواصل درجة الحرارة الارتفاع غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ويطرأ انخفاض تدريجي طفيف عليها يومي الخميس والجمعة المقبلين. بهذا نختتم ونلتقي من جديد إخباريا عند الواحدة. طاب يومكم.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع ماريا عبد ربو. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: هذه
0: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
7: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
8: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
7: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: ماريا عبد ربو حديث الظهيرة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حديث الظهيرة عبر راديو وتلفاز مكان، معكم حتى الواحدة، في التحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج جوسلين محميد، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، جافرييل كوهن من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم ماريا عبد ربه. في عناوين هذه الظهيرة: العام الدراسي الجديد ينطلق في مدارس البلاد بهدوء وانتظام، وزارة التعليم تعرب عن ارتياحها من سير عملية افتتاح السنة الدراسية، ووزير التعليم يؤكد أن وزارته ستعمل على تعزيز الهوية والانتماء خلال العام الدراسي. المدارس المسيحية في شرق أورشليم القدس تعلق الدوام اليوم بسبب عدم تجديد التصاريح للمعلمين والعاملين. في ملفاتنا الأخرى، أنباء عن مقتل 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف سيارتين غربي مدينة غزة. على الحلبة الحزبية، معسكر اليمين يسعى إلى توحيد الأحزاب الجديدة الصغيرة، والاستطلاعات لا تمنح معسكر المعارضة إمكانية تشكيل حكومة بديلة دون الأحزاب العربية. قبل أن نفتح ملف التعليم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، نستهل من الأحداث الميدانية في قطاع غزة، ونرحب بالزميل حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
2: ماريا مساء الخير.
1: نعم، أهلا بك. حدثنا عن التطورات الميدانية هناك، كما أسلفنا في افتتاحية حديث الظهيرة، هناك أنباء تتحدث عن مقتل 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتين بالتحديد غربي مدينة غزة.
2: نعم، مصادر ميدانية وأمنية فلسطينية ذكرت بأن قوة فلسطينية اكتشفت قوة إسرائيلية خاصة غرب مدينة غزة، واندلعت في المكان اشتباكات عنيفة بين أفراد القوة الإسرائيلية وعدد من المسلحين الفلسطينيين في محيط المستشفى الأمريكي في منطقة الكتيبة غرب غزة، حيث نفذت الطائرات سلاح الجو بالتزامن مع ذلك غطاء جويا، نفذت وشنت أكثر من 10 غارات في المكان. مسيرات أيضا شاركت في العملية. وفقا لمصادر فلسطينية، قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح. وجاء قبل قليل نقلا عن مصادر أخرى أن طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات الجوية خلال دقائق على مدينة غزة. تركزت الغارات وفق هذه المصادر على مربع أنصار والجامعات غرب المدينة، حيث كانت قد اقتحمت عناصر مسلحة منزلا وحاولت اختطاف أحد سكانه قبل اندلاع الاشتباكات. ويقول الفلسطينيون أن عناصر من ميليشيا تعمل مع إسرائيل حاولت التسلل على متن دراجات نارية وحاولت اختطاف شخص من مدينة غزة، وهناك جرى تبادل لإطلاق النار تدخلت من خلاله طائرات سلاح الجو لإنقاذ ومساعدة عناصر الميليشيا على الانسحاب من المكان. وفقا لمصادر فلسطينية، المستهدف للاختطاف هو مسؤول بجهاز الأمن الداخلي ولم يتضح مصيره. شهود عيان قالوا إن سيارتين تعرضتا للقصف وإن أصوات إطلاق نار سمعت بالمكان، من بين القتلى طفل وطفلة وفقا لمصادر فلسطينية وصلت قبل قليل. حتى الآن لم يرد أي تعقيب إسرائيلي، تعقيب من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع، لكن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن سلاح الجو تدخل لدعم ميليشيات نفذت عملية أمنية غرب مدينة غزة قبل قليل. إذن ماريا، مقتل 8 فلسطينيين في اشتباكات بين قوة من جيش الدفاع وعناصر فلسطينية في مسط مدينة غزة قبل قليل، والصورة حتى الآن غير واضحة تماما، ننتظر الرد ربما من الناطق العسكري. ماريا.
1: أشكرك زميل حسن أبو زيد. الآن نفتح ملف التعليم مع عودة الحياة إلى ساحات المدارس وإلى صفوفها اليوم.
2: حبيبي
1: إذانا بانطلاق عام دراسي جديد يحمل معه أمال الطلبة وكذلك أولياء الأمور وتطلعاتهم لعام آمن مستقر ومزدهر. ووزارة التعليم تعرب عن ارتياحها إزاء عملية افتتاح السنة الدراسية الجديدة. وزير التعليم يؤكد أن وزارته ستعمل على تعزيز الهوية والانتماء خلال العام الدراسي الجديد. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير مراسلين لشؤون التعليم وسام جبر.
3: أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة يتوجهون صباح اليوم إلى المقاعد الدراسية لافتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027 بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وما يقرب من 180,000 تلميذ وتلميذة يبدأون الدراسة في الصف الأول الابتدائي، ويبلغ عدد طلاب صفوف الثاني عشر أكثر من 143,000 طالب وطالبة إذ ينهون هذا العام دراستهم الثانوية. ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية والمدارس في جميع أنحاء البلاد 28,000 مدرسة. وزير التعليم يوف كيش قال إن العام الدراسي الجديد ينطلق أمام أكثر من 2,600,000 طالب وطالبة بعد صيف شارك خلاله أكثر من 1,000,000 طالب في أطر تعليمية مختلفة. وأضاف الوزير كيش يقول إن وزارة التعليم تدخل السنة الجديدة بمسؤولية كبيرة واتجاه واضح يتمثل في تعزيز الشعور بالانتماء والصمود لدى الطلاب وتعميق الهوية والقيم والتراث بالتوازي مع تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من النجاح في عالم سريع التغيير. وأكد الوزير كيش أن وزارة التعليم ستواصل الربط بين الجذور والمستقبل من خلال توسيع تعليم الخطة التعليمية ستيم لتعزيز المواد العلمية والذكاء الاصطناعي وإدخال التربية المالية للمرة الأولى ومواصلة تطوير التعليم المبتكر والملائم بصورة شخصية. من جانبه قال المدير العام لوزارة التعليم السيد مئير شمعوني قال إن افتتاح السنة الدراسية يقف وراءه جهاز كامل عمل خلال الأشهر الأخيرة على إعداد المدارس ورياض الأطفال لاستقبال الطلاب، وأكد أن العمل سيستمر يوميا من خلال مرافقة الطواقم التعليمية وضمان وصول السياسات والموارد إلى الصفوف وإلى كل طالب وطالبة. وحول التعليم في شرقي القدس ومدارس شرقي المدينة تحدثنا إلى رئيس اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب في المدارس العربية في المدينة السيد زياد الشمالي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 1/9/2026 هو اليوم الأول لعام دراسي جديد نتمنى فيه المحبة، كل المحبة والخير لجميع طلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور وإدارات المدارس والطواقم التعليمية. كل عام وأنتم بخير. رغم التحديات والعوائق المتمثلة به، أولا عدم إعطاء تصريح دخول لمعلمي الضفة الغربية لمدارس القدس مما يعيق بعض المدارس من انتظام الدوام الدراسي. ثانيا نقص بأعداد الصفوف الدراسية. ثالثا عوائق دخول الطلبة من الحواجز كمنطقة مخيم شعفات وكفر عقب قلنديا وصعوبة المواصلات في باقي المناطق. رابعا قانون عدم توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية من طلبة القدس في سلك التعليم. خامسا إغلاق معهد قلنديا المهني، وبذلك لا يبقى سوى القليل من المدارس الصناعية والمهنية. رغم كل هذه التحديات نتمنى للجميع أن يكون عاما آمنا لكم وبعيدا عن أي عوائق وكوارث إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير.
3: ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة تعود بؤرة الاهتمام إلى الصفوف الدراسية وإلى العلاقة المباشرة بين الطلاب والمعلمين وسط رهان الوزارة على أن تكون السنة الجديدة مزيجا بين تعزيز الصمود والانتماء والهوية وبين تطوير المهارات العلمية والتكنولوجية والاستعداد لعالم العمل والحياة المستقبلية.
1: وفي منطقة الجنوب نحو 130 ألف طالب وطالبة من المجتمع البدوي في النقب عادوا صباح اليوم إلى مقاعد الدراسة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلون في الجنوب نواف النباري. نواف، هل تمت افتتاح السنة الدراسية؟ هل تم بصورة سلسة صباح اليوم في منطقة النقب؟
5: أهلا بك ماريا. نعم، يمكن قول ذلك بخلاف أعوام طويلة كان فيها إضرابات وغير ذلك. سوف نأتي على ذكر التلويح بالإضراب الذي ألغي في اللحظة الأخيرة خاصة في القرى غير المعترف بها. على كل حال، في البلدات العربية في النقب بما فيها مدينة راهط تم افتتاح العام الدراسي وبحمد الله بشكل شبه منتظم بما فيها المدارس في القرى غير المعترف بها سوى بعض الإشكاليات الفنية كما تفضلت بالتمام والكمال. 128 ألف طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى الثانوية عادوا إلى مقاعد دراسة عند الساعة 8 من صباح اليوم. القائم بأعمال رئيس بلدية راهط يوسف أبو جعفر تحدث إلينا قبل قليل حول متابعة افتتاح العام الدراسي في المدينة.
6: لقد قمت اليوم بمعية رئيس البلدية وأعضاء آخرون بزيارة إلى مدارس راهط، وكذلك في مجموعة تحركنا في مجموعة كبيرة لزيارة المدارس والاستماع إليهم في اليوم الأول. أقول لك بكل صراحة أن 30 ألف طالب عندما يعودوا إلى مقاعد الدراسة إنما تعود مدينة كاملة إلى مقاعد الدراسة. هذه مدينة تتحرك صباحا ومساء في اتجاه التعليم. أقول لك أن 97% من القضايا كانت قد أنجزت وليس هناك أي مشاكل فيها، والقليل القليل سنتداركه ونتعامل معه بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة القليلة.
5: وفي القرى غير المعترف بها ماريا التي يتعلم طلابها في المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء تم في نهاية المطاف افتتاح العام الدراسي رغم التلويح بالإضراب، وذلك في عقاب التوصل الاتفاق بشأن توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهذه المدارس. الدكتور كايد العثمين من لجنة أولياء أمور الطلاب في قرية خشم زنة إحدى هذه القرى تحدث إلينا عن هذا الاتفاق وهذا الإنجاز.
7: بعد مفاوضات شاقة بين مجلس واحة الصحراء ولجان الأباء من جهة ووزارة المعارف من جهة أخرى، تم أمس ليلا التوصل إلى اتفاق يقضي بالتزام وزارة المعارف بتوفير الميزانيات اللازمة للمجلس من أجل تشغيل المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها. نرجو أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق وأن لا نحتاج مستقبلا إلى العودة إلى الإضراب أو الاحتجاجات الأخرى.
5: هذا وقد علمنا ماريا أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالسفريات ونقل الطلاب في بعض القرى والتي لا تزال تنتظر الحل، فيما تؤكد وزارة التربية والتعليم أن مسؤولية توفير هذه السفريات ميدانيا تقع على عاتق السلطات المحلية. صورة وردية إلى حد بعيد فيما يتعلق بافتتاح العام الدراسي، لننتظر إذا ما كانت هناك مستجدات خلال الأيام المقبلة. إلى هنا ماريا.
1: نشكرك الزميل نواف النباري. ونحن من الجنوب إلى منطقة شرقي أورشليم القدس، هناك أيضا افتتحت السنة الدراسية الجديدة. عن افتتاح العام الدراسي في شرقي المدينة بالإضافة إلى قريتي أبو غوش وعين نقوبة ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. كل الأمور تمت بهدوء وانتظام أيضا في تلك المناطق. أحمد أهلا بك.
8: مرحبا ماريا. طبعا ربما نبدأ بقريتين يعني النقوبة وعين رافها. طبعا الأجواء فعلا كانت أجواء فرح وسرور ووردية. الصورة فعلا وهذا اليوم الأول من انتظام العام الدراسي الجديد بدأ بصورة وردية ومليئة طبعا بالفرحة والسرور. طبعا صباح يوم 1100 طالب وطالبة من قريتي عين راف وعين نقوبة افتتحوا العام الدراسي الجديد وعادوا إلى مقاعدهم في مدارس الثلاثة في القريتين من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية وصولا إلى الثانوية. طبعا وسط أجواء التفاؤل بأن يكون العام الدراسي الجديد يعني عام ناجح ومثمر بغير الأعوام السابقة. وجاء هذا الافتتاح مريا المنتظم بعد أن قام المجلس الإقليمي متي يهودا بالاستعدادات وتخصيص الميزانية الأساسيات اللازمة من أجل افتتاح العام الدراسي طبعا بصورة منتظمة. ليس بعيدا عن قريتين عين نقوبة وعين رافع أيضا في المجلس أو قرية بلدة أبو غوش 3000 طالب وطالبة انتظموا وبدوا عامهم الدراسي أيضا بانتظام في 5 مدارس، مدرستين ابتدائيتين، مدرسة إعدادية، مدرسة ثانوية ومدرسة للتعليم الخاص طبعا بدون أي مشاكل تذكر. طبعا بعد أن قام أيضا المجلس المحلي بتخصيص 2 مليون شيكل لترميم المدارس مع بدء العطلة الصيفية، المجلس المحلي هناك بيّن بأن هناك ميزانية 12 مليون شيكل لتوسعة وبناء يعني مدرسة إعدادية جديدة ملاصقة ومحاذية للمدرسة الثانوية. طبعا نستطيع أن نقول هناك فعلا يعني في هذه في القرى 3 عين نقوبة وعين رافة وأيضا أبو غوش انتظمت الدراسة. يعني أما في شرقية القدس في الأحياء العربية هناك ربما نبدأ بحي سلوان، يعني بعد أن يعني جريمة القتل التي كانت هناك قبل عدة أيام وراح ضحية 3 أشخاص من عائلة العور، كان هناك خوف وقلق بأن لا تنتظم الدراسة، ولكن الدراسة هناك انتظمت. يعني في عدد مدارس أخرى 45,000 طالب من الطلاب العرب يتعلمون في المدارس شرقية القدس. يعني كانت هناك بعض الانتقادات لإدخال المنهاج الإسرائيلي وتحويل أو إلغاء المنهاج الفلسطيني الذي تعلم عليه مدار سنوات طويلة. باختصار شديد ربما المشكلة كانت مرية في المدارس الأهلية المسيحية بعد أن يعني لم ينجح تقريبا يعني من 180 معلم وموظف لم ينجح بالوصول تقريبا 110 موظفين ومعلمين إلى المدارس بسبب عدم حصولهم على تصريح من إسرائيل. هذه صورة الوضع حاليا. نستطيع أن نقول المدارس انتظمت في شرقية القدس في هذا اليوم،
1: ونحن نريد أن نتابع مع التعليم في منطقة شرقي أورشليم القدس. ونرحب بداية بضيفنا بالأستاذ جميل شرقية وهو مسؤول التعليم العربي في بلديات القدس. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل.
9: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك.
1: حدثنا من خلال مراقبتكم في البلدية للساعات الأولى من السنة الدراسية الجديدة، كيف كنتم تقيمون الوضع بصورة عامة؟
9: أولا أنا بهنئ جميع طلابنا وأهلينا على افتتاح عام دراسي. الحمد لله في شرقية القدس تم افتتاح عام دراسي بشكل طبيعي جدا مع كل المركبات اللي كانت، والحمد لله أن احنا اليوم نجحنا أنه جميع المدارس الرسمية افتتحت بشكل طبيعي، استقبلنا طلابنا وأهليهم بشكل اللي يليق فيهم، وإن شاء الله بنتمنى أن تكون سنة خير علينا جميعا.
1: ألم تنضم مدارس تابعة للبلدية إلى الإضراب الذي أعلنته المدارس الأخرى، أم اقتصر هذا الإضراب على المدارس الخاصة؟
9: الإضراب اقتصر فقط على المدارس الخاصة المسيحية بسبب كيف ما ذكر سابقا موافقات جميع الجهاز عم بيحاول يساعد في حل هاي الإشكالية قدر الإمكان. طبعا في جهات مختصة هي المؤهل والمخول لتعطي هيك موافقات. أنا بشكل شخصي بتواصل مباشر مع المسؤولين في المدارس المسيحية قد ما بنقدر نساعد إن شاء الله أن احنا ننجح نحل هاي الإشكالية.
1: أستاذ جميل، باعتبارك مدير قسم التعليم العربي في بلدية أورشليم القدس، نريد أن نسمع منك عن البرامج الجديدة، المناهج التي تتطلعون لإدخالها هذا العام من خلال العملية التدريسية.
9: إن شاء الله السنة إحنا كل جهدنا راح يكون في كل ما يتعلق في المناهج، كل ما يتعلق بستيم، كل ما يتعلق في دعم المعلمين أولاً من ناحية أنه إحنا نشرح لهم شو هي المهارات اللي اليوم الطالب بيتطلبها منا وكيف إحنا نعمل ملائمة لقدرات المعلم باحتياجات الطالب من خلال مشاريع كثيرة. كثير منها راح يكون مشاريع منهجية، كثير منها غير منهجية أو لا منهجية اللي تعمل شبكة حوالين الطالب اللي نطلع عليه كرؤية من الولادة لحتى إنهاء الثاني عشر، وكمان نرافقه في المجال الأكاديمي مع الرؤية المستقبلية في المجال الأكاديمي طبعا، لأنه هي عم تتحول من سنة لسنة، عم إحنا بتطورنا إحنا كمؤسسة كيف إحنا نشوف الطالب كخريج من مدارسنا، وهذا الإشي إن شاء الله رح نترجمه من أمل لخطة استراتيجية تتنفذ بأرض الواقع من خلال جميع الشركاء في وزارة المعارف.
1: أستاذ جميل، أنت ترسم لنا صورة مشرقة، لكن لا يخفى على أحد أن هناك مشاكل عديدة في المدارس الشرقية والشنيمة القدس، النقص غرف التدريس، التسرب، العنف، يعني كيف بتعتزموا التعامل مع هذه التحديات؟
9: أول شيء أنا بطلع دائما على، إذا بدي أضل أطلع بس على المشاكل راح أشوف كثير مشاكل، بس إذا بطلع على الإمكانات راح أشوف في كثير فرص. هاي أنا بالنسبة بشكل شخصي بعمل فيها، فأكيد الواقع هو مش سهل والحياة مش وردية، بس إحنا بنحاول نترجم كل الموارد الموجودة عندنا لتخدم الفئة المستهدفة اللي هي أولا وآخرا الطلاب وأهاليهم. على كيف احنا نعملها؟ نعملها من خلال شراكات، من خلال دعم للمعلمين، لانه هم الاساس اليوم، المعلم هو الاساس، المدير هو الاساس في الجهاز التربوي والتعليم. كل ما انه احنا بننطي برامج حديثه جديده اللي هي تطور الطلاب، احنا بنخطط انه يكون المستقبل افضل. هلا من ناحيه النقص في الغرف الصفيه، من ناحيه كل الاشكاليات، الحمد لله اليوم افتتحنا في مدرسه اللي هي مدرستين بشعفات اللي هو بنايات جديدة انفتحت السنة، كمان في واد قدوم، كمان في روضات جديدة اللي كل سنة احنا عم نجتهد انه نفتتح صفوف جديدة لنخدم الطلاب بأحياء السكن اللي هم عايشين فيها، عشان ما نطلعهم برا بلدهم ونحاول انه احنا
1: على ذكرى ذكر الصفوف الجديدة، يا ريت تعطينا هيك تفاصيل أوفى إذا كانت متوفرة لديك عن تطبيق المنهاج الإسرائيلي على أكثر من 45 ألف طالب وطالبة في الصفين الأول والسابع، يعني كيف ألا يخلق هذا نوع من البلبلة لدى الطلاب؟
9: أنا أفكر أنه بالعكس هذا بيخلق أكثر يعني هدوء داخل المدارس، لأنه الأمور من ناحيتنا ممكن إحنا نطلع عليها كمنهاج فلسطين أو منهاج إسرائيلي أو العكس تماماً. الفكرة هنا كيف أنا بقدر أخلق منظومة اللي فيها تعزز مهارات الطالب وأترجم الخطط التدريسية لمهارات ومش لمعلومات. فاليوم الاختيار هو اختيار الأهل من خلال منظومة التسجيل لصف الأول والسابع. فالحمد لله في عنا إحنا إقبال، وواجبنا اليوم إحنا نحاول نحول الأعداد هاي إلى فئة اللي هي أكثر فيها جودي وعملية التعليم تكون أكثر مناسبة.
1: ماذا تقول للأهل المعارضين لهذا المنهاج؟ لأنه في معارضة.
9: أنا ما بشوفت معارضة، في ممكن تساؤلات، في استفسارات، وكل سؤال واستفسار اليوم الأهالي بوابنا مفتوحة، إحنا بنقعد معهم، نعمل معهم لقاءات، في عنا مركز أهالينا اللي بيخدم الفئة المستهدفة اللي أنت ممكن تتطرق إليها، اللي بأي سؤال إحنا بوابنا كقسم أو كنظام مفتوح اللي بنحاول نستوعب الأهالي ونجاوبهم على الأسئلة اللي هم بيسألوها، لأنه هم دائما عندهم حق إنه أنا أنت بدك تختار منهاج أو بدك تختار مدرسة، شو هاي المدرسة عم تخدم ابني، شو المدرسة ممكن توصل ابني للجامعة بأي طريقة.
1: نشكرك الأستاذ جميل شرقية، وأنت مسؤول التعليم العربي في بلدية القدس، شكرا لك. ودعونا نرحب الآن بقدس الأب إبراهيم فلتس، مدير مدرسة تراسانتا للبنات. أبونا إبراهيم أهلا وسهلا فيك معنا.
10: أهلا وسهلا بك، أنا مدير مدرسة تراسانتا.
1: مدير مدارس تراسانتا، مش بس مدرسة تراسانتا. تمام. طيب، العام الدراسي عندكم يبدأ بأزمة ويرافق هذه الأزمة إضراب اليوم.
10: نعم،
1: حدثنا عن الأسباب بداية.
10: يعني للأسف اليوم 1/9 الكل كان مبسوط، الأولاد كانوا مبسوطين، الطلاب مبسوطين إنه يرجعوا للمدرسة. يوم السبت والاثنين امبارح قوم اللي هم أطفال التمهيدي والروضة وهيك كانوا كتير مبسوطين، ولكن لغيت امبارح بالليل كان في حوالي 72 واحد من 170 معلم ومعلمة من الضفة الغربية ان هم بيوصلوا على المدارس هون، ما كانش ثلاث تساريح، فكان صعب جدا ان احنا نعمل المدارس بدون هذولات، بدون هذولات المدرسين والموظفين والإداريين اللي بيجوا من خصوصا كمان من منطقة بيت لحم، بيجوا من كل المناطق، بيجوا كمان من الخليل، فكان صعب جدا ان احنا نعمل المدرسه اليوم. وعلشان هيك ما صارش مدارس، وكل مدارس القدس المدارس المسيحية اللي هي حوالي 15 مدرسة مسيحية.
1: طب أنتم أبونا على اتصال مع المسؤولين، هل توصلتم ربما إلى نتيجة مبدئية ربما نزف للمستمعين ولأولياء الأمور بشرة نعم سارة من خلال الحديث معك؟
10: نعم الكل كان في اتصال مع الكل والحمد لله، يعني خلال فترة الصباح اليوم يعني طلع العدد كبير جدا من التسريع، عدد يعني تقريبا في ممكن نقول من كل المدرسة المسيحية في اثنين بس اللي مش طلع لهم تسريح، واحنا بنعالج الموضوع.
1: طب اذا بس اثنين ابونا لماذا اضربتم اليوم؟ يعني كان ممكن انه تتدبروا. لا
10: الصبح ماريا كان اكثر من اثنين. انا بحكي ان اتحلت الموضوع اليوم الصبح، لغايه اليوم الصبح كان لغايه الساعه 8 الصبح 21 معلم ومعلمه بدون تسريح.
1: طب يعني بنفهم انه بما انه هذه الاتصالات اسفرت عن التوصل الى نتيجه ايجابيه، يعني نعم نقول للطلاب بكره ممكن انه يعودوا الى المدارس
10: ان شاء الله. هيكون في اجتماع مع المدراء المدارس هون وبنكرر ان شاء الله بعد الظهر. ولكن كمان في مشكله كبيره كمان في المدارس الاسلاميه، في 60 معلم ومعلمه من المدارس الاسلاميه مش طلع لهم تسريح.

0: مش نقول مدارس مسيحيه واسلاميه ولكن كله مدارس مقدسيه، هذول كمان بدنا نتعاون.
1: طب لماذا تتكرر؟ يعني هذه الازمه ليست بجديده، تقريبا مع بدايه كل عام بنسمع عن هاي القضيه.
0: بدايه الفصل الثاني من السنه الماضيه اضربنا اسبوع ما كانش في تسريح يعني كمان، وهذا اليوم اضربنا اليوم يعني كمان بدل ما كانت المدارس تكون مليانه بالطلاب والفرحه والسعاده ان هم رجعوا يتقابلوا مع اصدقائهم ومعلمينهم وهيك، اللي هم سكر المدرسه، المدارس كلها مسكره. فيعني يا ريت هذا الشيء مهم جدا، وهذه المدارس اللي موجوده في القدس لها تاريخ لها يعني.
1: احنا بنتامل انه توصلوا لحل، وبنقدر نزف لمستمعينا خاصه لاولياء الامور في المدارس الخاصه انه ان شاء الله بكره تنتظم الدراسه كالمعتاد.
0: وهذا اللي بنتمناه كلنا، يعني كل واحد فينا بيتمنى، الطلاب بيتمنوا، الاهالي، المدرسين، الموظفين اللي دارين، الكل بيتمنى ان احنا نرجع للمدارس
1: ان شاء الله يتم شاء الله. حل هاي المساله. نريد ان نشكرك في هذه المرحله قدس الاب ابراهيم فلتس مدير مدارس تيرا سانتا في البلاد. شكرا لك ابونا، يعطيك العافيه.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
2: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
1: مستمرون مع حديث الظهيرة ومع افتتاح العام الدراسي الجديد والحوارات مع ضيوفنا، ويطيب لنا أن نرحب الآن بالمعلمة نوال كناعني مديرة مدرسة ابن سينا الإعدادية في كفر قرع. ست نوال أهلا وسهلا فيك معنا.
7: والسلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في جميع إن شاء الله المستمعين.
1: يلا حدثينا كيف كانت الساعات الأولى من العام الدراسي عندكم، كيف لاحظتم مشاعر الطلاب مع العودة إلى مقاعد الدراسة؟
7: كان يوم جميل جدا، احتفال راقي جدا، في نحتفل بطلابنا ونفتخر بهم، نفتخر بإنجازاتهم الرائعة وبوصولهم الحمد لله أهم إشي بسلام للمدرسة، لأن العطلة هي صح إشي جميل ولكنه إشي خطير، فطلابنا وصلوا بأمان الحمد لله، فاتوا على صفوفهم بطريقة رائعة جدا بتلهف وشغف، وما هذا إلا دليل قاطع إنه أولادنا بخير الحمد لله، حابين يتعلموا وعندهم طموح، وإن شاء الله إنه بنحقق جميع طموحاتهم تعاون معهم وأهليهم طبعا.
1: لا شك إنه كان لك كلمة في الساعات في الرسالة التي وجهتيها للطلاب في اليوم الأول، يا ريت تعطينا هيك لو تفاصيل بسيطة.
7: طبعا كلماتنا الأساسية نوجهها لأولادنا إنه إحنا مجتمعنا الحمد لله بخير، بدنا إياهم بسلام وبأمان نحافظ على صحتهم وعلى سلامتهم، وبدنا يكونوا رائعين ومتفوقين ويجتهدوا، الاجتهاد هو أساس نجاح كل إنسان، وبدنا طلابنا كلياتهم إن شاء الله يصروا على اجتهادهم، يوصلوا على المدرسة بشكل ثابت، يلتزموا بجميع القوانين لأنه القوانين وجدت عشان تحمينا، مثلا من القوانين الأساسية لما باجي على المدرسة إذا احتجت أني أجي بالدراجة مع أنه مش مفضل بسبب الخطورة

0: الشنطات الموجودة في الشارع بلبس خوذي. إذا بدي أجي على المدرسة المفروض ألتزم بالدوام وقت الدوام، لأنه المجتمع الصالح والمجتمع اللي بيلتزم بالدوام. وأكبر دليل طبعا الإنجازات في اليابان وألمانيا هي بسبب التزامهم بدقة الوقت، وأيضا التزامهم بتعليمات المدرسة من حيث اللباس الموحد. لما أنا كطالب بوصل للمدرسة وفاهم من كلب البيت أني أنا جاي على المدرسة أتعلم، فايت من الأساس بأجواء تربوية ولابس لباسي وحاسس أني مأدي واجبي، أنا بقدر أقعد بالصف وبكون عندي تفرغ للتعلم. ولكن إذا أنا جاي من البيت مش عامل حسابي أني جاي أتعلم وجاي أتسلى، فأكيد مش راح أتفرغ للتعلم، وبهيك للأسف طلابنا بيخسروا وبتراجع مستواهم التدريسي.
1: وأكيد لحطهم حماس لدى الطلاب في العودة إلى مقاعد الدراسة خاصة بعد إجازة مطولة.
0: طبعا كان حماس رائع جدا. طبعا أنا بقدر أقول أنه الطاقم التدريسي في مدرستنا ابن سينا كان واقف صف واحد في استقبال الطلاب بمحبة بدعم بتشجيع وبانتظار وبلهفة وبشوق لأولادنا. وطبعا انتظرتهم فعاليات تربوية قمة في المهنية اللي هي دمجت بين التزامي كإنسان بصحتي وسلامتي لبين التزامي كإنسان بأدائي وعملي وواجباتي اتجاه نفسي واتجاه مجتمعي.
1: ست نوال، نحن طبعا نعرف انه في فروقات تعليميه بين الطلاب، هل وضعتم هذا العام برامج خاصه لمساعده الطلاب الذين يحتاجون الى ساعات اضافيه لتقديم يد العون لهم؟
0: بدايه طبعا انا بقول بكل حب لكل الاهل انه لما احنا نساعد اولادنا بانهم ينظموا امورهم ممكن يتخطوا حتى الصعوبات الموجوده. الموجود في المدارس اليوم بالاطر التربويه كم هائل ورائع من البرامج اللي ممكن تساعد اولادنا، ولدرجه انه اليوم الوزاره بتوفر مشاريع محوسبه من البيت. إذا الطالب عنده أي صعوبة أي أمر مش فاهمه ممكن يتواصل مع ناس اللي تدرسوا عن طريق جوجل ميت أو الزوم. هاي نقطة. نقطة ثانية، في بالمدارس ملان مشاريع اللي خصصت للطلاب اللي عندهم صعوبات، ولكن واجب على الأهالي أنهم يتواصلوا مع المدرسة ويستطيعوا مع بعضهم عشان يكملوا بعض. يعني الأهل بأخذوا دور معين والمدرسة بتكمل بقية الأدوار اللي هي أكثر تتعلق بالبيداغوجيا، مثل مشروع إيلا اللي هو مشروع للطلاب اللي عندهم صعوبات تعلمية، مثل مشروع ملاي اللي هو مشروع جميل جدا اللي بعت الولد مرحب لمضيء أحير اللي هو القصد مكان تعلم مختلف. في مشروع جديد اللي فزنا فيه كمدرسة اللي هو مشروع 720، في مشروع آخر اللي اسمه الإعدادية الناشئة أو إعداديات الناشئين اللي فيه الطلاب بتعلموا بطرق مختلفة. طبعا بالإضافة لساعات الدمج، ملان خطط تربوية، مهم جدا الأهل يكونوا على يقظة وعلى متابعة عشان يستطيعوا إن شاء الله أن يساعدوا أولادهم بأنهم ينطلقوا.
1: وإحنا بنتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه الرسالة التي تقومون بها. جزيل الشكر إليك ست نوال كنعني.
0: شكرا لجميع الطواقم التربوية ولجميع المستمعين، نتمنى لهم النجاح والتوفيق الدائم.
1: مديرة إعداديات مدرسة ابن سينا في كفر قرع، توفيق والنجاح. حديث الظهيرة، تعالوا بنا الآن مستمعينا نكون مع آخر التطورات في منطقة الخليج، وينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون، ما الجديد على هذا الصعيد شمعون، خاصة غدات التصريحات والتهديد والوعيد للرئيس ترامب بالرد على الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية في الأردن؟ يمكن القول ليلة هادئة رغم هذا الوعيد من جانب ترامب؟
2: صحيح مريم، مساء الخير. ولكن إلى جانب تأكيد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل ضرب إيران بقوة كما قال للصحفيين في المكتب البيضاوي الليلة الماضية، دعينا نستمع.
3: If Iran had a nuclear weapon, Israel would have been wiped out. You would have no Israel right now and you'd probably have no Middle East. and they'd be hitting our cities at some point because they're sick people.
2: لو امتلكت إيران أسلحة نووية لتم تدمير إسرائيل، يقول ترامب. لم تتواجد ولم يتواجد الشرق الأوسط عموما، وكانوا يقصد الإيرانيين يضربون المدن الأمريكية أيضا في مرحلة ما لأنهم مرض عقليا. لن تحصل إيران، توعد ترامب مجددا ووعد لن تحصل أبدا على أسلحة نووية. أضاف ترامب أن حركة الملاحة المرجة في مضيق هرمز بيت القصيد في هذه الأسابيع الأخيرة بل الأشهر الأخيرة، هذه الحركة تسير بشكل جيد جدا مع عبور نحو 30 سفينة يوميا في شريان النفط العالمي. ترامب جدد مرجة وصف إيران والجمهورية الإسلامية بدولة فاشلة لا تعرف حتى من يقودها ومن يديرها. في حساب مؤقت، وهذا ربما جزء من الرد على سؤالك ماريا، يمكن القول أن الحركة في مضيق هرمز الذي اشتعل مجددا، نذكر أول أمس بعد شهر من الهدوء بين أمريكا وإيران، إذن الحركة أقل من مما تريده واشنطن، ولكنها أكثر نشاطا وقلقا بالنسبة لطهران. خطة العزل الاقتصادي الأمريكية ماريا تؤتي أكلها حسب إدارة ترامب، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد على مواصلة هذا الضغط. لنستمع.
4: We have the blockade. And they are going to continue exerting pressure. And we've had very good discussions here already. And, I think it could be within weeks or months. And, the economy doesn't have to collapse. We just have to have the regime under the census. خلال اجتماع
2: للدول العشرين الكبرى اقتصاديا والمنعقد في مدينة ميامي الأمريكية، قال بيسنت إن حصار الموانئ الإيرانية مستمر معربا عن اعتقاده بأن هذه الإدارة ستحقق خلال أسابيع أو أشهر الهدف المرجو من هذا الحصار والخطة الخانقة. لا يجب أن ينهار الاقتصاد الإيراني، نوه بيسنت، ولكن يجب أن تعود إيران إلى رشدها. إلى جانب الاقتصاد الإيراني، طبعا واشنطن تبقي يدها على الزناد. في حسب موقع إكسيوس نقل عن 3 مصادر أمريكية كبيرة، فإن مساعدي ترامب والرئيس نفسه بطبيعة الحال يفكرون ما يزالون يفكرون بشن هجمات محدودة في مضيق هرمز بهدف تعطيل قدرات الرادار والصواريخ الإيرانية على مهاجمة سفن تجارية في المضيق. في هذا السياق، أنباء الصباح ماريا تحدثت عن وقوع حادث آخر لإطلاق النار صوب ناقلة نفط إلى الشرق من خليج عمان، ونبأ آخر ينشره الحرس الثوري نفسه حول اعتراض ناقلة نفط سعودية إيران بطبيعة الحال. وهذه الخاتمة مرية تؤكد على لسان رئيسها بيزشكيان أنها مستعدة للعودة إلى التفاوض مع أمريكا شرط قبول الشروط الإيرانية. مرية،
1: شكرا لك شمعون بن نعيم.
5: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: حديث الظهيرة، نعود إلى الملف التعليمي من جديد للاطلاع على أوضاع افتتاح السنة الدراسية، هذه المرة في منطقة الناصرة، ومعنا مراسلنا خالد دراوشي. خالد، هل انطلق اليوم الأول بهدوء وانتظام في منطقة الناصرة؟
7: نعم ماريا، في منطقة الناصرة وشمالي البلاد انطلق العام الدراسي الجديد بفرحة وبهجة من الطلاب. إذن هناك كان افتتاح للسنة الدراسية لكامل المدارس أيضا بكافة أنواعها. شهدنا أيضا الطلاب، بعض متحمس وبعض حاليا يعني لا يزال يعني لم يشبع من أجواء العطلة الصيفية، إضافة إلى هذا الاكتظاظ المروري الذي شهدناه صباح اليوم في المدارس جميعها وأيضا في الشوارع. هناك الأهل أيضا كانت يعني توصل أبنائها إلى المدارس وكل بحلة جديدة باللبس الجديد أيضا الحقائب الجديدة. من الأمور التي تطرقوا إليها الأهالي أن الأبناء يعني يذهبون إلى المدارس وهم يخافون أيضا من تحديات جديدة، تحديات إن كانت الأوضاع، إن كانت هناك يعني بعد العديد من الأمور التي عاشتها البلاد من النواحي الأمنية، من ناحية أيضا الكورونا في السنوات السابقة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هناك تحديات لمعلمي المدارس. معلمي المدارس يرون أن الطلاب حاليا يحتاجون إلى المزيد من الجهد، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى الطلاب أيضا في خط المواجهة هناك في شمالي البلاد، فإن لا زالت هناك إمكانية وخطط مدروسة لإمكانية التعليم عن بعد في حال لا سمح الله اندلعت مواجهة أخرى بسبب يعني العام الماضي وكل ما شهدته البلاد من أوضاع أمنية كانت صعبة جدا على شمالي البلاد. الأجواء هنا بشكل عام في شمالي البلاد أيضا منطقة الناصرة وحتى الشمال تبدو مناسبة جدا وأيضا مهيئة لافتتاح العام الدراسي الجديد، وقد يبدو أبرز ما شهدناه هو التواجد الشرطي من أجل تمكين وتمكين الأمور وتمكين أيضا الناس من أجل العودة السليمة إلى البيت من المدرسة والعكس كذلك. هذه الأجواء بشكل عام ماريا، يعني الجميع الأهالي تقولها بصوت واحد كل عام والجميع بألف خير.
1: كل عام والجميع بخير. شكرا لك خالد دراوشي. ومعنا الآن عبر الخط الهاتفي مديرة بستان الشمس في بيت جان السيدة كفاح دبور. أهلا وسهلا فيك سيد كفاح.
8: يعطيك ألف عافية حبيبتي. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك.
1: ربما بداية السنة الدراسية للطلاب في الصفوف المتقدمة أكثر سهولة من الصغار، يعني بتعرفي لا شك هناك أطفال يعني يصلون يدخلون باب الحضانة في اليوم الأول للمرة الأولى،
8: باب البستان والروضة. الحضانة جيل أصغر،
1: البستان والروضة، يعني لابد أنه بدخلوا أول مرة لهذه الصفوف. كيف تعاملتوا مع هذا الخوف لدى الأطفال؟
8: أول شغلة أهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين. وهون الروضات والبساتين في بيت جن اليوم عن جد افتتحنا الأبواب واستقبلنا الأولاد، بس التحضيرات لهذا اليوم اللي عن جد على قدم وساق صلى من الفرصة من شهر 7-8، تحضيرات من المجلس، تعرفي كل التحضيرات اللي لازم تنعمل من ناحية المجلس، من ناحية المعلمات، من ناحية معرفة الأهل، هيك علاقة الأهل، التواصل بين المعلمات والأهل، هذا كثير بخفف من توتر الأهل. جبنا لأولاد زيارات على البستان، عملنا هيك تجهيزات في الصفوف، منه مع المعلمات، منه مع المساعدات اللي احنا حكينا هيك بلغة واحدة عشان يكون عندنا تواصل في التربية. اشي اللي نسميه احنا ريسس حنوخي، من الروضة من الحضانة حتى احنا بلشنا نعمل هاي الفعاليات الانتقالية، ناخذ الاولاد يتعرفوا على الروضة، معلمة الروضة هيك بنت جفوت صوت مجموعة الاهل، احنا على تواصل دائم مع الاهل خلال كل الفرصة كل الفترة.
1: طب فكان كثير خفيف. احكي لنا سيد كفاح، احكي لنا بالنسبة لأجواء اليوم الأول في البستان، احكي لنا عن مشاعر الأطفال لدى وصولهم وكيف استقبلتوهم، منحب نعرف تفاصيل أكثر.
8: أول شغلة على صعيد المجلس هيك عامل هيك أجواء في البلد، في زيارات هيك من مثل الفنانة حنان سوسان، شادية أمون، وبعد في هيك فنانين وفنانات اللي بيدوروا على البساتين والروضات والحضانات. اليوم إحنا على البستان والروضة ما وصلش لعنا، بس هاي التحضيرات اللي إحنا عملناها من قبل والأجواء حتى بتمشي في القرية بتحس إنه في عنا مناسبة معينة كل الناس عم تتجه جاهز، فهذا كمان بخفف من التوتر تبع الأولاد. وكل معلمات الروضات والبساتين والمدارس، احنا حد مدرسة هون هيك بنستقبل الأولاد هيك برهجة.
1: طب كيف توازنون بين التعليم وبين منح الأطفال مساحة اللعب والاستكشاف؟
8: أول إشي من اللحظة اللي بفوت فيها الولد على البستان، المهم إنه هو يحس منيح، نستقبله ونحسسه إنه هو مرغوب فيه، وبعرف البستان من قبل وبعرف المدرسة من قبل. قلت لك عمليات الانتقال كانت مكثفة عنا لأنه هيك طلعنا من أجواء شوي صعبة، والشطارة واليقظة. إحنا من أول شيء نستقبل الولد ونحسسه إنه في الأمان، في المحل الآمن فيه. حتى لو بكيت أنا وصل عندي أولاد اللي عم بيبكوا أو أطفال اللي عم بيبكوا، حتى لو بكيت، حتى وشوشت ولد قلت له أقول لك سر، أنا كمان اليوم بكيت بس لما شفتك ولعبت شوي نسيت البكاء. وهي تعرفت
1: رائع. إحنا طبعا نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا ربي. سيدة كفاح دبور مديرة بستان الشمس في فينشن، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك معنا. في العطاف حاد تعالوا بنا إلى اعتقال 8 مشبوهين في يهودا والسامرة بشبهة الاعتداء على الممتلكات العامة. للمزيد معنا مراسلون لشؤون الشرطة ياد حرب، أهلا وسهلا فيك ياد، تفضل.
9: أهلا بك مريم. بالفعل رغم الانتقادات اللاذعة والتنديد من قبل جهات سياسية مدنية وأمنية، تواصل جهات في اليمين المتطرف تنفيذ جرائم تدفيع الثمن في القرى والبلدات الفلسطينية بمناطق الضفة الغربية، في مشهد يكشف اتساع دائرة العنف والاعتداءات التي تستهدف السكان والممتلكات وسط مخاوف متزايدة من تصعيد ممنهج يهدد بتفجير صورة الوضع الميداني. وفي سياق مريم وفي إطار تحقيق تجريه القيادة المشتركة بين الأجهزة الأمنية في شرطة لواء يهودا والسامرة على أرضية ارتكاب العديد من حوادث إضرام النار والاعتداءات الخطيرة التي وقعت في منطقة جنوبي الخليل، في إطار ذلك اعتقلت الشرطة الليلة الماضية في منطقة يهودا 8 من المشتبهين بالضلوع في هذه الحوادث. وخلال النشاط الأمني تم أيضا ضبط 3 مركبات يشتبه في أن هذه المجموعة من المعتقلين استخدموها أثناء ارتكاب الحوادث والاعتداءات الأخيرة، وتبين أن المشتبهين من سكان منطقة يهودا والسامرة ووسط البلاد، والبعض منهم من القاصرين. وبعد انهاء التحقيق مع المعتقلين من المقرر ان تطلب الشرطة اليوم تمديد فترة اعتقال الثمانية على ذمة التحقيق. واكدت الشرطة انها تواصل التحقيق في هذه الحوادث وانها تدين بشدة وتنظر بخطورة بالغة الى حوادث العنف والحاق الاضرار التي تمس بامن الدولة وبامن واستقرار المستوطنات برمتها، مع الاشارة الى انها ستواصل العمل بحزم ومهنية لتحديد هوية الجهات الضالعة في مثل هذه الحوادث، إلى جانب اعتقالهم في مختلف أنحاء يهودا والسامرة والتحقيق معهم وتقديم هذه الجهات إلى العدالة وفقا للقانون. ونبقى في نفس السياق مريم، ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم إضرام النيران في مسجد في قرية بازاريا بالقرب من مدينة نابلس، وخطت شعارات على جدران المبنى مسيئة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي، وتهديدات لمراسل قناة كان روي شيرون والأجهزة الأمنية. وباشرت الشرطة التحقيق في هذا الحادث أيضا. إليك مريم.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة ياد حرب.
9: شكرا.
1: بهذا نأتي مستمعينا إلى ختام حديث الظهيرة لهذا النهار. قبل أن نودعكم نقدم لكم تحيات أسرة البرنامج، يعقوب عزرا، جسليم محميد، نادية أسمر مارون، جافرييل كوهن وماريا عبد ربو. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. محاولة لاختطاف مسؤول كبير في حماس بغزة، ومصادر محلية تتحدث عن 8 قتلى. الشرطة تحقق في الاعتداء على مسجد في قرية بازاريا قرب نابلس. حادث عنف داخل مدرسة في طبرية. حظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بسبب موجة الحر، والحرارة ترتفع غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الواحدة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع عن شن غارات قبل ظهر اليوم على عدة أهداف في غزة بهدف إزالة تهديدات عن قواته، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن الهجمات تركزت في منطقة الكتيبة وجاءت لمساعدة ميليشيا محلية مدعومة إسرائيليا تعرضت لإطلاق نار بعدما حاولت اختطاف مسؤول كبير في جهاز الأمن الحمسوي كما يبدو. وتحدثت أنباء محلية عن مقتل 8 فلسطينيين خلال العملية. باشرت شرطة إسرائيل التحقيق في حادث قيام مجهولين نشطاء يمين متطرف على الأرجح بإدرام النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية، وخط شعارات معادية على الجدران قبل فرارهم من المكان. وأكد جيش الدفاع أنه يستنكر هذه الأفعال بشدة، مشيرا إلى أنها تسيء إلى جميع السكان وإلى الاستقرار الأمني. إلى ذلك أشار ناطق بلسان شرطة لواء يهود والسامرة إلى ارتفاع طرأ على عدد المشبوهين اليهود الذين اعتقلوا على خلفية أحداث عنف ضد فلسطينيين. أعلنت شركة المياه جيخون التي تعمل في منطقة أورشليم القدس عن عودة إمدادات المياه، ومع ذلك طلبت من الجمهور مواصلة تقليص الاستهلاك لأغراض غير ضرورية. في طبرية أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق 4 تلاميذ في الصف 12 للاشتباه فيهم بالضلوع في شجر اندلع قرب مدرسة في المدينة تخلله إيقاد الشعل. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. في تل السبع أصيبت امرأة في 30 من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضها للطعن. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقلها إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. بسبب موجة الحر الشديدة وقع مفوض سلطة الإطفاء الجنرال إيال كاسبي أمرا يحظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بجميع أنحاء البلاد حتى منتصف الشهر الحالي، ويستثني الأمر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طريق رقم 25 في النقب.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. نعود ونلتقي عند الثانية. طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الليلة على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
12: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
13: كان بده يناولني شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.

0: هدوء نسبي. ساعة من الأغاني المختارة عمزاج سوزان ديبيني.
1: You have three messages. Message one.
2: أنا مش قادر أنسى غيابك. كل ساعة حتى ورام.

0: message 3.
1: انت حبيبي انا.
0: Please leave your message after the tone.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
2: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
8: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.

0: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. هجمات لجيش الدفاع في غزة وأنباء عن اعتقال مسؤول حمسوي كبير، زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين المعتقلين بشبهة ممارسة عنف بحق فلسطينيين، هجوم روسي جوي على كييف يوقع 11 قتيلا على الأقل، وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثانية ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. شن جيش الدفاع هجمات على أهداف في غزة بهدف إزالة تهديدات، هذا ما أعلنه المتحدث العسكري مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن الهجمات تركزت في منطقة الكتيبة وجاءت لمساعدة ميليشيا محلية مدعومة إسرائيليا تعرضت لإطلاق نار بعدما حاولت اختطاف مسؤول كبير في جهاز الأمن الحمسوي كما يبدو. وتحدثت أنباء محلية عن مقتل 8 فلسطينيين خلال العملية. سجل منذ مطلع العام ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين اليهود المشتبه فيهم بممارسة أعمال عنف بحق فلسطينيين، وقالت الناطقة باللسان لواء يهود والسامرة الليفتنانت كولونيل عيدان دهان توبول إن نسبة الزيادة أكثر من 200%. وأوضحت في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أنه قدمت في السنة الحالية 61 لائحة اتهام على هذه الخلفية قياسا ب19 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وميدانيا نفذت مصادر فلسطينية بقيام مستوطنين بإضرام النار في سيارة بقرية نحالين غربي بيت لحم، كما خطوا شعارات عنصرية على سور أحد المنازل. أعلن سكرتير الجبهة أمجد شبيطة عدم استقالته، وقال في بيان أصدره أنه باق لإدلاء مهامه خلال الحملة الانتخابية. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على كييف ومحيطها مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، وذكرت السلطات الأوكرانية أن العشرات أصيبوا بجروح. في بئر السبع أغلقت الشرطة بأمر إداري صالة للحفلات ل25 يوما في عقاب شجار أسفر عن إصابة قاصر بجروح طفيفة، كما ضبطت عددا من الفتيان وهم تحت تأثير الكحول. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الصالة لم تستصدر رخصة عمل.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. وهذه مستمعين درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 19، تل أفيف وحيفا 24، الناصرة 23، المروج الشمالية وبئر السبع 22، ونختتم مع إيلات مع 28 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند 3:00. طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الله يحملك إياه، صار شاب.
8: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
7: فش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
9: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 23 سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
10: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
4: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلام.
7: يا هلا يا هلا، مرحب فيكم معنا سباق الأغنيات العربية توب 10 على جو مكان. ارتاحوا، سم نسمع أغاني ناجحة، أنجح الأغاني هالأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لروبي بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. كان خامس الأسبوع الماضي، الأسبوع من الاجتماع بالمرتبة 10. إماراتي حسين الجسمي، لذاذة. تراجع الأغنية بعد ما وصلت بالسباق للخامسة.

صمد كتير عنا بالسباق مرتبة خامسة راجع هالأسبوع حسين الجسمي غنينا بالمصري كعادته اللذاذة. مين اليوم رقم واحد؟ محمد عساف سانت ليفانت عمرو دياب الشامي أصالة بأغنية قوية تامر حسني معنا مروان خوري كمان وإلي كفوري كلن بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى.

أنا بتتقدم أغاني بتتراجع بسباق هالأسبوع تاسعة جديدة جريء قوي توليت اللي بقول إنه أغنية توليت الثاني مع إليانا حنعيش ودعتنا بعد ما وصلت بس للمرتبة السادسة.

رئوي رئوي توليت تاسعة هالأسبوع بالسباق. رغم علامة إسا بيتراجع هو كمان رغم

راغب علامة اللبناني بغني باللهجة المصرية. طلعنا على جنسيات الفنانين المشاركين معنا بالتوب 10 هالأسبوع، هيك لبنانية 4، مصريين 3، سوريا 2،

راغب علامس من أغنيته بالمرتبة الثامنة، عملنا إياها بالمصري كده كده. إسا سابع يتقدم ثلاث مراتب، محبوبي وإلك فوري.

من رقم واحد اليوم الشامي سانتيفان محمد عساف عمرو دياب ممكن تامر حسني كل هالفنانين بعدنا ما سمعنا أغنيهم. السابع سمعنا وائل كفوري عملنا محبوبي قدمت أغنيته ثلاث مراتب هالأسبوع.

الغني الهادي تجمع عمر مروان خوري مع مارلين نعمان يا دنيا نسينا تقدمها الأسبوع مرتبة واحدة من 7 ل 6.

0: مروان خوري هذا مع مارلين نعمان يا دنيا نسينا. احنا وصلنا لنص السباق مش رح ننسى انه عنا دقيقة واحدة مع الاعلانات بعدها بنعود لنكمل معكم توب 10 سباق الاغنيات العربية.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
2: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
9: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: احنا مع سباق الأغنيات العربية. أصالة إسا بتتقدم مرتبة واحدة.
10: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم
11: المرتبة الخامسة،
10: أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
12: أغلن الحبك وفاي ورهان العمر.

0: ايه ده ايه ده تامر حسني ده وش الخير قدمت اغنيته مرتبة واحدة من خمسة للمرتبة الرابعة لسه الاغنية بتحتل المرتبة الثالثة تقدم كبير ست مراتب
1: انت تحط مكياج على زمانكم ولا

يتقدموا أكبر تقدم هالأسبوع بالسباق من 9 الأسبوع الماضي إلى 3 هالأسبوع. إن أغنيتين بحافظوا على مرتبهم، 8 أغاني بتتقدم بسباق هالأسبوع، 2 بتراجعوا تعرفنا عليهم. رقم 1 و2.

اسم نسمع ونسمعكم أغاني حققت نجاحات كبيرة بالماضي وكانت بمراتب أولى بالسباقات الماضية زي هالأغنية لحنان الشمس الجريئة. الأغنية عام 1987 بالصيف كانت رقم واحد.

اللي بتذكر بالثمانينات كانت حنان مشهورة قررت اعتزال الفن والابتعاد. سمعناك والشمس الجريئة من أول ألبوماتها الموسيقية وقتها حققت نجاح كبير كبير كبير. هالأغنية كان هذا عام 1987.

0: شمس القريئة حنان هاي، ذكرنا الأغنية هاي اليوم بإطار ساعة سباق الأغنيات العربية. بس نختم السباق وأغاني السباق الجديدة، نتعرف على أغاني كانت وصلت بالمراتب أولى زمان بالماضي، سباقات الماضي. حنان اللي كانت نجمة كبيرة بالثمانينات والتسعينات، بدنا نقولنا لمحمد فؤاد كمان واحد من نجوم التسعينات.
1: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي

حبيبي سمعنا محمد فؤاد بال2005 غنى لنا هالأغنية. لسه بال2018 وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا. تامر حسني نسيني ليه.

اصوات حلوه جوزيف عطيه وليانا غنوا لنا تناتين ولا غلطه وصلت الاغنيه للمرتبه الاولى بسباقنا قبل 3 سنوات.

إستر راغب علامة. كمان أغنية ناجحة كتير كانت لإله بال 2017 أطلقها تركني لحالي، كمان وصلت للأولى

لنا بعد مجال كمان أغنية قبل ما نقولكم شكرا. نسمع أغنية كانت قبل سنتين سنتين ونص بالمرتبة الأولى بسباقنا, عرفتوها أكيد, شيرين عبد الوهاب, بتمنى أنساك.

الغام الأغنية الحلوة جلوات لنشكركم. ساعد سباق فن فنانين انتهت لليوم. خليكم معنا على السماء مكملين الفترة. بعد الأخبار والإعلانات على الطريق رح نكون بانتظاركم. نختم مع فضل شاكر. إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. كان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
6: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
5: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.

0: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اختطاف مسؤول حمسوي كبير في غزة، ارتفاع ملحوظ على عدد المستوطنين المعتقلين بشبهة ممارسة عنف بحق فلسطينيين، القائمة المشتركة تحمل بشدة على انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة، تبادل الضربات الروسية الأوكرانية ومقتل 15 شخصا واشتداد وطأة الحر.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله أوقاتكم. أكدت مصادر إسرائيلية أن القيادي الحمسوي الكبير الذي تم اختطافه اليوم في غرب مدينة غزة هو مسؤول الأمن الداخلي في الحركة معين العربيد، ولم تقع إصابات في صفوف جيش الدفاع. وأفادت مصادر في القطاع بمقتل 4 أشخاص خلال تبادل لإطلاق النار، ولم يصدر بعد تعقيب عن الجيش. سجل منذ مطلع العام ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين اليهود المشتبه فيهم بممارسة أعمال عنف بحق فلسطينيين، وقالت الناطقة بلسان لواء يهودا والسامرة الليفتنانت كولونيل عيدان دهان توبول إن نسبة الزيادة أكثر من 200%. وأوضحت في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أنه قدمت في السنة الحالية 61 لائحة اتهام على هذه الخلفية قياساً 19 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي غضون ذلك ألقي القبض ليلة الفائتة على 8 مشبوهين بممارسة العنف الشديد في جنوب جبل الخليل. انتقدت القائمة المشتركة انضمام النائب سابقا يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، ورأت في بيان أصدرته أن رئيس الموحدة منصور عباس فضل شريكا يعتز بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه، وأضافت أن هذه الخطوة تكشف الأثمان السياسية بعيدة المدى لنهج التأثير الذي يقوده عباس. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. إلى ذلك أعلن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة عدم استقالته من منصبه وبقائه لأداء مهامه خلال الحملة الانتخابية. قال الوزير الليكودي شلومو كارعي إنه لا يستبعد إمكانية علم رئيس الديمقراطيين يائير غولان مسبقا بالهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر، وأشار إلى أن غولان زعم في حينه أن جنود جيش الدفاع يقتلون الأطفال كهواية. ويذكر أن غولان أشغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان. قتل في لوغانسك الخاضع لسيطرة روسية 4 أشخاص إثر غارة بمسيرات أوكرانية، وفي كييف ومحيطها قتل 11 شخصا على الأقل من جراء هجمات روسية جوية.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وبعد غد الخميس تنخفض الحرارة قليلا. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 4. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي مجهولون يقومون بإضرام النار في

0: المسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية روعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: يا هلا يا هلا من فيكم.

0: الطريق.
1: على الطريق بلشنا مع جديد نانسي عزرم اليوم أول أغنينا. إحنا مع كل الأربعة.

بتعيش هدية دنيا. أحدت أغاني نانسي عزرم أصدرتها مبارح، صورت لك كمان كليب في لبنان في بيروت في منطقة الباترون.

0: عالطريق ريمكس ريمكس
1: ريمكس. اليوم لواحدة من أحلى أغاني فضل شاكر، معقول، من كلمات وألحان مروان خوري.

بقول انساك معقول. فاضل شاكر هذا غنى لنا الأغنية الحلوة اليوم سمعناك وياها وذكرناها نسخة ريمكس على الطريق.

0: تعطيه نضمن لنا مع مغروم. الأربع مع الموسيقى والأغاني الجديدة
1: على الطريق.

جوزيف عطية هذا غنى لنا مغروم آخر الأغاني اللي أصدرها. لسه نسمع راغب علامة اللي أصدر نهاية الأسبوع هذا كليب لأغنيته مزاجية. احنا سبق وسمعناك إياها أكثر من مرة. راغب علامة

0: هلا، واحدة من ست أغاني جديدة للطيفة التونسية. عنا إحنا دقيقة واحدة مع الإعلان ونعود لنكمل معكم على الطريق للأربعة.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

ديو صيفي يجمع عمر كمال مع عبد الباسط حمودة. أغاني الصيف مكملة معكم للأربعة، أغانينا الجديدة دايما دايما دايما على الطريق.

إلي أحلى زهرة أو باسمها الرسمي فراشي وزهرة. ومن أحلى الأغاني اللي قدمنا إياها الفنان الراحل زكي نصيف اللي رحل عن عالمنا عام 2006، خلالنا أغاني عديدة وألحان كتيرة لسيدي فيروز لو لكتير فنانين وفنانات. من أبرز أغاني أحلى زهرة اللي عم نسمعها عاشقة الورد، كمان راجع يراجع يتعمر.

نسخة جديدة سمعنا كل يوم من انتي فلتا هوني ترامي صبري الأخير من ألبومه الأخير. انتوا معنا على الطريق كالعادة للأربعة. إليسا إسا تغني لنا عن النظرة الأولى.

0: تباعا تباعا من عبد الوهاب. هاي الأنغام الأغنية. إجا الوقت لنقولكم شكرا على المتابعة. إن شاء الله قضيتوا معنا أوقات حلوة ومسلية وممتعة. بكرا إن شاء الله نعود ملتي معكم. اللي حابب يصبح معنا مدارس مع زميلي ماريا من 10 ل 12 على التنتين سباق فن فنانينا وعلى الثلاثة على الطريق. أتمنى لكم نهار حلو. نختم مع مين؟ مع السوري أمجد جمعة والمصري زياد لطاف. إلى اللقاء.
1: عالطريق عالطريق.

0: من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
5: مخزن ياشوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
6: مخزن ياشوك.

0: بابادوك.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كيف عاطرام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أبرز عناوين الساعة: استهداف قيادي في الجناح المسلح لحماس شمال قطاع غزة. القائمة المشتركة تحمل بشدة على الموحدة بسبب انضمام سيجالوفيتش. الوزير كيراي لا يستبعد إمكانية معرفة إير جولان المسبقة بهجوم 7 أكتوبر. وزير الخارجية السوري يقول إن دمشق متمسكة بالحل الدبلوماسي مع إسرائيل، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار الرابعة، أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع استهداف قيادي في الجناح المسلح لحماس في جباليا شمال قطاع غزة لإزالة تهديد. وجاء في بيان عسكري أن هذا المخرب عكف في الآونة الأخيرة على دفع مخططات عدائية قدما ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل، وعمل على تأهيل قدرات حماس. انتقدت القائمة المشتركة انضمام النائب سابقا يوآف زيكولوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، ورأت في بيان أصدرته أن رئيس الموحدة منصور عباس فضل ضابطا سابقا في جيش الدفاع يعتز بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه. وأضافت أن هذه الخطوة تكشف الأثمان السياسية بعيدة المدى لنهج التأثير الذي يقوده عباس. هذا وأعلنت عضو الكنيسة دفورا بيتون انسحابها من يش عتيد وفقا لما وافانا به مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. قال الوزير الليكودي شلومو كرعي إنه لا يستبعد إمكانية علم رئيس الديمقراطيين يائير جولان مسبقا بالهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر، وأشار إلى أن جولان زعم في حينه أن جنود جيش الدفاع يقتلون الأطفال كهواية. وأضاف كرعي في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أنه ليس هناك توثيق حول محاولة جولان إنقاذ مواطنين خلال 7 أكتوبر. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده متمسكة بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل، وتطالب بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وأضاف أن لسوريا الحق في بناء جيشها الوطني. وردت أقوال الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع نظيره الدنماركي راس موسين.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطلع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، بيرسبع 34، وفي غور بيتشان 40 درجة مئوية. في الخامسة مستمعي الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
0: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية رعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
9: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
8: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
9: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
10: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
7: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: من مكان سنة دراسية ناجحة وموفقة.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي، ونطلع اليوم على مجموعة من المعلومات والحقوق التي تساعدكم في حياتكم اليومية. وماذا في جعبتنا اليوم؟ استحقاقات العائلات التي لديها أولاد لمنح وهبات ومخصصات من التأمين الوطني، ولا سيما طلاب المدارس، كما سنتعرف على قضية سفريات الطلاب أصحاب الإعاقات.

وعلى الطرقات عند إيصال الأولاد إلى المدارس عند إنزالهم وعند العودة، ما هي القوانين حول عدد الأولاد عن ربطهم بالأحزمة، مهمة النزول والركوب، موقع المصف والمقاعد المختلفة؟ هذه سنوضحها في حلقة اليوم. وما دمنا بصدد الحديث عن المدارس، مشروع سلم وتوكل يختصر الاختناقات المرورية في محيط المدارس في ساعات الصباح مع بدء الدوام. ما هو هذا المشروع وكيف يمكن الانضمام إليه؟ نحن معا على مدى ساعة في هذا البرنامج. تذكر يا عزيزي، أنا معك.

0: ضيفي الأول في حلقة اليوم الأستاذ المحامي جورج خوري. أهلا بك جورج، تحياتي.
1: أهلا فيك أستاذ إيمان وكل الأستاذ المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بحضرتك. دعنا نوضح للمستمعين والمتابعين بأنك لديك صفحة تيك توك اللي بتحط فيها كتير إيضاحات عن الحقوق، وهذا ما جعلني أتنبه إلى المعلومات التي تنشرها. فأولا شكرا جزيلا لك، واتفقنا أنه اليوم نركز على قضية طلاب المدارس مع افتتاح السنة الدراسية. ما هي الحقوق اللي بيستحقوها الأهالي العائلات عن أبنائهم اللي دخلوا للسنة الدراسية الجديدة جورج؟
1: كالتالي، أول شيء في بداية السنة الدراسية خلينا نوضح أنه في كتير أهالي بيلاقوا حالهم تحت ضغط اللي هو اقتصادي، مصاريف كتب، قرطاسية، ملابس وغيرها. فاليوم التأمين الوطني بيقدم منحة تعليمية اللي هي خاصة هدفها المساعدة للعائلات المستحقة اللي تقدر تجهز أولادها للسنة الدراسية كيف ما بيحكوا بكرامة وتساعدهم من ناحية مالية. فالتأمين الوطني اليوم بعطي منحة اللي هي للعائلات المحتاجة.
0: نعم.
1: التأمين الوطني إيش هي العائلات المحتاجة؟ عادة العائلات المحتاجة حسب التأمين الوطني هي عائلة اللي بتتكون من 4 أولاد وأكثر ما فوق، واللي بتأخذ مخصصات من التأمين الوطني مثل ضمان دخل، شيخوخة، إعاقة، نفقة، أرامل وغيرهم. والعائلات الأحادية الوالد، من ناحية عائلات أحادية الوالد إذا كانوا أرامل أو مطلقات يكفي ولد واحد. ولد واحد هن بأخذ المخصصات طبعا من التأمين الوطني.
0: نعم. المخصصات اللي أنت عم تتحدث عنها هي المخصصات مش بس الاعتيادية، صح؟ الجارية، في إشي أكتر من هيك اللي مش الكل بيعرفه جورج.
1: صحيح، المخصصات اللي احنا بنحكي عنها هي مخصصات اللي بتساعد الأهل بالمنحة الدراسية. كيف احنا حكينا هن الأشخاص اللي عندهم طبعا بالتأمين الوطني بسموه أفضلية أو إقدامية اللي هو ذكاؤه، اللي طبعا كيف حكينا 4 أولاد أو أحادية الوالد.
0: نعم.
1: طبعا تدفع للأولاد اللي من صف أول 6 سنوات لحد عمر 18 سنة صف 12.
0: بتندفع كل سنة؟
1: كل سنة تندفع في شهر 8 عادة، شهر أغسطس. غير أنه إذا في حالات خاصة طبعا ما بيكون حساب البنك محدث أو عدة أمور اللي مفروض يكون في تقديم من الأهل نفسهم لتحديث هذه الأمور، لكن هي بتدفع بشكل أوتوماتيكي من التأمين الوطني.
0: نعم. أهلا، سؤالي أنه هل ما زال المجال مفتوح أنه العائلة تفحص إذا كان تلقت هاي الدفعة؟ أنت قلت أوتوماتيكي، يعني التأمين الوطني بيعرف أنه عندهم ولد بده يدخل على صف الأول أو صف ثاني، أوتوماتيكيا بيحول المصاري للعائلة.
1: صحيح، لكن هناك في حالات خاصة في بعض الأحيان في أولاد اللي هم تحت جيل 6 سنوات وموجودين في الصف الأول، أو فوق جيل 18 سنة وموجودين في الصف 12. هذا الإشي ما بيكون محدث طبعا بالتأمين الوطني. فهن بيحتاجوا لقيد من المدرسة أو شهادة من المدرسة إنه هن موجودين حاليا في التعليم. في بعض الحالات حساب البنك ما بيكون محدث في التأمين الوطني.
0: نعم.
1: وفي بعض الأمور ما بيكون محدث إنه الشخص يحتاج إلى ضمان دخل أو إلى مخصصات إعاقة وغيرها، فأنت بتحتاج تثبت هذا الشيء عن طريق أوراق التأمين الوطني.
0: نعم. اللي لفت انتباهي أستاذ جورج إنه بعض العائلات ما بتعرف، فإذا بهمني توصية منك علشان دائما الواحد يفحص، حتى لو الإشي مفروض يدخل أوتوماتيكي، مهم الواحد يضل متابع يفحص كمان النقاط اللي قلتها، إذا حسابه البنك مش محدث أو محتلا في التأمين الوطني. فإيش التوصيات علشان نتأكد إنه كل عائلة تحصل على هاي المنحة أو هذا المخصص اللي هو مثل المعايير اللي أنت ذكرتها، وللطلاب من صف أول لصف 12؟
1: صحيح، ما يتحق، كثير عائلات ما بتعرف هذا الإشي، وكثير عائلات ممكن يخسروا الحق بتاعهم لأنهم ما بيعرفوا هذا الإشي. فطبعا نصيحتي لهم دائما يدخلوا على موقع التأمين الوطني باللغة العربية، يتصلوا بخدمة الزبائن، يكونوا محتلمين عادة كل شيء بنزل التأمين الوطني. وأنا بنصح من كل أهل يتأكدوا من حقهم، لأنه هاي منحة اللي هي موجودة لمساعدتهم في النهاية، وكثير ناس ممكن يخسروها بس لأنهم ما قدموا ورقة بسيطة أو شغلة ممكن تكون بسيطة ممكن تنحل عن طريق خدمة الزبائن أو عن طريق الموقع الإنترنت.
0: نعم، وبالضبط لهذا السبب برنامجنا بنحاول من خلاله أنه نحث على أنه افحصوا حقوقكم. بهمني أسمع منك كمان قضية السفريات للطلاب من أصحاب الإعاقات، إيش الوضع هناك؟ لأنه عم بوصلني تذمر من عائلات اللي بيقولوا ما طلع لهم سفريات لأبنائهم مع أنه الطفل أو الطفلة محتاج، فيش مرافق. ممكن ترتب لنا هذا الموضوع جورج؟
1: صحيح. أول شيء شكراً على التوعية ببرنامجك لأنه رح تسد فجوة كبيرة خصوصاً في مجتمعنا العربي.
0: شكراً على تعاونك، وبذكرك اتفقنا أنه يكون في دائماً نقاط نوضحها للمستمعين جورج.
1: صحيح، وأنا جاهز دائماً لخدمة المجتمع يعني في أي شيء بحتاجه. كالتالي بالنسبة للسفريات، هذا الإشي بخص طبعاً وزارة التربية والتعليم والتأمين الوطني مع بعض. اليوم كل شخص اللي هو في التأمين الوطني أو كل ولد يعتبر ولد ذو إعاقة في التأمين الوطني، فهو بيطلع له سفريات على حساب وزارة التربية والتعليم. الآن في بنكون عارفين في طريقين لهذا الشيء. أول طريق هي عن طريق طبعا باصات خاصة اللي بتأخذ الولد من بيته إلى المدرسة ومن المدرسة إلى بيته. هذه الباصات بتكون مجهزة طبعا من ناحية كراسي، من ناحية كل الأمور اللي بيحتاجها الأشخاص ذو الإعاقة أو الطلاب ذو الإعاقة الذهنية الجسدية النفسية. أو ممكن الطريق الثاني إنه الأهل يوصلوه على المدرسة ويأخذوا استرجاع من وزارة التربية والتعليم. التأمين الوطني وين بتدخل بهذه الأمور؟ طبعا لما يكون في أولاد بحاجة لمرافق أو يتم طلب مرافق، فهو مجبور التأمين الوطني يكون يعني يعطي الولد مرافق أو يجبر وزارة التربية أن تعطي الولد مرافق. عشان الولد طبعا يأخذ هذه الأمور هو بحاجة يكون مسجل في التأمين الوطني ذو إعاقة من هاي الناحية. نعم. فكتير أهالي يمكن ما بيكون وصل الولد عندنا درجة الإعاقة اللازمة أو ما بيكون
0: لحظة. فإذا اللي بنفهمه منك إنه علشان يطلع لهم سفريات ممولة من التأمين الوطني لطفل مع إعاقة، في معايير لدرجة الإعاقة.
1: صحيح.
0: في حال صحيح. الأهل حسوا إنه مظلومين، يعني كيف بيقدروا يعرفوا إنه الطفل وصل ولا ما وصل للدرجة اللي بتعطيه تخويل إنه يتلقى خدمة السفريات؟ إيش المعايير بتقول؟
1: المعايير بتقول كالتالي: أول شيء بفضل الأهل يروحوا عن طريق محامي، لأنه دائما اللي بيروح عن طريق محامي بقدر يحصل على نسب أعلى. المعايير بتقول هي طبعا عن طريق استمارات اللي برسلها التأمين الوطني للأهل اللي يتم تعبئتها عن طريق المعلمين والمدراء في المدارس.
0: نعم.
1: طبعا التأمين الوطني يتم فحص الطلاب أو الطالب عن طريق لجنة خاصة. هذه اللجنة بتحدد عدة أمور، من هذه الأمور طبعا اللي هي بتحددها هو كيف الولد بيقدر يندمج مع أولاد صف أو كيف بيقدر يتأقلم في المدرسة. وبناء على هذا الشيء هم طبعا بعطوا نسبة عجز. هاي من ناحية. من ناحية تانية في عندك الأمور اللي بيقدر الولد يسويها بشكل مستقل طبعا أو ما بيقدر يسويها بشكل مستقل، مثل على سبيل المثال أنه يكتب لحاله ويدخل على الحمام لوحده.
0: نعم.
1: يأكل لوحده. كل هاي الأمور بتطلع عليها عشان يقدر يعطوا نسبة إعاقة.
0: وفي حال في استحقاق لسفريات، عمليا مين مجبر أنه ينظمها؟ المجلس المحلي؟
1: طبعا المجلس المحلي بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتأمين الوطني طبعا بتدخل في حالات خاصة إذا كان في رفض أو إذا كان في أمور، إذا كان في عدم توافق بين شو موجود بالتأمين الوطني.
0: نعم.
1: في وزارة التربية.
0: وبتفرق إنه المدرسة قديش بعدها عن مكان السكن؟ تعرف في مثلا ناس أولادهم تعليم خاص بيروحوا لبلد تانية.
1: طبعا إذا المدرسة بعيدة كثير عن مكان السكن ممكن طبعا يعطوهم بدائل ثانية، أو يكون الولد مدرسة، أو ممكن يعطوهم أنه يوصل الولاد على المدرسة مع إضافة بالنسبة للمدارس، أو حتى يكون باصات خاصة لتنقل الولد بشكل خاص.
0: نعم.
1: فدائما في ثاني بدائل موجودة إذا كان الولد بعيد عن منطقة التعليم.
0: الأستاذ المحامي جورج خوري، شكرا جزيلا لك جورج. نتمنى لأبنائنا ولطلابنا سنة دراسية آمنة ومثمرة، ويعطيك العافية. شكرا جورج، تحياتي.
1: شكرا لك أستاذ إمام، جميل.
0: هلا فيك. هلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: مع بداية السنة الدراسية نريد أن نوضح الأمور المتعلقة بالسفريات أو نقل الطلاب والأولاد مع أهليهم أو بواسطة باص المدرسة على سبيل المثال أو سيارة أجرة. هناك أمور كثيرة يجب أن نعرفها. ينضم إلينا الآن مدرب السياقة الأستاذ عدنان محمد. أهلا بك عدنان، تحياتي.
2: أهلا وسهلا فيك سيد إيمان، أهلا وسهلا بالمستمعين كلياتكم.
1: هلا فيك.
2: تفضلي.
1: هلا فيك. عندي 100 سؤال على فكرة، هتنجرب نركزهم. نبدأ بالأهل. أهل بدون يوصل.
2: بدي أكمل المحادثة اللي كملتها مع أستاذ جورج وقفته.
1: نعم.
2: حكيته على قوانين المرافق بالنقليات الطلاب. للأسف القوانين جدا جدا منقوصة ومجحفة جدا.
1: نعم.
2: إنه بس للحالات الخاصة أو الرضع فيه لازم يكون مرافق. مع انه باغلب دول العالم ومفروض الدولة هنا تكون من هاي القوانين انه مفروض نقل طلاب اقل من 10 سنين واجب وقانون انه يكون في مرافق.
1: نعم.
2: للاسف هذا القانون مش موجود، فهون من هون من خلالك بتوجه كمان لرؤساء المدارس انه تكون هاي الوظيفه موجوده، حتى لو القانون بيطلبهاش انها تكون موجوده، كثير بيساعد وبيقلل من حوادث الطرق.
1: وهي نقطة مهمة، هاي نقطة مهمة اللي أنت بتثيرها وبتوجهها لرؤساء السلطات المحلية. الآن بالنسبة لنقل الطلاب للمدارس، خلينا نبدأ بالأهل، أب وأم اللي بدهم يودوا أولادهم على المدرسة. عادة السيارة بتوسع غير يعني الأب والأم توسع 3. فإيش المطلوب؟ إيش بيقول القانون؟ إذا كان مثلا للروضة، للحضانة، لصف أكتر، بوستر، كرسي، في كتير بلبل شوي في هذا الموضوع وتفاصيله عدنان. هات نبدأ.
2: نبلش نقول كالتالي إنه قانون نقل الأولاد في المركبات الخاصة من غاية من جيل سنة لغاية 3 سنين لازم الولد يكون قاعد في كرسي خاص اللي بسموه كوتي. الكرسي مربوط في حزام أمان المركبة، والكرسي نفسه له حزام أمان اللي بربط الطفل لغاية 3 سنين.
1: لحظة، من جيل سنة؟ طب إيش اللي قبل سنة؟
2: من جيل سنة لغاية من جيل يوم لغاية سنة، بس الفرق إنه لازم يكون الكرسي بعكس اتجاه السير.
1: فإذا ركزوا معنا، من جيل صفر لجيل سنة لازم يكون الكرسي بعكس اتجاه السير.
2: نعم.
1: ومن جيل سنة لجيل 3 سنوات
2: في كرسي خاص. الكرسي مربوط في حزام أمان المركبة، والولد مربوط في حزام أمان اللي هو للكرسي الخاص.
1: تمام.
2: ومن جيل 3 سنين لغاية 8 سنين لازم يكون قاعد في ما يسمى في كرسي تعزيز. أنا هيك بحاول أترجم، ولكن المتفق عليه بوستر، إشي اللي يقعد عليه اللي ينفع الولد عشان لما يحط حزام الأمان ما يجي على رقبته. وساكا بقعد على هذا الكرسي.
1: نعم.
2: وبكون مثبت بحزام أمان المركبة نفسها.
1: تمام. لما بنقولوا الأولاد على المدرسة أو على الحضانة لازم يكونوا يعني هاي المعايير لجلوس الأولاد. طب إيش بيعملوا لما مثلا عائلة عنده 4 أولاد؟
2: تمام. قبل ما نروح لأربع أولاد، في نقطة مهمة جدا جدا أغلب الأهالي للأسف بيعرفوا أو فاهمين، اللي في منهم فاهم إنه لغاية سنة ممنوع يكون في كريت أدير اللي هي
1: الوسادة الهوائية اللي بتنتفخ وقت الحادث.
2: تمام. كثير بيفكروا إنه ممنوع لغاية سنة، وكثير بيفكروا لغاية 3 سنين. والحقيقة كل الأولاد لغاية 8 سنين، حتى اللي قاعد على كرسي تعزيز، ممنوع يكون مقابل لوسادة فعالة. يعني يعني هي مش موجودة، يا إذا موجودة في إمكانية إنه نطفيهم. فهاي مهم النقطة جدا جدا.
1: فإذا هات نعيدها. ركزوا يا جماعة، لجيل 8 سنوات هاي الوسادة. نعم. اللي بتنتفخ بالهواء لحالها لما بيصير في حادث طرق، اللي بيسموها كاريت أفير، لجيل 8 سنوات وين ما بتقعدوا الطفل لازم تكون مش شغالة، مطفية. بتعرف في طريقة انه ما بيشغلوها، ما بتتشغل.
2: مية نقطة جدا جدا مهمة. هلأ في للأسف القانون ما تعامل مع أوزان وطول، ولكن احنا نحكي على أولادنا. يعني انت عمر ابنك واصل بالهوية 8 سنين، وانت عمال بتشوف انك بتحط حزام الأمان وعمال بخن وبرقبته، السؤال تحطه على بوستر عشان لما إذا صار لا سمح الله إشي يكون آمن ولا تروح على القانون. فكمان للأسف إنه القانون ما حكى عن نقطة على الطول للأسف شديد أو على الوزن، ولكن النصائح بتقول إنه إذا الولد إذا ما نحط حزام الأمان، الحزام الأمان بيجي على رقبة الولد، لا يظل قاعد على بوستر عايش يرفعه الحزام الأمان ما يأدي وقت الحاجة.
1: فإذا شغل عقلك شوي، افحص، شغل المنطق، شوف ابنك أو بنتك هل هو قليل. تعرف في ولاد بيكونوا قليلين بالحجم وفي ولاد بيكونوا جهميين مثل ما منسميهم، بيبقى صغير بس حجمه كبير. فإذا خذوا المنطق قبل القانون، نقدر نقول
2: 100% قانون. هلا في نقطة كمان مهمة جدا على عدد الركاب اللي انت طلعتي له. عدد الركاب للأسف الشديد أغلب المركبات الخاصة والمركبات الخصوصية ما كتبوا عدد الركاب المسموح، صار بيفكروا إنه عدد الركاب مكتوب بالرخصة، والعدد الركاب مش مكتوب بالرخصة. أكثر ما فيها بيكتبوا على جنب السائق كم راكب، بس ما بيكتبوا كم الراكب. ولكن من ناحية نقل المسافرين يجب أن يكون على عدد الأحزمة ومش على عدد المقاعد. يعني إذا أنا عندي 4 أحزمة بيكون 4، إذا 3 أحزمة 3، مش إنه إذا في عندي مقعد بدون حزام أمان ممنوع استعمال هذا المقعد. وهنا باجي وبركز نقطة مهمة جدا جدا، في ناس حاول على القانون، للأسف كانت النتائج كثير كثير كارثية، إنه حطوا ولاد 2 بحزام واحد، غلط وممنوع بالقانون وكثير خطير على هدول الأولاد. يعني الأولاد 2 بس دقم روسين ببعض لأنه كانوا بحزام واحد، 2 موت سرير وبعدين ماتوا 2.
1: هذا حادثة صارت يعني، بفهم من كلامك. فإذا ممنوع تحطوا ولدين بحزام واحد وتقول هاي هم محزمين، بمشيش هذا الإشي
2: 100% لكل ولد حزام أمان. هلا نيجي للمشكلة اللي أنت طرحتيها ست إيمان، إنه عدد الأطفال عندي أكثر من عدد الركاب المسموح، ما في حلول كثيرة. الحل إما بيجيب سيارة أكبر، ولكن في حلول اللي هي لسيارات اللي ممكن من وراء ينزاد كرسي أو كرسيين، وفي هيك عندنا سيارات وبالقانون مسموح، ولكن بده يروح على محل مرخص يزيد هاي الكراسي. طبعا محل مرخص بيبحث إنه في إمكانية بهاي السيارة نزيد كراسي مع حزام الأمان، وهذا بيسموه تغيير في تركيب المركبة، شنوي مبني، وهذا لازم يمرق ترخيص خاص. يعني انت بتقدر تروح ما عندك مصاري تشتري سيارة كبيرة او بتكاش تكبر سيارتك، وسيارتك نوع الصندوق تبعها نسميها 5 أبواب، وفي محل عن جد نزيد كرسي او 2، في امكانية، ما في مشكلة، وتكلفة مش كثيرة، والاجراء كثير سهل مدام اللي ركبوا لك بيعرفوا القوانين وين بنقدر نركب. بمر أخرى دور تيست شنوي مبني وبنزادوا هدول الكراسي وما في أي مشكلة.
1: وين المحلات اللي هاي بيعملوها؟ مش بتوقع مش كل جراج بيعرفها.
2: لا هاي بده يكون محلات خاصة في كل منطقة، في محلات اللي بيبنوا هاي عندنا مثلا بالقدس، في محل التلفيوس اللي بيقدر يتوجهوا له، وهو كمان حتى بيعمل الترخيص، يعني مش بتركب وبيعمل لك الترخيص المناسب.
1: تمام،
2: فهذا أحد الحلول.
1: طب هلا ايش مع قضيه وين ننزل الاولاد وين نطلعهم؟
2: قضيه مهمه جدا جدا. تنزيل الركاب دائما وابدا، ما بحبش احكي كلمه حتى جهه يمين ويسار عشان يكون شيء واضح، دائما وابدا من جهه الرصيف. الاولاد بينزلوا من جهه الرصيف، يعني اذا احنا وقفنا بشارع اتجاه واحد ومسموح نوقف بالجهه اليسرى، فراح ينزلوا من الجهه اليسرى باتجاه الرصيف، وإذا وقفنا بشارع اتجاهين أكيد بالجهة اليمنى، بنزلوا دائما من الجهة اليمنى اللي هي جهة الرصيف. الحالة الوحيدة اللي الراكب مسموح ينزل فيها من جهة الشارع وبحذر شديد هي إن أنا وقفت شارع ذات اتجاه واحد بالجهة اليسرى، فالراكب اللي جنب الشوفير جنب السائق ما بيقدر ينزل من جهة الرصيف، فهاي الحالة الوحيدة اللي بيقدر ينزل فيها.
1: بس اللي راكب اللي جنب الشوفير، أما الباقيين لازم ينزلوا من شقة الرصيف، وممنوع إنه لما الأولاد ورا كل ولد يفتح على شقته وينزل من شقته، ممنوع إشي من هالشكل.
2: تمام. هلا في عنا شغلة للأسف الشديد كمان ما في قانون بالصعيد بمنحها، مع إنه أغلب دول العالم في هاي القانون، اللي هي المركبات اللي بتوقف تنزل طلاب. ما في عنا للأسف بإسرائيل قانون يمنع تجاوز هاي المركبة، سواء من الخلف إذا أنت جاي أو من المقابل، وخاصة الخطر من المقابل إنه ما بعت بالتجاوز، لأنه اللي جاي من المقابل بالنسبة إنه ماشي بمسلكه ومركبة وقفت قباله بمشي، بنسى إنه هاي مركبة بتنزل أولاد وممكن يقطع أولاد من وراها أو من قدامها. كثير في دول احنا هون بنتوجه للسائقين، وعلى فكره في سائقين بيعملوا عمل غير قانوني اللي بنزلوا اولاد، انا مش ضد هذا العمل اللي هن بيوقفوا بشكل مائل بالشارع، يعني بيحاولوا يسكروا امكانيه تجاوزهم، انا مش ضد هاي الفعاليه مع انها فعاليه غير قانونيه، ولكن ممكن تقلل بكثير حوادث الطرق. ولكن للاسف نسيوا هذول الناس كمان انه المطور اللي بيستغل اي زقه ممكن يتجاوزهم، فهن كثير منهم لما بوقفوا بشكل مائل كأنهم بتصرفوا انهم امنوا على الاولاد وبنسوا شغله المطورات اللي بيستغلوا اي زقه وممكن يشكلوا عليهم خطر.
1: تمام.
2: انا بنتوجه للسائقين الاخرين وبقول لهم يا جماعه لو فيش قانون مركبه وقفت تنزل اطفال وفي عليها طبعا الارمه او الشيلت انه احنا بننزل اطفال، نطلب منكم تروا سواء انت جاي من خلفها او جاي من مقابلها.
1: نعم.
2: استنى ووقف لغايه ما هاي المركبه تخلص وتمشي. نتوجه للاولاد ونقول لهم يا اطفال يا اولاد يا شاطرين ما تقطعوا الشارع والمركبه عن بعدها بتنزل ركاب، خلي المركبه تنزل بصير عندكم مجال رؤيه، انتم بتشوفوا وبتنشافوا وبعديها انتم
1: هاي لازم بالمدارس بحصص التربيه المروريه. ولكن اثناء حديثنا عم بيجيني كمان اسئله استاذ عدنان، واحد من الاسئله بيقول من اي جيل لاي جيل مسموح للطفل انه يقعد في المقعد الامامي جنب السائق؟ هلا اللي تمام. فهمناه منك انه من جيل صفر لجيل سنه لما هو قاعد عكس حركه السير فبيقدر يقعد جنب الشوفير، صح؟ جنب الام او الاب.
2: من ناحيه قانون ونصيحه نيجي دائما نفرق بين القانون. للاسف القانون بيسمح لنا نقعد الاولاد من جيل يوم بكل الاماكن قدام ورا جنب، ما في قانون بشرط انه ما يكونش في الوساده الهوائيه فعال. اما ما بقول ورا وقدام، ولكن النصيحه تبعت المجلس الوطني للامان على الطرق بتقول كالتالي لغايه 12 سنه لازم الاولاد تقعد.
1: لغاية 12 سنة الولد يقعد بالمقعد الخلفي.
2: الخلفي كنصيحة مش كقانون، كقانون تقدر تقعده من اليوم الأول جنبك، ولكن الأمان على الأولاد لغاية 12 سنة مفضل إن يكونوا بالكرسي الخلفي.
1: لحظة، هلا الأطفال اللي قلت إنه لازم يكونوا جالسين عكس حركة السير اللي هي من جيل صفر لجيل سنة، صح؟
2: مش مهم وين ورا او قدام، مش مهم، المهم انه يكونوا بعكس الحال.
1: وبيقدر يقعد جنب اهله، لانه احيانا تعرف هذا الجيل بيصير يبكي بدها الام تسكته او الابي يسكته بشغله، ما احنا كنا بهذا الفيلم، فبهذا العمر ممكن يقعد جنب الاهل ولكن بشكل عكس حركه السير، طبعا دائما بقلب المقعد ومربط. تمام.
2: 100% 100%.
1: كمان سؤال عم بيجيني للمستمعين قبل المستمعين، لانه انت ذكرت الموتور، هل مسموح انه واحد يوصل ابنه او بنته على الموتور؟
2: اكيد لا، ممنوع منعا باتا انه يوصل ابنه على الموتور. لازم بده يتاكد راكب على الموتور اذا عمره يكون على اقل تعديل 16 سنه.
1: لحظه، فاذا هدول اللي احنا بنشوفهم مركبين طفل او طفله مرات بيبقى عمره 10 8 على الموتور وراهم، هذا ممنوع؟
2: ممنوع. نعم
1: ممنوع، ما كناش نعرف، دليل انه الاهالي كمان مش عارفين. طيب،

0: نظام على عدد الاحزمه الكليات اللي لازم يكون عدد الاحزمه ممنوع انه الاولاد يكونوا واقفين بالممر بس على عدد الاحزمه وهذا هاي مهم جدا برجع بقول للاسف انه فيش عندنا قانون المرافق وعلى كمان شغلي حكيت حضرتك على قضيه التربيه المروريه واللي بنسميها كل سنه ست ايمان احنا بنحكي بموضوع ومش عمال بتحرك شيء عندنا بالوسط العربي اللي بسموها مشمرات ذهاب اللي هي من رب الطلاب انه يطلعوا ويعلموا كيف يقطعوا الشارع للاسف معدومه بالوسط العربي هي منها بتعطي ثقافه ومنها بتعطي امان مش موجوده بتاتا حتى هلا انت سمعت اللي بدك تحكي على الجمعيه تبعت قف وانقل او انا بسميها بعرف بالعبان الشيك بساعة
1: سلم وتوكل هم بعدك اليوم بالبرنامج
0: للاسف كمان مش موجوده عندنا بالوسط العربي
1: بدات عدنان وقبل كمان شوي راح نكون مع مندوبها والمسؤول عنها علشان نحاول ننشرها كمان اكثر واكثر في بلداتنا العربيه سلم وتوكل
0: جمعيه جدا جدا يعني فعال بالوسط اليهودي ولها تأثيرات إيجابية
1: وبتريح كتير وبتسلك الأمور كمان عند المدارس بالذات في ساعة التوصيلة
0: يا ريت يكون انتشارها عندنا بالوسط العربي كما يجب تقلل الحوادث
1: طيب وكمان سؤال عم بيجيني في أحيانا بيبقى فيه هاي سيارات النقليات البساط اللي بيكون شخص يعني عنده هذا المينيبوس الصغير اللي بنقول فيه طلاب نفس الإشي لازم يكون في أحزمة صح والعدد لازم يكون صح. على عدد الأحزمة ما بيصير يحط 30 ولد في باص اللي هو مهيئ لعشرة
0: بالضبط عدد الأحزمة بشرط كمان إنه العدد الركاب لا يتجاوز الرخصة المسموحة للسائق يعني أنا بصيرش عندي 14 أحزام وأنا معاي رخصة برايفت أركب 14 يعني في قانون الثمن ركاب بالزمني فإحنا عدد الأحزمة بشرط عدم تجاوز قوانين أخرى يعني المركبة مسجل فيها مثلا بس 10 ركاب وأنا حطيت 14 حزام ما بنقل 14 بنقل 10 وإذا أنا رخصتي ما بتسمح لي أنقل هذا العدد من الركاب كمان ممنوع فإذا عدد الأحزمة بشرط عدم تجاوز قوانين أخرى التي تمنع تفسير هذا العدد
1: اللي هي في مضمون رخصة السياقة للسائق
0: أو رخصة المركبة
1: مدرب السياقة عدنان محمد كتير كانت المعلومات مهمة ومفيدة نتأمل الأمان والسلامة لأبنائنا لطلابنا إلى ومن المدارس شكرا لك عدنان تحياتي شكرا
0: طريق السلام للجميع أهلا فيك
2: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
10: أبرز عناوين الساعة: بنك إسرائيل يقرر خفض الفائدة المصرفية للمرة الثالثة على التوالي، حادث عنف في راهط يوقع إصابة خطيرة، لوائح اتهام بحق 12 سجانا بالتسبب بوفاة السجين الأمني ثائر أبو عصب، انسحاب المزيد من النواب من يش عتيد، ووزير الخارجية السوري يقول إن دمشق ترغب بالحل الدبلوماسي مع إسرائيل.
0: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الخامسة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. للمرة الثالثة على التوالي قرر بنك إسرائيل خفض الفائدة المصرفية بربع بالمئة لتبلغ حاليا 3.25%، واتخذ القرار في ظل تراجع التضخم المالي في الأشهر الأخيرة ل1.5%، ويتوقع في أعقاب ذلك خفض الأقساط الشهرية للقروض العقارية والقروض الأخرى بنحو 65 شيكلا. في راهط أسفر حادث عنف عن إصابة شاب عمره 20 عاما بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى سروكا للمعالجة. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق 12 سجانا في قضية وفاة السجين الأمني ثائر أبو عصب من سكان قلقيلية أواخر عام 2023. وبحسب بيان أصدرته النيابة العامة، قام المتهمون بضرب أبو عصب وثمانية سجناء آخرين في سجن كتسعوت ضربا مبرحا، مما أدى كذلك إلى إصابتهم بجروح. أعلنت عضو الكنيسة دفورا بيتون انسحابها من يش عتيد، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن النائبين ميكي ليفي ومئير كوهن أعلنا أمس انسحابهما من يش عتيد. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده متمسكة بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل وتطالب بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وأضاف أن لسوريا الحق في بناء جيشها الوطني. وردت أقوال الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع نظيره الدنماركي راس موسن.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر، ويحذر من نسيان الأطفال داخل السيارات. في السادسة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: الآن جولة المساء مع محمد بكري.
14: الآن وفي كل مكان
15: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة، معكم في إعدادها وتحريرها محمد سلامي، من الإنتاج ريتا نادر تيودوري، رامي فيلكس هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: قوات خاصة تنفذ عملية أمنية في غربي مدينة غزة، اعتقلت خلالها مسؤولا بارزا في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس يدعى معين العربيد. مقتل 4 فلسطينيين في غارات جوية استهدفت تأمين القوة المتسللة. وزير الدفاع كاتس يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق.
16: אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי.
15: عودة المناكفات بين القائمتين المشتركة والموحدة على خلفية انضمام سيجالوفيتش إلى صفوف الموحدة. المشتركة تتهم منصور عباس بتفضيل الشراكة مع ضابط يعتز بصهيونيته على الوحدة مع الأحزاب العربية، والموحدة ترفض. الشرطة تواصل التحقيق في إقدام مستوطنين على إحراق أجزاء من مسجد في قرية بازاريا بقضاء نابلس. للمرة الثالثة على التوالي بنك إسرائيل يخفض الفائدة المصرفية بربع نقطة مئوية لتصبح 3.25%. تواصل أزمة إمدادات المياه في أرجاء البلاد نتيجة الأعطال الفنية في منشآت التحلية. وانتظام التعليم في اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، الدقيقة 5:55 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. ننطلق ضمن التقارير والملفات الإخبارية كذلك المحلية المختلفة على أن يتصدر الملف الأمني أولى هذه الملفات لجولة المساء. في الصدارة كما أسلفنا لهذا المساء: عملية أمنية نوعية في عمق مدينة غزة، قوة خاصة تسللت ظهر اليوم إلى غربي المدينة، اعتقلت مسؤولا بارزا في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس يدعى معين العربيد. وسط اشتباكات مسلحة وغطاء ناري أمن القوة خلال تنفيذ العملية. يتحدث أكثر عن هذه العملية مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة، أهلا بك إيال تفضل.
17: نعم مساء الخير محمد، بلا شك عملية غارئة اعتيادية لاعتقال مسؤول أمني في قيادة حماس وسط قصف عنيف لإطلاق النار مما يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل بينهما طفلان وامرأة وإصابة العديد. الصورة حول هذه العملية لم تتضح بشكل كامل، ولكن من المعلومات والتقرير المتوفرة يتضح أن ميليشيا مسلحة تتعاون مع الجيش الإسرائيلي وتعمل بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية. نفذت هذه العملية في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة ووصل عناصر من هذه الميليشيا بواسطة دراجات نارية إلى الهدف في محاولة لاختطافه أو اغتياله، ولكن سرعان ما اندلع في المكان اشتباك مسلح بين أفراد الميليشيا وعناصر حماس. في هذه المرحلة تدخلت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي التي قامت باختطاف المسؤول الأمني الذي أصيب بجروح، وبالتالي الانسحاب من المكان تحت قصف عنيف لمقاتلات ومسيرات إسرائيلية، وفقا للتقارير الفلسطينية في الندوية انفجارات شديدة سمعة في أنحاء مدينة غزة التي تعرضت لقصف عنيف. المسؤول نقل لمواصلة التحقيق، وبعض التفاصيل غير واضحة في هذه المرحلة إذا ما كان الهدف هو تصفية المسؤول أم أن كان الهدف اختطافه على أيدي عناصر الميليشيا والمسلحة وبالتالي تم اكتشاف هويتها. على كل حال في وقت لاحق وزير الدفاع إسرائيل كاتس أعلن عن اعتقال قيادي في حماس. دعنا نستمع إلى ما قاله.
16: نعتقل مخبل بخير بحماس وزو המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. אנחנו לא זזים מעזה
17: עד לפירוז יעלן عن القاء القبض عن احد على احد القياديين في حركه حماس، وذلك كما يقول وفقنا لسياسه اسرائيل القاضيه بعدم انتظار التهديدات القادمه بل ملاحقة مخربي حماس التصدي لهم وتدمير البنى التحتية للإرهاب كما يقول. وهذه العملية غير الاعتيادية تلقي الضوء على ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تعمل في قطاع غزة بالتنسيق وبمساعدة القوات الإسرائيلية. هذه الميليشيات التي تحظى بدعم وأسلحة وعتاد إسرائيلي تعمل تحت حماية إسرائيل وتقوم بتنفيذ مهام عسكرية لصالح القوات الإسرائيلية، كما حدث اليوم في الفترة الأخيرة نشرت تقارير ومعلومات عن هذه الميليشيات التي تشكل ربما بلا شك ظاهرة في قطاع غزة. ليس من الواضح إلى أي مدى هذه الميليشيات تساهم في المس بسلطة حماس، ولكن من الجانب الآخر واضح بأنها تعطي حماس الضريعة للحفاظ على سلاحها، علمنا بأنها مهددة من قبل عناصر هذه الميليشيات. على كل حال في هذه المرحلة قد أحيل لمواصلة التحقيق معهم.
15: شكرا لك إيال عليما. نواصل مع قضايا تتعلق بقطاع غزة. حماس تقول إن القوة اختطفت أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي بعد قصف مسكني، وأشارت إلى وقوع 4 قتلى جراء العملية. حسن أبو زيد يأتينا بموقف حماس. أهلا بك حسن.
18: أهلا محمد. تتواصل تفاعلات العملية الإسرائيلية التي جرت بمدينة غزة بعد ظهر اليوم، والتي أسفرت عن اعتقال معين محمد العربيد الذي يشغل منصبا بارزا في جهاز الأمن الداخلي تابع لحركة حماس، ومقتل زوجته سماح العربيد على يد ميليشيات تعمل مع إسرائيل وفقا لمصادر فلسطينية. حسب مصدر أمني فلسطيني، اندلعت خلال عملية الاعتقال اشتباكات مسلحة بين القوى الإسرائيلية وعناصر مسلحة في المنطقة، فيما أفادت تقارير فلسطينية أخرى بمقتل 4 فلسطينيين خلال الأحداث. مصدر أمني فلسطيني قال إن الجيش الإسرائيلي وبالتزامن مع هذه العملية شن غارات واستخدام

0: استهدف مركبات مدنية في المنطقة بهدف توفير الغطاء للقوة التي نفذت عملية الاعتقال. تزامنت العملية مع سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق بمدينة غزة ونشاط عسكري مكثف في غرب المدينة. إسرائيل وفقا للمصادر الفلسطينية قدمت مساعدة لعملية اغتيال نفذتها ميليشيا محلية تحظى بدعم إسرائيلي. هذه المعلومات حتى الآن لم تؤكد بشكل رسمي. وزارة الداخلية التابعة لحماس قالت محمد أنها تتابع التطورات الأمنية في الميدان بعد هذه العملية التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وفي عقب ذلك اعتبر مسؤول في حماس أن اعتقال المسؤول الأمني في القطاع يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر، محذرا من التداعيات الأمنية والسياسية للعملية. كل ذلك في ظل تضارب الروايات وتفاصيل العملية حتى الآن بالكامل غير واضحة حتى هذه الساعة. لكن المؤكد محمد قتل 4 مواطنين من بينهم طفلان وفقا لمصادر طبية فلسطينية. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زيد. تعالوا بنا إلى ما حاصل على ساحتنا الحزبية السياسية. عودة المناكفات السياسية بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى الواجهة، هذه المرة على خلفية انضمام النائب السابق يؤاف سيجالوفيتش إلى صفوف الموحدة. المشتركة تهاجم منصور عباس بشدة، تتهمه بمنح الأولوية لتحالف مع شخصية إسرائيلية تفتخر بصهيونيتها على حساب الشراكة مع أبناء المجتمع العربي. الزميل فالح حبيب، مساء الخير.
2: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين.
1: هذه المناكفات جاءت بعد أن أعلن قيادات المشتركة والموحدة بأنهم سوف ينأون عن أنفسهم بمثل هذه المناكفات خدمة للحملة الانتخابية الصادقة ومن أجل تشجيع الناخب العربي للذهاب إلى صندوق الاقتراع.
2: سيما وأتفق معك تماما محمد، قد طفى على السطح في الأسابيع الأخيرة بدء الحديث عن التوقيع على ميثاق شرف يمهد إلى التوقيع على اتفاق فائض أصوات، وما لا يدرك كله على الأقل لا يترك جله. بمعنى إذا لم تتمكن هذه الأحزاب من الوصول إلى رغبة الشارع وتحقيق الوحدة الكاملة، فعلى الأقل أضعف الإيمان أن تنتهج حملة انتخابية ترقى بعقول الجمهور، تتوجه إلى عقول الجمهور بما يرقى بهذا الجمهور، وضرب نموذج يحتذى به بالابتعاد عن المناكفات المناحرات المهاترات، باعتبار أن البيان الأول الذي صدر باسم القائمة المشتركة الثلاثية جاء في هجوم ليس بالضرورة على الموحدة ولا ربما هنا الفصل الواضح، وإنما على شخص منصور عباس على وجه الخصوص والتحديد، ما هو إلا رسالة ومؤشر واضح إلى عودة أو لربما عودة الأطراف مرة أخرى إلى مربع المناكفات والمناحرات. سيما ودائما الأحزاب أجمعت على ضرورة أن تنأى بنفسها عن الانزلاق إلى هذا الأسلوب من الدعاية السوداء وحملات الشخصنة والتشهير والذم والقبيح، لأنهم دائما تحدثوا عن ضرورة تحفيز الناخب، ولديهم محمد ما هو خارج الدائرة الضيقة من محفزات يمكنهم توجيه سهامهم لها وليس بالضرورة المناحرة فيما بينهم. وواضح أيضا أن هذه البيانات لا تخاطب بالضرورة الجمهور الواسع بقدر ما هي تخاطب أنصار أحزاب معينة، جمهور أحزاب معينة، ليسأل السؤال هل بهذه الطريقة محمد سيتمكنون من تحقيق أهدافهم المركزية، ألا وهي رفع نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي نسبة التمثيل العربي في الكنيسة. هذا سؤال الأسئلة في الوقت الذي كما أنت تحدث فيه المشتركة الثلاثية هاجمت منصور عباس و اتهمته بأنه فضل الالتقاء بالقواسم المشتركة مع شخصية تفتخر بصهيونيتها كسيجالوفيتش، ولم تلقى قواسم مشتركة مع باقي الأحزاب لتشكيل الرباعية، راحت ترد عليه الموحدة ليس بصفتها الرسمية وإنما على لسان نوابها. وليد الهواشلي على سبيل المثال للحصر راح يؤكد على أنه ليس من المنطق والمنصف أن تقوم القائمة الثلاثية التي هي بنفسها من جاءت بأسقطت حكومة التغيير وجاءت ببن غفير وسموتريتش ونتنياهو أن توزع الشهادات الوطنية على الموحدة ونوابها وقياداتها. النائب رئيس كتلة الموحدة وليد طه هو الآخر علق وقال بأن الموحدة حتى وإن اكتوت بنيران السياسة هي تلتحم مع هذه القضايا، تواجه القضايا الحارقة التي يواجهها الجمهور العربي من أجل حل هذه القضايا ومن أجل مصلحة الجمهور العربي. ليبقى السؤال محمد، هل هذا البيان والرد على الرد والرد على الرد هو مؤشر لما سيواجهه المواطن العربي من حملات إعلانية انتخابية؟ هل هي قطرة من غيث؟ هل المواطن العربي عليه أن يستعد إلى حملات انتخابية سلبية؟ هذه أسئلة لابد أن تجيب عليها قيادة الأحزاب العربية.
1: قيادة الأحزاب العربية. طيب فهل حبيب ما دمت معنا تعالى ننتقل وإياك إلى بعد آخر. سكرتير الجبهة أمجد شبيطة يعلن عدم استقالته من منصبه بعدما أن نشر في وسائل إعلام رسمية حتى أمس بأنه استقال من كل هيئات الحزب الشيوعي والجبهة.
2: لكن هذا لا يعني محمد أنه أمجد شبيطة غير مستاء غير غاضب، ولديه العتب الكثير والكبير على بعض الناشطين داخل الجبهة، بعض القيادات. أمجد شبيطة لربما أهمية استقالته من عدم استقالته تعود لمنصبه الحساس، سيما وهو يعد شخصية محورية لها الباع الطويل بتحريك أمور وقضايا كثيرة داخل الجبهة وبالتالي داخل القائمة الثلاثية، وتتعلق أيضا بالحملة الانتخابية للقائمة الثلاثية. لك أن تتخيل محمد، الحملة الانتخابية للقائمة الثلاثية لطالما تأجلت وتأخرت بسبب تارة خلافات بين تجمع النقب والجبهة على الموقع العاشر، تارة ما بين الجبهة والتغيير التي رفضت قرار أي لجنة الوفاق. كل هذه الأمور لعلها كانت تراكمات أثقلت كاهل أمجد شبيطة، الذي أيضا يعيش منذ فترة حالة من الإحساس بالتذنيب الدائم. هناك من دائما كان يلقي اللوم عليه بكل ما يتعلق بالمفاوضات الرباعية ومن ثم المفاوضات الثلاثية. أمجد شبيطة في الآونة الأخيرة عاش حالة من ضغوطات متشعبة كثيرة، ولعل القشة التي كثر ظهر الجمل وأراد التعبير عن احتجاجه الكبير إذا ذلك هو تسريب بروتوكول الجلسة الحساسة التي تطرقت إلى موضوع وقضية جعفر فرح وتسريبها إلى الإعلام العبري وعلى وجه الخصوص هآريتس. أمجد شبيطة فسر ذلك أنه هنالك اختراق في قيادات الجبهة، فيما وهذا المحضر والبروتوكول لم يطلع عليه محمد بالكثير سوى 10 شخصيات من داخل الجبهة. وأمجد شبيطة يرى أنه ليس بهذا الشكل وعلى هذا الشكل يجب أن يتصرف حزب. هنالك أمور حساسة يجب أن يديرها أي نعم بجرأة بشفافية لكن أيضا بسرية وكتمان. بنهاية المطاف أمجد شبيطة مورست عليه منذ يوم أمس ضغوطات كبيرة من قيادات كثيرة.
1: هذا ما يتضح. نعم
2: صحيح، وعدل عن قراره وأكد على أنه سيواصل ممارسة دوره ونشاطه كجبهوي يقود الآن الحملة الانتخابية للثلاثية.
1: يعطيك العافية فالحبيب، أشكرك جزيل الشكر. تعالوا بنا إلى هذه الصفحة الاقتصادية. بنك إسرائيل يفاجئ الأسواق ويقرر خفض سعر الفائدة المصرفية بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة منذ بداية العام الحالي. بموجب القرار ستنخفض الفائدة المصرفية إلى 3.25% فيما تتراجع فائدة البرايم إلى 4.75%. ومن أبرز العوامل التي دعمت قرار الخفض تراجع التضخم السنوي إلى 1.5% فقط، وهو أدنى مستوى له منذ مايو أيار عام 2021 وأقل من نصف الحد الأعلى لنطاق استقرار الأسعار الذي يتراوح بين 1.3%، ما يمنح بنك إسرائيل هامشا لمواصلة سياسة التيسير النقدي. كما شكل ارتفاع قيمة الشيكل عاملا إضافيا وراء خفض الفائدة، إذ يساهم الشيكل القوي في خفض كلفة المنتجات المستوردة من المواد الخام والسلع الاستهلاكية وصولا إلى الطاقة، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار. لكنه في المقابل يفرض صعوبات على المصدرين والصناعة المحلية، قد يساعد خفض الفائدة في التخفيف من هذه الضغوط. رغم ذلك، فإن قرار خفض الفائدة يعد مفاجئا في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي واستمرار حالة عدم اليقين الأمني، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود اليوم إلى مستوى قياسي بلغ 8.25 شواكل للتر الواحد من البنزين، وهو ما قد يعكس أي ينعكس على مؤشر أسعار المستهلك ويزيد الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، في وقت يراهن فيه بنك إسرائيل على استمرار استقرار الأسعار بما يسمح بمزيد من خفض الفائدة. إلى مناطق الضفة الغربية ننتقل، إلى الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون متطرفون في قرى فلسطينية في الضفة الغربية، آخرها إحراق أجزاء من مسجد في بلدة بازاريا شمال نابلس. نستمع إلى نجيب قزل.
3: التوتر في الضفة الغربية يتصاعد مجددا وسط محاولات الأجهزة الأمنية لاحتواء اعتداءات ينفذها متطرفون يهود ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. ففي بلدة بزاريا بمنطقة نابلس، أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بإضرام النار في مسجد إلى جانب رش عبارات تهديد على جدرانه قبل أن يفر المشتبه بهم من المكان. النيران ألحقت أضرارا بالمسجد، فيما تجمع عدد من سكان البلدة في المكان منذ ساعات الصباح لمعاينة ما خلفه الحريق والاعتداء. الحديث لأحد المواطنين في بلدة بزاريا.
4: هذا اعتداء إرهابي، يعني هذا احنا عايشين هون بمنطقة آمنة ما فيش فيها أي مشاكل، اعتداء على المساجد، اعتداء على الأطفال، يعني منطقة آمنة جدا، تيجي أنت في وسط البلد تعمل هذا الحدث وتود تبعث رسائل تهديد لأكثر من واحد وبتخوف أولادنا وبتخوف نسائنا، يعني إشي عربد بطريقة مش طبيعية، يعني إشي مش طبيعي. الجيش حكى صور الحدث، وثق الحدث كامل، وحكيت له أنا بقول له شو اللي يعني شو اللي كان بصير، يعني ليش هون صار، بحكي لي خلاص إحنا بنعرف نروح من هون.
3: وعلى جدران المسجد ترك منفذو الاعتداء عدة رسائل تهديد من بينها إخلاءات تعني فوضى ولقد تم تحذيركم. إحدى العبارات حملت أيضا رسالة موجهة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على خلفية إدانته الشديدة لأحداث قرية قصر مؤخرا، حين وصف اعتداءات المستوطنين هناك بأنها عمل إرهابي مقزز، ووصف منفذيها بأنهم إرهابيون إسرائيليون. التهديدات طالت أيضا مراسل قناة كان روعي شارون، إذ رشت على جدار المسجد عبارات جاء فيها روعي شارون حافظ على سيارتك. هيئة البث كان أدانت التهديد بشكل حازم وأكدت أن محاولة ترهيب صحفي بسبب عمله لن تنجح، ولن تمنع روعي شارون أو هيئة البث من مواصلة التغطية المهنية للأحداث في الضفة الغربية. وطلبت الهيئة سلطات إنفاذ القانون بالتحرك سريعا لتحديد هوية المسؤولين عن التهديد وتقديمهم للعدالة. وفي موازاة ذلك تتواصل التحقيقات في سلسلة اعتداءات أخرى شهدتها الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، وخلال ساعات الليل اعتقلت الشرطة 8 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه بضلوعهم في حوادث إحراق واعتداءات خطيرة وقعت في منطقة جنوب الخليل. وبحسب الشرطة فإن المعتقلين من سكان المستوطنات ومنطقة المركز، وقد نقلوا للتحقيق على أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم أمام المحكمة. وفي الوقت نفسه تواصل الشرطة وجهاز الأمن العام التحقيق في أحداث قرية قصر نهاية الأسبوع الماضي، حيث دخل عشرات اليهود إلى القرية وتحصن عدد منهم داخل منزل فلسطيني، كما تعرض صحفيون أجانب للاعتداء. ورغم عدم اعتقال أي مشتبه به خلال الأحداث نفسها، فإن أسماء عدد من المشتبه بهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية، وقد جرت محاولات لاعتقال بعضهم. وتشير التقديرات لدى جهات إنفاذ القانون إلى أن الفترة القريبة قد تشهد اعتقالات في هذه القضية، فيما صادرت القوات 3 مركبات يشتبه بأنها استخدمت خلال الاعتداءات. وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل حوادث عنف أخرى في قرية جلود، فيما تواصل الأجهزة الأمنية محاولاتها للوصول إلى الضالعين في هذه الأحداث ومنع تكرارها.
1: وللحديث عن هذه الاعتداءات يطيب لنا أن نرحب بالسيدة تيسير سفاريني رئيس مجلس محلي بازاريا سابقا. أهلا بك أستاذ تيسير.
2: أهلا بك، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك.
2: بس للتصحيح، رئيس مجلس كروي السابق، لأنه
1: نعم قلنا رئيس المجلس السابق. نعم.
2: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: طيب أستاذ تيسير، ما الذي حدث بالضبط؟ حد بلغنا أكثر.
2: طبعا الساعة 3 فجرا تم إشعال النار في مسجد عماد الدين زنكي في بزارية. طبعا اللي بيعرفش بزارية هي شمال غرب نابلس، بتربط 3 مدن: طول كرم، جنين، نابلس. الحريق صار الساعة 3 الصبح. استحيوا الجيران،
1: حاولوا في البداية حاول المستوطنون الدخول إلى المسجد في البداية، ما قدروا فقاموا بإشعال جزء منه.
2: هم نزلوا على الطابق الأرضي، يعني في طابق أرضي تحت غير مستخدم، غرفة فاضية، أشعلوا النار فيها، سببوا أضرار في المسجد، وطبعا بتعرف الدخان والآخره على الواجهة. طبعا هذا مكان مقدس للعبادة، له حرمة وقدسية، يتم انتهاكه بهاي الطريقة طبعا مرفوض من كل الناس، وبسبب خوف برضو للناس والأطفال.
1: طيب بدي أسألك أستاذ تيسير، قبل هيك وصل المستوطنون وقاموا بأعمال تخريب هناك في البلد؟
2: طبعا حسب ما تم توثيقه من عام 2018، اليوم في اعتداءات على المركبات، في إحراق الجرافات، في اعتداء على السيارات المرة، على الناس الآمنين الموجود.
1: طيب نرجع للمسجد، يعني المواطنون صحوا على الحريق وأطفأوه، كان هناك يعني مشاكل بينك وبين المستوطنين؟
2: احنا ما في بيننا وبين المستوطنين
1: سؤال. لا قصدي عندما وصلتم الى عندما وصلتم الى المسجد وشاهدتم.
2: لا هم هربوا، اللي فهمتوا من حد الشهود انه هربوا بين الزيتون، يعني في اراضي زيتون زراعيه، هربوا، ما صار يعني اصطدام بيننا وبين المستوطنين.
1: طيب الجيش دخل، بوليس، شرطه؟
2: حضر الجيش والشرطه وقاموا التحقيقات في الموضوع، وطبعا في شعارات محطوطه زي ما سمعت في التقرير، طبعا هاي شعارات عنصريه وتهديدات. وانا يعني بسمع اثناء التقرير بتفاجئ انه في تهديدات كمان للقنصل الامريكي والاخره،
1: هذا
2: نعم. تصعيد خطير طبعا.
1: نعم تصعيد خطير، يعني المستوطنون أضرموا فجر الثلاثاء النار في أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بزارية شمال غرب نابلس بالضفة. تيسير سفريني يعطيك ألف عافية، شكرا لك على هذه الإضاءات، ونرجو لكم السلامة وللجميع طبعا.
2: الله يبارك فيك. شكرا.
5: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
5: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
1: الخامسة والنصف تماما ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. نواصل مع التقارير، هذه التقارير التي ترصد الحالات السياسية الإقليمية والدولية. شمعا بن نعيم محرر الشؤون الدولية، مساء الخير.
10: أهلا محمد.
1: إلى الخليج، التوتر في الخليج يا شمعون. طهران ترفض العودة إلى التفاوض مع واشنطن بسبب ما تصفه بالخروقات الأمريكية. نائب الرئيس فانس ينعت النظام الإيراني بمجموعة مجانين، وقطر تدخل مجددا على خط الوساطة. تعال نرتب هذه الأوراق بشكل أكثر تهذيبا. شمعون تفضل.
10: قد ما استطعنا محمد كالعادة في الأيام الأخيرة. طبعا تحرص طهران وواشنطن على التصعيد المدروس ومحدود سواء في الميدان أو في اللهجة. قبل قليل يؤكد رئيس البرلمان الإيراني قليباف أنه خلافا للادعاءات الأمريكية إلى أن بلاده تمكنت عمليا من تحسين وتعزيز قدراتها العسكرية، بل حققت تقدما هكذا يقول كاليباف في هذا المجال يساوي عقدا من الزمن. دبلوماسيا محمد، تتلخص الرسائل المنطلقة والصادرة من طهران اليوم باستحالة العودة إلى التفاوض إذا انتهكت واشنطن لمذكرة التفاهم. عفوا، هكذا الرئيس الإيراني بيزشكيان خلال كلمة ألقاها في قمة منظمة شانهاي للتعاون والمنعقدة في قرغيزستان. دعنا نستمع.
11: تجربه اخیر و نقض مکرر تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا نشان داد که حتی هنگامی که طرفها به یک چارچوب سیاسی
10: برای توقف جنگ، لقد علمتنا تجربه الانتهاكات الامريكيه المتكرره لمذكره التفاهم انه حتى في حال توصل الى اتفاق اطار يعرقل الضغط العسكري سبيل الدبلوماسية. المتحدث بشأن خارجية في طهران بقائي أوضح من جانبه أنه لا يمكن أصلا الحديث عن استعادة التفاوض مع أمريكا في هذه المرحلة. المطبات محمد أمام الحوار لم يخفيها أيضا نائب الرئيس ترامب جي دي فانس قائلا لشبكة فوكس إن أهم عبرة أخذها من المواجهة مع إيران أن قياداتها مجنونة حقا وفقا لاصطلاحه، وهي تفتقر إلى استراتيجية واضحة، بل هي مستعدة لعمل كل شيء في سبيل منع حركة النفط والغاز تماما حتى إذا تطلب الأمر إطلاق النار على حلفائها. هل كان فانس يقصد أبرز حليف لإيران دولة قطر؟ في كل الأحوال الدوحة أعلنت اليوم أنها تكثف جهودها مع كافة الأطراف بغية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. الناطق باللسان الخارجية القطرية أنوال غرغش اعتبر أن التصعيد طبعا في المنطقة ليس في مصلحة أحد، وأن بقاء مضيق هرمز بدون حل يضر الجميع. حاليا محمد تبقى التهديدات العسكرية متبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وإن كما أسلفنا على نار منخفضة منذ قليل. ربما هذا تطور مهم، تصريح مهم ولافت لوزير الخزانة الأمريكي بيسنت، هو يؤكد أن لا تسامح في خطة النبذ الاقتصادي وأن واشنطن عازمة على خنق إيران اقتصاديا. بنستنت، وهذه الخاتمة محمد، رأى بوادر الانهيار، يعني الانهيار كما قال، هذه البوادر قد بدأت تطفو على سطح الاقتصاد الإيراني. محمد،
1: شكرا جزيلا شمعون بن نعيم. نعود إلى مسائل محلية، إلى قضايا داخلية. أزمة إمدادات المياه التي سمع بها القاصي والداني في البلاد هذا اليوم وأمس تتواصل، وهذه الأزمة عامة في أرجاء البلاد، كل ذلك نتيجة الأعطال الفنية في منشآت التحلية. لنستمع إلى تفاصيل أوفى من خلال تقرير نواف النباري.
12: اضطرابات في إمدادات المياه تشهدها البلاد على خلفية توقف عدد من منشآت تحلية مياه البحر عن العمل إثر ارتفاع كبير في مستوى عكورة مياه البحر ورصد طحالب مجهرية يرجح أنها وصلت من منطقة النيل وشمال سيناء، مما قد يلحق أضرارا بمرشحات منشآت التحلية. وبحسب سلطة المياه وزارة الطاقة والبنى التحتية، أوقفت صباح اليوم غالبية منشآت التحلية على الساحل بعد أن عمل بعضها خلال ساعات الليل، فيما تواصل الإخضير العمل بكامل طاقتها. وفي المقابل توقفت منشآت أشكلون وأشدود وبلمحيم وسوريك عن العمل إلى حين تراجع عكورة مياه البحر وعودة صفائها. وفي مدينة أشكلون بدأت اضطرابات إمدادات المياه منذ مساء أمس إثر تقليص جزئي للإمدادات، فيما أعلنت البلدية أن المياه عادت إلى معظم أنحاء المدينة. وتقول سلطة المياه إن إمدادات المياه للمنازل سوف تستمر.

0: توفير شبكة أمان لهم، لكن تداعيات الأزمة تبدو أكثر حدة في منطقة بتحات نيتسان التابعة للمجلس الإقليمي رامات نيجيف في النقب بالقرب من الحدود مع مصر، حيث أدى تعطل منظومة التحلية إلى أزمة مياه تهدد بحسب السلطات المحلية نحو 20,000 دونم من المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها عشرات المزارعين. وحذر رئيس المجلس الإقليمي هناك من أن استمرار الأزمة قد ينعكس على الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء الطازج في إسرائيل، فضلا عن إلحاق الضرر بمصادر رزق المزارعين وبالاقتصاد المحلي في هذه المنطقة.
1: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
2: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية رعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
3: ثماني وثلاثون دقيقة بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. افتتاح العام الدراسي الجديد انتظم في معظم أنحاء البلاد، وهو اليوم الأول من العام الدراسي. عنه في تقرير وسام جبر.
4: السنة الدراسية الجديدة انطلقت هذا النهار في نحو 28,000 مؤسسة تعليمية في مختلف أنحاء البلاد، مع عودة قرابة 1,600,000 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة. وقد بدأ أكثر من 180,000 تلميذ الصف الأول أولى خطواتهم في الجهاز التعليمي، وافتتح أكثر من 143,000 طالب في الصف الثاني عشر سنتهم الدراسية الأخيرة قبل إنهاء المرحلة المدرسية. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن أن الأسبوع الأول من السنة الدراسية سيخصص لتعزيز الشعور بالانتماء والقدرة على الصمود والعلاقات الاجتماعية بين الطلاب، في إطار التركيز على الجوانب الاجتماعية والعاطفية إلى جانب العملية التعليمية. وزير التعليم يوف كيش رحب بافتتاح العام الدراسي الجديد وقال إنه جد مسرور لافتتاح العام الدراسي بصورة سلسة، ووجه شكره إلى جميع العاملين في الجهاز التعليمي.
5: אני רוצה לומר דבר ראשון תודה למורים, למורות, למנהלים, למנהלות, לגננים, לגננות, לכל תומכות ההוראה, לסייעות, שבמשך 3 שנים קשות עשו את הבלתי אפשרי ועמדו באתגרים שלא יומנו. אז קודם כל תודה לכם על המסירות והעשייה הרבה שלכם.
4: ومن أبرز المستجدات في السنة الدراسية الجديدة إدخال التربية المالية كمادة دراسية جديدة، وستدرس المادة هذا العام لطلاب الصف التاسع على أن يتم توسيعها في السنة الدراسية المقبلة لتشمل أيضا الصف العاشر. وتهدف المادة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بصورة مستقلة ومدروسة، وتنمية التفكير المالي النقدي، وتعريفهم بالمفاهيم والقرارات الاقتصادية التي سيواجهونها في حياتهم اليومية. وتسعى وزارة التعليم من خلال برنامج إلى إعداد الطلاب للحياة بعد المدرسة ولسوق العمل، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة مثل إدارة الميزانية الشخصية وفهم الالتزامات المالية والتخطيط للمستقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة إلى توسيع مفهوم التعليم ليشمل إلى جانب المواد الأكاديمية التقليدية مهارات عملية يحتاجها الطلاب في حياتهم البالغة.

0: في حياتهم البالغة. ومعنا هذه الطالبة عائشة زيدان في الصف 11 في مدرسة البيان في قرية كفر مندا. أهلا بك عائشة.
1: أهلا فيك.
0: كل عام وانت بخير.
1: انت بخير.
0: مبسوطة للعودة إلى مقاعد الدراسة ولا السهر والرحلات والإجازة وشمت الهواء أفضل؟
1: هو السهر أحسن بس برضه كثير مبسوطة. يعني
0: السهر أحسن؟ يعني لو قلنا لك شو بتفضلي، تكملي تسهري وتشم الهواء ولا ترجع المدرسة، شو بتختاري؟
1: الصراحة المدرسة.
0: بصراحة لا، مش بس بصراحة، لازم المدرسة. يعني السهر له وقته والرحلات لها وقتها والمدرسة لها وقتها. طيب بدي أسألك، شو المواضيع اللي أنت أكثر إشي بتحبيها في المدرسة؟
1: الكيمياء. كثير أحب الكيمياء والعربي ومواضيع الحفظ، يعني تاريخ ودين وهي.
0: يعني مواضيع أدبية ومواضيع علمية برضو، كيمياء علمية والعربي والتاريخ مواضيع أدبية. طيب شو المواضيع اللي كنت حابة تتعلميها، جاء عبالك تتعلميها بس مش موجودة في المنهاج؟
1: أنا تخصصي محاسبين بس كنت بفضل أفوت هيك إشي علم نفس أو إشي زي هيك.
0: يعني لو مثلا أدخلوا في المدارس بصف 11 و12 مثلا حصة أسبوعية علم النفس أو تربية اجتماعية أو تربية نفسية، بتكون مبسوطة؟
1: كثير.
0: جميل جدا عائشة. طيب عائشة، بعد أنت هاي السنة بالصف 11، السنة الجاية بال 12 وبعدين إلى الجامعة، شو ناوي تدرسي؟
1: علم نفس.
0: علم نفس، يعني عمليا اللي بتشتهيه أنت تعلميه هو اللي راح تدرسي. وكي علاماتك بتأهلك تفوت على الجامعة؟
1: طبعا.
0: شو معدلك؟ قديش كان معدلك السنة؟
1: 91.
0: صف العاشر، أنهيت العاشر ب91. بدك تظلك بنفس الشيء نفس المعدل ولا بدك تحسنيه؟
1: لا طبعا ده حسنه.
0: طيب عائشة، يعني نرجو لك مشوارا تعليميا موفقا، وإن شاء الله بتظلك ناجحة وبتدخلي على الجامعة بتعلم علم نفس
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا، كل عام وانت بخير.
1: انت بخير.
0: ونبقى في الشأن التعليمي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة في المدارس، نتوجه إلى بلدتي أبو غوش وعين نقوبة على مشارف أورشليم القدس، حيث رصد مراسلنا أحمد أبو صويس منذ ساعات الصباح أجواء العودة إلى مقاعد الدراسة، واكب انطلاق العام الدراسي الجديد ميدانيا. أحمد أبو صويس، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، وكما بيانت طبعا يعني مع
0: انطلاق العام. طور روحك علينا، بدنا نسألك سؤال. يعني منذ الصباح في مدارس هاتين البلدتين، بدناش نسألك كيف كانت الأجواء، كيف شعر أحمد أبو صويس؟ هل عاد في الذاكرة إلى أيام الدراسة؟
2: سؤال يعني محرج في نفس الوقت. يعني أنت تريد أن يعني ترجعني إلى التعليم ما يقارب 30 سنة يعني.
0: ولما لا يعني هاي نوستالجيا، هذا الحنين إلى الماضي. طيب تفضل أحمد، تفضل.
2: صراحة يعني محمد، كنت في طبعا عين نقوبة وأبو غوش وعظافة في ساعات الصباح تقريبا الساعة 7:15. يعني الأجواء كانت يعني حركة فعلا، أجواء كرمالية، أجواء فرحة جدا، خاصة في يعني في المدرسة التي وصلت إليها، المدرسة الابتدائية في عين نقوبة عين وعرافة. طبعا يعني ما يقارب نحو 1150 طالب وطالبة يعادوا إلى المدارس الثلاث في القريتين، طبعا وسط أجواء كما بينت احتفالية وتفاؤل بعام دراسي جديد. يعني الأهالي والهيئات الدراسية التدريسية تواجدوا منذ ساعة الصباح، كان ملفت العدد الكبير للأهالي الذين تواجدوا وقاموا باستقبال الطلاب وتوزيع الحلويات ويعني لاحتضانهم في هذا اليوم. الأجواء فعلا كانت أجواء فرحة. ربما نستمع محمد لطالبتين قمت بالالتقاء بهما وبينوا عن شعورهم في هذا اليوم.
0: جميل جدا أحمد أبو صويس. يعني
3: شعور كتير مبسوط عشان كتير في تغيرات وكتير متغيرة، وده شوف صحباتي واشتقت لهم. بتمنى إنه يكون عام دراسي ندرس أكتر ونتمنن أكتر.
4: أكثر إيش اشتكت للطلاب والمعلمين؟
5: استنيت ترجعي؟ شو بتتمني؟
4: بتمنى توفيقكم نجاح.
2: يعني محمد يعني سمعنا توفيق والنجاح، ولكن أيضا هناك بعض الطلاب الذين فعلا كان عليهم صعوبة الوصول إلى المدرسة في هذا اليوم بعد أن تعودوا على مدار شهرين تقريبا النوم والسبات الطويل حتى ساعات متأخرة. طبعا يعني الأجواء فعلا كانت أجواء احتفالية كما بين. طبعا هذه الأجواء في القريتين في النقوبة جاءت بعد استكمل المجلس الإقليمي متى يهودا الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب بوسط ترحيب كما بينت من الأهالي والطاقم التعليمي. ولكن نقطة مهمة محمد بأن هذا العام يشهد في المدرستين بالتحديد عودة عدد من الطلاب الذين كانوا يتلقون تعليمهم خارج القريتين إلى المدارس المحلية وبالتحديد إلى المدارس الثلاثة. نتحدث كما بينت مدرسة ابتدائية، مدرسة إعدادية ومدرسة ثانوية في القريتين، طبعا في ظل التحسن الذي تشهده كما العملية التعليمية والنتائج. يعني هناك نتائج حققتها المدرسة الثانوية، يعني الحديث يدور عن تقريبا 83% الحاصلين على من الطلاب على امتحانات البقروت. فنستمع طبعا لمديرة المدرسة الابتدائية في الرافة طبعا غادة سعيد قزل والسيد كاظم إبراهيم رئيس مجلس أبو غوش المحلي.
6: احنا جاهزين لافتتاح السنة الدراسية 100%، ما فيش عنا ولا اي نقص لا في طواقم مهنية ولا من ناحية تكتسيب ميزانيات. وطبعا هذا الفضل بعود لوزارة التربية، للمجلس الاقليمي، للفاعد تبعنا كوبا عين رافا.
7: الحمد لله مدارس ابو غوش في استقرار وفي تقدم من ناحية الطواقم، من ناحية البرامج، من ناحية التقنية. المجلس المحلي طبعاً خصص ميزانيات كبيرة لتحضير المدارس لهذا العام في ترميم وتحديث، وإن شاء الله هذا كله يصب في مصلحة أبو غوش وطلابها.
2: نعم باختصار شديد محمد، يعني تحدثت عن أبو غوش في طبعا الصوت، هذا الصوت الأخير كان لرئيس المجلس كاظم إبراهيم. هناك تحضيرات والاستعدادات كانت منذ بداية العطلة الصيفية، 2 مليون شيكل تم تخصيصها لترميم المدارس ولاستعدادها التام لافتتاح هذا العام الدراسي. وأيضا تم تخصيص ميزانية ما يقارب 12 مليون شيكل لبناء مدرسة إعدادية بجانب المدرسة الثانوية. نتحدث عن 5 مدارس، مدرستين ابتدائيتين وفي القرية، مدرسة إعدادية، مدرسة ثانوية، وأيضا مدرسة للتعليم الخاص ل3000 طالب وطالبة. فعلا يعني الأجواء كانت احتفالية، على أمل أن تستمر هذه الأجواء وأن يكون هذا العام يعني عام متكامل بدون أن يتوقف، أن لا تكون هناك حاجة للإضرابات كما شاهدنا خلال طبعا العام الماضي وقبل ذلك.
0: أشكرك أحمد أبو سويس. وفي البلدات البدوية في النقب عاد آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة وسط أمال بعام دراسي منتظم وتحديات لا تزال تلقي بظلالها على المشهد التعليمي. سالم أبو جامع.
8: مع انطلاق العام الدراسي الجديد عاد نحو 130,000 طالب وطالبة في النقب من رياض الأطفال وحتى الصف 12 إلى مقاعد الدراسة في نحو 160 مدرسة بمختلف البلدات البدوية في الجنوب، حيث استقبلهم نحو 9,500 معلم ومعلمة وسط أجواء من الفرح والحماس. والحديث للأستاذ حاتم أبو عجاج مدير مدرسة الأمل الابتدائية في قرية كسيفة.
9: نحن سعيدون جدا برجوع طلابنا ومعلمينا وطواقمنا بألف خير وسلامة. نتمنى سنة دراسية موفقة وناجحة للجميع. طبعا نحن ننظر إلى الأفق بشكل كبير جدا في تحسين التحصيلات العلمية، وهذه أحد التحديات التي تواجهنا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
8: وفي يومهم الدراسي الأول فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب، فيما حرص مدير المدارس والطاقم التدريسية على استقبالهم ورافق عدد من الأهالي أبنائهم ولا سيما الأطفال الصغار في مشهد يعكس أهمية العودة إلى مقاعد الدراسة. والحديث للطالبة نادين أبو عجاج وكاملة أبو عجاج.
10: أنا مبسوطة كثير إني جيت على المدرسة وجيت مقلمة وأواعي والوان وكل شيء وأنا فرحانة.
11: أنا سعيدة جدا بجيتي اليوم مع بنتي طالعة للصف الأول، وإن شاء الله بتكون سنة دراسية سعيدة وممتعة للطلاب.
8: لكن خلف أجواء الفرح لا تغيب التحديات عن المشهد التعليمي في النقب، فالطواقم التدريسية تؤكد أن مواجهة العنف المتفشية في المجتمع العربي ستكون من أبرز الملفات اهتماما خلال هذا العام. والحديث للمربي إبراهيم أبو عجاج وحماد أبو القيعان مدير مدرسة البيادر في حورة.
12: استقبلنا اليوم في مدرسة تلميح طلاب المدرسة ببدء عام دراسي ممتاز جدا، نتمنى أن يكون عاما دراسيا ملؤه النجاح. سنركز هذا العام على أن يكون عاما دراسيا يركز على قضية الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي المستشري، ونركز على كيف نعالج هذه القضية من خلال الحصص التربوية والفعاليات اللامنهجية.
13: لنا ولجميع طلابنا ولجميع العاملين في سلك التربية والتعليم عام دراسي موفق ناجح مليء بالنجاحات والإنجازات وبما فيه مصلحة المجتمع كافة.
8: من جهتها تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها استعدت لافتتاح العام الدراسي، وأنها تتابع احتياجات المدارس في مختلف مناطق النقب بهدف ضمان افتتاح منظم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
0: والدراسة لم تنتظم اليوم أو انتظمت جزئيا في المدارس الخاصة بشرقي أورشليم القدس بعد إغلاق أبوابها احتجاجا على منع إصدار تصريح العمل للمعلمين الفلسطينيين الذين يقطنون في الضفة الغربية ويعملون في مدارس شرقي المدينة. نرحب بالمتحدث باسم لجان أولياء أمور الطلاب في مدارس شرقي أورشليم القدس الأستاذ رمضان طه. أهلا بك.
14: أهلا بك جميعا
0: المستمعين. أهلا بك أستاذ رمضان، حدثنا، انتظمت الدراسة جزئيا، توصلتم إلى هذا القرار بعد تسوية معينة؟
14: يعني حقيقة كان بدنا أن يكون افتتاح العام الدراسي في كل المدارس القدس الخاصة والكنسية وأيضا ما تتبع للأوقاف الإسلامية والبلدية، ولكن حقيقة نتيجة وجود خلل في قضية عدم إصدار تصاريح للمعلمين والذي عانينا منه في العام المنصرم.
0: في العام الماضي أيضا أذكر ذلك، كيف ستواجهون هذه المشكلة؟
14: يعني نحن الآن تم تعليق الإضراب الجزئي الدوام في منطقة في هذه المدارس بناء على وعود وصلتنا قبل قليل بأنه حتى يوم الخميس سيكون هناك تصريح لكل المعلمين وكل الموظفين في جميع هذه المدارس، نأمل أن يوفوا.
0: من تدخل أستاذ رمضان طه؟ من تدخل؟ رجال دين تدخلوا؟ من الذي توجهتم إليه من أجل حل حالة هذه القضية؟
14: نعم صحيح، يعني توجهنا إلى أكثر من جهة رسمية وجهة مجتمعية ودينية للتدخل لأجل حل هذه المعضلة، فنحن نريد أن ينتظم العام الدراسي وأن يكون أولادنا على مقاعد الدراسة أسرة بإخوانهم في كافة المناطق حتى
0: يشعروا. طب عندك معلومات كم مدرس ومدرسة من مناطق الضفة الغربية تغيبوا؟ نعم. أو لم يتح لهم الوصول؟
14: صحيح، يعني نحن نتكلم عن المدارس الكنسية، هناك تقريبا حوالي 70 معلم وموظف لم يستطيع الوصول، وأيضا في المدارس الخاصة هناك 60 تقريبا معلم وموظف أيضا لم يستطيع الوصول إلى هذه المدارس. وعدنا اليوم بأن هذا الأمر سوف يتم حله قريبا جدا إن شاء الله، وستنتظم الدراسة من الغد، يتم افتتاح العام الدراسي بشكل طبيعي، عسى أن تستمر هذا الأمر
0: نرجو
14: بشكل
0: لكم
14: طبيعي.
0: نرجو لكم خيرا أستاذ رمضان طه، شكرا جزيلا.
14: شكرا لكم.
0: هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير كان معكم محمد سلام، ريتا نادر تيودور من الإنتاج، نويا هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري، درب السلامة وإلى اللقاء.

0: كان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لو ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
7: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
6: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
8: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
9: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
10: ديكولاين.
12: أبرز عناوين الساعة: يائير جولان يطالب سارة نتنياهو بتقديم اعتذار على أقوالها بحقه، تخفيض الفائدة المصرفية للمرة الثالثة على التوالي، اتهام 12 سجانا بالتسبب بوفاة سجين أمني في كتسيعوت، ضبط مسدس في باحة روضة أطفال في راهط، والحرارة نحو المزيد من الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار السادسة. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. بعث رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان برسالة إنذار إلى عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو قبل تقديم دعوى قذف وتشهير بحقها، على خلفية ما قالته للقناة 14 من أنه علم بهجوم 7 أكتوبر حتى قبل رئيس الوزراء. وبموجب الرسالة عليها نشر اعتذار في غضون 24 ساعة وصرف مبلغ تعويض متفق عليه يتم تحويله إلى الناجين في حفلة نوفا. وحذر جولان سارة نتنياهو من أنه سيرفع دعوى تعويض ضدها ب2.5 مليون شيكل إذا لم تفعل ذلك. للمرة الثالثة على التوالي قرر بنك إسرائيل خفض الفائدة المصرفية 0.25% لتبلغ حاليا 3.25%، واتخذ القرار في ظل تراجع التضخم المالي في الأشهر الأخيرة 1.5%، ويتوقع في عقاب ذلك خفض الأقساط الشهرية للقروض العقارية والقروض الأخرى بنحو 65 شيكلا. ويشير مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إلى أن وزير المالية سموتريتش رحب بقرار المصرف المركزي. قدمت إلى المحكمة المركزية في بير السبع لائحة اتهام بحق 12 سجانا في قضية وفاة السجين الأمني ثائر أبو عصب من سكان قلقيلية أواخر عام 2023. ويفيد مراسلنا وسام جبر أنه تنسب إليهم من جملة ذلك تهمة التسبب بالوفاة من خلال الاستهتار. وبحسب بيان أصدرته النيابة العامة، قام المتهمون بضرب أبو عصب وثمانية سجناء آخرين في سجن كتسعوت ضربا مبرحا. ضبطت الشرطة في باحة روضة أطفال في راهط مسدسا ومشط ذخيرة ورصاصات، وتم توقيف عاملين في المكان على ذمة التحقيق بحسب ما أفان بها مراسلنا نواف النباري.
13: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
13: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يكون الطقس الليلة تبين غائما جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في السابعة مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق العام الدراسي الجديد بعودة أكثر من 1.5 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة، بينهم أكثر من 400,000 طالب عربي. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس، ويخطون شعارات معادية شملت تهديدا لمراسل قناة كان للشؤون العسكرية رعي شارون. وزير الدفاع يعلن اعتقال قيادي بارز في حماس داخل قطاع غزة بعد موجة غارات جوية غير اعتيادية، ووسط روايات متضاربة بشأن خلفية الغارات. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
13: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: مكان مع غاني زمان.

Okay.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كان سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
6: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو لياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
10: انطلاق العام الدراسي الجديد ومراسلو مكان في أكثر من منطقة يواكبون عن كثب العودة لمقاعد الدراسة. ضغوطات كبيرة دفعت بسكرتير عام حزب الجبهة أمجد شبيطة بالعدول عن قرار استقالته. المناكفات تعود للواجهة. الثلاثية تهاجم منصور عباس بعد انضمام سيغالوفيتش ونواب الموحدة يردون. مصادر أمنية تؤكد اعتقال مسؤول الأمن الداخلي في حماس معين العربيد وسط تضارب روايات حول حيثيات العملية. مجهولون يقومون بإضرام النار في مسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس ويخطون شعارات معادية. تأجيل جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وضباط بالجيش اللبناني يعارضون انسحاب إسرائيل خشية من عودة حزب الله. وترامب يدرس تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز، وإيران تؤكد استعدادها للعودة لمذكرة التفاهم.
11: النشرة المسائية مع فراس حامد.
12: أهلا بكم في النشرة المسائية. أكدت مصادر إسرائيلية أن القيادي الحمسوي الكبير الذي تم اعتقاله اليوم غرب مدينة غزة هو مسؤول الأمن الداخلي في الحركة معين العربي، ولم تقع إصابات في صفوف جيش الدفاع. يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الدفاع عن شن عدة غارات قبل ظهر اليوم على عدة أهداف في غزة بهدف إزالة تهديدات على قواته. ووفق مصادر فلسطينية اندلعت خلال عملية الاعتقال اشتباكات مسلحة بين قوة من جيش الدفاع وعناصر مسلحة، في حين بارك رئيس الوزراء نتنياهو هذه العملية مؤكدا أن العربيد كان مسؤولا عن إخباء مخطوفين وعن إعادة ترميم قوى حماس. هذا وأعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عنصر بارز في حركة حماس داخل قطاع غزة.
13: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל. קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים. ללא מנהרות וללא בתים, וצהל שולט בשטח. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צהל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי.
12: ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلانا إيال عليمة وحسن أبو زيد. أهلا بكما. أبدأ معك إيال عليمة، ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة، وخصوصا بأن هناك تضارب في الروايات حول حيثية العملية. هناك من قال بأنها كانت قوة من جيش الدفاع، هناك من يقول بأنها قوة فلسطينية التي قامت بهذه العملية.
14: نعم فراس، لا يزال هناك بعض الغموض حول هذه العملية غر الاعتيادية اعتقال قيادي حمساوي بارز في وسط مدينة غزة، ولكن من المعلومات والتقارير والأصوات التي نستمع إليها ربما نستطيع رسم الصورة كالآتي. المهمة قد فرضت على إحدى الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل للقيام باعتقال القيادي. لقد وصلت إلى المكان، إلى الهدف، ولدى وصولها قد اندلع في المكان اشتباك مسلح. العربي كما يتضح قد أطلق النار باتجاه عناصر مسلحة تعمل مع إسرائيل. وفي هذه المرحلة تدخلت قوة إسرائيلية خاصة التي كان الهدف من وجودها في المكان أو على مقربة للانسحاب إذا ما اقتضت الضرورة بذلك. وفعلا هذا ما حدث بعد أن أصيب بجروح خلال تبادل إطلاق النار والاشتباكات المسلحة. تمكنت القوات عناصر الميليشيا المسلحة وكذلك قوات الجيش الإسرائيلي من الانسحاب، وذلك تحت قصف عنيف من النار الجوية والمدفعية. خلال هذه العملية قتل طفلان وامرأة من خلال القصف العنيف الذي شنته القوات الإسرائيلية، وبالتالي تمكنت من الانسحاب من الوصول إلى المنطقة الصفراء التي تخضع لسيطرة إسرائيلية. من هذه الناحية ربما هذا يلقي الضوء على المهام الملقاة على هذه الميليشيات المسلحة التي تعمل لصالح إسرائيل، والتي تقوم بعمليات عسكرية مختلفة، إما لحماية القوات لعدم تعرضها لمخاطر كثيرة، وكذلك للإطلاع، كونها على إطلاع فيما يحدث في الجانب الذي يخضع لسيطرة حماس في قطاع غزة. هذه الأساليب، وخلال الفترة الأخيرة قد توفرت المعلومات الأكثر حول نشاطات وأساليب نشاطات هذه الميليشيات المسلحة. نعم. في رأس.
12: نعم، دعنا نقول جيش الدفاع يقول بأنه في نهاية الأمر تم اعتقاله وجلبه إلى البلاد للتحقيق، لكن بعد ذلك بساعات أيضا كانت عملية تصفية أخرى في منطقة جباليا، والتصفيات أصبحت بشكل يومي.
14: نعم، عملية التصفية التي أشرت إليها في منطقة جباليا تندرج في نهاية الأمر في العمليات المتتالية التي نراها خلال الفترة الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة كثفت إسرائيل من عمليات التصفية في صفوف عناصر وقيادي حماس، ولكن لابد من الإشارة ربما إلى نقطة أخرى تتعلق بهذه العملية، عملية اعتقال المسؤول الحمساوي. لماذا فضلت إسرائيل عدم القيام بتصفيته بل إلقاء القبض عليه؟ أولا لأن الاعتقاد بأن ربما قد تكون لديه معلومات استخباراتية قيمة بالنسبة للقوات الإسرائيلية، ولكن من الجانب الآخر ما من شك بأن هناك رسالة من خلال هذه العملية النوعية، الحقيقة بأن القوات الإسرائيلية تستطيع القيام بمثل هذه العمليات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة حماس في قطاع غزة، ربما لا يختلف كثيرا عما نراه في مناطق الضفة الغربية. وسرعان ما قام وزير الدفاع بالتأكيد وإدلاء بتصريحاته حول اعتقال المسؤول من حماس، بلا شك هناك من ناحية إسرائيل على الأقل أهمية معنوية أيضا للقيام بهذه العملية.
15: نعم، جيش الدفاع يقول قبل قليل أيضا بأن من قام بهذه العملية هي قوة من جيش الدفاع والشباك. إيال عليم، أنا أشكرك في هذه المرحلة وننتقل إلى مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، ضعنا في ردود حماس أو رواية حماس بهذا الصدد.
16: حماس فراس تتهم عناصر أو ميليشيات فلسطينية تعمل لصالح إسرائيل بأنها عدد من أفرادها وصلوا على متن دراجات نارية وقاموا بإطلاق النار باتجاه المنزل الذي تواجد فيه معين محمد العرابيد، مما أدى إلى إصابته بجروح خلال اشتباك بين حراسه وبين عدد من المسلحين. وعندما تم اكتشاف وصول هذه الميليشيا أو قواتها كما تقول حماس، استدعيت قوة إسرائيلية خاصة، وأيضا بالتزامن مع ذلك قامت مسيرات وطائرات إسرائيلية بشن 10 غارات على محيط المنزل لحماية القوة الخاصة سواء كانت من الميليشيات أو من جيش الدفاع، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد منهم بجروح. في نهاية المطاف من بين القتلى زوجة معين محمد العربيد سماح العربيد، وأيضا إصابة أو مقتل طفلة أخرى في المكان. القوة كما تقول مصادر فلسطينية انسحبت بعد أن اعتقلت المسؤول في جهاز الأمن التابع لحركة حماس. عناصر حماس فراس أصبحوا مستهدفين في الآونة الأخيرة لعدة أسباب. هؤلاء يضطرون إلى البقاء والمكوث في الخيام وسط السكان، وعندما ترد معلومات استخباراتية ذهبية إلى جيش الدفاع تقوم القوات بملاحقتهم. حماس تقول عملية الاستهداف اليوم وقتل 4 مواطنين وأيضا قبل يومين استهداف فلسطينيين من شأنها أن تقوض عملية المفاوضات بين إسرائيل وبين حماس، ومن شأنها أن تؤدي إلى انهيار الهدنة بين الطرفين. نعم، وبالتالي عدم
15: ذكرت قضية الميليشيات الفلسطينية في قطاع غزة المتعاونة مع إسرائيل، إلى أي مدى لهذه الميليشيات هناك قوة أو نفوذ في قطاع غزة؟
16: فراس، إسرائيل أو جيش الدفاع يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، وفي المناطق التي يعمل فيها جيش الدفاع تعمل فيها هذه الميليشيات. ولماذا ترسل هذه الميليشيات لتنفيذ مهام؟ لأنها تصل بزي فلسطيني عادي وبسيارات فلسطينية أو دراجات نارية فلسطينية، ولا هذا الأمر لا يثير الشكوك بإمكان هؤلاء الأشخاص أن يصلوا إلى كل مكان في منطقة قطاع غزة دون أن يثيروا شكوك أحد. لذلك إسرائيل تستخدم هذه القوات، لديهم نفوذ، هم يسيطرون على معظم منطقة رفح جنوب رفح، لديهم أسلحة أوتوماتيكية زودتها قوات جيش الدفاع. وحماس دائما فراس كانت تخشى من هذه العناصر من أنها ستستهدف عناصرها إذا تم تسليم ونزع أسلحة حماس.
15: نعم، ما يجري في قطاع غزة وكأنه لا وجود للجنة التكنوقراط أو مجلس السلام. هناك أيضا أنباء إن صحت يقال بأن هناك نوع من الانتخابات السرية في حماس بعد وجود عدم رضا على نتائج الانتخابات الأولى أو تصرف المنتخبون.
16: نعم، دعنا نقول هكذا فراس، حركة حماس أجرت قبل مدة في شهر يوليو الماضي انتخابات استثنائية هدفها سد الشواغر الوظائف أو المناصب التي كانت شاغرة بعد تصفية عدد من قادتها، وانتخب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي بفارق صوت واحد على تغلبه على خالد مشعل. هنالك عدم رضا في قيادة حركة حماس من التركيبة الحالية، عليه يتم في هذه الأيام ترتيب إجراء انتخابات شاملة أولا لمجالس الشورى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي السجون وفي الشتات، ولاحقا ستكون هنالك انتخابات لمجلس الشورى الرئيسي ومن ثم لرئاسة المكتب السياسي للحركة. الحركة تريد أن تعيد تنظيمها مجددا، لا سيما وأن هنالك خلافات تظهر في الآونة الأخيرة حول عدة نقاط فراس على عجلة، من بينها مستقبل إدارة قطاع غزة، نزع سلاح حركة حماس، وأيضا العلاقات مع السلطة الفلسطينية. هذه النقاط الثلاث هنالك خلاف ما بين المستوى السياسي في حماس والمستوى العسكري، وأيضا حتى بين المستوى السياسي نفسه في قطاع غزة والضفة الغربية.
15: نعم، حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك.
16: العفو.
15: وإلى موضوع آخر، قام مجهولون نشطاء يمين متطرف على الأرجح بإضرام النار في إحدى الغرف لمسجد في بلدة بازاريا قرب نابلس الليلة الماضية، وخط شعارات معادية على جدران تحذر من إخلاء مستوطنات وتهدد مراسل قناة كان لشؤون العسكرية رعي شارون، حيث أكد جيش الدفاع أنه يستنكر هذه الأفعال بشدة، في حين استنكرت أيضا هيئة البث الإسرائيلية التهديدات التي طالت محلل شؤون العسكرية رعي شارون. مراسل شؤون الشرطة نجيب قسل والتفاصيل.
17: التوتر في الضفة الغربية يتصاعد مجددا وسط محاولات الأجهزة الأمنية لاحتواء اعتداءات ينفذها متطرفون يهود ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. ففي بلدة بزاريا بمنطقة نابلس أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بإضرام النار في مسجد إلى جانب رش عبارات تهديد على جدرانه قبل أن يفر المشتبه بهم من المكان. النيران ألحقت أضرارا بالمسجد، فيما تجمع عدد من سكان البلدة في كان منذ ساعات الصباح لمعاينة ما خلفه الحريق والاعتداءات.
18: هذا اعتداء إرهابي، يعني احنا عايشين هون بمنطقة آمنة ما فيش فيها أي مشاكل، اعتداء على المساجد، اعتداء على الأطفال، يعني منطقة آمنة جدا، تيجي أنت في وسط البلد تعمل هذا الحدث وتبعث رسائل تهديد لأكثر من واحد وتخوف أولادنا وتخوف نسائنا يعني إشي يعرض بطريقة مش طبيعية، يعني إشي مش طبيعي. الجيش حكى صور الحدث، وثق الحدث كامل، وحكيت له أنا بقول له شو اللي يعني شو اللي قاعد بصير، يعني ليش هون صار، بحكي لي خلاص إحنا بنعرف نروح من هون.
17: وعلى جدران المسجد ترك منفذو الاعتداء عدة رسائل تهديد، من بينها إخلاء تعني فوضى ولقد تم تحذيركم. إحدى العبارات حملت أيضا رسالة موجهة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على خلفية إدانته الشديدة لأحداث قرية قصرى مؤخرا، حيث وصف اعتداءات المستوطنين هناك بأنها عمل إرهابي مقزز، ووصف منفذيها بأنهم إرهابيون إسرائيليون. التهديدات طالت أيضا مراسل قناة كان رعي شارون، إذ رشت على جدران المسجد عبارات جاء فيها رعي شارون حافظ على سيارتك. هيئة البث كان أدانت التهديد بشكل حازم وأكدت أن محاولة ترهيب الصحفي بسبب عمله لن تنجح، ولن تمنع رعي شارون أو هيئة البث من مواصلة التغطية المهنية للأحداث في الضفة الغربية. وطالبت الهيئة سلطات إنفاذ القانون بالتحرك سريعا لتحديد هوية المسؤولين عن التهديد وتقديمهم للعدالة. وفي موازاة ذلك تتواصل التحقيقات في سلسلة اعتداءات أخرى شهدتها منطقة الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة. وخلال ساعات الليل اعتقلت الشرطة 8 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما للاشتباه بضلوعهم في حوادث إحراق واعتداءات خطيرة وقعت في منطقة جنوب الخليل. وبحسب الشرطة فإن المعتقلين من سكان الضفة الغربية ومنطقة المركز وقد نقلوا للتحقيق على أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم أمام المحكمة. وفي الوقت نفسه تواصل الشرطة وجهاز الأمن العام التحقيق في أحداث قرية قصرة نهاية الأسبوع الماضي، حيث دخل عشرات اليهود إلى القرية وتحصن عدد منهم داخل منزل فلسطيني، كما تعرض صحفيون أجانب للاعتداء. ورغم عدم اعتقال أي مشتبه به خلال الأحداث نفسها، فإن أسماء عدد من المشتبه بهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية، وقد جرت محاولات لاعتقال بعضهم. وتشير التقديرات لدى جهات إنفاذ القانون إلى أن الفترة القريبة قد تشهد اعتقالات في هذه القضية، فيما صادرت القوات 3 مركبات يشتبه بأنها استخدمت خلال الاعتداءات. وتأتي هذه التطورات بعد تسجيل حوادث عنف أخرى في قرية جلود، فيما تواصل الأجهزة الأمنية محاولاتها للوصول إلى الضالعين في هذه الأحداث ومنع تكرارها.
15: والآن إلى انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث عاد إلى مقاعد الدراسة أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال بعد انقضاء العطلة الصيفية، فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات في المجتمع العربي أكثر من 400,000 طالب. مراسلنا خالد دراوشي واكب اليوم افتتاح العام الدراسي في منطقة الناصرة وعاد لنا بالتقرير التالي.
19: أغلقت نوافذ العطلة الصيفية وفتحت أبواب المدارس من جديد، هكذا بدأ المشهد في شمالي البلاد مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، حيث استبدلت ساعات الراحة بالدفاتر والأقلام، وعادت أصوات الجرس إلى الممرات والساحات وسط أجواء احتفالية امتزج فيها الفرح بالأمل والتفاؤل. لكن خلف هذه البداية المفعمة بالحياة تختبئ تحديات كثيرة تنتظر الطلاب والطواقم التعليمية في عام دراسي جديد.
20: الأجواء جدا رائعة، هدوء تام من اليوم الأول. يعني أنت إذا بتدخل للمدرسة يعني بتلاحظ إنه المدرسة إلها، يعني هذا مش اليوم الأول بيكون متواجدين فيه الطلاب، إلا يعني كأنه أنت داخل وشايف مدرسة اللي إلها شغالة أكثر من شهرين أو 3 شهور.
19: وللوصول إلى هذه اللحظة كانت خلف الكواليس جهود كبيرة، إذ عملت الطواقم والسلطات المحلية وإدارات المدارس على تجهيز المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب في سباق مع الوقت، وبهدف توفير بيئة تعليمية تضع الطالبة في مركز الاهتمام باعتباره الاستثمار الأهم في مستقبل المجتمع.
21: من ما فورس الأولاد آخر يوم بداية الفرصة وآخر يوم تعليم، إحنا المجلس أعطى تساف للمدرسة لكوادر المدرسة للكل يكون حالة طوارئ لتجهيز المدارس، كليات المدارس، الروضات، الصفوف، البساتين بكل المحلات. يعني إحنا كنا فترة العطلة اللي هي شهرين، إحنا كنا فترة العمل القوية تجهيز للمدارس.
22: إحنا بنقوم بتحضيرات واستعدادات تامة على جميع الأصعدة في المدارس، فهذا بتطلب جهد جدا جدا جبار من قبل وزارة المعارف والمفتشين، بالذات في فترة التعيينات وفي فترة التحضير المدرسة والتحضير مع مدراء المدارس.
19: صافرة انتهاء العطلة الصيفية أعلنت بداية مرحلة جديدة، فالعودة بعد شهرين من الراحة لا تعني استئناف الدراسة فحسب، بل العودة إلى روتين يتطلب استعدادا ذهنيا ونفسيا وانتقالا سريعا من أجواء العطلة إلى إيقاع المدرسة اليومي.
23: الأهل كمان بمرقوا كتير من التغييرات، من جو فيه رخاء، فيه راحة، فيه نوع أحيانا من الفوضى وأحيانا من العفوية، لحاجة أنه يكون في انضباط ويكون في بالفعل نظام. بيكون في عند الأهل كتير نوع من الترقب وكمان نوع من الفرح أنه بدنا نرجع لجو فيه نظام وفيه روتين واضح.
24: ما نقدرش عن جد نصل إلى مشاعر الطالب بشي محل معين نسيطر عليها بشكل كامل، إنه نمنع الخوف عنده مثلا من هاي البداية أو نمنع التردد تبعه في اختياره للتخصص، ولكن إحنا بنقدر نوجهه وبهاي الطريقة إحنا بنقدر نحل المشكلة عنده ونساعده إنه يتخطى هاي الفترة.
19: لكن العام الدراسي الجديد لا يبدأ من النقطة ذاتها التي انتهى عندها سابقه، فالتحديات تتغير وتتسع، ولم يعد التركيز داخل أسوار المدارس وحدها، بل امتد إلى طرق وأساليب التعليم، وفي مقدمتها التعليم عن بعد الذي فرض نفسه بقوة على بلدات الشمال خلال الفترة الأخيرة، وأصبح جزءا من واقع تعليمي اضطر الطلاب والطواقم إلى التعامل معه.
1: التعليم عن بعد مفعول تبعه بسيط جدا وبالذات مع الطلاب الملاح. احنا مدارس الهيتروجينيت اللي هي متنوعة مش مدارس اللي هي تنقايت الطلاب بمستوى عالي، يعني صعب جدا نحاول نجيب الطلاب للتعليم عن بعد بالذات الطلاب الضعاف أو الطلاب الوسط.
19: ومن مدينة يركا حمل اليوم الدراسي الأول مشهدا إنسانيا خاصا، حيث رافق نائب قائد شرطة الساحل الطالبة نيسان صغير وشقيقها نيل إلى مدرسة الأمل في استمرار لمساندة أبناء الشرطي المتطوع الراحل حسام صغير الذي توفي أثناء أداء مهمته قبل نحو 5 سنوات.
2: بتمنى لهم سنة دراسية جديدة موفقة إن شاء الله وناجحة، والله يخلي له ياهن لبنته وابنه ومرته وعيلته كلها، إيه إن شاء الله يمشوا على خطاه. ودائما أنا بشوف أولاده زي ما بشوف حسام، يعني بطلع فيهم بشوف صورة حسام فيهم لأنه ضحكتهم زي ضحكة حسام.
3: نحن نلوي גם את המשפחה של חוסם וזה היה כבוד גדול שלי ללוות את ניסן המקסימה לכיתה א', ואנחנו נמשיך ללוות את המשפחה תמיד.
19: وبين جرس أعلن انطلاق الحصة الأولى وحقائب عادت تفتح بعد غياب، بدأت في مدارس الشمال صفحة جديدة، عام دراسي آخر يحمل تحدياته وأسئلته، لكنه يحمل أيضا أحلام الطلاب وطموحاتهم، أحلام تبدأ اليوم من مقاعد الدراسة على أمل أن تقودهم غدا إلى مستقبل أكثر أمانا واستقرارا.
15: بعد أعوام شهدت تعطيلا متكررا للدراسة بفعل الحروب وجائحة الكورونا، انطلق العام الدراسي الجديد اليوم بصورة منتظمة في قرى أبو غوش وعين رافة وعين نقوبة وسط أجواء احتفالية وتفاؤل بين الطلاب والأهالي والهيئات التدريسية، فيما رافقت الاستعدادات أعمال ترميم وتجهيز إلى جانب مساع للحفاظ على الإنجازات التعليمية وتعزيز ثقة الأهالي بالمدارس المحلية. مراسلنا أحمد أبو سويس واكب انطلاق العام الدراسي في منطقة المركز وعاد لنا بالتقرير التالي.
4: بأجواء من الفرح والسرور استقبلت مدارس قريتي عين نقوب وعين رافة صباح اليوم طلابها مع انطلاق العام الدراسي الجديد. نحو 1150 طالب وطالبة عادوا إلى مقاعد الدراسة في المدارس الثلاث في القريتين من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية وصولا إلى الثانوية وسط أجواء احتفالية وتفاؤل بعام دراسي جديد يأمل الجميع أن يكون حافلا بالنجاح والإنجاز.
5: شعور كتير مبسوط عشان كتير في تغيرات كتير متغيرة ودا شوف صحباتي وشتكتلها، يعني بتمنى انه يكون عام دراسي ندرس اكتر ونتمنن اكتر.
25: اكثر اشي اشتكت للطلاب والمعلمين.
4: استنيتي ترجعي؟ شو بتتمني؟
25: بتمنى التوفيق والنجاح.
4: وجاء افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة في عين رافة وعين نقوبة بعد أن استقبل المجلس الإقليمي متي يهود الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، جهود انعكست على أرض الواقع ولاقت ترحيبا من الأهالي والطاقم التعليمي الذين أعربوا عن أملهم في استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية بما يخدم طلاب القريتين ويعزز العملية التعليمية.
26: احنا جاهزين لافتتاح السنة الدراسية 100%، ما فيش عنا ولا أي نقص لا في طواقم مهنية ولا من ناحية تكتسيبي ميزانيات، وطبعا هذا الفضل بعود لوزارة التربية للمجلس الإقليمي للفاعد تبعنا كوبا عين رافة.
27: أنا بتمنى أن هاي السنة تكون سنة خير على الجميع، وبتأمل عن جد أنه ما يصير لا أي نوع من الحروب ولا أي نوع من الفيروسات والأشياء الجديدة هذه كلياتها، لأنه صراحة الطلاب والأهل والطاقم ككل بحاجة أنه إحنا نظلنا في استمرارية.
4: وتتجه أمال الأهالي والهيئات التدريسية لأن يكون العام الدراسي الجديد عاما ناجحا ومثمرا مع مواصلة الجهود للحفاظ على الإنجازات التعليمية وتحقيق المزيد منها. ويشهد هذا العام عودة عدد من الطلاب الذين كانوا يتلقون تعليمهم خارج القريتين إلى المدارس المحلية في ظل التحسن الذي تشهده العملية التعليمية والنتائج التي تحققها المدرسة الثانوية في امتحانات البقروت، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة الأهالي بالمؤسسات التعليمية في القريتين.
0: هذا بيدل على أنه مدرستنا ناجحة من الحمد لله من الأوائل. وكمان تنسى إحنا السنة إن شاء السنة اللي فاتت مديرنا الفاضل إيهاب المسؤول عن مدير المدرسة الثانوية أخذ جائزتين.
6: والإنجازات هاي نشأت بيئة أنشأت بيئة للطلاب وممتعة، وهذه البيئة بنت جسور الثقة ما بين الأهل والمدرسة، وبناء على هذه الثقة منشوف أن في صار إشي ملموس.
4: وعلى مقربة من عين نقوب عين راف انتظم العام الدراسي أيضا في قرية أبو غوش المجاورة، حيث عاد نحو 3000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بصورة منتظمة من دون تسجيل مشاكل تذكر. وكان المجلس المحلي قد خصص مع بداية العطلة الصيفية نحو 2 مليون شيكل لأعمال ترميم المدارس وتجهيزها استعدادا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.
7: الحمد لله مدارس أبو غوش في استقرار وفي تقدم من ناحية التواكم، من ناحية البرامج، من ناحية التقنية. المجلس المحلي طبعا خصص ميزانيات كبيرة لتحضير المدارس لهذا العام بترميم وتحديث، وإن شاء الله هذا كله يصب في مصلحة أبو غوش وطلابها.
4: وهكذا اختتم اليوم الدراسي الأول في أبو غوش وعرافة والنقوبة بصورة منتظمة، وسط أمال بأن يكون العام الدراسي الحالي أكثر استقرارا من الأعوام السابقة التي شهدت تعطيل الدراسة في فترات مختلفة بسبب الحروب وجائحة كورونا. عام جديد يبدأ اليوم بأمنيات من الطلاب والأهالي والهيئات التعليمية بأن يحمل معه الاستقرار والنجاح والمزيد من الإنجازات.
15: ونبقى مع انطلاق العام الدراسي الجديد وبأجواء من الفرح والحماس. عاد نحو 130 ألف طالب وطالبة في جنوب البلاد إلى مقاعد الدراسة وسط تحديات جمة كظاهرة العنف في المجتمع العربي، في حين تعاني القرى البدوية غير المعترف بها من نقص في البنية التحتية كالمباني والصفوف الدراسية، إلى جانب عدم ربط بعض المدارس بشبكة الكهرباء. سالم أبو جامع والتفاصيل.
8: مع انطلاقي العام الدراسي الجديد عاد نحو 130 ألف طالب وطالبة في النقب من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر إلى مقاعد الدراسة في نحو 160 مدرسة بمختلف البلدات البدوية في الجنوب،
9: كيف الحال اليوم؟
8: حيث يستقبلهم نحو 9500 معلم ومعلمة وسط أجواء من الفرح والحماس وبداية جديدة تحمل معها أمالا بعام دراسي ناجح ومستقر.
10: استقبلنا الطلاب من ساعات الصباح الباكر، وكان الاستقبال بشكل بحفاوة، حيث حضر العديد من الأهالي من أمهات وآباء، وكان الطلاب يعني ترى الفرحة والسرور على وجوههم.
11: أهني جميع الطلاب والأهل والمعلمين بافتتاح العام الدراسي، ومتمني لهم الدوام التقدم والنجاح. أقول للأهل نحن أولادكم أمانة في أعناقنا، وسنكون إن شاء الله كطاقم تدريس وإداري في الوسط العربي على قدر هذه المسؤولية.
8: وفي يومهم الدراسي الأول فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب، فيما حرص مديرو المدارس والطواقم التعليمية على استقبالهم، ورافق عدد من الأهالي أبنائهم ولا سيما الأطفال الصغار في مشهد يعكس أهمية العودة إلى مقاعد الدراسة بالنسبة للطلاب وعائلاتهم.
13: أنا مبسوطة كثير أني جيت على المدرسة وجيت مقلمة وأواعي وألوان وكل شيء، وأنا فرحانة.
28: أنا سعيد جدا أني جيت على مدرسة، أنا مبسوط، أنا طالع صف سادس، وأنا كمان إن شاء الله تكون سنة موفقة.
8: رفقنا أبناؤنا إلى المدرسة ونقف مع إدارة المدرسة ومع معلمي المدرسة ومع الأهل ومع الطلاب من أجل بداية سنة ناجحة ومثمرة بإذن الله تعالى.
29: أنا سعيدة جدا بجيتي اليوم مع بنتي طالعة للصف الأول، وإن شاء الله بتكون سنة دراسية سعيدة وممتعة للطلاب.
30: فرحة كبيرة
12: مرحلة جدا رائعة وأعطانا طاقات كثير حلوة لليوم. مشكورين جميعا وسنة سعيدة إن شاء الله.
8: لكن خلف أجواء الفرح لا تغيب التحديات عن المشهد التعليمي في النقب، فالطواقم التدريسية تؤكد على أهمية ظاهرة العنف المتفشية في المجتمع العربي، ستكون من أبرز الملفات التي ستتطلب اهتماما خلال العام الجديد.
14: سنركز هذا العام على أن يكون عاما دراسيا يركز على قضية الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي المستشري، ونركز على كيف نعالج هذه القضية من خلال الحصص التربوية والفعاليات اللامنهجية. أرجو أن يكون عاما دراسيا ملؤه النجاح والتوفيق إن شاء الله.
8: وفي عدد من القرى البدوية غير المعترف بها التابعة للمجلسين الإقليميين القسوم وواحات الصحراء، تبدأ السنة الدراسية وسط تحديات أكثر تعقيدا في ظل نواقص في البنية التحتية ومباني وصفوف دراسية لا تزال تعاني من مشكلات في الجاهزية، فيما تعتمد بعض المدارس على الصفوف المتنقلة والمولدات الكهربائية لتوفير الحد الأدنى من الظروف التعليمية.
16: وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجالس المحلية وجميع القوى الفاعلة تغلب وستتغلب على جميع العقبات البسيطة التي تبقت، ونأمل بأن تكون سنة موفقة وسنة ناجحة وسنة خير وسنة نجاحات وامتياز.
8: من جهتها تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها استعدت لافتتاح العام الدراسي، وأنها تتابع احتياجات المدارس في مختلف مناطق النقب بهدف ضمان افتتاح منتظم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
17: אני רוצה להגיד שהמדינה והמחוז משקיעים מאוד מאוד בחברה הבדואית. השנה אנחנו באמת מובילים מספר מהלכים משמעותיים עם תוכניות מאוד מאוד גדולות, גם של חוסן, גם של שורשים, גם של שיבה לתרבות הבסיסית והטובה של החברה הבדואית.
8: وهكذا يبدأ العام الدراسي في النقب بين فرحة آلاف الطلاب بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وبين تحديات لا تزال ماثلة في عدد من المدارس، وسط أمال الأهالي بأن لا تقتصر بداية العام على فتح أبواب المدارس، بل أن تحمل معها ظروفا تعليمية أفضل واستقرارا أكبر وفرصا متساوية لأبنائهم.
15: والآن إلى انتخابات 2026. يتواصل الحديث عن استقالة أو عدم استقالة سكرتير عام الجبهة أمجد شبيط، الذي أكد بقائه في موقعه واستمراره في أداء مهامه خلال الحملة الانتخابية. وفي المقابل شنت القائمة الثلاثية هجوما واسعا على الدكتور منصور عباس والموحدة بعد انضمام سيجالوفيتش ليرد نواب الموحدة على هذا الهجوم. ونبقى في السياق السياسي، حيث تتواصل الانسحابات من حزب يش عتيد. ينضم لنا الآن مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب للحديث عن هذه الموضوع. فالح، مرحبا بك في البداية. فالح، لماذا هذه الاستقالة من عدمها في هذه المرحلة، وما هي الأسباب التي دفعت للتلويح بإمكانية الاستقالة؟
18: ولربما في رأس السؤال الأهم، لماذا هي مهمة سواء أكانت أم لم تكن؟ بطبيعة الحال هذا يعود إلى الدور الذي يؤديه ومنصبه الحساس، والذي يتحول إلى حساس أكثر في هذه المرحلة المفصلية من عمر الجبهة، وكذلك الأمر القائمة الثلاثية، سيما والحديث يدور عن سكرتير عام الجبهة أمجد شبيطة، الذي يعد شخصية محورية تحرك الكثير من القضايا والأمور داخل الجبهة، وبكل تأكيد مؤخرا داخل القائمة الثلاثية. وإذا قلنا القائمة الثلاثية، بكل تأكيد أمجد شبيطة له دور كبير أيضا في الحملة الانتخابية. فلك أن تتخيل غياب شخص كأمجد شبيطة من طاقم الحملة الانتخابية، تلك القائمة التي لطالما واجهت أزمات أزمة تلو أخرى في طريقها، كان من شأنها بإمكانه أن يسبب ضربة لربما قاسمة في هذه المرحلة، ولعل هذا ما حرك قيادات الجبهة سريعا. منذ يوم أمس مورست عليه ضغوطات جمة أثنته بنهاية المطاف عن حتى التلويح بالاستقالة. الآن لماذا هو لوح بالاستقالة؟ لعل القشة التي كسرت ظهر الجمل كانت تلك التسريبات التي سربت من داخل مكاتب الجبهة المركزية وتتعلق بمحضر وبروتوكول جلسة هامة حول قضية حساسة، ألا وهي قضية جعفر فرح وتسريبها للصحفيين وعلى وجه الخصوص هآرت. ما فسره أمجد شبيطة على أنه عدم التزام، سيما وهم أرادوا أي نعم إدارة هذا الملف بكل شفافية جدية وجرأة، ولكن تحت نوع من طي الكتمان والسرية. وهذا أيضا فراس يتقاطع مع شعور شخصي لطالما رافق في الأشهر الأخيرة أمجد شبيطة تذنيبه، إلقاء اللوم عليه منذ أن بدأت المفاوضات وفشلت المفاوضات الرباعية ومن ثم الانتقال إلى الثلاثية والمناكفات ما بين الجبهة والتغيير وإلى ما ذلك، ليجد نفسه أمجد شبيطة محاطا بكم كبير من الضغوطات المتشعبة التي دفعت به بنهاية المطاف للتعبير عن استياء واحتجاج. لكن بنهاية المطاف هو عدل عن هذا القرار وأكد بشكل واضح بأنه باق على رأس عمله يدير الحملة الانتخابية في هذه المرحلة الحساسة.
15: نعم، ننتقل للشق الآخر ما بين الثلاثية والموحدة. هل يمكن القول بأن الموحدة بعد الإعلان عن انضمام سيغالوفيتش

0: الطاف ترسيخ نوع ما من الخطابات الموضوعية المهنية القصيرة. ونعم يمكن القول بأنهم نجحوا في ذلك بكل تأكيد فراس.
1: نعم فالح، اليوم يبدو أن الأحزاب العربية تعيد الجمهور العربي إلى المربع الأول، والمناكفات عنوان هذه المرحلة دعنا نقول.
0: كيف لا، ولعل المكتوب يقرأ من عنوانه، والواضح أنه أول الغيث قطرة. يعني ما شهدناه اليوم من تراشق تبادل بدأ بخطاب أو بيان رسمي صدر عن القائمة الثلاثية، فيه نوع من الشخصنة، التحريض الذي يأخذ شكل التخوين لمنصور عباس بشكل خاص، ولعلنا نشاهده على الشاشة. عباس فضل شريكا يعتز بصهيونيته على الشراكة مع أبناء شعبه، وضع سيجالوفيتش في المكان الثاني في قائمة الموحد، يعني عمليا في رأس تخصيص واحد من أكثر الأماكن ضمانا في القائمة لشخص ينتمي لحزب يش عتيد، ولا زال يتبنى سيئسته. وراحوا يضيفون وإعطاء حرية التصويت في كل ما يخص في قضايا الاحتلال والتجنيد والمواضيع التي يمكن أن تمثل بثوابتنا الوطنية. ومن صاغ هذا البيان على ما يبدو نسي أنه فقط بالأمس القريب تقريبا كل قيادات القائمة الثلاثية كانوا يشيدون بجهود ودور سيجالوفيتش خلال تأديته لمهام مواجهة والقضاء على العنف والجريمة، ليرد عليهم رئيس كتلة الموحدة وليد طه بالآتي: نحترم الاختلاف والتعددية ولا نبخس على أحد من الأحزاب حقه في الفكر والسياسة، لكننا نختلف عن باقي الأحزاب بممارسة الفعل السياسي والاستعداد للاكتواء بنار السياسة من أجل إخماد النار عن أبناء شعبنا ومجتمعنا. هل هذا كافيا؟ لا أبدا. النائب وليد الهواشلي هو الآخر راح يؤكد ويقول: مع بداية العام الدراسي الجديد سارعت القائمة الثلاثية إلى توزيع شهادات الوطنية قبل نهاية الفصل، لكنها نسيت أن تكشف علاماتها أمام الناس. هي التي اصطفت مع نتنياهو وبن غفير وسموتريتش لإسقاط حكومة التغيير، ومهدت الطريق لحكومة الهدم والجريمة والتحريض والدمار. من ساهم في جلب هذه الحكومة المتطرفة للحكم لا يحق له منح شهادات الوطنية للآخرين. ما يعني فراس، وإن كانت قد طفت في الأيام الأخيرة نبرة إيجابية عن التوقيع على ميثاق شرف يمهد للتوقيع على فائض أصوات، سرعان ما يتحول إلى مناكفات ومناحرات. هذه المرة بدأتها القائمة الثلاثية.
1: نعم، ذكرت سيجالوفيتش ويش عتيد، والآن نذهب إلى دعنا نقول ربما انهيار في هذا الحزب مع استمرار الانسحابات.
0: أتفق معك، هنالك انتقالات وانسحابات بالجملة من هذا الحزب، والواضح أنه ما يقف خلف ذلك هو ضائقة المقاعد فراس، سيما وبحسب المصادر التي نتحدث معها حزب بياحد سيخصص فقط 4 مقاعد ضمن 10 الأوائل ليش عتيد، ليجد أنفسهم الكثير من قيادة حزب يش عتيد قد يجدون أنفسهم يزاحمون على عدد مقاعد قليل، سيما وأيضا استطلاعات الرأي العامة من يوم إلى آخر وبشكل منهجي لا تتنبأ الكثير لقائمة بياحد. نهيك أيضا فراس عن أسباب أخرى. أولا، الشعور الدائم لدى بعض قيادات حزب يش عتيد أنه من يتسلط على الحملة الانتخابية ويديرها ويقرر السياسات في هذا الحزب هو نفتالي بنيت، لهذا وجدوا أنفسهم مهمشين. بالإضافة إلى شعور آخر لا يقل أهمية، أنه جزء من هؤلاء النواب في رأسهم أيضا محسوبين على المركز واليسار، ووجدوا أنفسهم أن رؤية نفتالي بنيت لا تتوافق مع رؤيتهم السياسية وأجندتهم. وكان آخر هؤلاء القيادات ميكي ليفي، مئير كوهن، مئير شتيرن الذي انتقل إلى أيزنكوت، وكما ذكرت سيجالوفيتش أيضا.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر. أفادت تقارير لبنانية بتأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان إلى النصف الثاني من الشهر الجاري في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي، في حين كشف مسؤول أمريكي أن ضباطا في الجيش اللبناني أبلغوا الجانب الأمريكي بمعارضتهم انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في هذه المرحلة، خشية أن يؤدي الانسحاب إلى عودة حزب الله إلى هذه المناطق.

0: تفاصيل في تقرير وسيم كيوف.
1: بينما كانت الأنظار تترقب انفراج دبلوماسية تعيد رسم المشهد على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، عادت الأمال إلى التراجع من جديد بعد الإعلان رسميا عن تأجيل جولة المفاوضات المرتقبة بين الطرفين إلى النصف الثاني من هذا الشهر، ليبقى الميدان حتى ذلك الحين ساحة الرسائل والردود. بدورها أفادت صحيفة الديار نقلا عن مصدر لبناني بتأجيل جولة المفاوضات هذه في ظل عدم نجاح الوسيط الأمريكي في تحقيق اختراق جدي بين الطرفين، رغم أن الجولة كان من المفترض أن تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة. وعرب المصدر عن خشيته من أن تستغل إسرائيل الفترة التي تسبق الانتخابات لفرض وقائع جديدة على أرض الواقع، محذرا من أن يؤدي التوتر في تلة علي الطاهر إلى إفشال المحادثات وإعادة التصعيد إلى الواجهة. في الأثناء يكشف مسؤول أمريكي جانبا من مصدور اللقاءات المغلقة مؤكدا أن ضباطا في الجيش اللبناني أبلغوا الجانب الأمريكي صراحة بمعارضتهم انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في هذه المرحلة، خشية أن يؤدي الانسحاب إلى عودة حزب الله إلى تلك المناطق. تطور دراماتيكي من شأن أن يعيد خلط الأوراق ويفتح الباب أمام حسابات جديدة في ملف الانسحاب وترتيبات الحدود. هذا وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تعمل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني للتوصل إلى ترتيبات مستقبلية، مضيفا أن ذلك سيستغرق وقتا. في المقابل أعربت إسرائيل عن عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني في المناطق التي شملتها المرحلة التجريبية، وذلك بعد نحو شهر ونصف على بدء تنفيذها. ولا يزال عناصر من منظمة حزب الله موجودين في عدد من المناطق، من بينها سلسلة جبال علي الطاهر الواقعة شمالي قلعة شقيف، وهو أمر لن تقبل به إسرائيل. وفق تقديرات إسرائيلية قتل معظم العناصر الموجودين هناك، فيما تبحث القيادة الأمنية الإسرائيلية ما إذا كانت ستواصل السيطرة على السلسلة الجبلية أم ستسلمها في نهاية المطاف إلى الجيش اللبناني. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة أطلعت إسرائيل الإدارة الأمريكية على آخر المستجدات في هذه المنطقة استعدادا لاستئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل وبين لبنان والمقرر عقدها الشهر المقبل. إذن بين كواليس تفاوض مؤجل ورسائل صامتة تتكشف خلف الأبواب المغلقة، يجد بلد الأرز نفسه مجددا فوق صفيح ساخن فيما تتعقد الحسابات على جانبي الحدود. ويبقى السؤال الآن، هل ينجح الدبلوماسيون في نزع فتيل الانفجار المؤجل، أم أن الميدان مرة أخرى سيكون صاحب الكلمة الأخيرة؟
0: نعم، ونبدأ من الآن من الأنباء الأخيرة. القيادة الأمريكية المركزية تقول بأنها هاجمت أهداف لقوات الحرس الثوري الإيراني، ومن جهة أخرى عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكد أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن كميات كبيرة من النفط تتدفق حاليا عبره، فيما أشارت تقارير أمريكية أن ترامب وطاقمه يدرسون تنفيذ هجمات محدودة في منطقة مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة تأهيل منظومات الرادار والصواريخ التابعة لها. وفي المقابل قال الرئيس الإيراني إن طهران مستعدة للعودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم، شريطة أن تستأنف واشنطن التزاماتها. انضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك. وليد، دعنا نبدأ من الأنباء الأخيرة. القوات الأمريكية تبدأ هجوم أو تنفذ هجوما على أهداف للحرس الثوري.
2: صحيح، قبل قليل أعلنت سنتكوم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة بأنه عند الساعة السابعة توقيت حسب توقيت إسرائيل بدأت بشن ضربات قوية في إيران لأهداف تابعة للحرس الثوري. كان هناك استهداف لميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز، والذي يعتبر البوابة البحرية الرئيسية لإيران. كذلك كان هناك استهداف لجزيرة قشم الموجودة كذلك في مضيق هرمز. وتقول يعني ترامب كان وعده هو أصلا قبل بالأمس بأنه سيكون رد أمريكي قوي جدا ردا على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن وقطر والإمارات أول أمس، وهذا ما يحدث في هذه الساعة بالفعل. ويبدو أن هناك يعني تصعيد في هذه المرحلة، والسفارة الأمريكية في أورشليم القدس أصدرت تحذيرا لجميع رعاياها الأمريكيين في الشرق الأوسط من احتمال تصعيد محتمل يعني. ونحن نواكب الأمور بطبيعة الحال، وهذه هي صورة الوضع في هذه الساعة.
0: نعم، ذكرت قضية تصريحات ترامب، وأيضا كانت هناك تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي بالنسبة للخناق الاقتصادي على إيران.
2: صحيح، يعني الولايات المتحدة تعول على الضغط الاقتصادي المفروض على إيران، والوزير سكوت بيزنت يقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية والعقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران ماضية وبشدة، وهدفها خنق الاقتصاد الإيراني. يعني وحذر كذلك مجددا دول يعني من مغبة التعامل مع إيران في هذا السياق. ويعني هناك أزمة اقتصادية بالفعل يعني تتصاعد يوما بعد آخر، المواطنون الإيرانيون يشعرون ذلك، هناك ارتفاع أسعار كبير، هنالك بطالة متفاقمة، تضخم مالي كبير، ونقص في الوقود وطوابير يعني لطلب الوقود، نقص في الدواء، هنالك أيضا قلق لدى القيادة الإيرانية من احتمال حدوث حتى احتجاجات داخل الشارع الإيراني شبيهة بتلك التي حدثت مطلع هذا العام، وقتل خلالها طبعا المئات من المواطنين الإيرانيين.
0: نعم، على صعيد آخر هناك تصريحات لإيران خصوصا للرئيس الإيراني، وذكرت الأزمة الاقتصادية الخانقة، والرئيس الإيراني يقول بشكل واضح بأن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم.
2: صحيح، الرئيس الإيراني بازشكيان هو يعني محسوب على التيار المعتدل في إيران، وهو يشارك اليوم في منظمة شنغهاي للتعاون التي تقام في كيرغستان، وهناك اجتمع كذلك مع الرئيس الروسي بوتين، ويقول يعني نحن مستعدون للعودة إلى مسار التفاوض، ولكن على الولايات المتحدة أولا أن تقبل مذكرة التفاهم التي تم إبرامها قبل حوالي شهرين. إيران تتهم الولايات المتحدة بأنها يعني انسحبت من هذه المذكرة، ويقول كل ما على واشنطن أن تفعله أن تعود للمذكرة، وفي حال بالفعل عادت إلى مذكرة التفاهم سوف نقوم نحن يعني بخطوات لبناء الثقة مع واشنطن، ونحن سنرد بالمثل بشكل إيجابي. كذلك الأمر كذلك قاليباف الكبير المفاوضين الإيرانيين قال يعني نفس الكلمات تقريبا، ولكنه توعد كذلك برد عسكري شديد في حال يعني استمرت العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي على إيران. وفي هذا السياق فراس ربما يجب التنويه إلى ما قاله الرئيس الروسي بوتين اليوم لدى لقائه بازشكيان، هو قال يعني روسيا ماضية في علاقاتها مع طهران وهي تدعم إيران، ماضية في علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وهذا لا يتماشى بطبيعة الحال مع تهديدات وزير الخزانة الأمريكي الذي يتوعد بمعاقبة جميع الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا. ربما هذه رسالة من موسكو إلى واشنطن بأننا يعني نحن لا نكترث لما تصدرونه من عقوبات على إيران، ونحن ماضين في هذه العلاقة.
0: نعم، وليد يوسف شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: تم اليوم تشييع جثمان البروفيسورة عدا يونات إلى مثواها الأخير. العالمة يونات الحائزة على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2009 توفيت أمس عن عمر ناهز 87 عاما. كانت البروفيسورة يونات عضوا في قسم البيولوجيا البنيوية بمعهد وايزمان للعلوم ورائدة في دراسة الريبوزوم الذي يعد مصنع البروتين في الخلية، حيث نالت على جائزة نوبل تقديرا لأبحاثها في هذا المجال إلى جانب عشرات الجوائز والتكريمات الأخرى. وقد مهدت مسيرتها العلمية التي امتدت لعقود الطريقة لتطوير مضادات حيوية جديدة ومكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. وأشار بيان صادر عن معهد وايزمان إلى أن عدا يونات تجسد كيف يمكن للرؤية العلمية والشجاعة في السعي للإجابة عن سؤال علمي جوهري والعزيمة الراسخة أن تقود إلى نجاح نائل وتوسع أفاق المعرفة لما فيه خير للبشرية جمعا. إلى موضوع آخر، ارتفع إجمالي عدد ضحايا فيضانات نيبال إلى أكثر من 1000، بينهم أكثر من 900 في نيبال و16 في تيبيت، فيما لا يزال أكثر من 3900 شخص في عداد المفقودين. هذا وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول لمناطق منكوبة وسط الجبال مع استمرار هطول الأمطار والإنذارات المتكررة بفيضانات جديدة، ما جعل حصيلة الضحايا في ارتفاع متواصل منذ 5 أيام. إن عدد المفقودين تضاعف مقارنة بما كان عليه الوضع أمس، وذلك بسبب بطء عمليات الإنقاذ جراء صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة. كريستيان إلياس المعروف بروبن هود في الحرب ضد النشالين يواجه الجريمة الأولى التي تؤرق العاصمة الفرنسية باريس، سرقة الحقائب والمحافظ، ويقوم بفضح النشالين علنا. مدينة الأضواء تشهد 17% من إجمالي حوادث النشل حول العالم، والأراء تتضارب حول طريقة عمل روبن هود الفرنسي. إليكم التقرير التالي.
3: يبدو أن هذا الرجل في طريقه ليصبح البطل غير الرسمي لصيف عام 2026 في شوارع باريس، ورغم أنه ليس شخصية من عالم مارفل أو بطلا خارقا من قصص دي سي كوميكس، إلا أن هذا الرجل المقدم نصب نفسه بمثابة روبن هود في الحرب ضد النشالين، وهو يؤدي هذه المهمة ببراعة لافتة.
4: Quand il arrive sur un site touristique, ça n'est ni pour faire des selfies, ni pour visiter les monuments. Ce que traque Christian, ce sont les pickpockets.
3: يطلق على نفسه اسم The King TV، وهو مزود بكاميرا تصور بزاوية 360 درجة وصفارة وسترة واقية من الطعن، حيث يتصدى للجريمة الأولى التي تؤرق العاصمة الفرنسية، سرقة الحقائب والمحافظ.
5: Surveiller les sacs des touristes et marcher tout près des gens, ça c'est un comportement pas net. Une personne lambda ne fait jamais ça.
3: تتمثل ساحة عمله في شوارع باريس وأنفاق المترو فيها، واسمه الحقيقي كريستيان إلياس، وهو يقدم خدمة عاجزة السلطات طويلا عن توفيرها، ألا وهي فضح النشالين علنا.
6: Salut, comment ça va?
5: Yo, tranquille, je suis là, The King TV. En tournage avec Brut et mon cadreur juste à côté.
3: تسجل حوادث النشل وخطف الحقائب في باريس مستويات قياسية، فوفقا لتحليل أجرته مجلة السفر راديكال ستورج، تشهد المدينة 17% من إجمالي حوادث النشل حول العالم، وبمعدل 42 حادثة لكل 10,000 نسمة، فإن هذه النسبة تفوق المتوسط الوطني الفرنسي بعشرة أضعاف.
5: On va dire cette veste qui est une veste anti-couteau.
6: D'accord.
5: En tout cas, j'essaie d'éviter au max les confrontations parce que ça risque de très mal tourner. Très souvent, ils sont nombreux.
3: الطريقة بسيطة. تتبع النشالين وتوثقهم متلبسين. بمجرد رصدهم والقبض عليهم متلبسين، يطلق عليهم تحذير. انتبهوا، نشالون.
7: Attention, il y a les pickpockets ici.
3: عادة ما تبدأ مطاردة. ثم كأي بطل خارق تأتي مرحلة التحديد، رش النشالين بطلاء أحمر. هو أيضا نجم على الإنترنت، ربع مليون مشترك على يوتيوب ونصف مليون على تيك توك ومقاطع فيديو معدلة تحصد ملايين المشاهدات. استغل كريستيان إلياس شعور سكان باريس بالضيق إزاء عجز الشرطة عن التعامل مع الموقف.
8: Quel est le profil? Qui sont-ils ces pickpockets? Ce sont des réseaux, c'est ça?
9: Ouais, c'est ça ma question.
8: Là maintenant, en regardant toutes mes vidéos, je pense vraiment que c'est un grand réseau. On va dire peut-être une famille, parce que je remarque les mêmes têtes que j'ai attrapées sur les épisodes précédents qui reviennent et qui s'associent avec d'autres que j'ai déjà vues. Donc je me dis, c'est une grande famille qui s'organise.
10: Ouais, je te suis.
11: On y va, c'est parti. La chasse est ouverte.
12: C'est comme ça que je cache ma caméra. Je fais comme ça là. Tac.
3: يكشف الكثير عن تفاصيل حياته الشخصية.
13: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
14: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
15: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
16: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
15: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
16: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
17: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
18: أبرز عناوين الساعة: الجيش الأمريكي يبدأ بشن هجمات ضد الحرس الثوري في إيران، الإعلان رسميا عن اعتقال رئيس الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة، سموتريتش وفيغلين يخوضان الانتخابات سوية، بريطانيا تنوي اتخاذ إجراءات ردا على توسيع الاستيطان، والحرارة ترتفع قليلا غدا. أخبار الثامنة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت بشن هجمات ضد أهداف الحرس الثوري في إيران، وأوضحت في بيان أصدرته أن ذلك جاء ردا على محاولات الحرس مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وعساكر أمريكيين في المنطقة. وبدورها أفادت وكالة تسنيم بوقوع انفجارات في ميناء جاسك ومدينة ميناب. أعلن جيش الدفاع والشباك اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة، وجاء في بيان مشترك أن قوة خاصة من الشباك داهمت مبنى في مدينة غزة ونفذت الاعتقال في الوقت الذي أغار فيه سلاح الجو على أهداف عسكرية في المنطقة لإزالة تهديدات على القوات دون أن يصاب أي من أفرادها بأذى. وأشار البيان لأن المخرب المعتقل عكف في الآونة الأخيرة على تعزيز سيطرة حماس في شمال القطاع والدفع بمخططات عدائية قدما ضد قوات جيش الدفاع العاملة داخل الخط الأصفر. ورحب رئيس الوزراء نتنياهو باعتقال المسؤول الحمساوي قرب منزله، وقال إنه يعتبر أحد كبار القادة في حماس، حيث كان مسؤولا عن إخفاء ونقل المخطوفين والتستر على قادة الحركة ومحاولات إعادة بناء قدراتها، كما عكف على إعادة حكم حماس في غزة والتحايل في مسألة تجريد القطاع من السلاح والعمل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات ومواطني إسرائيل. وردنا قبل قليل أن رئيس هاتسينوت هاداتيت سموتريتش وحزب زهوت بيجلين أعلنا خوض الانتخابات معا، وقد وافانا بذلك مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تنوي لندن اتخاذ إجراءات في غضون أسابيع ردا على توسيع المستوطنات في هدى والسامرة، وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده لن تسلم بتقويض حل الدولتين، وأضاف أن نشر عطاءات لخطة استيطانية في منطقة إيوان هو تجاوز للخط الأحمر.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
19: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
9: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان،
20: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
20: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: مطبوخ ميوزك مع عائلة سوري.
1: فتوم بيضرب الحب شو بيذل.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: أبرز عناوين الساعة. الجيش الأمريكي يهاجم أهدافا للحرس الثوري في إيران. الإعلان رسميا عن اعتقال رئيس الأمن الداخلي لحماس وذلك في شمال قطاع غزة. الغواصة السادسة لسلاح البحرية في طريقها من ألمانيا إلى إسرائيل. سموتريتش وفيجلن يخوضان الانتخابات معا والحرارة ترتفع قليلا غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار التاسعة. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. شن الجيش الأمريكي مساء اليوم هجمات ضد أهداف للحرس الثوري في إيران، وأوضحت القيادة الأمريكية الوسطى أن ذلك جاء ردا على محاولات الحرس مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وعساكر أمريكيين في المنطقة. وفي المقابل توعد مصدر عسكري إيراني بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. أعلن جيش الدفاع والشباك اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك أن قوة خاصة من الشباك داهمت مبنى في مدينة غزة ونفذت الاعتقال في الوقت الذي أغار فيه سلاح الجو على أهداف عسكرية في المنطقة لإزالة تهديدات على القوات دون أن يصاب أي من أفرادها بأذى. ورحب رئيس الوزراء نتنياهو باعتقال المسؤول الحمساوي قرب منزله قائلا إنه عكف على إعادة حكم حماس في غزة وتحايل في مسألة تجريد القطاع من السلاح والعمل على تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات ومواطني إسرائيل. تتجه الغواصة السادسة لسلاح البحرية أحي دراكون من ألمانيا إلى إسرائيل، وتعد الغواصة الثالثة والأخيرة من سلسلة الغواصات التي اشترتها وزارة الدفاع، وتتميز بتقنيات متطورة وتعزز المرونة العملياتية للسلاح البحرية لسنوات طويلة قادمة. يخوض حزب هاتسيونوت هاداتيت وزهوت الانتخابات معا، هذا ما أعلنه رئيسا الحزبين سموتريتش وفيجلن خلال مؤتمر صحفي. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فهل حبيب بأن التحالف بينهما سيكون في إطار قائمة تقنية مشتركة. حضر جيش الدفاع زيارة الجنود لمتحف هرعوت في شمال البلاد إلى ما بعد الانتخابات، وذلك على الرغم من أنه موقع لتخليد ذكرى محاربي البلماح الذين سقطوا خلال معارك لاحتلال القلعة في المكان. وتفيد مراسلة إذاعة كان كرملة منشي بأنه يسمح للجنود في فترة الانتخابات بزيارة المتاحف التابعة لوزارة الدفاع والمواقع المعنية بتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست والأماكن التابعة لسلطة الطبيعة والحدائق. في كريات بيالك أصيب مساء اليوم عابر سبيل أربعيني بجروح خطيرة بعد أن دهسته سيارة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين غائم وجزئيا وصاف، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. في أورشليم القدس وجبال الجليل 32 درجة، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في السادسة بإذن الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر.
1: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. الآن في مكان غازي أبو بكر، وين مكان؟

واحتفل أول أمس المطرب المصري محمد ثروت بعيد ميلاده 70، فهو من مواليد 30/8 عام 1956. بدأ مشواره مع الغناء وهو في 6 من عمره من خلال برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون. درس الهندسة. في المقابل استمر بمزاولة الغناء، وكانت أولى أغنياته الخاصة حالة حب، ألحان محمد سلطان عام 1978.

والتقى محمد ثروت بألحان سيد مكاوي من خلال أغنية حلوين من يمنى والله، ولكن بعد أن غناها سيد مكاوي بصوته ارتبطت الأغنية بملحنها سيد مكاوي، ونسي الناس أن الأغنية لحنت بالأصل لمحمد ثروت نجم حلقتنا لهذا الأسبوع في وين مكان من راديو مكان.

محمد ثروت. وعد عن الأغنيات الطربية قدم محمد ثروت الأغنية الخفيفة أيضا ترعى الأفراح 1995.

محمد ثروت نجم الغناء الذي لمع في نهاية السبعينيات الثمانينيات والتسعينيات أيضا، ودخل محمد ثروت عالم الأطفال. شريط كامل للأطفال، نجاح كبير لأغنية حبيبة بابا رشا.

نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة دي نبيها وطلع شطرة تقعد تكتب وتقرا

0: افرح وادعي لها بقلبي واقول اسعدها يا ربي، دي رشا غنوة عمري، دي روحي وعقلي رشا
1: حبيبة بابا، رشا
0: حبيبة بابا.

محمد ثروت. نجاح كبير لأغنية حبيبة بابا رشا. والتقى محمد ثروت بألحان محمد عبد الوهاب، غنى من ألحانه عدة أغنيات جماعية مثل الأرض الطيبة، عاشت بلدنا، وغنى من ألحانه أيضا أغنية مصريتنا. ثم جاء في نهاية الثمانينيات اللقاء العاطفي الوحيد بينهما من خلال أغنية طويلة بعنوان يا حياتي.

استمعنا إلى صوت محمد ثروت في ألحان محمد عبد الوهاب. والتقى محمد ثروت بالعديد من كبار الملحنين أمثال منير مراد، محمد الموجي، عمار الشريعي، خالد الأمير، جمال سلامة، حسن أبو سعود، طه العجيل، هاني شنودة، عزر حبيب. من ألحان خالد الأمير غنى وقال سألوني.

0: داري أكتر يبان خوفي عليك. سألوني سألوني يا حبيبي سألوني سألوني بينا إيه.
1: وعلى أنغام هذه الأغنية نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. خصصنا حلقتنا للمطرب محمد ثروت بمناسبة عيد ميلاده 70 الذي حل أول أمس. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، موعد جديد مع إصدارات فناني بلادنا الجديدة. نتعرف على إصدارات الجديد اليوم، أغاني جديدة. وإن اللقاء ضيفنا راح يكون الفنان المحبوب مراد قربي. تحية للطاقم اللي معنا، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، راني رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. ساعة مع الأغاني، أغاني فني بلادنا الناجحة. بداية اخترناها بصوت إياد طنوس.

0: أوتيس بيحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن فنانين يوم الأربعاء تنتين من التنتين للثلاثة سباق فن فنانين الأسبوعي. صلوا 3 أسابيع بالقمة، هل رح يحافظ على مرتبته هالأسبوع كمان ولا رح يتراجع على صالح أغنية تاني؟ إسا لقاء فن فنانين من لقائنا مع مراد قربي. سمعنا مقطع من عبوطة، أحدث أغاني مراد قربي الفنان النجم الناجح الأيامات كتير. نرحب فيه معنا بلقاء فن فنانين. مرحبا مراد.
1: مرحبا شادي،
0: كيف حالك؟
1: حبيبي تمام، كيفك؟
0: تمام، نبارك لك أول إشي على الأغنية الحلوة هاي، عاملي عزقة هالصيف. ها
1: حبيبي حبيبي،
0: احكي لنا عن تفاصيل هالأغنية، ليش اخترتها؟
1: اخترتها أكتر للصيف، أغنية صيفية، أغنية شبابية. الأغنية كلمات أدم خيريبي، أنا بركات، توزيع زاهر ديب.
0: لبنانيين الشباب؟
1: لبنانيين وسوريين.
0: حلو،
1: مش أول مرة نتعامل مع بعض، الشباب شاطرين.
0: مراد، هل كنت تتوقع هذا التفاعل السريع مع الأغنية والأرقام هاي الحلوة اللي جابتها؟
1: الحمد لله، الصراحة كنت متوقع أكيد، لأنه الأغنية أنا لأول مرة سمعتها حبيتها. وسمعتها لكم شخص قبل ما أنزلها، سمعتها لبنات صغار، بنات أختي
0: دغري
1: حبوها. فأمنت أنه راح تنجح. في كتير تفاعل عليها الأغنية على السوشيال ميديا، وعم بطلبوها مني كتير بالحفلات وبالأعراس.
0: طبعا أنت ناجح كتير بالأعراس بهالفترة، كيف بتفسر هالنجاح هذا؟
1: التفاعل مع الناس، وأكتر الروح الحلوة على المسرح، تشارك الناس أفراحها من قلبك، تكون أنت مبسوط.
0: صح.
1: يعني هي مش مهنة عادية إنك أنت تقدم فرح. راح تكون لازم تكون أنت مبسوط من جوات قلبك عشان تقدر تبسط الناس، يعني هاي مش شغلة.
0: صح، كباس
1: بالضبط.
0: كيف أثرت نشأتك في حارات عكا على هويتك الفنية وطريقك في التواصل مع الناس على المسرح؟ تحس عليك قريب من الناس؟
1: طبعا، يعني عنا بعكا كيف ما تقول هي بلد كتير صغيرة، وكل الناس قريبة من بعض، كل الناس بتعرف بعض، صغير وبلد جدا جميلة، والناس اللي فيها فعلا بحبوا يسمعوا بيفهموا بالموسيقى والطرب.
0: إيش اللي بيميز مراد قربي عن بقية زملاء ومراد بالحفلات؟ ليش الناس تختارك أنت تعمل عرسين مثلا؟
1: بصراحة أنا بحس حالي أنه أنا يعني ملم بعدة ألوان، يعني أنا بغني كل شيء، برضي جميع الأجيال، فبغني طرب لما في ناس بدها طرب، بغني جديد، بغني كل الألوان. يعني إذا بكون عندي حفلة مثلا شباب صبايا، بتلاقيني
0: تندمج معي،
1: مغنيتش ولا أغنية أعراس ولا أغنية طرب. بعطي الشباب والصبايا أغاني الحفلات، فبرضي جميع الأجيال.
0: نسألك شوية أسئلة شخصية، كتير ناس ما بيعرفوا عنك كتير تفاصيل، بتسمح لنا مراد؟
1: صوتنا بالجد حسب شو الأسئلة.
0: عمرك هوين؟
1: عمري 33.
0: العمر كله. هل أنت مرتبط؟ متجوز؟
1: لا،
0: مرتبط. لا. في زواج ارتباط على الطريق ولا لا؟
1: طلع بالحياة دايما في حب.
0: بس؟
1: بس
0: قبل سنتين ثلاثة أربعة ما كنتش مشهور كتير، صح؟
1: صحيح.
0: غيرتك الشهرة؟ شوف انه غيرت حياتك، تغيرت
1: شيء طبيعي، الشهرة تغير، يعني في البني ادم كيف بتقول لا رياضيا بصير يغير تصرفاته وبحركاته. يعني لما انت اليوم كنت تطلع تسهر بمحل ما كانش حدا يعرفك،
0: صرت تنتبه
1: اليوم
0: أكثر.
1: تطلع وين ما تروح ناس تسلم عليك، ناس تصور معك، فبدك انت تكون يعني اكيد البني ادم لازم يضله حقيقته، بس لازم يعمل حسابه انه مراقب، يعني وين ما يروح العيون عليه. حلوه الشهرة، بس في الى ثمن. يعني
0: بالنجاح ان شاء الله دائما تبقى مشهور وتقدم لنا اغاني حلوة مراد.
1: السلام حبيبي شادي، شكرا.
0: بعد
1: كثير
0: نجاح عبوطة، شو المشاريع القادمة ولا إسا مكيف على نجاحها؟
1: أكيد مبسوط بنجاح الأغنية، بس في أغنيتين إن شاء الله على الطريق، واحدة إن شاء الله رح تنزل بشهر 9 والتاني بأمن بشهر 11 بالشتاء.
0: بالنجاح من إسا، بتحب تقول كلمة للمستمعين عم يسمعوك على راديو مكان؟ الأغنية طبعا كل وقت بنسمعها إحنا والناس بتحبها. عبوطة،
1: أول إشي بتشرف، وإذا أنا نجحت نجاحي من محبة الناس، وإن شاء الله نضلنا على حسن ظن الناس والجمهور وننجح أكتر ومنحبب الناس فينا أكتر
0: إن شاء الله.
1: هيك
0: مراد قربي، شكرا لك على اللقاء.
1: شكرا لك شادي حبيبي،
0: شكرا.
1: أنا
0: إلى اللقاء، باي باي. إلى اللقاء.

الصوت الحلو صوت مراد قربي من عكا. فناني بلادنا موجودين معنا بقوة هالأسبوع بالسباق وبلقاء فن فنانينا. بلشنا مع يا طنوس أغني ناجحة، بعدين سمعنا زهير فرانسيس أغني ناجحة لإله رقم واحد بسباقنا، وكنا مع مراد قربي سمعنا تفاصيل لقائه.

آدم أبو جبل، سمعنا أحدث أغانيه، أول أغنية الخاصة سيري، كلمات وألحان فراس روبي، ألحان كارم مطر، جنة ونار إسا أستوني، ليث نابلسي، أغاني وإصدارات فنانين بلادنا بنسمعن بهالساعة.

0: استونيا هذا وليتنا بولسي قدموا لنا خوا قدموا لنا قبل خوا هالاغنيه كمان جنة ونار. انتم مع لقاء فن فنانين كاملين مع تعرف كاملين انه نتعرف على انتاجات واصدارات فنانين بلادنا الجديده.
1: حبتك بعيني بين ايدي من غدر الايام

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: نهدى شوي إسا بالإيقاعات، نسمع جديد أمير دندن ما تزعلي مني.

لا تزعلي مني أمير دندن بصوته الحلو أنا أحدث أغنية الأغنية اللي الكليب صاروا شايفينه أكثر من مليون شخص على اليوتيوب. أمير دندن بيتنافس الأربعة ضمن أغاني سباق فن فنانينا. أحد من أول ثلاثة هو تنافس منافسة قوية هو وزهير فرانسيس يا زوليانوس وهو يوم الأربعاء عالتنتين نعرفنا تا

مشغول بحالك بس ما شوفاني هاي غنت لنا احدث اغنيها مشغول بحالك اغاني اخيري بحلقه اليوم من لقاء فن فنانينا فرج

عيسى ضوء عملتنا الأغنية الحلوة اللي جمعتها من الفولكلور. احنا وصلنا لنهاية ساعة لقائنا اليوم معكم بلقاء فن فنانينا، فترة مكملة معكم بعد الأخبار على الطريق. شكرا للطاقم اللي كان معنا اليوم، خيم دهان بالهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نيم.

تتم هالساعة مع الأغنية اللي كانت أغنية العام عام 2017 تامر نفار جاب لنا وقتها جوني ماشي كانت أنجح أغنية بال 2017 أنا ماشي أنا ماشيين كمان

أنتم مع مكان. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية

0: الأول من أيلول ليس بداية سنة دراسية جديدة فحسب، بل بداية فصل جديد من الأمل والطموح وبناء المستقبل. تعود المدارس لتفتح أبوابها، وتعود معها أصوات الطلاب وضحكاتهم وأحلامهم، حاملة رسالة تتجاوز التعليم والمعرفة، تشمل صحة طلابنا وأمانهم أيضا. الأول من أيلول هو فرصة لنؤكد أن صحة الطالب ليست أمراً ثانوياً، بل هي أساس التعلم والإبداع والنجاح. فلنجعل مدارسنا هذا العام أماكن للعلم والأمان والطمأنينة والحياة الصحية، ولنضع صحة أبنائنا في مقدمة أولوياتنا، لأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل مجتمع بأكمله. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن صحة طلابنا عشية افتتاح العام الدراسي. سنتحدث عن طلابنا الصغار والحقيبة المثقلة بالكتب والقرطاسية، كيف تؤثر على نموهم وتطورهم، وكيف يؤثر الجلوس طويلا عليهم. سيكون معنا الدكتور رضا رضا، أخصائي جراحة العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحة العظمية عند الأطفال في المركز الطبي للجليل نهرية. كما سنتحدث عن التغذية وتأثيرها على التركيز وعلى صحة أطفالنا، وماذا يجب أن تشمل الزوادة اليومية. ستكون معنا ماريا بصل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء. سنة موفقة وآمنة نرجوها لكم ولكل طلابنا والطواقم التدريسية. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج، ترافقنا اليوم راني رشيد أبو نمر ولناش حادي رزقي في الإنتاج، في هندسة الصوت إيلان، وفي الأعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية، وبداية سنة دراسية موفقة نرجوها للجميع. ضيفنا الأول لحلقة اليوم الدكتور رضا رضا، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحة العظمية عند الأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية. أهلا وسهلا فيك دكتور رضا.
1: أهلا وسهلا فيك ست غالية والمستمعين كمان.
0: طبعا كلنا بدنا نتمنى هيك للطلاب سنة ناجحة، ودائما احنا بنحكي عن المدارس بنحكي عن النجاح. اليوم بدنا نركز على الصحة، ومش بس على النجاح ولا على الأشياء الاجتماعية. بلا أدنى شك المدارس فيها كثير أشياء للواحد يحكي عنها. بدنا ناخذ الجانب الطبي والجانب الصحي، وبهمنا جدا زي ما بهمنا نجاح طلابنا، بهمنا أيضا أنه يكونوا بصحة منيحة. في تحديات هيك قدام الطلاب يمكن دكتور رضا، وانت كمان مختص في العظام، دائما بنحكي على ثقل الحقيبة، على الجلوس المستمر. فهي نقاط اللي اليوم حابين هيك نطرحها ونحكي عنها لنوعي كمان بالنسبة لإلها. نبدأ من شغلة الشنطة ولا تحب تبدأ من جهة الشنطة؟
1: صحيح، أغلب في يعني بنلاحظ خلال الزيارات الطبية للأهالي أكثر شكوي عند الأطفال اللي هني بجيل المدرسة بالفترة الأولى، يعني هني شكوي من آلام الظهر. طبعا آلام الظهر عند الأطفال يعني هي محاضرة اللي هي طويلة، اللي واحد بحاجة لشرح موافي لحتى توصل الفكرة بشكل مظبوط. شوية أحصاءات جمعتهم بالنسبة للأوجاع من طلاب المدارس، حوالي لحد 60% من التلاميذ ممكن بيشتكوا من آلام الظهر خلال السنوات التعليم بسبب الشنتي. نحن عم نحكي عن الشنتي، مش عم نحكي عن أوجاع الظهر اللي هي تعنقول مرضية من سبب آخر. طبعا في الموضوع هو بحاجة لفحص ونقول توسيع الأفق لموضوع أوجاع الظهر عند الأطفال، بس نحن بشكل عام بدي أحكي عن شغلة الظهر نتيجة الشنتي وتأثيره والجلوس وتأثيره. بتطرق بشكل خفيف لا أو بشكل مخفف لأوجاع الظهر اللي هي من منشأ تاني. شوية الأحصاءات لو اللي جمعتها أنه هون لحد 60% 65% من الطلاب بيشكوا من أوجاع الظهر،
0: بس هاي نسبة عالية إجمالا. نحن بنعرف أوجاع الظهر عند الكبار أكثر، عند الأشخاص اللي يمكن عندهم ديسكات شغلات عنا، زي عند الأطفال يعني نسمع مرات على أوجاع نمو، أما أوجاع في الظهر أنت بتحكي أنه حوالي 65%.
1: هل المعلومات اللي جمعتها أخيرا يعني بسبب يعني تحضيرا للقاء هذا، طبعا هون الأمور أنت بتحكي بشكل إجمالي ومش بشكل دقيق، ويعني بشكل نسميه انديفيديوالي أو لكل شخص شو هو السبب منها. يعني هاي كلها معلومات اللي هي تنقل عامة، يعني معلومات عامة.
0: نعم
1: في عندنا أحد الإحصائيات بتقول إنه لحد 65 اللي في عندهم هن له علاقة بوزن الحقيبة تبعت الطلاب.
0: نعم
1: طبعا موضوع هذا مشان مفهوم، أول شيء مصطلح، تعال نحكي المصطلحات مشان الناس تفهم علينا شو معنات ألم وشو معنات شو هو العمود الفقري. الألم له عدة مناشئ، أول شيء أو منشأ عرضي اللي هو من ناحية الميكانيك أو تركيبة الجسم نفسه ما فيه خلل، يعني ما في عنده مشكلة إنسان بالعمود الفقري أو بالمفصل أو شيء. هي آلام وظيفية بسبب جهد معين، عمل الرياضة شيء، هذا الوجع هو وجع وظيفي، يعني وهذا وجع اللي هو سليم نحن بنعتبره إنه مع الراحة مع شوية علاجات بسيطة جدا تقولوها علاجات جدي ممكن انه يطيب وما يشكل مشكلة تشريحية مرضية. وها تقريبا معظم اولام الاطفال والناتج عن الوزن الثقيل الحقيبي هو وجع اللي هو عرضي بسبب الثقل الحقيبي. طبعا في عده اعتبارات انه قديش وزن الثقل الحقيبي لازم يكون، وهل فينا ناثر على المدارس انه يخففوا تنقل عدد الكتب او من اوزان الكتب. يعني هاي في عده حلول اللي هي قديش ممكن تكون تطبيقها سهل للاهل وللمدرسين. بس الموضوع المهم جدا اللي بدي اتطرق له هو
0: نعم
1: انه تطمين الاهل انه هاي الاوجاع اول شيء هي اوجاع عرضيه
0: يعني
1: اللي هي
0: لما
1: مع
0: بتحكي
1: شويه راحه
0: عرضية يعني هي إشي اللي هو عابر، يعني مش إشي اللي
1: عابر
0: بيأثر على الطفل
1: وشيء
0: كمان
1: طبيعي مش
0: للمستقبل. بس
1: صحيح
0: ما احنا بنحكي على طفل اللي هو هاي سنوات النمو تبعه، بالأخص كل الأطفال اللي طالعين على الصف الأول. سؤال، لما بيحملوا شنطة هالقد ثقيلة، في أي خطر إنه الإشي يأثر عليهم مستقبلا بالنسبة للضغط على العمود الفقري على الفقرات هناك؟ يعني ممكن إنه احنا في سنوات النمو تتأثر هاي العظام وهاي المفاصل؟
1: شوف، في كمان المصطلح الثاني هو انه الاطفال هن مش ناس صغار او عظامهم هي عظام لناس صغيره. العظام عند الاطفال هي لها خصوصيه خاصه، اول شيء هي عظام عم تنمو، ثانيا عندها قابليه نقولوها مرونه اكثر من الاشخاص الكبار. فعمليا هون في قابليه تحمل اكثر، وعندهم العظام اللي هي المنشأ الأوجاع هي هو من منشأ عضلي وظيفي وليس له تأثير تركيبي على النمو. يعني بخلاص يعني تنقل مثل قلوها ما بيأثر إنه يصير في انحناء بالعمود الفقري، أو ما بيأثر إنه يصير في انزلاق أو مشكلة موجودة يعني تركيبية تشريحية بالعمود الفقري. هي مشكلة اللي هي عشان هيك بحب طمن الأهل إنه هم ما يخافوا إنه صح إنه في أوجاع ممكن الأوجاع تخل. أي بينما في نسبة 30% لحد 30 10 30% اللي هي أوجاع اللي هي ناشئة من منشأ تشريحي تركيبي بالعمود الفقري. مهم جدا كمان للأهل هون وضح شغلة، هي للكبار وللصغار مش بس إنه للأطفال، ها إنه نحن عم نحكي عن العمود الفقري كعضو اللي هو مفهوم ضمنا. لا، في شغلة هون، العمود الفقري هو مركب من فقرات ومن الديسكات بين الفقرات اللي بتساعد بالنمو، وفي عضلات اللي هي بتشكل حوالي 60-70% من مصدر قوة الظهر. يعني العمود الفقري الفقرات نفسها هي ما بتوجع، أكثر هي العضلات هي اللي تنشد، وهي اللي ممكن بسموها برقة ظهره أو مسك ظهره، أو مثلا صار عنده وجع ظهر بطل في حرك. هاي هي تأثير العضلات تبعت الظهر، لأن عضلات الظهر هي طبقة اللي هي سميكي وقوية وهي بتساعد على انتصاب العمود الفقري. فمشان هيك المصدر الألم من أوجاع الظهر والحقيبي والأثقال واللي بيحملوا أثقال كثيرة 70-80% هي مصدرها عضلي، او بيقولوا له موسكول سكيليتال او عضلي هيكلي. فهون الموضوع في هذا له تبعات انه شو ممكن ينعمل بموضوع انه اذا في الاوزان الثقيله هذه، اللي ممكن ما فيش مجال واحد تنقول نعطي نصائح للاهل، بس بضل الواحد تحدي هو قديش ممكن يحل الموضوع هذا.
0: طبعا، ولكن مهم جدا طبعا انه الاهل يكونوا واعيين، ومرات اذا في الشيء الشنطه كثير ثقيله كمان يطلبوا من المعلمين والمعلمات في المدارس انه يخففوا شوي عن الطلاب، فالشيء يعني ممكن انه الواحد يلاقي له حل، بالاخص انه اليوم احنا بنحكي على انه بطل زي زمان كثير كتب، اليوم احنا بنستعين ايضا في الحاسوب الشخصي تبع كل ولد، ومرات الاشياء ممكن تكون عن طريق الحاسوب، وصارت اخف كتب ودفاتر على ما اعتقد، بعرف في السنوات الاولى، ولكن اكثر في السنوات يعني في المدارس اللي اكبر ممكن نلاقي حل لهي المشكله. في كثير كمان هيك دكتور اللي بيعتمدوا على الحقيبه او الشنطه اللي ما بتنحمل على الظهر وانما بجروها جر، هاي كمان ممكن يكون لها تاثير.
1: صحيح، هاي بتخفف من الوزن على الظهر نفسه، بينما مثلا اليوم تعال نحكي مثلا الشغلات اللي هي الواقعية بأرض الواقع، شو اللي عم نشوفه اليوم؟ اليوم نشوف نحن كمان الطلاب اللي هن إذا بتروح على المدرسة بتشوف أغلب الطلاب هن حاملين الشنطات على ظهرهم. فأحد الحلول للحل هذا يعني نحن بالنسبة للموضوع الشنطي والوزن تبعه، يعني إنه بشكل عام الوزن المتبع أو المنصح فيه لا الحقيبة نفسه ما يتجاوزش 10% أكثر من الوزن الشخص نفسه، يعني ما يكونش فيها وزن أكثر من 10. وهون واحد الإحصائيات بتقول موجود إنه 60% من الطلاب بيحملوا أكثر من 10%، اليوم لأنه عدد الحصص كثير، الكتب كبيرة، في هذا تحدي مثل ما بيقولوها للأهل للمدرسة. يعني حل المشكلة هي مش بس على الأهل نفسهم ولا على الولد، كمان المدرسة نفسها لها دور، وزارة التعليم لها دور بالموضوع ها، لأنه هاي المشكلة اللي هي الكل بيعاني منها وكل
0: صحيح.
1: سنة ممكن
0: بالأخص
1: نحكي عن
0: في السنوات
1: الموضوع.
0: الأولى في المدارس الابتدائية.
1: خصوصا بالسنوات
0: بدي
1: الأولى.
0: أسألك بعد هيك دكتور رضا على كل ما يتعلق في الأطفال أو في الطلاب، يمكن مش بس أطفال، اللي بيحملوا الشنطة على كتف واحد، هاي ممكن نلاقي لها تداعيات في المستقبل؟
1: صحيح، هي مشكلة اللي هي تعال نقول اللي ممكن تأثر على توزع الوزن على الجسم، لأنه اليوم إذا نحن بنلاحظ إنه إذا الشنطة مخصصة إنه يكون في لها حمالات اللي هي عريضة وواسعة على كتفات اثنين، هذا بيساعد إنه توزيع الثقل، توزيع الوزن على كامل سطح الظهر، العملية عشان يخفف الثقل نفسه على الأطراف السفلية. يعني في حقائب اللي هي تجي مع حزام للبطن أو للصدر اللي هو كمان بيساعد إنه بتوزيع الثقل على الأطراف السفلية مشان يخفف الوزن تبعها. يعني في عدة اللي بيقولوها
0: حلول
1: اللي يقدر الواحد يخفف من، يعني مش بقولها يتحايل على الوزن الزايد هذا انه يتغلب عليه. في طرق ثانيه بتوصل انه مثلا يحطوا الكتب الثقيله وش اسمه اللي هي قريبه للظهر، يعني يعني من اول بالفتحات بالشنتات نفسها،
0: مش الشيء اللي يشدهم لورا اكثر،
1: تكون اول شيء، وبعدين الشغلات الخفيفه هي تكون باخر جسمه على مبدا المومنت. يعني اذا نحن نفهمها، اذا واحد بده يمد ايده ويحمل الكاسي غير ما يطوي ايده ويطوي الكوع تبعته ويرفع الكاسي، فبتيجي اهون. فعمليا قديش الوزن قريب من الجسم هو عنده قدره تحمل عضلات الظهر، هي خصوصا عضلات الظهر الخلفيه هي عضلات قويه جدا، يعني بكمات البتاع. فهاي أحد المناورات اللي بتقولوها التغلب على الوزن الزايد للحقيبة في حال إنه ما في.
0: واحدة من المشاكل اللي إحنا بنشوفها يعني عادة مع بداية السنة وبيكثر الحديث عن هذا الموضوع، بس أنا بدي أسألك، أنت ذكرت هون إنه 30% من الطلاب اللي ممكن يكون عندهم مشاكل اللي هي مش الأشياء العابرة تبعت الشنطة وثقل الشنطة، لما إحنا بنحكي، وأنا بهمني جدا التركيز أيضا على صحة الطلاب، الأهل إيش لازم يكونوا واعيين؟ يعني بنعرف في السنوات الأولى من حياة الطفل في ألام نمو مثلا اللي إحنا مرات منقدرش نفسرها، منقدرش يمكن نشخصها في طريقة محددة، إيش الأشياء اللي ممكن تحديات وللأهل لازم ينتبهوا لإلها؟
1: شوفي، في موضوع آلام النمو، في معلومات اللي مغلوطة شوية عن آلام النمو. آلام النمو هو آخر تشخيص كطبيب الواحد بيفكر فيه لمن ينفي كل الأسباب المرضية اللي نحن بنسميها اليوم بعالم الطب الآلام الحمراء. الآلام يعني هذا الحكي الحديث بينطبق على الكبار والأصغر. عمليا الأطفال الأوجاع الظهر إلها تصانيف، يعني عند الولد عمره تعال نقول حديث الولادة أقل من سنة، في عنده مثلا حساسية على الظهر، فعنده وجع الظهر، في عنده تشخيصات معينة، واحد أو اثنين أو ثلاثة، هون هني اللي نحن بنفكر فيهم كأول شيء. ولد عمره 3 سنين ل6 سنين عنده وجع ظهر، بنفكر فيه هي الأمراض اللي ممكن تكون. واحد أكثر من 10 سنين كمان اللي في عنده أوجاع ظهر، اللي هي يعني ممكن تكون أوجاع ظهر هي مرآة لمشكلة عميقة داخلية. وهون بيجي تقريبا نسبتهم حوالي من 15 ل 30%، يعني تنقول على بتكبير الأمور، يعني هن اللي بتكون مصدر مرضي بالعمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي، أي الفقرات تنزلق على بعضها، وهي نتيجة بيكون في تشوه بالفقرة نفسها أو خلل في الفقرة نفسها، اللي هو بيخلق آلام اللي هي مزمنة. طبعا هي عم نحكي على آلام مزمنة، مش آلام اللي نحن بنقول تعال نقول خلال يومين ثلاثة أو بعد ما حمل الشنطة، اللي هو في بسميها الآلية. يعني احنا لما الولد حمل شغلة ثقيلة وصار عنده أوجاع ظهر، فالتفكير تبعنا الآلي إنه يعني شو اللي صار سبب الأوجاع الظهر، نحن بنروح بالمسار هذا. في حال إنه صار في أوجاع ظهر اللي هي غير مبررة غير مفسرة، أوجاع ظهر مثلا اللي نحن مثلا نسميها العلامة الحمراء اللي هي فجائية بدون أي رد بدون أي مجهود، ها بيستدعي إن إحنا بنقولها بضوي لمبة حمراء إنه لا في مشكلة لازم ندور عليها. أوجاع الظهر اللي تترافق مع حرارة عالية مع الجسم، فهذه نحن كمان بحاجة لفحوصات كفحوصات دموية مختبر أو صورة أشعة. أوجاع الظهر المترافقة مع نقصان بالوزن، هاي كلها علامات،
0: يعني هاي بحد ذاتها لازم تكون علامات حمراء زي ما انت
1: هاي
0: ذكرت.
1: علامات ماليش، حتى لو الولد عم بيروح على المدرسه وعم بيحمل شنطه ثقيله وعم تعنقول كمان عم بيقعد لفترات طويله، هاي نحن بنقولها نتغاضى عن التشخيصات البسيطه. يعني مثلا الشيء كنت الفكره اللي كنت بدي اقولها، الام النمو هي شيء اللي هو يمكن يغطي المرض او يغطي المشكله، انه نحن خلص ونطمن الحال لما نقول هاي الام نمو.
0: يعني انتم بس اول شيء بتفحصوا كل الاشياء الثانيه اللي ممكن السبب، وبعدين تنو تنفوا كل الاشياء الباقيه بتقولوا انه ممكن يكون الام نمو، لانه بفهمها من حديثك.
1: اخر تشخيص بالنسبه للطبيب هو الام النمو، خصوصا الام العمود الفقري. قليل جدا الام النمو بالعمود الفقري، هي الاطراف السفليه بالساقين، اوجاع اللي هي بتجي بالليل 5 دقائق بعدين بتختفي. ما احيانا كثير ما بيحتاج الولد ياخذ ادويه لتخفيف الوجع. ما في الام ليليه اللي تفيقه من النوم، يعني الوجع الليلي اللي بيفيق من النوم او وجع الراحه اللي بيكون مرتاح وهو عم بيشتكي، هي الام اللي هي بحاجه لاستقصاء. طبعا الموضوع هون في له كل تشعبات كثير، ما بدي افتحها لحتى نعطي المجال لنشوف.
0: طبعا احنا انا بعد اكمل النقطه اللي حابين انه نذكرها، بس ما دامك انت في العمود الفقري وما دامنا عم نحكي على اوجاع الظهر، هيك دكتور راضي راضي بهمني احكي على طبعا كل ما يتعلق هذا، بحاجه طبعا لحلقه كامله انه نحكي عنه. ولكن العلامات الاولى ايضا الاهل لازم ينتبهوا لها، انه العمود الفقري مش عم ينمو زي ما لازم، انه في مشكله، في تقوس نوعا ما، في اي انحناء اللي الواحد لازم ينتبه له. كمان هذا الشيء اللي انا بهمني انه نركز عليه.
1: حلو. هون في موضوع غالبا اكتشاف الانحناء العمود الفقري او مثلا التحدب اللي هو جاء او التحدب او اللي بسموه الجبانه، او يعني العمود الفقري متقوس لقدام، او الجنف اللي هو مثل بسموه العكامه او الالتواء. عاده هاي التشوهات الدورانيه حنسميها تشوهات دورانيه مترافقه، هي ثلاثيه الابعاد، عاده تلتوي الى الجانب وفي مركب دوراني يعني تفتل حول نفسه. قسم كثير من الحالات اللي نحن بنشوفها بتيجي بشكل متاخر، يعني ما بالصدفه احيانا بيكتشفوها، او مثلا الاهل بيشوفوا انه مثلا الولد عم يتحمم انه في كتف ارفع من كتف، او انه الولد مطمي لقدام خصوصا بالعمود الفقري الظهري من فوق، انه حاسين انه مش فيش عنده قدره انه الانتصاب يجلس رقبته لفوق. والولد عاده هاي الشكاوي عاده تزعج الاهل اكثر من تزعج الولد. يعني الأهل بيجوا بيستشاروا إنه شفنا الصبي ليش هيك نايل ظهره وليش هيك أخي. غالبا هاي الشغلات اللي هي بتكون موجودة غير عرضية، إلا إذا كان في تعنقر رضة أو الأهل انتبهوا لشغلة معينة للاستشارة الطبية. عادة التشوهات الدورانية أو العكامة أو التحدب أو الجنب غير مؤلمة، يعني ما بتوجع يعني بالصدفة، أو مثلا أحيانا بيكون بيكون مثلا في احنا بنسميها الالتواءات القطنيه، يعني عند الخاصره، في عند الخاصر مايل اكثر من الثاني، او القفص الصدري هو مايل اكثر من الثاني، فهي كلها علامات وهي خارجيه اللي بتستعد الاهل يفحصوا. قديش هي عرضيه؟ قليل جدا، هي مش عرضيه، هي ما بتشكل، ها اول شيء. ثانيا في شيء اسمه الالام الوضعيه، يعني اللي هي نتيجه الوضع. مثلا اليوم احنا في ظاهره اللي هي اولهم من تنقول من ابنائنا بالبيت وخارج البيت، مسكه التلفون، قديش الكبار والصغار، احنا مش عم نحكي بس هيك، مجرد انه الراس يلوي لقدام او ينحني لدرجه معينه، فعمليا نسبه العزم والضغط على العمود الفقري هي باضعاف، في حال انه بس الزاويه تغيرت بانحناء للامام. اليوم فك هالامور هذه الالام الوضعيه، يعني كيف حسب الوضعيه فبصير في عندنا اوجاع بالظهر. طبعا منشا كل المنشا 70-80% من منشا كل الاوجاع هذه اللي نحن بنحكيها عن كل الاوجاع اللي هي ميكانيكيه، هي سببها عضلات وبتتحسن مع العلاجات البسيطه.
0: بس أنا بهمني أسألك هيك دكتور راضي، وأنت عمالك تحكي، يعني خلينا ننتقل من كل ما يتعلق بالعمود الفقري وكل هاي التوضيحات بالنسبة للألام أيضا، إلى نحكي على طريقة الجلوس. أنت بتحكي هون إن كان الجلوس أمام الحاسوب، يعني كمان حتى أمام الحاسوب إحنا مفروض أنه يكون عنا للرقبة إشي مريح، يعني علو الحاسوب في شكل مريح. أيضا كل ما يتعلق باستخدام الفارة أو يعني الكبسات، أنه كمان لازم يكون إشي مريح للإيد، يعني إحنا الطالب اللي بده يقعد ساعات طويلة، إن كان على مقاعد الدراسة وإن كان أمام شاشات الحاسوب، كمان لازم يكون في نوع من الملائمات عشان إحنا نخفف عن هون أيضا المشاكل. السؤال إلى أي درجة يعني كل هذا الجلوس لساعات طويلة والجلوس أمام الحواسيب وأمام كل هذه الأجهزة ممكن إنه يأثر عليهم مستقبلا؟
1: في نقطة مهمة جدا هي ساعات الجلوس. يعني انت اليوم بغض النظر كيف انت قاعد، انت مثلا راكع حالك لقدام عطلع على الشاشه، او جاء مثل بيقولوا جلس ظهرك لورا كثير وعم تتفرج على شيء، اليه الجلوس نفسها هي اليه اللي هي تنقول ما بشكل ما تؤدي الى مشاكل بالظهر بغض النظر اذا كنت كيف كنت ميل. ها تنقول يعني كاول مشكله الجلوس نفسه كلفترات ساعات متواصلة، حتى لو كنت جالس 90 درجة مستقيم والشاشة كمان، هو مش كثير صحي. ده مفضل دائما تكون في حركة كل ساعة ساعتين، إن الواحد يقوم أو يعمل تمارين شد للعضلات، حاول طمنا قدام أو يجلس لورا، يعني دائما خلي العضلات مش بيقولوها التوتر اللي مستمر ساعتين ثلاثة. وهون نحن عم نحكي أغلب نحكي عن طلابنا اللي هم بيقعدوا مثلا
0: كمان عن كل اللي بيشتغلوا في المكاتب، كمان كل اللي بيشتغلوا لساعات طويلة، كلنا في الهواء سوا.
1: أيوة، فالحل بهيك حل هي حل بسيط جدا، أنت ما تستنى ليبلش الوجع الظهر. لما أنت بتعالج حالك كل ساعتين ثلاثة تقوم تعمل تشرب تعنقول تطلع المطبخ تطلع دائما كسر الروتين هذا هو بيخلي الجسم مثل يعمل ريستارت، انه يرجع العضلات تتحرك تاخذ التمدد العضلات، هي مهم جدا. هذا هو اللي هو حل بسيط جدا ما يستنى الواحد. ثانيا انه الاطراف السفليه لما الواحد يقعد على كرسي مفضل انه كمان الجرين يكونوا ملتصقين بالارض، عمليا بخفف التوتر بين العضلات وبصير القاعده مريحه اكثر، ما يكونش في ضغط على الظهر بس، في عمليا في مثل توزيع للوزن للإجرين، فمش مفضل دائما تكون الإجرين وصلين للأرض، يعني ما تكون كرسي طويلة رفيعة يعني بعدها. ثانيا الالتواء بالظهر، إنه بدي اختار الكرسي اللي هي مريحة ويكون بشكل منتصب العمود الفقري وما الحركات، يعني الجلسات المائلة أو بالظهر، فهي كلها هي وضعيات احيانا مريحه بحس الشخص معها، بس هي وضعية مش صحيه، يعني لا الواحد بده يقعد 5 ساعات او 3 ساعات،
0: يعني للمدى البعيد ممكن الواحد يشعر فيها،
1: المدى البعيد ممكن يشعر فيها وتؤدي لضغط. طبعا مثل ما قلت انه هون الاكثر السبب هو العضلات، لأنه تشنج العضلات أنت ما بتحس كشخص بلحظتها أنه لسه في عندك عضلة عم تشتغل أكثر من اللازم. على في تراكم العمود الفقري هو أكثر تراكم، يعني نلاحظ نحن الناس اللي اشتغلت بالحجار والعمار وها بجي 50 60 فتلاقي عندهم آلام الظهر اللي هي صفت مستمرة ويعني بيعيشوا معها. فهذا سبب مش لأنه اليوم بلش يشتغل فهالتراكم نفسه هو اللي أدى للأوجاع هذه وتغيير بالعمود الفقري.
0: طبعا وحكينا عن الجلوس وحكينا عن العمود الفقري، وبهمنا أسألك بعد على القدم. إحنا لما بنحكي هيك على أطفال في جيل الصغير كمان ممكن نحكي عن القدم المسطحة ما يعرف يعني، وكمان بهمني في هاي النقطة كمان نذكر نوعية الحذاء اللي كان يعني مفروض إنه الأولاد بالأخص لما هن في ساعات طويلة إيش الأشياء اللي بينصح فيها عادة منكم كأطباء؟
1: في معلومة اللي هي شائعة إن القدم المسطحة هي مرضية. آخر الأبحاث اللي هي دلت على إنه القدم المسطحة أو القدم المقوسي هي نفس القدم الطبيعية بدون أي تغيير، يعني ممكن تكون الإنسان عنده قدم مسطحة وعايش حياة طبيعية جدا. في بحث في سنوات الخمسين عملوه بكندا على الجيش الكندي، 30% بين من الجيش من العساكر عندهم قدم مسطحة وهم عم يخدموا بالجيش وفيش عندهم ولا أي أعراض. اليوم الشيء الحديث بالموضوع أن القدم المسطحة هي قدم طبيعية ممكن بقولوها 100% إلا إذا صارت أحيانا عرضية. سبب الموضوع أنه توزع الثقل للجسم بيكونش توزع اللي هو على 3 نقاط كالقدم الطبيعي اللي تعمل 70% من الأولاد اللي عندهم قدم مسطحة. بس في حال وجود القدم المسطحة العرضي، نحن بنحكي لأنه في قدم مسطحة غير عرضي اللي هي طبيعية ومش بحاجة لعلاج، وغالبا نحن بهيك حالة الأهل هن بيجوا نشوفنا إجروك شوف كيف حاسين أنه مش طبيعي. والولد أغلبهم بيعرف يعني ما بيشتكوا من أوجاع، فمشان هيك القدم المسطحة العرضية هي عبارة عن قدم اللي هي بصير في توزع للثقل الجسم على كفة القدم بشكل غير متناسب، وهذا بسموها آلام بيؤدي لآلام محورية. يعني الألم الظهر للولد اللي بحسه هو ناشئ من كفة القدم. يعني إذا نحن بنعالج كفة القدم فالوجع الركب في وجع الظهر أحياناً وجع الرقبي ممكن
0: يعني كله ممكن يكون من القدم،
1: ممكن يكون من القدم بسبب هذه الآلام المحورية، إنه لأنه العمود الفقري والجسم والحوض كليتها هاي
0: مربوط واحد في الثاني،
1: مربوطين واحد ببعضهم، كل واحد بيأثر بمرحلة معينة، وأحياناً بيكون العرض بالظهر بس المشكلة مثلاً بكف القدم.
0: طبعا مهم جدا. إذا بدنا نحكي الحذاء هو طبعا مش الحذاء اللي بحل المشكلة، إحنا بحاجة لأجهزة ثانية اللي تساعدنا شوي اللي تسمى المدرسيم.
1: المدرسيم هو أحد الحلول، تعنقول مش الخط الأول ولا الثاني، هي تعنقول درجة متقدمة من العلاجات. دائما نحن اليوم كأطباء منوصي بالتمارين والفيزيوترابيا أو العلاج الفيزيائي
0: والمشي على الرمل،
1: أيوة المشي على الرمل مثلا، أو تمارين اللي هني نحن نسميهم تقوية العضلة الكفة الإجر من تحت، فهذا كله بيساعد بالتقوس تبعت كفة القدم. هاي كمرحلة أولى. أحيانا نحن ننصح بالأحذية الرياضية. الأحذية الرياضية المبنى تبعها في نسمى الضبان هو مبني على أنه يدعم القوس تبعت كفة الإجر. في حال مرحلة ما تحسن ممكن نلجأ للمدرسين. المدرسين تقريبا هي تشكل حوالي اليوم 50-60% من العلاجات لكف القدم المسطحة. وفي حالات اللي هي معندة اللي نحن بنشوف انه كف القدم هي طبعا فيها نوعين، تعال نقول منقسمه لفئتين. اول شيء كف القدم المسطحة المرني او كف القدم المسطحة الصلبي او القاسي. القاسي بيكون في عندنا نحن بيكون في تغييرات انت بقولوها عظمية جوة بالمفصل تبعت الكاحل، بيكون في تغيرات عظمية منها التحام بين العظمات كها، وهذا ساعتها بيلجأ للعمل الجراحي. طبعا هذا موضوع اللي هو كمان بده دراسة
0: طبعا،
1: بس انه هاي مشكلة كف القدم المسطحة.
0: طيب خلينا ننتقل من كف القدم لكف اليد. احنا بنعرف انه اليوم اغلب الاولاد بلاش نحكي على الاجهزه الكمبيوتر الموجوده على الطاولات، بنحكي على الاجهزه الصغيره الموجوده بين ايديهم. ساعات طويلة مرات ممكن يستخدموا الأجهزة الذكية هاي، والاستخدام كله بيظهر في معصم الإيد يمكن وعلى الإيدين نفسها كمان.
1: اليوم هي المشكلة هاي بتصيب الكبار والصغار. أغلب الشكاوي بكف الإيد هي بتجي في نسميه المفصل السي ام سي أو المفصل الإبهام. الإبهام بجهتين هو الأكثر عرضة للأوجاع، يعني بيشتكوا منه إنه بصير في عندهم أوجاع، كونه إنه أغلب الحركات اليوم بيستخدم الإبهام بالقلوها بالتصفح.
0: نعم،
1: لأنه اليوم أغلب الصفحات الآيباد أو التلفون هي الحركة هي نفس الحركة تقريبا، يعني العين هي مرتبطة بالشاشة عمليا، فيش في مثل بيقولوها جاذبية قصوى، لأن يعني الواحد بشوفش خارج الشاشة، فعمليا في ربط، فالعضو اللي بيتحرك الوحيد هو الإبهام. أحيانا بيستعملوا السبابة أو الإصبع الثاني لحتى يعملوا مثل بيقولوها سكرولينج، إنه فالحركة المتكررة نفسها هذه، لأنه في عندك أنت تقولوها التفاف للإصبع الإبهام كل الوقت، أنت طويتين كيف أبطأ نفس الحركة. وهذا الحديث يعني أنت ببين اللي بيقعدوا مثلا قبل الشاشة 3-4 ساعات أو

0: وظيفية. طبعا هاي التحديات اللي هي أحد المشاكل تبعت التكنولوجيا اللي موجودة، يعني
1: هي
0: لأن
1: بتهون
0: اليوم
1: علينا في كثير شغلات بس بتصعب علينا أيضا من ناحية أخرى. احنا طبعا دكتور رضا يعني
0: تفضل.
1: احنا بنحكي على كثير حالات وكله هيك اليوم أخذناه هيك باختصار، بس لأنه حابين إنه تكون سنة دراسية ناجحة، وكمان بدنا إياها آمنة وبدنا إياها في صحة منيحة لأولادنا. نصائح اللي أنت بتحب تقدمها للأهل هيك في ختام حديثنا دكتور رضا؟
0: المهم جدا الاهل ينتبهوا لاول شيء كمثل ذكرتي على التغذيه المضبوطه، لانه هاي كلها التغذيه المضبوطه لها دور بتقويه العظام
1: أكيد.
0: والصحه والقوه العضليه، بالاضافه للقوه الذهنيه. ثانيا مشاركه كمثل يكون في نوع من الخط اللي بسميه الرياضي خلال المسار هذا، اللي يكون في سباحه، دورات رياضيه، اللي هي مش بس انه بتلهي تاخذ من بتبعد من فترات التلفون وشغلات، اللي يكون في كمان الفعاليه جسديه تقوي العضلات، بتشغل الشخص نفسه، لانه هذا كله سليم بيؤدي لبنيه سليمه. وبتمنى لكل الاهل والاولاد سنه مثمره وناجحه ونشوفهم بأحسن صحة.
1: احنا كمان بنضم صوتنا لصوتك دكتور رضا، اخصائي في جراحه العظام والمفاصل واختصاصي في الجراحه العظميه عند الاطفال في المركز الطبي للجليل في نهريه. شكرا لك على كل هاي الشرح الوافي وكل هاي المعلومات القيمه وطبعا والنصائح، يعطيك الف عافيه، وكمان احنا بنتمنى للجميع سنه ناجحه. شكرا لك دكتور رضا.
0: شكرا شكرا
1: شكرا
0: غالي
1: شكرا
0: اليك وللطاقم وللمستمعين.
1: شكرا، يعطيك الف عافيه.
2: الان في مكان غاليه نطور قدور، الصحه غاليه.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. هذه الحلقة نخصصها للعودة إلى المدارس. كنا سابقا مع صحة الأطفال، بالأخص كل ما يتعلق بالعمود الفقري وأيضا الأوجاع التي يعاني منها الأطفال نتيجة الحقيبة المدرسية وأمور أخرى. الآن سنتحدث عن الغذاء وعن كل ما يشغل بال الأهل بالنسبة للأكل الذي يتناوله الطلاب في المدرسة. نرحب بماريا بسل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء. أهلا وسهلا فيك ماريا.
3: مرحبا، تقول عافية.
1: يعطيك ألف عافية. الكل بيحكي على الزوادة، قبل ما نحكي على الزوادة بدنا نحكي هيك على إشي أعمق شوي. لما بنحكي هيك على علاقة التغذية، ربما مرية علاقة التغذية السليمة بالقدرة على التركيز، عشان نفهم إحنا مش بس بدنا الولد يأكل عشان يأكل، كمان عنا بدنا إياه يأكل ويكون مركز في تعليمه. فقدش هاي العلاقة هي علاقة قوية؟
3: جدا قوية، جدا جدا قوية. لأنه اليوم إذا أنا بأكل صح أكل يعني صحي ووجبة متوازنة، أنا بحسن من جودة التركيز وجودة إني أقعد وقت أطول. لأنه إيش المشكلة عند الأولاد؟ إنهم يقعدوا وقت طويل على الكرسي. فلما أنا أكل أكل مش صحي وخاصة يكون غني بالحلويات والسكريات الأحادية، أنا هنا بشل وشل للتركيز. كيف؟ عن طريق إنه لما أنا أكل وجبة فيها كتير سكر، أنا بعلي السكر بطريقة كتير كتير سريعة، وبالتالي كمان بينزل كتير كتير سريع، فجسمي بحس بهبوط بعد نص ساعة من هاي الأكلات أو هاي المشروبات اللي فيها كتير سكر، وبالتالي أنا جسمي بحاجة لطاقة كمان مرة من أول وجديد. كيف بدي أجيبها لما أنا جايب زوادي واحدة باليوم أو زوتين؟ مش رح أجيبها. فأنا كل نهار بضلني مش مركز ومش قادر أقعد. وعلى المدار البعيد، هاي على المدار اليومي، يعني إسا هذا إشي وقتي صار هيك بحس، بس برضو على المدار البعيد إذا كل الوقت الإشي بضل موجود، طبعا الإشي كمان بصير يأثر أكتر وأكتر، وهي قصة عدم التركيز بتصير يعني أكتر وأكتر قوية عند الطالب أو عند الولد.
1: نعم.
3: وبصير كمان أصعب إني أنا أتخلص من الإشي. فعن جد هي علاقة كتير قوية.
1: نعم. ومهم جدا احنا اول شيء نبدا في شرح انه هاي العلاقه هي علاقه قويه ومهمه جدا. واذا بدنا نيجي هيك للمركبات، يعني في مركبات
3: يعني
1: ذكرت
3: يعني
1: انت الحلويات والسكريات، انه
3: شايف الاشياء يعني حتى اسمع يعني حتى اذا انت بتطلع على المنتوج نفسه ونفرض ما فيش فيه كتير سكريات، مجرد انه هو مصنع هو محتوي على مواد مصنعه، فيه كتير شغلات مواد كيماويه، اللي هي بحد ذاتها المواد هي أكبر سبب لعدم التركيز. يعني اليوم ملان يعني مليارات الأبحاث بتحكي عن هذا الموضوع، إنه كل الأشياء المنتجات اللي إحنا بنأكلها فيها مواد مصنعة إلها علاقة بعدم التركيز عند الأولاد.
1: طبعا.

0: طبعا
1: يعني
0: مهم
1: هذا
0: جدا، هاي نقطة هامة جدا. بس احنا عادة لما بدنا نحكي هيك على زوادة للمدرسة، طبعا مش عمالي بحكي على اللي بيشتروا، اللي بياخذوا الأشياء من البيت عادة احنا هيك معروف
1: اليوم
0: الخبزة
1: كمان
0: والسندويشة.
1: اسمع كمان هون اليوم بالمدارس الاشي ليش صار احسن؟ عم بحس انه المدارس صارت اغلب المدراء، وهذا اشي كتير منيح بجنن. إيه وانا دايما بايدهم وبقولهم صح وعم تعملوا وكملوا بالاشي. صاروا يمنعوا انه يجيبوا كعك من بريد بعياد الميلاد بريد المدرسة، صاروا يمنعوا انه يكون في كمان سوبر بقلب المدارس. هذا اشي انا بالنسبة لي صح، على اساس ما يضلونش يروحوا يشتروا حتى في اشياء مصنعة من
0: والمياكن هاي اللي بتنزل
1: الحلويات.
0: لك الأشياء، كمان هاي غير الكيوسك والمحلات اللي يشتروا منها، في عندك المياكن اللي بيشتروا منها، فكمان هاي كمان
1: كمان
0: على أظن
1: صح
0: إنه منعوها.
1: منعوها، وهذا انا اشي هذا الاشي انا كتير بأيده. مش انا فاهم انه الاشي كمان صعب على المحلات التجارية، بس بينفع يكون كمان بعد المدرسة، وهيك الولد ممكن كمان حسب مصروفه
0: يقلل.
1: بالضبط يقلل. احنا بالاخر هدفنا كمان الصحة. اليوم اكثر اشي بنطلع على الصحة، وعم نشوف انه احنا بتراجع مخيف. يعني اليوم شو كنا نشوف سكيرة سكر النوع الثاني،
0: صحيح،
1: كنا نشوفه فوق جيل ال40، اليوم كلياته بالعشرينات وبال15 سنة وفوق
0: في عند
1: ال10 سنة عم
0: الأطفال
1: تشوفي
0: مع كل
1: ملامح.
0: أسف كمان.
1: مع كل اسف سكري سكري النوع الثاني، وسكري سكري يعني مش
0: يعني
1: ايه
0: بنشوفها في جيل صغير بيبدأ مع الأولاد اللي عندهم سمنة زائدة، وإحنا بنعرف إنه اليوم السمنة الزائدة عند الأطفال هي آفة، يعني مش بس
1: بالضبط.
0: مجرد ظاهرة. بس أنا بهمني إنه كل حدا
1: بس
0: اللي عماله يستمع
1: تنسيش انه
0: لإلنا،
1: في علاقة بيناتهم، يعني
0: أكيد
1: السمنة
0: أكيد
1: والسكري مع بعض. يعني
0: أكيد
1: اليوم انا
0: السكر من النوع الثاني طبعا.
1: يعني هسه انا بالمدرسة انا صراحة يعني جديد هسه بالفترة الأخيرة عم بعطي أكثر ساعات للمدارس. أنا بشتغل بكلاليات، بس كمان أنا بعطي ساعات للمدارس، وأنا فتت على هذا الإشي. ليش؟ لأني أنا عن جد عم بشوف إنه الأطفال بضائقة، يعني عم بشوف إنه الأطفال بسمنة مع سكيرة. فأنا قلت بدي لا، خلينا نشوف إنه مثلا اللي في خطوة،
0: حلو.
1: يعني على الأقل وين أنا بشتغل بالبلد اللي أنا بسكن فيها، على الأقل هناك نبلش نعمل تغييرات. وعم بحس
0: وبتحسي
1: إنه
0: انه
1: إشي كتير
0: الاولاد عم
1: بيساعد.
0: بتذوت الاشياء اللي انت بتحكي عنها
1: الوعي
0: بتستوعبها.
1: كتير مهم، الوعي كتير مهم. بس انا مش عم بحكي عن محاضرة سنوية، عم بحكي عن محاضرة اسبوعية. حسب
0: حلو،
1: رأيي لازم تكريس حصة تغذية مرة بالاسبوع لكل صف،
0: يا
1: حسب رأيي
0: ريت.
1: انا. الاشي كتير بغير، يعني عم بحكيكي انا عم بشوف الولد كيف عم بكون اول السنة وكيف باخر السنة، وعم بشوف بنات اللي نزلت بالوزن بدون ما انا احكي لها انه انت لازم تنزلي بالوزن، مجرد المحاضرة نفسها
0: حلو.
1: ذوتت الشغلات. انه
0: يعني هي كلها شغلة إنه الواحد يبدل الأشياء في أشياء أكثر صحية،
1: بالضبط.
0: يعني فيش
1: وليش؟
0: حاجة إنه
1: يعني
0: يمتنع عن أشياء كثير، ولكن
1: بالضبط
0: إنه يبدلها في أشياء اللي هي صحية أكثر.
1: بالضبط.
0: بس خلينا
1: واحكي
0: نحكي
1: له
0: شو الصحي أكثر هيك ماريا، يعني بدنا نحكي على زوادة المدرسة، وبكرة كل الأهالي رح يحضروا لأولادهم زوادة. يعني خبز بنعرف إنه كثير مهم للأولاد، ولكن اختيارات أمور عنها ازاي اللي انت بتحب تقدمي أي نصائح للأهل بالنسبة لهذا الموضوع؟
1: طبعا اليوم كل وحده كل ام تعرف ابنها شو بحب وشو بحبش، هاي اول شغله. فحسب رايي بنفع انا اشارك ابني، هقول له شو حابب بكره احط لك بالزواده، تمام؟ وعلى حسب شو بحكي انه انا بدي احط بالزواده، انا بقعد معاه وبفهمه شو صح وشو غلط بشكل تدريجي. اذا هو كل يوم عم بطلب، بعطي مثال، كل يوم شوكولاته، انا لازم افهمه انه الشوكولاته ما بتشبعك،
0: نعم،
1: بالعكس بتقلل من تركيزك. بدك إشي عن جد يساعد التركيز، بدك كاكاو لحاله، بفهمه الكاكاو اللي موجود بالشوكولاتة عن جد بيساعد على التركيز، بس بمجرد صار اسمه شوكولاتة ونزاد عليه كتير سكر فبعمل العملية العكسية. الوعي كتير بيساعد إني أنا أشرح له ليش بدي أبدل لك، تمام؟ هاي أول شغلة بشاركه. أنت يعني ولا إنه مثلا أجي أحط له غصب عنه إشي اللي هو بحبوش، وهو يروح يصير يشتري بالسرقة شغلات مثلا، ويستعمل البديل اللي هو مسليات. إحنا بدناش نصل لهذا الوضع. يعني اليوم بيجي هو بحكي لي ماما انا بديش اكل خبز قمح كامل، مع انه هو طبعا كتير صحي اكتر، بدي بس ابيض بحبش. او البديل الاول اني انا احاول اعمل خبز مخلط، هيك على الاقل انا اشي اهون من اشي
0: بتخففي
1: صح.
0: شوي. نعم،
1: في في اشي اللي في اشي سيء وفي اسوء وفي منيح وفي الاحسن. نفس الاشي هنا بساعده انه بفهمه انه الخبز القمح الكامل بيحتوي على ايه طبعا فيتامينات ومعادن اكثر، لانه انا بالابيض انا قمت القشره قشرته، ممكن اقشر تفاحه قدامه اقول له شوف كيف راحت الفائده. نفس الشيء القمحه نفس الشيء، وهيك الخبز انا قمت منها الفائده، ممكن الشرح يساعد. وساعتها انا اذا ما قبلش خبز قمح كامل بعمل له مخلط، واذا ولا بده بس ابيض، على الاقل اعطي شيء حد اللي هو يكون يساعدني انه تكون الوجبه متوازنه اكثر. يعني ممكن اعطيه اكثر بروتين، اكثر عجه مثلا، لبني، اجبان، البان، كل الانواع، تونة. يعني مثلا حتى في اولاد انا كيف شفيت بحبوش التونة مثلا، صرت أقول للأهل مثلا زيدوا إشي على التونة اللي يصير يحبوا، ممكن مثلا طحينة تغير طعميتها للتونة والولد يصير يحب يأكلها. المهم إنه أنا حتى يعني أخليه يجرب طعمات معينة من الأكل وأزيد عليه شغلات اللي أحببه بالوجبة نفسها، فهمت علي؟ شغلة كمان كتير مهمة حكيتها كمان من قبل، دائما برجع بقولها، لما فتت على المدارس شفت انه في وجبات اللي محضرة من قبل بيوم، الخضرة كتير ذبلانة منظرها مش حلو، كيف الولد بده ياكل منها؟ كتير مهم انه انا اعمل وجبة طازة، اسا اقسم الخضرة، اسا اقسم الفواكه، اضبطهن.
0: مع انه مرات كلنا في ضغط الصبح يعني، ففي
1: أنا
0: في
1: يعني
0: مرات اللي الواحد
1: مش رح
0: بيضطر.
1: ياخذ كثير من الوقت، مش رح ياخذ كثير، صح؟ يعني حتى الاهل نفسهم اذا هن بيتعاملوا مع نفسهم انه هن كمان لازم ياخذوا زواده بيتيه ويعملوا الاشي من مره، فالولد كمان بيطلع شو اهلي بوكله، ما بينفعش انا احط زواده لابني وانا عم باكل برا كمان، فاهم
0: صحيح
1: علي؟
0: 100%.
1: انه احنا كمان هن بيتماروا فينا، شو احنا بنعمل بيعملوا. فانا حسب رايي الوجبه لازم تكون منوعه، فيها كل انواع الخضروات والفواكه، مش كل يوم الزق على نفس كل يوم خياره، لا لازم انوع. إيه، وانا بتخيل انه اغلب الاولاد بتحب الخضره والفواكه، بتخيل يعني. واذا لا بنحاول نعمل لهم مثلا شغلات اللي نحببهم فيها، ممكن اشكال، بعرف اذا بتعرفي انه في هيك اشكال ممكن لحبات الخضره ممكن اعملها بشكل معين، نجمي او قلب هيك افتح له شهيه انه ياكلها. إيه، هذا إشي كتير بيساعد.
0: شو نعمل
1: برضه
0: ماريا
1: الصبح
0: مع طفل اللي كل يوم برجع العلبة وهي ملانة؟ كيف نتعامل معه؟
1: لا
0: هذا
1: ما
0: بلا أدنى
1: الولد
0: شك هذا
1: بسأله،
0: تحدي لكل أهل، وإحنا بنعرفها هاي الشغلة منيح.
1: بسأله ليش انت ما كلتاش، ما لحقتش تاكل، ولا انك انت ما حبيتش الزواده، ولا بالضبط شو صاير معك، بعرف شو السبب. اذا ما لحقش ممكن اتواصل مع المدرسه عشان نكرس له وقت معين اكثر، اذا هو عنده مشاكل انه هو بطيء او اي شيء. اذا هو ما حبش الزواده بقعد معه بفهم ليش مش حابب ياكل هالزواده، شو الغلط فيها، ومنغير بشكل تدريجي. ممكن نعمل له محفز، اذا المحفز اللي هو نحط له مثلا خلينا نقول مسلي اللي هو اقل ما فيها يكون صحي قد قدر المستطاع، حد اللي يشجع مثلا، بنفع بشكل تدريجي شوي شوي ببلش انزل، مع الوعي الدائم كل الوقت انه انت كيف عم بتحس اكثر، بساله شو عم بتحس. مثلا انا كثير بحب اسالهم للاولاد، لما انت اكلت هاي الوجبه حسيت حالك شبعت؟ دغري بيقولوا لي لا ما شبعتش. يعني كثير بشوف مثلا اكل خبز وشوكولاته بقول له اسا انت اكلتها بعد الحصه الثالثه، اسا احنا الحصه الخامسه، صح انت جوعان؟ بقول لي ميت من الجوع. بحكي لهم ليش انت متت من الجوع؟ لانك انت اكلت بس نشويات، بس اكلت سكر، مجبورين نفوت كل المركبات الغذائيه على اساس انك تحس بالشبع. وفي ملان اشياء اللي هي ممكن تحسسه بالشبع عن جد، يعني من ناحيه الولد اللي بدوش ياكل لبنه وبدوش ياكل بيضه وبدوش ياكل عجه، اذا بحب الزعتر كل يوم مش مشكله بحط له، المهم حتى لو كل يوم اخذ نفس الزواده، المهم ياكل الزواده الصحيه وما يروحش للإشي اللي انا مش حابب انه هو ياكله، زي المسليات وكل هاي الامور اللي كيف قلت لك بتحتوي بس على اشياء مصنعه.
0: مع انه اليوم هيك عم بيحاولوا، وهذا الترند اللي موجود يعني، انه ببيعوكي اشياء اللي فيها بروتينات، ببيعوكي اشياء اللي
1: مع
0: هي
1: الاسف كله مصنع، يعني زي انت عم بتقولي لي انه مثلا نفرض انا اخذت، بس شوفي هذا اللي إشي فيه كتير بروتين، فيه 20 جرام، هدول ال 20 جرام مش بالهوين اجوا، هذا مرقوا عمليات كيميائيه مخيفه عشان يصلوا ل 20 جرام
0: لأنه في
1: بروتين.
0: أشخاص اللي صارت تعتمد على هيك شغلات، طبعا بدون ذكر ولا أي شركات ولا أي أمور،
1: حلو،
0: ولكن
1: هو فعلا هو
0: الفكرة
1: بتضخم.
0: كفكرة.
1: الشخص نفسه اللي عم بياخذ كثير بروتين وهو حابب يضخم حاله مثلا، هو عن جد بتضخم، بس بالمقابل شو عم بيصير بجسمه؟ هو عم بفوت ملان أشياء مصنعة على جسمه، ملان. وهي الأشياء المصنعة مع الوقت البعيد أول إشي إيش ممكن تعمله؟ سرطان، لأنه كل الأشياء اللي خاصة بالكيماوي هي بتؤدي للسرطانات بجميع أنواعها يعني. بس اكثر شيء اذا من ناحيه اكل الجهاز الهضمي اكثر شيء، لانه هو اكثر شيء بيتعرض ل بفوت عليه الاكل بشكل مباشر. فانا
0: طبعا.
1: حسب رايي الوعي كثير بيساعد، هاي اول نقطه، واقعد مع ابني اعرف بالضبط ايش المشكله بالزواده وبحسن بشكل تدريجي منها، مش بشكل قطعي فيش يعني، لا يعني لا وبهتمش بالموضوع، هاي شغله كثير كثير مهمه. وشوي شوي الوعي كثير رح يساعده انه هو يبلش ياخذ زواده احسن.
0: يعني نبدأ معهم بشكل تدريجي هيك، نحاول كمان انه هن يكونوا شركاء في اختيار الاشياء اللي هن كمان
1: بالضبط
0: بحبوها.
1: بالضبط بالضبط. وما احطش زواده وحده، ممكن احط كمان اخرى علبه صغيره اللي فيها مثلا مكسرات، فيها نوع انواع فواكه معينه اللي هو بحبها كثير، يعني على الاقل يكون عنده بديل، اذا ما اكلهاش يكون في شيء ثاني صحي ياكله، بس ما يختارش الشيء الغلط، الشيء اللي احنا بدناش انه يختاره بشكل يومي. وممكن نعطيهم مره بالاسبوع لحتى يعني يحسوا انه هن زيهم زي باقي الاولاد، ومع الوقت الحالي هن ممكن يتركوا لما شوي شوي يزيد الوعي عندهم ويعرفوا انه شو انا بحس لما اكل هاي الوجبه، اني انا بتعب. بتساليهم بيقولوا لك اه انا بتعب لما اكل هاي الوجبه، يعني يعني من ما بلشت بهذا الشغل صرت اسالهم عن مشاعرهم شو بحسوا لما ياكلوا، صرت انتبه انه عن جد هن بحسوا مرتاحين اكثر لما ياكلوا وجبه صحيه. لازم يجربوا الاشي على حالهم
0: طبعا، وأهمية كمان زي ما أنت ذكرتي لما الواحد بياكل وجبة اللي فيها كثير سكر كيف بيرتفع الأدرينالين مرة واحدة ومرة واحدة بينزل كمان. في أي بديل؟ طيب إحنا بنعرف إنه كل الأولاد بتحب الشوكولاتة، اليوم في بدائل أيضا الواحد بيقدر يصنعها في البيت لأشياء اللي هي صحية أكثر، يمكن مش نفس الطعمة، لا بحكي على الشوكولاتة يعني. اليوم في أشياء اللي الواحد بيقدر يصنعها في البيت، إن كان مع طحينة وكاكاو اللي هو كاكاو منيح اللي يقدر يبني إشي اللي هو صحي أكثر وأقل بالضبط. السكر الموجود في الأشياء المصنعة
1: هاي 100%. الكاكاو كتير صحي، بقدر أعمل منه كتير شغلات بالبيت، بقدر أستعمل معه سكر مش سكر الأبيض اللي دمر الدنيا، بستعمل معه أشياء صحية، تمر اللي هو تمر صحي، كمان أنواع فواكه تانية بحطها كمان بنفع مع الكاكاو، وأعمل منها كعكة اللي هي أنا أخذها معي على المدرسة وأنا عارف إنه يعني هي بتكون طيبة على فكرة، إنه لأنه التمر هو سكر فركتوز يعني. فأنا حسب رأيي إنه مبلل الإشي كتير بيساعد،
0: بس أهم إشي الوعي يمكن ماريا في كل هذا الحديث، هو أهم إشي الوعي، إنه إحنا يكون عندنا الوعي إنه نبدأ ما ناخذ الأشياء كلها، يعني نستسلم للأشياء الموجودة، نفكر في أشياء اللي هي خارج النطاق المعقول. وأنا بهمني هيك في ختام حديثنا في آخر دقيقة دقيقة ونص،
1: تفضلي
0: نصائح اللي أنت بتحب تعطيها، أي أشي اللي ما ذكرناه وبتحب تقوليه.
1: لا بس في جملة واحدة بحبهاش، إنه كتير بالنسبة لكتير من الأشخاص متأسفة يعني، بس إنه في كتير ناس بتقول إنه الولد مدلل بما معناه بعطيه بشتري له شو ما بدي. أنا بالنسبة لي لا، هذا مش دلال إني أفوت أشتري له شو ما بده حلويات وشوكولاتات، أنا بالنسبة لي هذا مش دلال، بالعكس أنا عم بخرب صحة ابني وأنا مش حاسة حالي. وبرجع بقول لك الوعي، الوعي كتير مهم، مش دلال اني اعطي ابني اشياء مش صحيه، او اني مثلا اذا بتعمل كذا بشتري لك شوكولاتات وحلويات، مش هي الهديه. اذا بدنا نستعمل هذاك المصطلح اني انا
0: احنا عاده في مجتمعنا الاكل هو زي مكافاه، ففي كل شيء احنا بنكافئ في الاكل، وهون يمكن بتكمن المشكله، انه عاده هاي احنا بدنا ندلعهم وندللهم زي ما انت ذكرتي، ولكن هذا الدلال غلط.
1: هذا اسمه هذا القدام، نصير نشوف احنا شو عملنا قبل، شو ليش انا هيك سويت معاه. يعني بيجي بكبر الولد بيقول مثلا، بيجي بيقولوا لي اسمعي مش قابل ياكل غير هيك، احكي معه يكل لي كذا وكذا. طب هو من الاساس زي الشجر، عن جد شو بتزرعيها بتلاقي، يعني اليوم اذا انت حفظت عليها وسقتيها مي كفايه واعطيتيها شو ما بدها، عن جد هي يعني بتكبر بشكل صح وبتثمر وبتعطيني. بس اذا انا هاي الشجره ما اهتمتش فيها بالضبط زي الولد الصغير، شو انا بعطيه ولد صغير بكبر وبتعلم انه هذا الصح لإله
0: 100%.
1: يعني حتى الولد اللي بتعود انه اهله يعملوا رياضة ويعلموه انه يشجعوه اي نوع رياضة، مش مهم شو، مش شرط فوتبول ولا سلة ولا اي نوع رياضة هو بحبه، مش مهم شو كان اني اشجعه انه يتقدم فيه، لانه كمان الرياضة لها دور كتير مهم مع الاكل. وبرضه طبعا شرب المي ما ننساش هذا الاشي، انه قصة الدنيا عن جد
0: شرب المي ومش المشروبات المحلاة كمان، هاي نقطة
1: مش
0: كتير مهمة.
1: مشروبات محلاة طبعا ولا زيرو كمان، يعني زيرو كمان فيه بديل تاني. الأسبرتايم هي مادة بكمية كتير كبيرة مسرطنة، وكل الأكل اليوم اللي مصنع فيه مواد اللي هي عن جد كيميائية، حتى الولد بيصل لوضع إنه البديل اللي هو زيرو حاطين فيه النوع الكيماوي اللي هو بصير بده سكر أكتر من قبل، لأنه
0: مهم جدا هاي نقطة الزيرو. فالواحد زي ما ماريا ذكرتي، الوعي ثم الوعي ثم الوعي، حياة أطفالنا وصحة أطفالنا في إيدينا. وأنا بدي أشكرك هيك ماريا بصل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء، يعطيك ألف عافية على كل هاي النصائح وكل هاي التوعية بالنسبة للغذاء، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب المتابعة، كل التحيات من راني رشيد أبو نمر حين دهان، ومني غالية ناطور قدور. سنة دراسية موفقة نرجوها لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: أنتم مع مكان.
1: أمال. أمال.
2: نعم.
1: أنا جيت تاني يا أمال. جيت عشانك. أمال. أرجوك يا أمال. ما تتخليش عني. أنا محتاج لك. صحيح كل الشيء اللي تخلت عني. لكن مش ممكن أنت تبقى زيي.

عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش، وشفت قد ما شفت ولا فهمتوش، عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش، وشفت